صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح النور لك المستمعي صوت كل لبنان. بداية شهر جديد اليوم الأول من تشرين الأول 2026. جولة سريعة على أبرز برامجنا لهنهار، 6:15 العرض الأول للأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة. منذكركم أصدقائنا المستمعين بعد موجز أخبار 10:15 صباحا موقف مسؤول مع ربك أبو نادر وضيف اللقاء اتحاد السائقين العموميين من قرار لجنة المؤشر، هو الموضوع المطروح مع رئيس الاتحاد بسام طليس. وبعد موجز أخبار 3:15 كمان رح نكون مع لبنان الحلم وضيف اللقاء الممثل بيير داغر مع أريتا الخواند، طبعا بالإضافة إلى العديد من برامجنا دايما عبر أثير صوت كل لبنان، من سياسية اجتماعية فنية اقتصادية ورياضية. خليكن دايما برفقتنا.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، نحييكم من صوت كل لبنان ونوفيكم بالعرض الأول للأخبار. أسعدتم صباحا. عاد رئيس الحكومة نواف سلام إلى بيروت ليلا في ختام زيارته إلى الولايات المتحدة، وفور وصوله أجرى سلام اتصالين برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وأطلعهما على أبرز محطات الزيارة. الرئيس سلام كان قد كتب عبر إكس بأنه في اليوم الأخير من زيارة الولايات المتحدة اجتمع بحضور وزير المالية ياسين جابر ووزير الطاقة جو صدي إلى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وتناول البحث المساعدات والمفاوضات مع الصندوق إلى جانب مسار الإصلاحات. ومع عودة الرئيس سلام إلى بيروت، أفيد بأن لبنان تبلغ باستئناف المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية، ولكن ليس في روما هذه المرة بل في ولاية فلوريدا، الموعد الأول تبعا للتسريبات هو 20 من تشرين الأول الجاري، أي قبل نحو أسبوع من موعد الانتخابات الإسرائيلية. جنوبا، أفاد مندوب صوت كل لبنان هذا الصباح بتفجيرات جديدة في بلدة الخيام إلى جانب غارة معادية على بني حيان، وغارة للطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف ميفدون، كما سجل قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف القنطرة، وادي الحجير والنبطي الفوق، بالتزامن مع تمشيط إسرائيلي بالرشاشات باتجاه بلدة زوتر الشرقية. يلتئم مجلس الوزراء عصر اليوم في السراي الحكومي في ظل ترقب لجملة قرارات على صلة بارتفاع أسعار المحروقات، حيث ينتظر أن تقر الحكومة الصيغة التي نقشت في وزارة العمل وتقضي بتعديل بدل النقل اليومي لموظفي القطاعين العام والخاص. وتردد أيضا بأن وزير الطاقة سيقترح إلغاء ضريبة 300,000 ليرة على المحروقات. إلى ذلك تستأنف رابطة موظفي الدولة الإضراب والإقفال الكامل أسبوعيا أيام الجمعة. وصل إلى بيروت وزير السياحة والأثار الأردني مساء أمس في زيارة تستمر 3 أيام. عقب حادثة طائرة فلاي دبي التي وضعها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في دائرة العمل الإرهابي، أعلنت شركة فلاي دبي الإماراتية عن تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب بانتظار نتائج التحقيق، في حين أفيد وفقا للمعطيات الأولية بأن مشادة وقعت في قمرة القيادة خلال رحلة طائرة فلاي دبي من الإمارات إلى تل أبيب، وتراوحت الترجيحات بين دوافع أمنية ودوافع شخصية للخلاف الذي نشب بين قائد الطائرة ومساعده، وتبين أنه عماني الجنسية، وقد أصيب الرجلان ويخضعان للتحقيق في السعودية حيث حطت الطائرة قبل أن تغادر ليلا إلى تل أبيب. أعلن في إيران أن وزير الخارجية تسلم الرد الأمريكي على المقترحات الإيرانية المرتبطة بإعادة ثقة لاستئناف المفاوضات،

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

أمام موقف اتحاد نقابات السائقين العموميين من قرار لجنة المؤشر وما جديد المطالبات؟ رئيس اتحاد نقابات السائقين العموميين بسام طليس ضيف موقف مسؤول الخميس 10:30 صباحا مع ريبيكا أبو نادر عبر صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: يا جار بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد عطول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: فوت شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكم؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
5: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شم نلبس مستمرين على خشبة مسرح مونو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
0: في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
6: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
0: صوت كل لبنان.
7: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.
8: أسعدتم صباحا، هذه صاحبة الجلالة عبر أثير صوت كل لبنان لهذا اليوم الخميس الأول من تشرين الأول 2026. النهار كتبت في عنوينها: جولة مفاوضات عسكرية لا تنتظر الانتخابات الإسرائيلية، فلاي دبي رحلة رعب وأسئلة مفتوحة. جولة تامبا في 20 تشرين الأول تتناول ملفات الأرض، سلام والجانب الأمريكي اتفق على محورية الإطار. في أسرار الآلهة نقرأ: تردد أن رئيس الحكومة فوجئ بقرار اتخذ في غيابه ومن دون التشاور معه أو أعلامه بالحد الأدنى، وأن القرار ستكون له تداعيات سلبية جدا على مستويات عدة. وفي أسرار الآلهة من النهار يثير موضوع بيع عقارات في القرى والبلدات الحدودية شكوكا متنامية حيال الجهات التي تقدم على الشراء في زمن الحرب، من دون الأخذ بالاعتبار أن تلك العقارات تقع ضمن أراضٍ محتلة، علما أن مسعى وزير المال لوقف البيوعات لم ينجح حتى الساعة، وقد أقدم كثيرون على تنظيم عقود لقاء مبالغ كبيرة نسبيا.
9: يا
8: إلى رئيسية النهار مع عودة رئيس الحكومة نواف سلام من واشنطن أمس وانعقاد جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في السرايا تطغى عليها المواضيع والملفات المعيشية والاجتماعية، وتبقى المعطيات التي أسفرت عنها لقاءات سلام في كل من نيويورك وواشنطن في صدارة الاهتمامات الرسمية، خصوصا أن هذه اللقاءات وكما علم اتسمت بجدية كبيرة في جوانبها واحتمالاتها، سواء ما يتعلق بملف المفاوضات والمضي في تنفيذ الاتفاق الإطار أو فيما يتعلق بالوجود الأممي في جنوب لبنان بعد انتهاء انتداب قوات اليونيفل. هذا وقد طرأ تطور جديد في السياق تمثل في المعلومات التي أفادت بأن لبنان تبلغ استئناف المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية في تامبا فلوريدا قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية، إنها ستكون عسكرية لا سياسية، حيث يرجح تحديد يوم 20 تشرين الأول لعقد الجولة الجديدة من التفاوض في حضور السفير سيمون كرم الذي سيرأس الوفد اللبناني والسفيرة ندى حميد معوض. وتكتسب الجولة إذا عقدت فعلا دلالات مهمة لجهة أن تتناول كما يقدر معنيون مسائل تتصل بالواقع الميداني على الأرض انطلاقا مما نفذ في المرحلة الأولى من المناطق التجريبية، فضلا عن الاحتكاكات الميدانية بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي كما وردت معلومات هذا الصباح لصحيفة النهار تحديدا في رئيسيتها في الصفحة الثالثة. في صفحة مقالات إبراهيم بيرم كتب: هل يلغي الحزب سرايا المقاومة أو يستولدها بصيغة مختلفة؟ اسكندر خشاشو كتب: مرصد الحكومة، التيار يفتح دفاتر الوزارات تمهيدا للاستجواب. ونقرأ أيضا من النهار: غسان حجار كتب: مشروع تجميع المدارس الرسمية معارضة ديموغوجية لنواب وسياسيين. رحلة دبي تل أبيب تنجو من كارثة، محاولة إرهابية لإسقاط طائرة. كمال شحادي للنهار: المبادرة الإماراتية للتدريب على الذكاء الاصطناعي فرصة للبنانيين بقلم مها كنش. تفتح المبادرة الإماراتية الهادفة إلى تدريب 1 مليون لبناني على استخدام الذكاء الاصطناعي بابا واسعا أمام توسيع المهارات الرقمية في لبنان، في وقت يواجه البلد تحديات اقتصادية وهجرة مستمرة للكفاءات وحاجة ملحة إلى تطوير بيئة الأعمال وخلق فرص عمل جديدة. ويرى وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي في حديث إلى نهار أن المبادرة تشكل فرصة لتمكين اللبنانيين من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في حياتهم اليومية وأعمالهم.

0: اللواء كتبت عودة السلام استئناف الجهود لحصر السلاح وقانون الفجوة المالية. ولي العهد السعودي الميليشيا الحوثية اختارت الفوضى والخراب. ترامب يعلن مغادرة آخر القوات الأمريكية للعراق. لغزو طائرة فلاي دبي ونتنياهو وكاتس عمل إرهابي. في همس اللواء نقرأ أضعفت خطوة التحالف الدولي بالانسحاب من العراق موقف دولة إقليمية وحلفائها من مسألة سحب السلاح وحصره بيد الدولة. في غمز اللواء نقرأ قبل تعيين موظفة في وزارة خدماتية في منصب حيوي في عكار بما يشبه الرفض المستتر للخطوة. ونقرأ من رئيسيات اللواء بحسب ما ورد فيها. حسب مصدر دبلوماسي لبناني فإن البلد لن يكون بمعزل عن المخاض الإقليمي الذي نشهده وهو بالغ التعقيد وسط متغيرات تتجاوز خروج آخر جندي أمريكي من قوات التحالف من العراق والصمت الأمريكي المطبق على ما أعلنته طهران من أنها تسلمت الجواب الأمريكي على مقترحات الأيام السبعة لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. وقالت مصادر سياسية مطلعة للواء إن الحديث عن عودة التفاوض بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية ينتظر تأكيدا رسميا وهو ما قد يتظهر في اللقاء المنتظر بين رئيس الجمهورية والسفير الأمريكي ميشيل عيسى، كذلك بين الرئيس عون والرئيس نواف سلام الذي اتصل به. ولفتت المصادر إلى أنه في حال عقدت جولة جديدة من المفاوضات فإن لا شيء جديدا قد يخرج عنها، لا سيما وأن إسرائيل بحسب ما ورد لن تقدم أي ضمانات. ونبقى مع رئيسيات اللواء. من مجلس النواب أعلن نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب عن انطلاق قطار مناقشة قانون الانتخاب الجديد بدءا من الاثنين المقبل. وكان أبو صعب ترأس جلسة للجان المشتركة ناقشت اقتراحات ومشاريع قوانين منها إنشاء وزارة للذكاء الاصطناعي. صحيفة الأخبار كتبت كيف نعاقب الجهازين الأمني والعسكري، المفاوضات غير المتوازنة ومصيرها كمصير اتفاق 17 من أيار، إضعاف حزب الله لا يتم إلا عبر الدولة توفر الأمن والكرامة، أمريكا في العراق استقتال لإبقاء الهيمنة. ونقرأ من الصفحتين الثانية والثالثة بقلم إبراهيم الأمين واشنطن ليكس وثيقة سرية تحمل اقتراح مجلس الأمن القومي إلى ترامب لائحة الإجراءات ضد الجهازين العسكري والأمني في حزب الله. من هذه الوثيقة نقرأ مقتطفات توصيات ضد الجهاز العسكري والأمني. يقترح النص مسارا للقيود القانونية والمالية يستهدف الجهاز العسكري والأمني لحزب الله على أي سيرة بالتوازي مع عملية إعادة الأعمار. يجب فرض الملاحقة القضائية الدولية والمحلية لمنع الإفلات من العقوبات وغسل الأموال والإتجار بالمخدرات وإحالة الأفراد المصنفين إلى المحاكم المختصة. ثانيا يجب فرض عقوبات مركزة على مؤسسة القرض الحسن وشبكات التمويل المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. ثالثا يجب حظر السفر وتجميد الأصول وإصدار النشرات الحمر للأنتربول بحق الأفراد المصنفين والمتورطين في شراء الأسلحة أو التسهيلات المالية أو العمليات العسكرية. رابعا يجب تنفيذ الأوامر المصرفية اللبنانية ضد العمليات المالية غير المرخصة وتعزيز قدرات مصرف لبنان ووحدة الاستخبارات المالية. خامسا يجب توفير دعم استخباراتي بهدف اعتراف تدفق الأسلحة وتعطيل الشبكات المالية بالتنسيق مع الأجهزة الأمريكية والحليفة في تقرير أو في وثيقة أعدت وهي سرية بقلم إبراهيم الأمين تستطيعون قراءتها كاملة في الصفحتين الثانية والثالثة. أما عن دور الشيعة في لبنان والاغتراب، يتطلب تنفيذ البرنامج تطوير استراتيجية للوصول إلى مختلف الدوائر الاجتماعية والاقتصادية خارج الجنوب، وتشكل عملية استرداد أموال المودعين عبر مسار موثوق ومكرس بقانون وخاضع لتدقيق دولي إحدى الركائز المباشرة لاستعادة الثقة بالتعافي. فكل عائلة شيعية فقدت ودائعها في الانهيار المصرفي لديها مصلحة مادية مباشرة في نجاح البرنامج، وإذا عرقل حزب الله البرنامج فسيكون معرقلا لعملية استرداد أموال المودعين، وهذا موقف لا يمكن لأي لاعب سياسي أن يستمر فيه أمام مجتمع بأكمله، بحسب ما ورد في الصفحة الثانية من صحيفة الأخبار. ونقرأ تقرير أعدته الأخبار أيضا. أفادت الثانوية العامة إفادات الثانوية العامة مرفوضة في جامعات عربية، بحسب قلم سامر الحسيني في الصفحة الخامسة. رفضت جامعات في مصر وسوريا والعراق قبول طلاب لبنانيين يحملون إفادات النجاح الصادرة عن وزارة التربية اللبنانية، وطلبت منهم تقديم شهادات الثانوية العامة رسمية فيما لم تجرى الامتحانات الرسمية في لبنان هذا العام، ويخشى بعض الطلاب خسارة منح دراسية حصلوا عليها نتيجة عدم قبول الإفادات. وفي علم وخبر نقرأ: قوى الأمن خارج النفعة قريبا، يتردد في أوساط مصلحة تسجيل السيارات والآليات النفعة أن موعد مغادرة ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي للمصلحة بات قريبا، وكان هؤلاء قد تولوا مهامهم في النفعة في أواخر آذار 2023 لسد الفراغ الذي خلفه توقيف عشرات الموظفين على خلفية تحقيقات قضائية في قضايا فساد واختلاس وهدر للمال العام. فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: أنا لبنان تلقى فريق.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70 415 455 01 687 312.
2: صاحبة الجلالة.
0: ما زلتم تتابعون صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان. الجمهورية كتبت: الداخل محكوم بسوء تفاهم، هجوم فلاي دبي يهز إسرائيل، ملفات الداخل جامدة حتى إشعار آخر. ونقرأ من أسرار الجمهورية: أشارت وزيرة في دولة خليجية إلى أن بلادها سترسل عشرات الوفود التقنية والتجارية والاستثمارية إلى لبنان بعد توقيعها عقودا تكنولوجية واستثمارية مع لبنان. أبدى سفير دولة أوروبية دهشته من غلاء الأسعار في لبنان ووصفها بأنها أغلى من العواصم الأوروبية. وفي أسرار الجمهورية أيضا استبشرت جهات متابعة خيرا بعودة إحدى شركات الطيران الأوروبية لتسيير رحلتها إلى لبنان قبل أيام. ونقرأ من رئيسية الجمهورية بحسب ما ورد فيها، يقول مسؤول على المستوى السياسي الداخلي: الوضع السياسي منخور بانقسامات حادة سياسية وغير سياسية، والمستوى الرسمي يعاني من جهة نوعا ما من سوء التفاهم وعلاقات رخوة، أو بالأحرى علاقات باردة مفتقدة للحرارة المطلوبة بين مستوياته، ويفتقد من جهة ثانية الحماسة المطلوبة التي تفرضها دقة المرحلة الراهنة وتعقيداتها وتحدياتها ومخاطرها، ويترجم ذلك بانعدام أي حراك نوعي حيال أي ملفات أساسية. والمناخ العام يشي بأن الأمور كلها مجمدة، وأن الأمور كلها مجمدة حتى إشعار آخر. وشكوى الناس تتعالى من ارتفاع منسوب السرقات وعمليات النشل والسطو وترويج عمولات مزورة وغير ذلك من مواد ممنوعة، ويطالبون الأجهزة بالاقتصاص بحزم من المرتكبين. الديار كتبت: انهيار دبلوماسية إقليميا وهجوم وشيك على الأبواب، استئناف المفاوضات العسكرية، بعبدة تطعن بقانون إصلاح المصارف، شعرة معاوية بين واشنطن وطهران، مضيق هرمز والبرنامج النووي. وأيضا نقرأ من مقالات بقلم ميشيل نصر: سلام يكسر جمود المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. رضوان ذيب كتب: الطلاق وقع بين الحزب والتيار والباقي مجاملات، أجواء الضاحية ميشيل عون شيء وبسيل شيء آخر. وأيضا نقرأ من مقالة إبراهيم ناصر الدين: لماذا يعتقد حزب الله بعدم جدوى الحوار؟ الرهان على الوقت والتطورات الإقليمية. لدى حزب الله قناعة بأنه تجاوز مرحلة الصمود بعد ضربات القصية التي تعرض لها خلال العامين الماضيين، وانتقل إلى مرحلة الاستثمار بهذا الصمود لإعادة بناء قاعدته الصلبة شعبيا وتنظيميا، بحسب مصادر مطلعة لصحيفة الديار. ونقرأ من صفحة اقتصاد: المبيعات العقارية تتراجع 27% والأسعار مرشحة للارتفاع إلى 30%. الأزمة المصرفية تشل العقارات والحرب تضرب ثقة المستثمرين، بقلم سناء صبرة. أكد نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان وليد موسى في حديث إلى ديار أن القطاع العقاري سجل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2026 نحو 24.96 عملية بيع، بانخفاض يقارب 27.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025. وأوضح أن المقارنة بين عدد العمليات وقيمتها تكشف عن مفارقة لافتة، إذ تراجعت عملية البيع العقاري بنسبة 27% تقريبا، في حين لم تنخفض قيمتها الإجمالية سوى بنسبة 8%. صحيفة الشرق كتبت: الرئيس عون دعا للحفاظ على المدرسة الرسمية. الرئيس بري التقى المستشار الاقتصادي للرئيس الفرنسي. سلام وجابر التقيا مديرة صندوق النقد الدولي. وزير العدل: سلاح الحزب لم يجلب إلا الدمار. في صفحة مقالات عون الكعكي كتب: ماذا ينتظر حزب الله؟ وبقلم محمد قواس نقرأ: إما معنا أو ضدنا، واشنطن تتذكر حلفا ضد إيران. بقلم سحر ناصر: الاستثمار في العنف أخطر ملامح النظام الدولي الجديد. ونقرأ من الصفحة الأولى من الشرق: أول امرأة تترأس الحكومة المغربية. عين الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصور رئيسة للحكومة بعد أسبوع على تصدر حزبها الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية، في سابقة هي الأولى لامرأة في هذا المنصب في المغرب. ساعة صحيفة الشرق الأوسط كتبت: محمد بن سلمان لن نتردد في الرد بحزم، إيران تدرس الرد وخلاف على ترتيب الخطوات، طائرة فلاي دبي تنجو والدوافع متباينة، لبنان ينقل مطلبه بحصرية السلاح وإنهاء الاحتلال إلى واشنطن. نداء الوطن كتبت: المفاوضات تقلع بجناحيها العسكري وتهبط في تامبا، طائرة فلاي دبي تنجو من 11 أيلول جديد، النفايات تحاصر طرابلس، أزمة تتدحرج نحو الانفجار. الخبير الدولي في البيئة والمياه ورئيس السابق للجنة البيئة في بلدية طرابلس الدكتور جلال حلواني قال لنداء الوطن: ما وصلت إليه طرابلس اليوم هو نتيجة غياب رؤية متكاملة لإدارة نفايات، بعدما بقيت المدينة لسنوات أسيرة منطق المطمر المؤقت بدلا من الانتقال إلى منظومة متكاملة تقوم على الفرز والتدوير والمعالجة والتمر المحدود. تستطيعون قراءة هذه المقالة كاملة في الصفحة 7 من نداء الوطن. وننتقل إلى أسرارها. توقعت مصادر دبلوماسية أن يتعرض لبنان إلى موجة عقوبات جديدة على خلفية عدم تجاوبه مع المتطلبات الغربية لجهة سلاح حزب الله وتبييض الأموال. وفي أسرار نداء الوطن تقول مصادر مقربة من الحكومة السورية إن إحباط مخطط تخريبي لعناصر من حزب الله في حوض اليرموك يفتح ملفا يتجاوز حدود الخلية الموقوفة. وبحسب المصادر تشير اعترافات أفراد الخلية إلى تنسيق مباشر مع القيادة العسكرية للحزب في لبنان بعلم أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، مما يضع قيادة الحزب أمام اتهام ثقيل على ذمة أسرار صحيفة نداء الوطن هذا الصباح. في الصفحتين الاقتصادية 8 و9 بقلم رمح هاشم: تراجع المبيعات 40% وطلبات الدليفري 50%، شبح الإقفال يقرع أبواب المطاعم. الرامي يقول: المطاعم نفسها أصبحت من الكماليات ولم يعد الدليفري بمنأى عن هذا التحول. باتريسيا جلات كتبت: هل ينخفض البنزين 330 ألف ليرة اليوم؟ من المقرر يتقدم وزير الطاقة والمياه جسد في جلسة مجلس الوزراء اليوم باقتراح لإلغاء رسم 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين في ظل اشتعال أسعار البنزين والوضع الاقتصادي الصعب نتيجة ارتفاع التضخم الناجم عن زيادة أسعار المحروقات عالميا وفي لبنان. العربي الجديد كتب: عقدة تسلسل الخطوات مستمرة، الغاز رحلة دبي تل أبيب. وفي العناوين: بيزشكيان: الاتفاق يجب أن يكون قائما على أساس الربح مقابل الربح والفائدة للجميع. ترامب: لا أعرف إذا كان الإيرانيون سيستسلمون ولكنهم سيستسلمون. وننتقل إلى مستقبل ويب .net ومن عناوينها نقرأ الآتي: أمطار متفرقة وبرق ورعد متى الانفراجات، أزمة أدوية في إيران، نقص حاد وأسعار ملتهبة، رئيس وزراء قطر يصف نتنياهو بمجرم حرب، تصميم جديد لجواز السفر الأمريكي، النسر يطير بين صفحاته، الطيران المدني الإماراتي، سلامة ركاب وأفراد الطاقم يأتيان على رأس أولوياتنا.

0: ونختم مع حالة الطقس كما وردت في مستقبل web.net. الطقس المتوقع اليوم غائم جزئيا إلى غائم أحيانا وضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة. تنشط الرياح وتهطل الأمطار متفرقة وتشتد أحيانا اعتبارا من بعد الظهر خاصة في المناطق الشمالية مع حدوث برق ورعد. إلى هنا ونصل إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم عبر أثير صوت كل لبنان. إلى الملتقى غدا 6:30 صباحا مع أطيب الأمنيات والتحيات من سلام اللحام والمخرج توني الخوري.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: المحامي والخبير الدستوري الدكتور عادل يمين ضيف القانون versus السياسة. لا ينبغي أن يتعارض العفو العام مع الدستور، وأسباب إقراره ليست منطقية. تكرار العفو من دون إصلاح إمعان في إضعاف تحقيق العدالة وتشجيع على الجريمة. دستورياً ينبغي إبطال قانون العفو لهذه الأسباب. القانون versus السياسة، الخميس 11:30 صباحاً مع المحامية حنان جواد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. أداء التمثيل والصوتي اللي تميز فيهن بيير داغر كانوا حلم الأكتار، أحبوا من خلالهم فن التمثيل والدوبلاج. أحلامه الفنية حقق البعض منا بلبنان والبعض الأكبر بالعالم العربي، فشو بعد عنده أحلام للمهنة والوطن؟ لبنان الحلم بيستضيف الممثل بيير داغر الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند ع صوت كل لبنان.
1: حنين رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

0: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
5: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
7: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة مرطبين شوكولا اونو 350 جرام بدولار ونص، زيت زيتون مازولا 500 ملي $3.90.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: شوفي على يميني.
3: اف مال العروضات بس بهابي. 5 كيلو سكر $1.99، كرتونة بيض $1.99، لحمة مفرومة $5.99، صندوق مي ب99 سنت، 10 محارم $5.49، جافيل أوديكس $2.99، وغيرهم وغيرهم. لحقوا حالكم من 1 لـ27 الأول.
4: كبرت
5: تعبولت.
6: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
5: تعبولت.
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبولت.
6: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد ت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: عناوين اليومية. صباح الخير. المفاوضات في 20 من تشرين ومن روما إلى فلوريدا. سلام عاد إلى بيروت وتواصل مع الرئيسين عون وبري. جلسة اقتصادية بامتياز للحكومة اليوم وأسعار المحروقات على الطاولة. رئيس الجمهورية طعن ببعض بنود قانون هيكلة المصارف. تفاح لبنان الموسم مزدهر هذا العام، ولكن ماذا عن التصدير؟ زيتون الجنوب، التحديات أمنية وأكثر. تحويل مسار فلاي دبي في رحلة تل أبيب بانتظار التحقيق. ولي العهد السعودي لا تطبيع قبل قيام الدولة الفلسطينية. إيران تلقت ردا أمريكيا حول مقترحات وقف الحرب.
1: وتتابعون في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية ورأي منير مع منير الحافي.
2: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
5: كبرت كبرت كبرت تعبولت.
6: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
5: تعبولت.
6: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبولت.
6: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد ت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: الحروب بين اللاعبين الكبار في العالم أمام مراحل جديدة من المد والجزر بين إمكانية التفاهم من عدمه. ويقال إن تشارين الانتخابات في إسرائيل كما في أمريكا مرشحة لكل الاحتمالات، من السخونة إلى التسوية أو الإبقاء على المراوحة الحالية. لبنان ليس بعيدا من هذه التقلبات، وفي المواعيد التشريرية أفيد بأن بيروت تبلغت موعدا جديدا لاستئناف المفاوضات في 20 من تشرين الجاري، أي قبل أسبوع من موعد الانتخابات الإسرائيلية. بالانتظار عاد رئيس الحكومة نواف سلام ليلا إلى بيروت، وبعد لقاءاته في واشنطن ونيويورك شكلت الحرب في الجنوب محور البحث. أما في بيروت بانتظار الرئيس سلام مع حكومته الكثير من الملفات الشائكة، وفي صدارتها أولوية عدم تجاهل الضائقة المعيشية التي تخنق اللبنانيين هذه الأيام مع فوضى الأسعار وارتفاع أسعار المحروقات وتورم فاتورة المولدات. هذه العناوين ستحط عصرا على طاولة مجلس الوزراء. ومن عودة الرئيس سلام البداية،
1: أجرى رئيس الحكومة نواف سلام اتصالا بالرئيسين جوزيف عون ونبيه بري فور عودته إلى بيروت، وأطلعهما على أبرز محطاته إلى نيويورك وواشنطن. الرئيس سلام كتب عن الزيارة عبر إكس إنه في اليوم الأخير التقى مع وزير المالية ياسين جابر، وزير الطاقة جو صدي، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا خورخيفا، وتناول البحث التقدم المحقق في مسار الإصلاحات المالية والمصرفية والمفاوضات مع الصندوق. أضاف: اتفقنا على أن يزور وفد من الصندوق لبنان بعد الاجتماعات السنوية للصندوق النقد والبنك الدولي لاستئناف المفاوضات. كما نفى المكتب الإعلامي للرئيس سلام أمس ما ورد في بعض الأعلام من تسريبات حول لقائه بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
0: بالتزامن أفيد بأن لبنان تبلغ باستئناف المفاوضات برعاية أمريكية، ولكنها لن تلتئم في روما هذه المرة بل في ولاية فلوريدا. الموعد المبدئي حدد في 20 من تشرين الأول الجاري، أي قبل أسبوع من موعد الانتخابات في إسرائيل. والآن ماذا عن مجلس الوزراء اليوم؟
1: جلسة مجلس الوزراء عصر اليوم في السراي اقتصادية بامتياز، حيث ستناقش الصيغة المقترحة لرفع بدل النقل لإقرارها، إلى جانب اقتراح لوزير الطاقة جو صدي يقضي بإلغاء ضريبة 300 ألف ليرة على المحروقات. توازيا تستأنف رابطة موظفي القطاع العام إضرابها، ويستمر الإقفال الكامل المعتاد للإدارات العامة يوم الجمعة.
0: وفي جديد الأرقام عن معاناة اللبنانيين جراء الوضع المعيشي، حذرت منظمة اليونيسف من أن 4 من كل 5 أسر لبنانية تواجه صعوبة في تحمل كلفة الحاجات الأساسية يوميا. وجاء في التقرير: تعمق الأعمال العدائية في الجنوب أثر سنوات من الأزمة الاقتصادية، وتدفع الأطفال في لبنان إلى الجوع والتسرب من التعليم للانخراط في العمل. التقرير الدولي يكشف عن حصيلة استطلاع ميداني ورد تحت عنوان كابوس مستمر، وجاء فيه أن 22% من الأسر اللبنانية أقرت بأن أطفالها ذهبوا إلى الفراش جائعين، في حين لا تتمكن سوى 10% من الأسر في لبنان التي لديها أطفال دون 5 من توفير نظام غذائي متنوع وورد في التقرير أيضا أن 31% من العائلات في لبنان لا يحصل الأطفال فيها على الرعاية الصحية المطلوبة لعدم قدرة العائلة على تحمل أعباء الكلفة. تقرير اليونيسف تحدث أيضا عن ارتفاع نسبة عمالة الأطفال في

0: لبنان للمساهمة في إنفاق العائلة وبالتالي التخلي عن الدراسة.
1: وليس بعيدا من هموم الناس يواجه موسم التفاح في لبنان هذا العام أزمة حادة تتمثل في فائض الإنتاج الذي يتجاوز 250,000 طن مقابل صعوبات كبيرة في التصدير وارتفاع كلفة التخزين في البرادات مقارنة بأسعار الموسم الماضي، ما دفع المزارعين لإطلاق الصرخة ومطالبة المسؤولين بدعم التفاح اللبناني والمساعدة على توسيع دائرة التصدير وتخفيف التكاليف وخفض الرسوم، كما طالب المزارعون بتنظيم حملات في المدارس والمؤسسات لدعم التفاح اللبناني.
0: ومن موسم التفاح في كسروان إلى موسم الزيتون في الجنوب، حيث يواجه الأهالي صعوبات كثيرة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية وكلفة الأيدي العاملة وهي سورية بمعظمها، وهي نادرة هذه الأيام نظرا لخطورة المجازفة. قطاف الزيتون في معظم القرى الجنوبية يحتاج إلى المواكبة من الجيش وإلى إذن مسبق، كما يواجه الزيت هذا العام جنوبا تحديات خطر التلوث جراء المواد المتفجرة التي استخدمها العدو في قصف القرى الحدودية. وقد أجرى العديد من الأهالي فحوصا مخبرية قبل الشروع في القطاف، ومنهم من أرسل عينات إلى إيطاليا وأسبانيا للتحقق من سلامة الزيت كما أوردت الأخبار اليوم، مشيرة إلى ترجيح ارتفاع الأسعار هذا الموسم مع ارتفاع التكاليف.
1: بيئيا، أزمة النفايات في طرابلس بانتظار الحلول قبل أن تتفاقم على أبواب فصل الشتاء. الأزمة أطلت من جديد مع إقفال المطمر الذي بلغت قدرته القصوى على الاستيعاب، والإشكالية كبيرة في ظل طرح البعض البديل في مطمر إسرار في عكار ولو بصورة مؤقتة، وهو ما سبقا أثار رفضا من قبل بلديات المنطقة باعتبار أن كل مؤقت يصبح دائما في لبنان.
0: في المواقف، جدد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد التنديد باتفاق الإطار ووصفه بالمشؤوم والمرفوض، ويغطي بقاء الاحتلال لأنه ربط إعادة الانتشار الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة بدلا من الانسحاب الكامل. في المواقف أيضا، وجه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أسئلة للحكومة منتقدا الأداء في الشقين السياسي والاقتصادي.
2: الحكومة خالفت بيان الوزارة بأكثر من 64 موقع.
3: أول شيء شو قلته بقضية المرفق؟ اثنين، شو قلته بالكهرباء وشو عملته؟ كملوا المفاوضات حتى السلام، ولكن استعيدوا حقوق لبنان وعلى القليلة حق لبنان بالمقاضاة. القوة ما بتنزع السلاح وحده، المسار الداخلي بيلسم حسب الله بتسليم سلاحه.
0: إلى أين يتجه الوضع جنوبا؟ قراءة مع سعادة النائب الدكتور قاسم هاشم. صباح الخير.
4: صباح الخير إليك والمستمعين الكرام.
0: موعد جديد للتفاوض، هذه المرة في ولاية فلوريدا الأمريكية تبعا للتسريبات. ماذا تتوقع من هذه المفاوضات وقد جاء الموعد قبل 7 أيام على موعد الانتخابات الإسرائيلية؟ وتاليا، هل برأيك أثمرت لقاءات رئيس الحكومة مع المسؤولين الأمريكيين لإطلاق الصرخة والمساعدة في إنهاء الحرب؟
4: يعني بحياة الأمر كيفما كانت الأمور بلقاءات هنا وهناك، فبالتجربة حتى اليوم لم تثمر ولم يستطع لبنان أن يحصل على شيء، أو على الأقل حسن نية، سواء كان من الوسيط أو من العدو الإسرائيلي وفق اتفاق الإطار. ما نتوقع حتى لا يستطيع التكهن الواحد، لا من قد يحصل عليه. من العدو الإسرائيلي أو من الوسيط، وخاصة طبعا مرحلة الانتخابات سواء كان لدى الكيان أو عند الأمريكي، ويريدون الاستثمار على هذه المفاوضات للكسب الانتخابي، وقد يكون هذا ما دفع بالأمور إلى أن تكون المفاوضات وهذه الجولة قبل أيام الانتخابات. وبموضوع حتى اليوم سؤال طبيعي، ماذا استطعنا أن نفرض من نتائج إيجابية وفق اتفاق الإطار حتى اليوم بالجولات الماضية؟ كلها على العكس تماما، كان التصعيد مرحلة بعد مرحلة، والجنوب يتعرض إلى أشرس الهجمات بالروحية العدوانية اللي كان يتعاطى مع العدو الإسرائيلي. فطبعا لنقل لننتظر، لكن لا نراهن كثيرا على الجولات، إنما العدو الإسرائيلي يفتش عن مصالحه بغض النظر. والسؤال الطبيعي، هل انتهت حتى اليوم الأطماع الإسرائيلية والاستراتيجيات التي يفتش عنها على حساب بلدنا ومصالحنا التي لا يمكن أن تقف عند حدود معينة في ظل استمرار سياسات العدوانية؟ وطبعا من يتابع المواقف هذا العدو بمستوياته السياسية والعسكرية لا يمكن أن يطمئن أو يراهن على أي إيجابية، على العكس تماما.
0: هناك حديث عن مناطق تجريبية جديدة تحديدا في النبطية، وعلى ذمة التسريبات أن الرئيس سلام سمع كلاما أمريكيا بالضغط من أجل تحقيق ذلك. ما هو المطلوب لإنجاح مثل هذه التجارب برأيك، وهل هي قابلة فعلا للترجمة على الأرض؟
4: يعني إذا كانت التجربة الأولى على مستوى الزوطر الغربية، وهي طبعا لم تكن أساسا ضمن المناطق المحتلة، فطبعا الرهان هنا لا يمكن أن يكون على ما يعد به الإسرائيلي. لو كان هنالك تمسك من لبنان في الطرح الذي طرحه دولة الرئيس نبيه بري في اعتماد الأقضية الأربعة كمناطق تجريبية، لكن اليوم أصبحنا في مكان آخر من بدء الانسحاب وتحقيق مرحلة معينة. لكن طبعا الاستمرار في السياسات المتبعة من قبل العدو وسياسة المماطلة الدائمة هو لإطالة أمد الاحتلال. التوسع يكون وفق هذه الرؤية الذي طرحه هو، تعتمد الأقضية الأربعة. هنا ممكن ساعة إذن أن يكون هناك أمل طبعا بالبدء بمراحل معينة وأوسع مما يريده العدو الإسرائيلي من أعطائه فرصة ليبقى محتلا لأرضنا لأبعد مدى ممكن. طبعا اليوم الأسئلة كثيرة والوعود أكثر، لكن العبرة دائما بالتنفيذ والالتزام، وهذا لم يكن ولو لمرة من السياسات التي يعتمد العدو الإسرائيلي. كان مراوغا ومماطلا ومتنصلا من كل الوعود والالتزامات.
0: النائب قاسم هاشم، شكرا لك.
1: ماليا، قدم رئيس الجمهورية جوزيف عون طعنا في قانون تسوية أوضاع المصارف وإعادة هيكلتها، وبحسب المعطيات فإن الطعن مبني بشكل أساسي على أن النص الذي أقره مجلس النواب أخيرا لم يراع فيه قانون النقد والتسليف الذي يمثل أساس القوانين المالية والمصرفية في لبنان.
0: وعد وزير العدل عادل نصار في مؤتمر صحفي بصدور القرار الاتهامي في جريمة تفجير المرفأ مع نهاية العام، كما أعلن نصار عن ارتفاع الإنتاجية في العمل القضائي بنسبة 200%. تربويا، يواجه قرار وزارة التربية بدمج وإقفال بعض المدارس الرسمية اعتراضا من قبل العائلات المستفيدة، ومن ضمنها ثانوية الحدث، حيث دعا طلاب الثانوية والأهالي إلى اعتصام احتجاجي عصر اليوم للمطالبة بالتراجع عن قرار إقفالها. النائب إدغار ترابولسي وجه انتقادات لقرار وزارة التربية بإقفال ودمج بعض المدارس الرسمية سائلا عن المعايير، مستشهدا بحال ثانوية حصارات التي قال إن الأهالي تبرعوا بأرضها، والثانوية الضبي التي اقترح أن تنقل إلى مبنى ثانوية أنطلياس، ومدرسة جورج فرام الرسمية في جوني التي أغلقت بسبب بدل الإيجار، فيما يوجد مبنى قريب تابع لدار المعلمين يمكن أن يستخدم كبديل من قبل الوزارة، قال ترابلسي.
1: جنوبا، أفاد مندوب صوت كولي لبنان هذا الصباح بتسجيل غارة معادية على بني حيان وغارة من الطيران الحربي على أطراف ميفدون، كما سجل قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف القنطرة وبادي الحجير والنبطي الفوقة مع تمشيط من رشاشات باتجاه زوطار الشرقية. إلى ذلك نفذ العدو تفجيرات جديدة في بلدة لخيام. وفي النبطي الفوقة أوضحت قيادة الجيش أن حادث الانفجار الذي أدى إلى إصابة عسكري وثلاث مدنيين بجروح كان نتيجة انفجار أثناء مواكبة الجيش للأهالي لتفقد ممتلكاتهم.
0: نبقى في الجنوب، وبعد 7 أشهر أعلن الجيش الإسرائيلي عن سحب لواء جولاني، وقد وضع البيان الإسرائيلي الانسحاب في إطار استراحة المقاتل وما أسماه فترة انتعاش بعد عمليات، قال البيان إنها شملت مرتفعات الشقيف ومنطقة نهر الليطاني. على صعيد آخر، نفى حزب الله في بيان أي علاقة أو ارتباط له بالخلية التي أعلنت وزارة الداخلية السورية عن توقيفها في منطقة حوض اليرموك في درعا.
1: من مقر السفارة اللبنانية في واشنطن، أطلق وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي خدمة البصمة البيومترية لجواز السفر اللبناني، موضحا أن اللبناني بات قادرا على الحصول على جواز سفره في بلد إقامته في أسرع وقت وأقل كلفة.
0: إلى بيروت وصل وزير السياحة والأثار الأردني في زيارة رسمية تدوم 3 أيام، حيث سيلتقي كبار المسؤولين ويجول على مواقع سياحية وأثرية.
1: في نقلة نوعية في عالم الابتكار والمحركات الهجينة، أطلقت شركة بازرجي موتورز رسميا سيارة GS7 في حفل ضخم أقيم في قصر سرسق. التفاصيل مع زميلة جوزات الحاج.
5: في خطوة تقدم تجربة قيادة مميزة تجمع بين الابتكار، الأداء والتصميم العصري، كشفت شركة بازرجي موتورز النقاب عن سيارتها الجديدة GS7، وذلك في خلال حفل إطلاق استثنائي أقيم في قصر سرسق. الرئيس التنفيذي جيف مراد أشار إلى أن هذا الإطلاق يمثل خطوة مهمة لعلامة GAC التي تعكس الفخامة والابتكار وتقنية المحركات الهجينة. عضو مجلس الإدارة تاد مراد قدم شرحا تفصيليا حول هذه السيارة.
6: نقطة كتير مهمة، GS7 هي plug-in hybrid، هي all wheel drive، صار فيه AI تدل سيفتي السيارة، فيها 3 موتورات combined power، عندنا 500 حصان، سيارة كتير سريعة وكتير قوية، فينا نسوقها in EV mode، so إذا سقناها in electric mode وفينا نسوقها بنزين كمان، فينا نشرجها كل يوم وفينا ما نشرجها بالمرة، بس إذا عم نشرجها سيارة 500 حصان وبتعمل 1800 كيلومتر بالتانكي، so تقريبا ما بتصرف.
5: المديرة الإقليمية لشركة جي اي سي موتورز يويو تانغ أبدت من جهتها إعجابها بصمود الشعب اللبناني الذي يواصل المضي قدما بشجاعة على الرغم من التحديات، معتبرة أن هذا السبب يربط الشعب بقوة مع ما تمثله علامة جي اي سي. هذا وشهد الحفل عروضا حية للسيارة وفرصة لتجربتها عن قرب. من قصر سرسو جوزات الحج، صوت كل لبنان.
0: تعددت الروايات حول حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة فلاي دبي في رحلة إلى تل أبيب. الطائرة هبطت في السعودية على متنها أكثر من 120 راكبا، وبحسب تقاطع المعلومات حصلت مشادة بين قائد الطائرة ومساعده وهو عماني، وقد أصيب بجروح. الشركة الإماراتية أعلنت أن الأسباب لا تزال غير معروفة وهي قيد التحقيق. فماذا قيل في إسرائيل عن الحادثة؟
1: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن حادثة طائرة فلاي دبي كان خطيرا جدا، لافتا إلى أن أحد الطيارين طعن الآخر ثم حاول على ما يبدو إسقاط الطائرة. أضاف أن السلطات السعودية ألقت القبض على التيار المعتدي واستجوبته. من جهته أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الحادث جرى إحباطه بعد أن اقتحم ركاب إسرائيليون قمرة القيادة وسيطروا على الموقف. أضاف كاتس أن المعلومات الأولية المتوافرة لدى السلطات الإسرائيلية تشير إلى أن نية المهاجم كانت تدمير الطائرة بمن فيها، واصفا الحادثة بأنه محاولة لتنفيذ عملية إرهابية جهادية.
0: إلى جديد، المفاوضات الأمريكية الإيرانية المعلقة. فقد تلقت طهران عبر الوسيط القطري الرد الأمريكي على مقترح وقف الحرب والترقب سيد الموقف. الخطة تهدف إلى بناء الثقة والعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم التي وقعت في إسلام أباد. في طهران أعلن بأن الرد الأمريكي قيد الدرس، في حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في موقف له أنه تحدث مع رئيس وزراء إسرائيل بشأن حادثة فلاي دبي. وقال ترامب أيضا إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا.
1: حذر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من أن أزمة الطاقة في العالم مفتوحة الاحتمالات، وذلك خلال إلقائه الخطاب الملكي نيابة عن الملك سلمان في افتتاح أعمال مجلس الشورى. ودعا ولي العهد السعودي لتعزيز استقرار المنطقة وتجنيبها تبعات التوتر والصراعات وتنسيق الجهود. وفي الشأن الفلسطيني، دان ولي العهد السعودي استمرار الاعتداءات الوحشية لسلطة الاحتلال في قطاع غزة، وقال إن السعودية لن تقيم علاقات دبلوماسية أو تطبيعا مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية مستقلة.
0: إلى العراق، حيث احتفى العراقيون بخروج القوات الأمريكية بالأمس بعد أكثر من عقدين على الوجود العسكري وإسقاط نظام صدام حسين. الانسحاب الأمريكي فتح الباب أمام أسئلة عراقية وتحديات في ظل توزع الولاءات بين واشنطن وطهران. إلى سوريا، حيث أعلنت قوى الأمن مقتل 7 أشخاص وجرح 4 باستهداف حافلة على جسر مصياف. البيان الرسمي قال إن الهدف من الاعتداء هو زعزعة الاستقرار. في جديد الذكاء الاصطناعي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار مسؤولي شركات التكنولوجيا اتفاقا طوعيا ووثيقة تفاهم في البيت الأبيض، والأبرز فيها تغيير مصطلح الذكاء الاصطناعي AI إلى الذكاء الفائق. واعتبرت كلمة اصطناعي بالنسبة للرئيس ترامب غير دقيقة. الوثيقة تتحدث عن حماية أخلاقية وضوابط داخلية من قبل الشركات.
1: في الدراسات الصحية الجلوس لساعات طويلة هو جزء من الروتين اليومي للكثير من الناس، خصوصا خلف شاشة الكمبيوتر، لكنه يتسبب بآلام في الظهر وبجلطات وتورم في القدمين وضعف في العضلات. فكيف يمكن الحد من هذه المخاطر؟ ينصح أولا بالحفاظ على استقامة الظهر، كذلك ينبغي ضبط ارتفاع الكرسي والشاشة بما يساعد على تجنب الانحناء المستمر إلى الأمام. والأهم هو النصيحة بكسر فترات الجلوس الطويلة وأخذ استراحة لدقيقتين للحركة أو المشي أو التمدد إذا أمكن بعد كل ساعة جلوس. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. الجو خريفي متقلب مع درجة حرارة دون معدلاتها الموسمية بسبب تأثير منخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا يؤدي إلى تساقط أمطار متفرقة حتى ظهر الأحد، حيث يستقر تدريجيا. درجة الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح بين 24 و 32 درجة.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جامبون حبش البوزو لوقية بدولار و95 سنت، جبنة إدعم كافال لوقية بدولار و95 سنت.
2: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
4: فوت شوف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكم؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكم تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
1: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
6: الهرم سكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
7: تع بوري تع بوري تع،
6: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تع بوري تع بوري تع،
6: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
7: تبري تبري تبري.

0: اكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: رأي منير مع الإعلامي منير الحافي.
3: صباح الخير. عرفت ومعي كثير من اللبنانيين الفنانة سيلين ديون من خلال أغنيتها My Heart Will Go On في الفيلم الأمريكي الذي نال انتشارا واسعا تايتانيك في العام 1997. اللبنانيون يهتمون للموسيقى العالمية وللسينما والمسرح والفن العالمي ناهيك عن العربي واللبناني. بدأت بهذه المقدمة لأبدي دهشتي الكبرى من جهل المغنية الأشهر في كبك الكندية لسفيرتنا إلى النجوم فيروز. فعلى هامش لقاء عند باب الفندق الذي تقيم فيه سيلين في باريس، وقف معجبون ومعجبات لها يغنون من أغانيها ويدردشون معها. سألت إحدى المعجبات سيلين: هل ستزورين لبنان؟ قالت: أتوق إلى ذلك، أريد أن آكل البابا غنوج. عادت لتسألها: هل تعرفين فيروز؟ قالت: لا، هل من المفترض أن أعرفها؟ انتهى جوابها. أعلق: كيف لفنانة كندية عالمية أن لا تعرف فيروز؟ فيروز التي اشتغلت بالفن قبل سيلين بعقود، وفيروز التي يغني أغانيها كل لبنان والعالم العربي وكثير جدا من الناس حول العالم. فيروز التي ساهمت مع صباح ووديع الصافي ونصر شمس الدين وسعاد محمد ونجاح سلام وكل الفنانين اللبنانيين في إيصال الفن اللبناني إلى العالمية. لا تعرفها سيلين؟ لماذا؟ برأيي أن الفنان الغربي يجب أن يهتم بالفن العالمي، وعلى الأخص بفن الشعوب التي يلتقي بها أو يسمع عنها. وفي حالة سيلين وكباك فإن الجالية اللبنانية هي من أهم الجاليات الأجنبية في كندا. اللبناني في كندا صار ابن البلد، يعيش، يعمل، ينتج، ينشر فنونه، يفتح أعمالا ويتواصل ثقافيا مع بقية أفراد المجتمع الكندي. وكما في كندا فإن اللبنانيين في فرنسا يعملون العادات نفسها وينشرون في كل مكان عاداتهم الاجتماعية والثقافية والمطعم اللبناني الناجح عالميا. فهل سيلين لم تلتقي بلبنانيين سواء في كندا أو باريس، ولم تعطي لنفسها وقتا للاطلاع على ثقافات الناس الذين يحبونها ويتابعونها؟ لا أريد ظلم سيلين كثيرا، فأنا بقدر ما أزعجني رد المغنية الكندية على الصحفية اللبنانية بقدر ما أردت أن أرسل نصيحة إلى السيدة سيلين ديون. أنصح بأن تطلع على ثقافات الشعوب الذين يكونون كندا بلدها الأم، وفي مقدمهم اللبنانيون والسوريون والهنود والفلبينيون والصينيون والباكستانيون والإيرانيون، إضافة إلى الإنجليز والفرنسيين والأمريكيين. كل هؤلاء يشكلون جزءا مهما من كندا. كما أقترح عليها أن تقرأ عن تاريخ الفن في لبنان والعالم العربي، فالشخص وإن كان مشهورا أو معروفا عليه واجبات ضرورية لزيادة ثقافته المعرفية والفنية. أريد من الصحفية اللبنانية إذا صادفت سيلين في السنة المقبلة أن تسألها عن فيروز، فترد عليها سيلين: طبعا أعرفها، وكذلك أعرف الرحابنة وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش وغيرهم. فالفن والموسيقى عالميان، وهؤلاء وغيرهم تركوا آثارا ثقافية وفنية هائلة لملايين الأشخاص في بلدانهم وحول العالم. إلى اللقاء.
2: رأي منير مع الإعلامي منير الحافي من صوت كل لبنان.
4: في
2: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: المفاوضات في 20 تشرين ومن روما إلى فلوريدا، سلام عاد إلى بيروت وتواصل مع الرئيسين عون وبري، جلسة اقتصادية بامتياز للحكومة اليوم وأسعار المحروقات على الطاولة، رئيس الجمهورية طعن ببعض بنود قانون هيكلة المصارف، تفاح لبنان الموسم مزدهر هذا العام ولكن ماذا عن التصدير؟ زيتون الجنوب التحدية أمنية وأكثر، تحويل مسار فلاي دبي في رحلة إلى تل أبيب بانتظار التحقيق، ولي العهد السعودي لتطبيع قبل قيام الدولة الفلسطينية، إيران تلقت ردا أمريكيا حول مقترحات وقف الحرب. وكان في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية ورأي منير مع منير الحافي. بهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

المحامي والخبير الدستوري الدكتور عادل يمين ضيف القانون versus السياسة. لا ينبغي أن يتعارض العفو العام مع الدستور وأسباب إقراره ليست منطقية. تكرار العفو من دون إصلاح إمعان في إضعاف تحقيق العدالة وتشجيع على الجريمة. دستورياً ينبغي إبطال قانون العفو لهذه الأسباب. القانون versus السياسة، الخميس 11:30 صباحاً مع المحامية حنان جواد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: أخبار من اليونيفيل. بعد أشهر من المعاناة والدمار وعدم الاستقرار، بدأت مدينة صور تنفض عنها تدريجياً غبار النزاع الأخير، وعلى الواجهة البحرية للمدينة كانت الشوارع تعج بالناس، فيما عرضت نحو 100 امرأة من صور وقرى مختلفة في جنوب لبنان مأكولات منزلية ومنتجات يدوية الصنع في معرض نظمته بلدية صور. من بين الزوار حفظت سلام من اليونيفيل بمن فيهم رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا.
1: Our future starts today. We have just worked day by day, step by step.
2: علينا أن نعمل يوما بعد يوم وخطوة بعد خطوة، ثم نرى الوضع في نهاية هذا العام. أمامنا 4 أشهر، وهذه فترة جيدة للقيام بما هو ضروري من أجل الاستقرار والسلام، وعلينا أن نعمل جميعا معا من أجل ذلك، لتهيئة أفضل الظروف للسلام وتهيئة أفضل الظروف لانتقال سلس إلى القوات المسلحة اللبنانية. ولهذا السبب نحن هنا اليوم، لأن دعم الناس هو أيضا وسيلة أخرى لتهيئة ظروف جيدة للسلام. فالأمر لا يتعلق بالأمن فقط، بل أيضا بدعم الناس، لأن اليونيفيل هي من أجل الناس.
0: بالنسبة إلى النساء المشاركات، شكل المعرض فرصة لعرض أعمالهن ومنتجاتهن أمام جمهور أوسع ودعم عائلاتهن، وتصنع كثيرات منهن منتجاتهن في المنزل غالباً بإمكانات محدودة. وتقول رندا أبو صالح رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل في بلدية صور إن النساء وصلن العمل رغم الظروف الصعبة.
3: هيدول السيدات عندهم إصرار، عندهم عزيمة يعني لا توصف، عن جد لا توصف، لأنه صور قامت من حرب كتير كبيرة. بتشوفي السيدات عندهم هيدا الإصرار إنه يكملوا المسيرة، بدهم يكملوا. كل ست عندها حلم، عندها شيء بدها تدعم أسرتها، زوجها، بيتها، ابنها، فبتلاقيها عم تشتغل من قلبها وعم تعطي من قلبها.
4: Monsieur le général Abaniara, merci pour votre présence qui nous a honoré.
0: بعض من هؤلاء النساء استفدنا ايضا من دورات تدريبيه دعمتها اليونيفيل، فيما اتاحت المعارض التي اقيمت في مراكز اليونيفيل في الناقوره وشمع والمنصوري للنساء فرصا لعرض اعمالهن وبيعها. وفي ذلك اليوم لم يكن حفظت السلام مجرد زوار، فقد توقفوا عند الأكشاك واطلعوا على المنتجات وتحدثوا مع النساء واشتروا منها. الرائد محمد إحياء الدين من الكتيبة الماليزية كان من بين الزوار.
5: We got invitation from municipality of TA through UNIFIL.
2: تلقينا دعوة من بلدية صور عبر اليونيفيل بهدف دعم المجتمع بشكل أساسي والتواصل مع الناس المحليين والتعرف إلى تقاليد لبنان. نعم، اشترينا بعض الأكواب، الأمر ممتع جدا، وتمكننا من التعرف إلى الثقافة وكذلك إلى الكثير من التقاليد الثقافية المحلية.
0: أما الرائد نور فارتيني من الكتيبة الماليزية أيضاً، فقد لفتت انتباهها عدة منتجات يدوية معروضة.
6: اليوم جئت أنا وزملائي إلى هنا لإلقاء نظرة والتعرف إلى المأكولات اللبنانية المحلية والحرف اليدوية. اشتريت بعض الأشياء مثل سوار وصابون، صابون مصنوع يدوياً، ولديهم أيضاً مربى. أعتقد أن المربى هو ألذ شيء اشتريته. أعتقد أن نساء لبنان قويات جداً، لأنه مهما حدث هنا فإنهن ينهضن من جديد ويحاولن أيضاً صنع شيء ما لكسب لقمة العيش.
0: بالنسبة إلى النساء المشاركات في المعرض، أضاف لقاؤهن بحفظة السلام بعداً آخر إلى ذلك اليوم. هنية زرقت من بلدة الخرايب كانت منشغلة بعرض منتجاتها في كشكها عندما توقفنا عنده.
7: بقدم شموع معطرة وجبصين. احنا جينا على المعرض من بعد ما عملنا دورة مع اليونيفيل لحتى عم نقدم هيدا الشغل.
8: شو تعلمتي بالدورة؟
7: كل التكنيك اللي بالشغل من أساسياته، كل تفاصيل الزينة وصب الشمع والشغل فيه. هلأ من شوي مرق جنود من العسكر اليونيفيل واشتروا من عنا من الطاولة، اشتروا اشياء سوفينيرات صغيرة خارج بيت وهيك مرتبة.
0: لين حاج البالغة من العمر 20 عاماً من مدينة صور تعمل في صناعة المجوهرات اليدوية منذ عام 2021، وتقول إن أجواء المعرض منحت النساء دفعة معنوية في ظل الظروف الصعبة الحالية.
9: الأجواء كتير حلوة وبوزيتيف رغم الظروف اللي عم نعيشها، وكل يوم ضرب وأصوات، بس بدها تكفي الحياة وبدنا نعيش. اسم الله صور مليانة بالعالم، وبس مرق قائد اليونيفيل أعطانا موتيفيشن كتير كبيرة وشجعنا معنويا.
0: وكان هناك تباين لافت في محيط المعرض، فعلى طول الواجهة البحرية المزدحمة كان الناس يمشون ويتسوقون ويسبحون، بينما كان يمكن رؤية الدخان في البعيد عبر المياه يتصاعد من جهة بلدة المنصوري. وقد جسد هذا المشهد جانبي الحياة في الجنوب اليوم، مجتمع يحاول العودة إلى حياته الطبيعية والتعافي فيما لا تزال مؤشرات الوضع الأمني غير المستقر قريبة. المعرض استمر ليوم واحد، لكنه شكل بالنسبة إلى النساء المشاركات فرصة أخرى لمواصلة العمل ودعم عائلاتهن والبقاء على تواصل مع مجتمعاتهن. وبالنسبة إلى اليونيفيل كان تذكيراً بأن دعم الاستقرار لا يقتصر على الأمن. اللواء ديوداتو أبانيارا مجدداً.
1: This is one of the most important tasks for us. It's not just to monitor, to report.
2: هذه أحد أهم المهام بالنسبة إلينا، فالأمر لا يقتصر على المراقبة وتقديم التقارير، فمن الأمور المهمة بالنسبة إلي أيضاً حماية المدنيين ودعم الناس. هل رأيتم هؤلاء النساء؟ إنه أمر لا يصدق، إنهن يعملن كل يوم لتهيئة أفضل الظروف للسلام والاستقرار، ونحن نعمل معهن لأن لا أحد يستطيع أن ينجح بمفرده. علينا أن نعمل جميعا معا إذا أردنا إنجاز مهمتنا.
10: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
11: أنا لبنان تلقى فضل.
12: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
10: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
12: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
13: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
10: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، كورن فليكس كيلوكس 470 جرام بدولارين و40 سنت، عصير ماكاو 180 ملي ب25 سنت.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبوري تعبوري تعبوري،
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبوري تعبوري تعبوري،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
2: تبري تبري تبري تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: اف تعال شوف.
4: شو بدي شوف؟
5: اف اف اف
6: اف من العروضات بس بهابي. 5 لتر دوار الشمس ب $6.99، طاووق ب $4.99، بطاطا ب 44,999، 2 لتر ونص اومو ب $4.29، 4 كيلو بسمتي ب $3.99، سانسلك ب $3.99، وغيرهم وغيرهم. لحقوا حالكم من 1 ل 27 الاول.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي

0: أحداث في حديث السبت التاسعة صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
1: صباح الخير، نشرة أخبار الثامنة والربع من صوتي كل لبنان التي تبث أيضاً عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحية قنديل، سلام اللحام والمخرج طوني الخوري.

صباح الخير في هذه النشرة. المفاوضات إلى 20 من تشرين ومن روما إلى فلوريدا. سلام عاد إلى بيروت وتواصل مع الرئيسين عون وبر. جلسة اقتصادية بامتياز للحكومة اليوم والمحروقات على الطاولة. رئيس الجمهورية طعن ببعض بنود قانون هيكلة المصارف. تفاح لبنان الموسم مزدهر هذا العام، ولكن ماذا عن التصدير؟ زيتون الجنوب التحديات أمنية وأكثر. تحويل مسار فلاي دبي في رحلة تل أبيب أكثر من رواية بين الشخصي والأمني. ولي العهد السعودي لا تطبيع قبل قيام الدولة الفلسطينية. إيران تدرس الرد الأمريكي على مقترحات وقف الحرب.

0: لقاء الأحد التاسعة صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
2: تبرد تبرد تبرد تعبولد
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تعبولد تعبولد
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبولد تعبولد
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبرد تبرد تبرد تعبولد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: الحروب بين اللاعبين الكبار في العالم أمام مراحل جديدة من المد والجزر بين إمكانية التفاهم من عدمه، ويقال إن تشارين الانتخابات في إسرائيل كما في أمريكا مرشحة لكل الاحتمالات من السخونة إلى التسوية أو الإبقاء على المراوحة الراهنة. لبنان ليس بعيداً من رياح المتغيرات، وفي مواعيد تشرين لبنانياً أفيد بأن بيروت تبلغت في الساعات الماضية موعداً جديداً لاستئناف المفاوضات المعلقة حدد مبدئياً في 20 من تشرين الأول الجاري، أي قبل أسبوع من موعد الانتخابات في إسرائيل. بالانتظار عاد رئيس الحكومة نواف سلام ليلا إلى بيروت بعد لقاءات مكثفة بين واشنطن ونيويورك شكل ملف الحرب في الجنوب محور البحث فيها. وفي بيروت بانتظاره الكثير من الملفات الشائكة في صداراتها عدم تجاهل الضائقة المعيشية مع اختناق اللبنانيين هذه الأيام في ظل فوضى الأسعار وارتفاع أسعار المحروقات وتورم فواتير المولدات كما أقساط المدارس وغيرها من الاحتياجات اليومية التي تحتاج إلى علاج طارئ. هذه العناوين ستحط عصرا على طاولة مجلس الوزراء، والبداية من عودة الرئيس سلام إلى بيروت.
1: أجرى رئيس الحكومة نواف سلام اتصالا بالرئيسين جوزيف عون ونبيه بري فور عودته إلى بيروت، وأطلعهما على أبرز محطات زيارته إلى نيويورك وواشنطن. الرئيس سلام كتب عن الزيارة عبر إكس إنه في اليوم الأخير التقى مع وزير المالية ياسين جابر ووزير الطاقة جو الصدي، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا خورخيفا، وتناول البحث التقدم المحقق في مسار الإصلاحات المالية والمصرفية والمفاوضات مع الصندوق. أضاف: اتفقنا على أن يزور وفد من الصندوق لبنان بعد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لاستئناف المفاوضات. كما نفى المكتب الإعلامي للرئيس سلام أمس ما ورد في بعض الأعلام من تسريبات حول لقائه بوزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو.
0: بالتزامن أفيد بأن لبنان تبلغ رسميا بموعد استئناف المفاوضات المعلقة برعاية أمريكية، ولكن الجولة هذه المرة لن تلتئم في روما بل في ولاية فلوريدا الأمريكية. الموعد حدد مبدئيا في 20 من تشرين الأول الجاري، أي قبل نحو أسبوع من موعد الانتخابات في إسرائيل. والآن ماذا عن جلسة الحكومة اليوم؟
1: جلسة مجلس الوزراء عصر اليوم في سراي اقتصادية بامتياز، حيث ستناقش الصيغة المقترحة لرفع بدل النقل لإقرارها، إلى جانب اقتراح لوزير الطاقة جو صدي يقضي بإلغاء ضريبة 300 ألف ليرة على المحروقات. توازيا تستأنف رابطة موظفي القطاع العام إضرابها، ويستمر الإقفال الكامل المعتاد للإدارات العامة يوم الجمعة.
0: وإلى عينا بالأرقام عن معاناة الناس هذه الأيام، منظمة اليونيسف حذرت في تقرير لها من أن 4 من كل 5 عائلات لبنانية تواجه صعوبة في تحمل كلفة الحاجات الأساسية. ويقول التقرير: تعمق الأعمال العدائية في الجنوب أثر سنوات من الأزمة الاقتصادية في لبنان، وتدفع الأطفال إلى الجوع والتسرب من التعليم للانخراط في العمل. تقرير اليونيسف أورد استطلاع ميداني تحت عنوان كابوس مستمر، وجاء في حصيلته أن 22% من العائلات اللبنانية تقر بأن أطفالها ذهبوا إلى الفراش جائعين، في حين لا تتمكن سوى 10% من الأسر في لبنان لديها أطفال دون 5 من العمر لا تتمكن من توفير نظام غذائي صحي متنوع. وجاء في التقرير أن 31% من الأسر لا يحصل الأطفال فيها على الرعاية الصحية المطلوبة لعدم قدرة الأهالي على تحمل الأعباء المادية. وفي التقرير أن نسبة عمالة الأطفال في لبنان ارتفعت هذا العام نظراً لاضطرار العائلات إلى تخلي أطفالهم عن التدريس والمشاركة في مصروف العائلة.
1: وليس بعيدا من هموم الناس، يواجه موسم التفاح في لبنان هذا العام أزمة حادة تتمثل في فائض الإنتاج الذي يتجاوز 250 ألف طن مقابل صعوبات كبيرة في التصدير وارتفاع كلفة التخزين في البرادات مقارنة بأسعار الموسم الماضي، ما دفع المزارعين لإطلاق الصرخة ومطالبة المسؤولين بدعم التفاح اللبناني والمساعدة على توسيع دائرة التصدير وتخفيف التكاليف وخفض الرسوم، كما طالب المزارعون بتنظيم حملات في المدارس والمؤسسات لدعم التفاح اللبناني.
0: ومن موسم التفاح في كسروان إلى موسم الزيتون جنوبا، حيث يواجه الأهالي صعوبات كثيرة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية وكلفة الأيدي العاملة وندرتها وهي سورية بمعظمها، نظرا لخطورة المجازفة. قطف الزيتون في معظم القرى الجنوبية يحتاج إلى المواكبة من الجيش مع إذن مسبق، كما يواجه زيت الزيتون جنوبا هذا العام خطر التلوث جراء المواد المتفجرة التي استخدمتها إسرائيل في قصف القرى، وقد أجرى العديد من المزارعين فحوصا مخبرية على عينات من الزيت قبل الشروع في القطاف، ومنهم من أرسل هذه العينات إلى إيطاليا وأسبانيا للتحقق من سلامة الزيت قبل الشروع في الموسم. وتشير الأخبار في تحقيق حول زيت الزيتون هذا العام إلى احتمال ارتفاع الأسعار نظرا لحجم التكاليف.
1: بيئيا، أزمة النفايات في طرابلس بانتظار الحلول قبل أن تتفاقم على أبواب فصل الشتاء. الأزمة أطلت من جديد مع إقفال المطمر الذي بلغت قدرته القصوى على الاستيعاب والإشكالية كبيرة في ظل طرح البعض البديل في مطمر إسرار في عكار ولو بصورة مؤقتة، وهو ما سبق أن أثار رفضا من قبل بلديات المنطقة باعتبار أن كل مؤقت يصبح دائما في لبنان.
0: في المواقف، جدد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد التنديد باتفاق الإطار ووصفه بالمشؤوم والمرفوض لأنه يغطي بقاء الاحتلال الإسرائيلي، وقد ربط إعادة الانتشار بنزع سلاح المقاومة بدلا من الانسحاب الكامل. ومن ساحة النجم، وجه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل سلسلة أسئلة للحكومة منتقدا الأداء في الشقين السياسي والاقتصادي. باسيل لفت إلى إقدام وزارة الطاقة على إطفاء معامل الإنتاج في الذوق ودير عمار بعد أن تسلمت الكهرباء 10 ساعات تغذية، في حين تقتصر اليوم على ساعتين. وسأل باسيل عن مصير التحقيق في جريمة المرفأ وعن مصير حصر السلاح بيد الدولة، وقال في هذا السياق إن الحكومة تخلت عن هذا الملف لدولة عدوة.
2: الحكومة خالفت بيان الوزارة بأكثر من 64 موقع. أول شيء شو قلته بقضية المرفأ؟ اثنين، شو قلته بالكهرباء وشو عملته؟ كملوا المفاوضات حتى السلام، ولكن استعيدوا حقوق لبنان وعلى القليلة حق لبنان بالمقاضات. القوة ما بتنزع السلاح وحده، المسار الداخلي بيلسم حسب الله بتسليم سلاحه.
1: ماليا، قدم رئيس الجمهورية جوزيف عون طعنا في قانون تسوية أوضاع المصارف وإعادة هيكلتها، وبحسب المعطيات فإن الطعن مبني بشكل أساسي على أن النص الذي أقره مجلس النواب أخيرا لم يراع فيه قانون النقد والتسليف الذي يمثل أساس القوانين المالية والمصرفية في لبنان.
0: وعد وزير العدل عادل نصار في مؤتمر صحفي بصدور القرار الاتهامي في جريمة تفجير المرفأ أواخر هذه السنة، وأعلن نصار عن ارتفاع الإنتاجية في العمل القضائي بصورة مضاعفة. تربويا، قرارات وزارة التربية بإقفال بعض المدارس الرسمية تلقى اعتراضا من الأهالي والطلاب، من ضمنها ثانوية الحدث، حيث وجهت الدعوات لتنظيم اعتصام هذا النهار. في المقابل انتقد النائب إدغار ترابلسي قرارات وزارة التربية بإقفال ودمج بعض المدارس الرسمية وسأل عن المعايير. ترابلسي استشهد بثانوية حصارات التي قال إن الأهالي تبرعوا بأرضها، وبثانوية دبي التي طرح أن تنقل إلى مبنى ثانوية انطلياس، ومدرسة جورج فرام الرسمية في جونية التي أغلقت بسبب بدل الإيجار، في حين يوجد مبنى قريب تابع لدار المعلمين يمكن أن يعتمد كبديل. النائب قاسم هاشم وفي حديث لصوت كل لبنان قرأ في صورة الوضع جنوبا معتبرا أن تجربة المناطق التجريبية كما حصل في زوتر الغربية غير مشجعة.
3: كيفما كانت الأمور في لقاءات هنا وهناك، فبالتجربة حتى اليوم لم تثمر، ولم يستطع لبنان أن يحصل على شيء، أو على الأقل حسن نية، سواء كان من الوسيط أو من العدو الإسرائيلي وفق اتفاق الإطار. لننتظر، لكن لا نراهن كثيرا على الجولات، إنما العدو الإسرائيلي يفتش عن مصالحه بغض النظر من يتابع المواقف هذا العدو بمستوياته السياسية والعسكرية. لا يمكن أن يطمئن أو يراهن على أي إيجابية، على العكس تماما.
0: هناك حديث عن مناطق تجريبية جديدة تحديدا في النبطية، وعلى ذمة التسريبات أن الرئيس سلام سمع كلاما أمريكيا بالضغط من أجل تحقيق ذلك. ما هو المطلوب لإنجاح مثل هذه التجارب برأيك، وهل هي قابلة فعلا للترجمة على الأرض؟
3: يعني إذا كانت التجربة الأولى على مستوى الزوتر الغربية، وهي طبعا لم تكن أساسا ضمن المناطق المحتلة، فطبعا الرهان هنا لا يمكن أن يكون على ما يعد به الإسرائيلي. لو كان هنالك تمسك من لبنان في الطرح الذي طرحه دولة الرئيس نبيه بري في اعتماد الأقضية الأربعة كمناطق تجريبية، لكن اليوم أصبحنا في مكان آخر من بدء الانسحاب وتحقيق مرحلة معينة. لكن طبعا الاستمرار في السياسات المتبعة من قبل العدو والسياسة المماطلة الدائمة هو لإطالة أمد الاحتلال.
0: بالعودة إلى أسعار المحروقات والأعباء المعيشية، مع الارتفاع العالمي على أبواب فصل الشتاء، ما هي المقترحات الممكنة؟ نسأل ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة. صباح الخير أستاذ فادي.
4: صباح النور لإليك ولكل المستمعين، يعطيكم العافية.
0: بداية اسمح لي أن تشرح لنا كيف يتركب جدول أسعار المحروقات، يعني ما هي الرسوم وكيف تتوزع؟
4: اليوم تمن تنك البنزين بتوصل على لبنان أكيد بيلحقها نقل البواخر والتأمين، توصل حوالي 23 دولار. وفي عنا فوق 6 دولار ضريبة للدولة مع التفئة مع الرسوم. كذلك الأمر في نقل الصهريج اللي كان بالسابق مثل ما هو عين، كان تنك الديزل 12 دولار، بعده مثل ما هو 17.5 دولار على الطن. نقطة الصهريج من شركة المستودي للمحطات، وفي عمولة المحطة، يعني مثلا على الديزل بيلحقها 100 ألف وشوية تنكة الديزل. يعني هي اليوم الغلاء الموجود هو ضريبة الدولة وثمن المحروقات لتوصل على لبنان. تأمين البواخر غلت الكلفة كتير، تأمين والنقل من بلاد برا على لبنان.
0: طيب هناك حديث عن مقترح من قبل وزير الطاقة بإلغاء الضريبة الأخيرة، ما مدى جدية هذا الطرح، وما هي الرسوم التي يمكن أن يتم التخلي عنها لتخفيف أعباء الارتفاع العالمي؟
4: الرسم الأخير هو 300,000 على مادة البنزين.
0: نعم.
4: الرسم اللي كان قبل مع التفئة بيطلع فوق 300,000. هلأ يقال أنه هو 300,000 بدون يطالبه. يا هل ترى معالي وزير المال أو الحكومة المجتمع راح تقدر تلغي هذا الرسم؟ ونحن بنعرف الرسم الأخر 300,000 على أي أساس اتخذ للقطاع العام، وبلشوا يعني تأخروا بالقبض للقطاع العام، بس آخر شهرين عم يعطوا معاشات للقطاع العام يعني قوى الأمن ولا العسكر.
0: ولكن هل
4: هذا الموضوع بيرجع للدولة؟ الدولة هي بتعرف من بدها تأمن أموال، بس المواطن صحيح عايش بقلق، عايش بتعب، وخاصة مادة المازوت مادة أساسية نحن عبوين فصل الشتي. نحن بنتمنى من الحكومة تاخد قرار بموضوع الديزل لفترة 3 أشهر. تتذكري مدام كنا بالحكومات السابقة وكنا معكم على الهواء، حضرتك تتذكري أكثر من الكل، كان يكون في مساعدات
0: صحيح
4: بمادة الديزل بشهر 12
0: للتدفئة. نعم وحضرتك تقدمت بمقترح يقضي بتجميد الأسعار أو نوع من يعني
4: قديما على أيام حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
0: نعم.
4: ثبت سعر البنزين على 22,800، والديزل كان ينباع برميل المازوت 150,000. كان الجلسة الشهيرة مع دولة الرئيس دعم ب 5,000، عملوه 100,000 ليساعدوا المواطنين كان بالجنوب أو بالجبل بكل مناطق لفترة 6 أشهر. نحن بنتمنى الحكومة يكون عندها نية لمساعدة المواطنين، لأنه ما قدرانين يتحملوا ويقدروا يكفوا. ونحن عبوا فصل الشتاء يعني بصراحة أقل منزل بالجبل بده 7 برميل للعشرة برميل من الديزل. فهل يعقل اليوم العشرة برميل تمام فوق 3,000 دولار؟ كيف المواطن بده يكفي فاتورة كهرباء من ماين،
0: فاتورة المولد،
4: ما بده يأكل ويشرب يعني ما بده يأكل ويشرب المواطن اللبناني؟
0: الأستاذ فادي أبو شقرة ممثل موزعي المحروقات، شكرا لك على هذه التوضيحات.
1: جنوبا أفاد مندوب صوت كل لبنان هذا الصباح بتسجيل غارة معادية على بني حيان وغارة من الطيران الحربي على أطراف ميفدون، كما سجل قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف القنطرة ووادي الحجير النبطي الفوقة مع تمشيط مرشاشات باتجاه زوتر الشرقية. إلى ذلك نفذ العدو تفجيرات جديدة في بلدة الخيام، كما أفيد بتحرك لآليات إسرائيلية بين بلدتي حداثة وحريص مع تمشيط كثير بالأسلحة الرشاشة. وفي النبطي الفوقة أوضحت قيادة الجيش أن حادث الانفجار الذي أدى إلى إصابة عسكري وثلاثة مدنيين بجروح كان نتيجة انفجار أثناء مواكبة الجيش للأهالي لتفقد ممتلكاتهم.
0: نبقى في الجنوب، وبعد 7 أشهر على دخوله الأراضي اللبنانية أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان عن سحب لواء جولاني، والانسحاب جاء في إطار استراحة المحارب، كما ورد في البيان الإسرائيلي بأن لواء جولاني سيخضع لفترة انتعاش بعد عمليات قال إنها شملت مرتفعات شقيف ومنطقة الليطاني. على خط آخر، نفى حزب الله في بيان أي علاقة له أو ارتباط بالخلية التي أعلنت الداخلية السورية عن توقيفها في منطقة حوض اليرموك في درعا.
1: من مقر السفارة اللبنانية في واشنطن، أطلق وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي خدمة البصمة البيومترية لجواز السفر اللبناني، موضحا أن اللبناني بات قادرا على الحصول على جواز سفره في بلد إقامته، وذلك في أسرع وقت وأقل كلفة.
0: إلى بيروت وصل ليلا وزير السياحة والأثار الأردني في زيارة لثلاثة أيام، حيث سيجول على كبار المسؤولين ويتفقد مواقع سياحية وأثرية.
1: في نقلة نوعية في عالم الابتكار والمحركات الهجينة، أطلقت شركة بازرجي موتورز رسميا سيارة GAC GS7 في حفل ضخم أقيم في قصر سرسقة. التفاصيل مع زميلة جزات الحاج.
5: في خطوة تقدم تجربة قيادة مميزة تجمع بين الابتكار الأداء والتصميم العصري، كشفت شركة بازيرجي موتورز النقاب عن سيارتها الجديدة GAC GS7، وذلك في خلال حفل إطلاق استثنائي أقيم في قصر سرسو. الرئيس التنفيذي جيف مراد أشار إلى أن هذا الإطلاق يمثل خطوة مهمة لعلامة GAC التي تعكس الفخامة والابتكار وتقنية المحركات الهجينة. عضو مجلس الإدارة تيد مراد قدم شرحا تفصيليا حول هذه السيارة.
6: نقطة كتير مهمة، الجي سي جي 7 هي بلوجن هايبريد، هي اول ويل درايف، صار فيه AI تضلها سيفتي السيارة، فيها 3 موتورات كومباين باور، عندنا 500 حصان، سيارة كتير سريعة وكتير قوية، فينا نسوقها ان اي في مود، سو اذا سقناها ان الكتريك مود وفينا نسوقها بنزين كمان، فينا نشرجها كل يوم وفينا ما نشرجها بالمرة، بس إذا عم نشرجها سيارة 500 حصان وبتعمل 1800 كيلومتر بالتانك، سو تقريبا ما بتصرف.
5: المديرة الإقليمية لشركة جي اي سي موتورز يويو تانغ أبدت من جهتها إعجابها بصمود الشعب اللبناني الذي يواصل المضي قدما بشجاعة على الرغم من التحديات، معتبرة أن هذا السبب يربط الشعب بقوة مع ما تمثله علامة جي اي سي. هذا وشهد الحفل عروضا حية للسيارة وفرصة لتجربتها عن قرب. من قصر سرسو، جوزة الحج، صوت كل لبنان.
0: تعددت الروايات حول حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة فلاي دبي في رحلة إلى تل أبيب. الطائرة هبطت صباح أمس في السعودية على متنها أكثر من 120 راكب، وبحسب تقاطع المعلومات حصلت مشادة بين قائد الطائرة والمساعد، تبين أنه عماني الجنسية، وفي الحصيلة أصيب بجروح، وتمكن الطاقم من إيصال الطائرة بسلام إلى السعودية. الشركة الإماراتية قالت في بيانها إن الأسباب لا تزال غير معروفة وهي قيد التحقيق. فماذا قيل في إسرائيل؟
1: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن حادثة طائرة فلاي دبي كان خطيرا جدا، لافتا إلى أن أحد الطيارين طعن الآخر ثم حاول على ما يبدو إسقاط الطائرة. أضاف أن السلطات السعودية ألقت القبض على التيار المعتدي واستجوبته. من جهة ثانية، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاس أن الحادث جرى إحباطه بعد أن اقتحم ركاب إسرائيليون قمرة القيادة وسيطروا على الموقف. أضاف كاتس أن المعلومات الأولية المتوفرة لدى السلطات الإسرائيلية تشير إلى أن نية المهاجم كانت تدمير الطائرة بمن فيها، واصفا الحادث بأنه محاولة لتنفيذ عملية إرهابية جهادية.
0: إلى طهران التي تلقت عبر الوسيط القطري الرد الأمريكي على مقترحها لوقف الحرب. الترقب سيد الموقف، وطهران أعلنت رسميا بأن الرد الأمريكي قيد الدرس، والخطة تهدف إلى إعادة بناء الثقة والعودة إلى نسخة معززة من مذكرة تفاهم إسلام أبد. في السياق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تحدث مع رئيس وزراء إسرائيل بشأن حادثة فلاي دبي، وقال ترامب أيضا إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا. عراقيا، احتفل العراقيون بخروج القوات الأمريكية بالأمس بعد أكثر من عقدين على الوجود العسكري وإسقاط نظام صدام حسين. الانسحاب الأمريكي فتح الباب أمام أسئلة كثيرة حول حجم التحديات في العراق مع توزع الولاءات السياسية بين واشنطن وطهران.
1: حذر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من أزمة الطاقة في العالم وهي مفتوحة الاحتمالات، وذلك خلال إلقائه الخطاب الملكي نيابة عن الملك سلمان في افتتاح أعمال مجلس الشورى. ودعا ولي العهد السعودي لتعزيز استقرار المنطقة وتجنيبها تبعات التوتر والصراعات وتنسيق الجهود. وفي الشأن الفلسطيني، دان ولي العهد السعودي استمرار الاعتداءات الوحشية لسلطة الاحتلال في قطاع غزة، وقال إن السعودية لن تقيم علاقات دبلوماسية أو تطبيعا مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية مستقلة.
0: إلى سوريا، حيث جاء في بيان لقوى الأمن أنه سجل اعتداء عند جسر مصياف استهدف حافلة التي تعرضت لإطلاق الرصاص، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص وجرح 4. الذكاء الاصطناعي لم يعد المصطلح الجائز استخدامه بحسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل أصبح الذكاء الفائق. الاسم تبدل في وثيقة وقعها الرئيس ترامب مع ممثلي شركات التكنولوجيا.
1: في الدراسات الصحية، الجلوس لساعات طويلة هو جزء من الروتين اليومي للكثير من الناس، خصوصا خلف شاشة الكمبيوتر، ولكنه يتسبب بآلام في الظهر وبجلطات وتورم في القدمين وضعف في العضلات. فكيف يمكن الحد من هذه المخاطر؟ ينصح أولا بالحفاظ على استقامة الظهر، كذلك ينبغي ضبط ارتفاع الكرسي والشاشة بما يساعد على تجنب الانحناء المستمر إلى الأمام. والأهم هو النصيحة بكسر فترات الجلوس الطويلة وأخذ استراحة لدقيقتين للحركة أو المشي أو التمدد إذا أمكن بعد كل ساعة جلوس. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. الجو خريفي متقلب مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية بسبب تأثير منخفض جوي متمركز جنوب غربي تركيا، يؤدي إلى تساقط أمطار متفرقة حتى ظهر الأحد، حيث يستقر تدريجيا. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح بين 24 و32 درجة.
0: كان في هذه النشرة: المفاوضات إلى 20 من تشرين ومن روما إلى فلوريدا. سلام عاد إلى بيروت وتواصل مع الرئيسين عون وبري. جلسة اقتصادية بامتياز للحكومة اليوم والمحروقات على الطاولة. رئيس الجمهورية طعن ببعض بنود قانون هيكلة المصارف. تفاح لبنان، الموسم مزدهر هذا العام، ولكن ماذا عن التصدير؟ زيتون الجنوب، التحديات أمنية وأكثر. تحويل مسار فلاي دبي في رحلة تل أبيب أكثر من رواية بين الشخصي والأمني. ولي العهد السعودي: لا تطبيع قبل قيام الدولة الفلسطينية. إيران تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لوقف الحرب.
1: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولة عبر البوب أب.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
4: أبو جاد عطول مبيضة.
3: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
5: فوت شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
6: عن شو عم تحكوا؟
3: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
7: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إجابتكن على 2. شكراً.
8: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، عنب بيتاموني الكيلو ب 149 ألف ليرة، فخاد دجاج الكيلو بدولار و30 سنت.
9: كبرت كبرت كبرت تاع
10: تعبولت تعبولت تاع.
11: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
10: تعبولت تعبولت تاع.
11: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
10: تعبولت تعبولت تاع.
11: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
10: تبري تبري تبري تا
9: تا

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان.

0: صبحية ندى. صبحية ندى مع ندى صليبة شويري.
1: صباح الخير من إذاعة صوت كل لبنان. بحييكم بصبحية جديدة وبداية شهر جديد، شهر تشرين الأول. خلونا نبلش هالشهر بطاقة إيجابية، بطاقة حلوة، بابتسامة، بأمل. وحتى لو الضغوطات كتيرة ولو الأحوال مش كتير منيحة، نحنا بنقدر كل يوم نخلق سبب صغير يخلينا نقول بعد في خير، بعد في أمل، وبعد في صباح جديد. صباح النشاط والحيوية من صبحية ندى، وبحييكن معي المخرج توني خوري.

اليوم 1 تشرين الأول 2026، هيدا التاريخ هو اليوم العالمي لكبار السن. الأمم المتحدة خصصت الأول من تشرين الأول لتسلط الضوء على حقوق كبار السن وعلى دورهم بالمجتمع، وشددت على حاجة للرعاية والحماية والعيش بكرامة. بهاليوم منتذكر كبار السن، بوجه لهم تحية خاصة وبقول لهم الله يطول بأعمارهم، هن بركة بكل بيت.

خلونا نفكر بهاليوم كيف عم يتعامل الإنسان أو كيف نحن عم نتعامل مع الإنسان بس يكبر، وهل العمر عم بيقلل من قيمة الإنسان أو بيزيد من قيمتها؟ ويمكن السؤال الأهم يلي كلنا لازم نطرحه على حالنا، هل فعلا عم نعطي كبارنا اللي موجودين بحياتنا عم نعطيهم حقهم؟

0: اتصالات كون بخد على الرقم 0454535522 أو رسائل فويس واتساب على 0300933. وبسمع أول رسالة من عصمت.
1: إيه صباح الخير، صباح السعادة، صباح التفاؤل، بكرة بكون أحلى بإذن الله. بدي أقول لك نحن من الدول ندى، نحن من الدول كلمة صباح الخير بدون ما نعرف قد مدى تأثيرها عن نفسية. أولا هي رسالة أمان، وتاني شيء رسالة تحفيز لإفراز الهرمونات السعادة، تالت شيء هي بتخفف توتر والقلق في بداية اليوم. ونحن من الدولة بين الأسرة والجيران والزملاء بدون ما نعرف مدى هذا التأثير. وأنت يا ندى لما بتقولي صباح الخير عبر المذياع ورا المذياع، ايه صباح الخير. نحن كلمة صباح الخير من الدولة بين الأسرة والجيران والزملاء.

ولكل يلي بحبوا فنجان القهوة، اليوم كمان هو اليوم العالمي للقهوة، يعني هو مناسبة احتفالية أعلنتها المنظمة الدولية للقهوة ليحتفلوا بهالمشروب، مشروب القهوة يلي هو أكثر شعبية بالعالم، وأيضا لدعم المزارعين وتشجيع تجارة البن. فتحية اليوم لكل يلي عم يتمتعوا بفنجان قهوة وعم يسمعونا.

اليوم كمان أول تشرين الأول مع بداية هيدا الشهر بتنطلق حملات التوعية العالمية حول سرطان الثدي. اليوم هو شهر أكتوبر الوردي، مع هالشهر بتكتر الحملات للتوعية حول ضرورة الكشف المبكر لسرطان الثدي.

مع بداية شهر أكتوبر بلشت تنطلق حملات التوعية حول سرطان الثدي وأيضا حملات دعم مرضى الثدي. في بسلسلة لقاءاتنا بصبحيتنا اليوم رح يكون عنا لقاء حول مبادرة Take Out For Her. هي مبادرة للتبرع بالشعر لنساء فقدوا شعرهم نتيجة المرض أو نتيجة العلاج من هالمرض. التفاصيل رح نحكيها مع مديحة رسلين. أيضا بصبحيتنا رح يكون عنا لقاء لنحكي عن دو تروا كاتر. دو تروا كاتر هو معرض الفن والتصميم لطلاب جامعة رفيق الحريري، والتفاصيل أيضا رح تكون مع دكتور سيرين سروجي. هل فعلا عثروا على سفينة نوح بتركيا؟ الجواب بكاذب مش كاذب مع محمود غزيل، ومثل العادة موجز الفلك الأفضل والأسوأ لليوم والنشرة بعد النشرة.

0: وباخد رسالة صوتية ويلي بده يبعث فويسات ممكن على الرقم 03-000-933. بسمع بسام حرب.
1: صباح الورد لك ولطوني الخوري وكمان لروني الخوري.

نروح على موجز الفلك لنشوف مين اليوم يومه حلو. بموجز الفلك منبلش بالبرج الأفضل لليوم. اليوم مواليد برج الحمل خي رح يكون عندهم خبر كتير حلو بيسمعوا، وممكن هالخبر يفتح لهم أبواب جديدة، وشخص كانوا مفكرينه بعيد رح يرجع يتقرب منهم. وبالمال في حركة إيجابية ولو بسيطة. يا مواليد برج الحمل ما تستعجلوا، الحلو جاي لعندكن، بس خليكن واعيين وما تناموا على الفرصة. وين بدي نام؟ بدي فتح عيوني منيح اليوم. أما يلي هن أقل حظ لليوم فهن مواليد برج الحوت، انهارن بحاجة لشوية هدوء وشوية رواق، وممكن يسمعوا خبر أو يصير موقف يغير بمزاجهم. ما تعطوا الموضوع أكبر من حجمه. بالمقابل فرصة حلوة بالشغل أو بالميل ممكن تظهر فجأة، يعني منيح مش كتير عاطل، خليكن منتبهين وما تضيعوا الفرصة.

0: بدنا نقول هابي بيرثدي اليوم لعلي خليفة. أيضا منقول هابي بيرثدي لخالد حسين. هابي بيرثدي لميري برق. وأيضا هابي بيرثدي لرنا عادل مالك. هابي بيرثدي لماجي صقر وديانا رزق الله ونديم الحاج. وهابي بيرثدي سبيسيال من مارينا للعاملة الإثيوبية معهم بالمنزل، كتير حبيت مارينا بتعيد إلسا تاديسي وبتقل عقبال المية وتضلك ببيتنا. حلو كتير، حلو التقدير. نتوقف مع موجز الأخبار ومنرجع منكمل صبحيتنا بعد الموجز.
1: صبحية ندى. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس. خدمة سريعة وراحة أكبر.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جل للغسيل 3 لتر $2.90، سائل للجل بريل 3 لتر $5.80.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: إف إف إف شوفي شوفي على يميني.
2: إف مال العروضات بس بهابي، 5 كيلو سكر بدولار و99، كرتونة بيض بدولار و99، لحمة مفرومة ب$5.99، صندوق مي ب99 سنت، 10 محارم ب$5.49، جافيل أوديكس ب$2.99، وغيرهم وغيرهم. لحقوا حالكم من 1 لـ27 الأول.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: عند الثالثة من بعد الظهر للبحث في جدول الأعمال. ومن المرتقب أن يقترح وزير الطاقة الجسدي إلغاء ضريبة 300,000 ليرة على المحروقات، كما من المنتظر أن يقر مجلس الوزراء رفع بدل النقل للموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص وفقا للصيغة التي توصلت إليها لجنة المؤشر بناء لاقتراح وزير العمل. جنوبا استهدف قصف مدفعي بلدة حدثة وحي العرايش في بلدة حريص، وكان قد سجل صباحا تحرك لآليات إسرائيلية بين بلدتي حدثة وحريص مع تمشيط كثيف بالأسلحة الرشاشة. أكد النائب قاسم هاشم أنه من خلال التجربة لم تثمر اللقاءات حتى اليوم، ولم يستطع لبنان أن يحصل على شيء ولا حتى على حسنية سواء من الوسيط الأمريكي أو الجانب الإسرائيلي وفق اتفاق الإطار. وفي حديث إلى صوت كل لبنان قال هاشم: نحن ننتظر، ولكن لا نرهن كثيرا على جولات المفاوضات، لأن الجانب الإسرائيلي يبحث عن مصالحه، ومن يتابع مواقفه بمستويات السياسية والعسكرية لا يمكن أن يطمئن أو يراهن على أمور إيجابية، بل على العكس تماما. وعن الحديث عن مناطق تجريبية جديدة تحديدا في النبطية، أشار هاشم إلى أنه إذا كانت التجربة الأولى على مستوى زوتر الغربية وهي لم تكن أساسا ضمن المناطق المحتلة، فطبعا الرهان هنا لا يمكن أن يكون إلا على ما يعد به الإسرائيلي. ورأى هاشم أنه لو كان هناك تمسك من لبنان بالطرح الذي قدمه الرئيس المهبري باعتماد الأقضية الأربعة كمناطق تجريبية لكنا اليوم في مكان آخر من بدء الانسحاب، لكن الاستمرار في السياسات المتبعة من قبل الجانب الإسرائيلي وسياسة المماطلة الدائمة تهدف إلى إطالة أمد الاحتلال. أشار ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة في حديث إلى صوت كل لبنان إلى أن صفيحة البنزين تصل إلى لبنان مع نقل البواخر والتأمين بسعر 23 دولارا، تضاف إليها 6 دولارات ضريبة للدولة، بالإضافة إلى كلفة نقل الصهاريج من الشركات المستوردة إلى المحطات. ولفت إلى أن الغلاء الموجود اليوم هو ضريبة الدولة وثمن المحروقات عند وصولها إلى لبنان. وعن مدى جدية مقترح وزير الطاقة بإلغاء الضريبة الأخيرة، أوضح أبو شقرة أن الرسم الأخير وهو 300,000 ليرة على مادة البنزين، سائلا هل ستتمكن الحكومة اليوم من إلغاء هذا الرسم. وأكد أبو شقرة أن المواطن يعيش بقلق أملا من الحكومة أن تتخذ قرارا مناسبا فيما خص موضوع المازوت لفترة 3 أشهر، كما تمنى أبو شقرة أن تكون لدى الحكومة نية مساعدة المواطنين على أبواب فصل الشتاء، على غرار ما حصل في حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري حين اعتمد تجميد المازوت. يلتقي وزير المالية ياسين جابر في هذه الأثناء في الوزارة مفد الرئيس الفرنسي للشؤون الاقتصادية جاك دولاجوجي لاستكمال البحث في المناقشات السابقة والتي ترمي إلى دعم لبنان. في سرايا صيدا الحكومية عقد محافظ الجنوب منصور ضو لقاء مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو. بقاعة تنفذ لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية ظهرا اعتصاما أمام كلية الحقوق والعلوم السياسية الفرع الرابع كسارة زحلي، وذلك دعما لإقرار ملف التفرغ. دعت قيادة الجيش جميع العسكريين الفارين والمسرحين طردا بسبب الفرار الذين لم يسبق لهم تسوية أوضاعهم القضائية إلى المبادرة إلى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لدى المحكمة العسكرية الدائمة، وذلك وفقا للأصول المرعية الإجراء. وأكدت قيادة الجيش أن صدور قرار التسريح والحصول على وثيقة التسريح وبراءة الذمة لا يعنيان تسوية الوضع القضائي الناشئ عن الفرار من الخدمة، ولا يغنيان عن استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة أمام المحكمة العسكرية الدائمة.
1: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.

0: تأمين أوريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أفادت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة بأن الوفد الإيراني غادر نيويورك مساء الاثنين وفقا للجدول الزمني المقرر مسبقا. وكان موقع أكسيوس قد أورد أن وزير الخارجية ماركو روبيو طالب الوفد الإيراني بمغادرة الولايات المتحدة فورا في وقت تعثرت فيه المحادثات مع إيران. في أفغانستان أعلن المتحدث باسم طالبان عن مقتل 9 أشخاص جراء غارتين باكستانيتين. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.
2: المحامي والخبير الدستوري الدكتور عادل يمين ضيف القانون versus السياسة. لا ينبغي أن يتعارض العفو العام مع الدستور وأسباب إقراره ليست منطقية. تكرار العفو من دون إصلاح إمعان في إضعاف تحقيق العدالة وتشجيع على الجريمة. دستورياً ينبغي إبطال قانون العفو لهذه الأسباب. القانون versus السياسة، الخميس 11:30 صباحاً مع المحامية حنان جواد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
3: أداء التمثيل والصوت اللي تميز فيهن بيير داغر كانوا حلم الأكتار، أحب من خلال فن التمثيل والدوبلاج. أحلام الفنية حقق البعض منا بلبنان والبعض الأكبر بالعالم العربي، فشو بعد عنده أحلام للمهنة والوطن؟ لبنان الحلم بيستضيف الممثل بيير داغر الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند عصوت كل لبنان.
4: ما موقف اتحاد نقابات السائقين العموميين من قرار لجنة المؤشر وما جديد المطالبات؟ رئيس اتحاد نقابات السائقين العموميين بسام طليس ضيف موقف مسؤول الخميس 10:30 صباحا مع ريبيكا أبو نادر عبر صوت كل لبنان.
5: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة مرتبين شوكولا اونو 350 جرام بدولار ونص، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب $3.90.

0: عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
1: صبحية ندى.

رجعنا معكم مباشرة على الهواء بصبحية ندى عبر إذاعة صوت كل لبنان. تحية لكل يلي عم يسمعونا على الطريق، وبدي نبه يلي طالعين على منطقة دبي من الأوتوستراد، الطريق مقطوعة، فعملوا حساب انه بدكم تروحوا حد ترومبة التوتال وتطلعوا من هونيك مثل ما صار فيه.

0: محمود الأحمدي صباح الخير. محمود بعت رسالتين على الواتساب, رح نسمع هلأ أول رسالة.
1: بوجوركم بوجور سامعين الكرام. أروع من حكي عن القهوة كان الشاعر العظيم محمود درويش بيقول: القهوة لمن يعرفها مثلي هي أن تصنعها بيديك, لا أن تأتيك على طبق, لأن حامل الطبق هو حامل الكلام, والقهوة الأولى يفسدها الكلام الأول, لأنها عذراء الصباح الصامت. الفجر, أعني فجري, نقيض الكلام, ورائحة القهوة تتشرب الأصوات ولو كانت تحية جميلة رائعة مثل صباح الخير. يسعد صباحكم. محمود أحمدي.
0: فعل محمود معه حق, لأنه أنا بحس القهوة الصبح إلى غير طعمة لما نحن بنعملها بإيدنا هيك ومنشم ريحتها على الغاز. نسمع تاني فويس بعد لقائنا يلي رح نحكي فيه عن مبادرة كتير مهمة, مبادرة ايكات فور هير. يعني في اشياء صغيرة بنعملها بحياتنا ما بننتبه قديه ممكن هالاشياء يكون لها اثر كبير عند شخص تاني. ومن هالاشياء قصة الشعر, ومن هون ولدت مبادرة ايكات فور هير يلي بتجمع بين الجمال والعطاء. هالمبادرة بتدعي النساء لا يتبرعوا بشعرهم, والشعر يلي تبرعوا فيه بيتحول لشعر مستعار, وهالشعر بيساعد نساء وفتيات فقدوا شعرهم نتيجة المرض أو نتيجة العلاج من المرض. تأحكي عن هالمبادرة كيف أطلقت ولمين بتوصل التبرعات, وقديب يعني إنه امرأة تقدم جزء من مظهرة لامرأة أخرى. رح أحكي مع صاحبة المبادرة رئيسة جمعية السيدات القياديات مديحة رسلان. صباح الخير مدام مديحة.
2: صباح النور.
0: شو هالمبادرة الإنسانية المهمة يلي أطلقتوها؟ خبرينا أول شيء كيف فكرتوا بهالمبادرة وشو يلي دفعكم لإلها؟
2: مثل ما بتعرفي ست ندى, نحن بجمعية سيدات القياديات بنوعنا بتمكين المرأة اقتصاديا وبالسيدات الأعمال, وكل نشاطاتنا بتدور ضمن هيدا الإطار, اللي بما أنه نحن كمان مركزنا بالغرفة التجارة, ويعني دايما بنشتغل على تمكين المرأة اقتصاديا لنفتح لها فرص عمل وopportunities جديدة. بيت جازمان اللي هو ريتيل افنيو للسيدات الانتربرينورز اللي لحنا عملناه من 5 سنين لحتى يقدروا يبيعوا ويصدروا منتوجاتهم لبرا ببيروت, سوق موجود, قلنا لحالنا خلينا مثل ما بتاخدنا الحياة والعمل. وصراحة يعني أنا شخصيا صار كتير عم بسمع حالات, ونحنا هلأ ب شهر الأويرنس لسرطان الثدي, فكنت عم أقول إنه هيدا, وإن شاء الله الله يبعده عن الجميع, هيدا المرض عم يعني عم بيزيد أكتر من وراء ضغوطات الحياة, من وراء كل شيء نحن عم نمرق فيه, من وراء الحروب يمكن وهالتوكسيسيتي اللي صارت موجودة بالجو. فقلت لا, المرأة العاملة لازم تهتم بحالها وبصحتها, وتكون هالشهر هو فرصة لنا لنذكر السيدات انه يهتموا بحالهم, يعملوا تشيك دايما روتيني اللي دايما كل الأطباء بينصحوا فيه وبيشجعوا عليه, انه يعملوا صورة الماموغرافي لحتى يتفادوا لا سمح الله اي,
0: طبعا من خلال الكشف المبكر كتير مهم. وهلا بدنا نطلق دعوة لكل النساء اللي عم يسمعونا انه ما يتأخروا على الفحوصات الضرورية للكشف المبكر على هالمرض,
2: ما تاخدهم الحياة والعمل وينسوا هذا الموضوع, لانه هذا اساسي. اذا صحة الانسان وصحة المرأة بالذات ما كانت مثل ما لازم تكون ومنيحة, يعني كل شيء تاني وعمل وتعب بروح الفاضي. فالمبادرة ايكات فور هير نحن بالشراكة مع سالون باتشي إلوتشي والبريست كانسر فاونديشن اتفقنا ثلاثتنا اربعتنا اكشلي مع جازمان انه نعمل مبادره ببيروت سوق اليوم الساعه 6 لحتى نحن نخدم مجتمعنا. في سيدات بفوتوا بمرحله العلاج بالكيمو مش كلهم بيقدروا يعني وغالي الويكز الطبيعي منه رخيص فقلنا خلينا نحن نساهم بنعطي امل ونشجع السيدات اللي عم بيقطعوا بهذه المرحله وان شاء الله هيك بتكون مرحله كما بيقولوا غيمه وبتقطع انه ندعي سيدات تانيين. في بنات في بنت عمرها 4 سنين اليوم سجلت بدها تجي تقص شعرها.
0: شو حلو.
2: اذا طوله من 15 ل 20 سنتي هيدا الشعر كله حيروح تبرع للبريست كانسر فاونديشن اللي هن بدورهم متفقين مع جهه انه يقلبوا هيدا الشعر لبريكيت لويجز بطريقه مرتبه وهن رح يتكفلوا انه يتبرعوا بهيدا بهدول البريكيت لسيدات بحاجه للموضوع. امبارح في ست في بنت حكيتنا عم بتقول انه بدها تتبرع بشعرها لوالدتها لانه والدتها عم تمرق بالعلاج وسألت انه كيف فيني امن انه امي تاخد الويج. قلنا لا اكيد عن طريق البريست كانسر فاونديشن هن بيقدروا يواكبوكي بهيدا المسار. وصراحة بدي اقول شغلة انه انا متفاجئة
0: بكرم
2: كرم السيدات اللي عم بيقدموا
0: عادة كتير صعب المرأة تتخلى عن شعرها بتعتبروا هيدا تاج الجمال.
2: هلا نحن بالنسبة لنا عرفنا مين ننقي كمان بارتنر معنا اللي هن سالون باتشيلوتشي لخبرتهم الكبيرة يعني السيدة اللي جاي تقص شعرها وتتبرع فيه حتطلع بقصة شعر حلوة كمان. يعني هي مثل ما حضرتك تفضلت بالأول انه هي خدمة وبنفس الوقت للجمال لانه المرأة كمان يعني مثل ما نحن منشجع انه تكون هي قائدة وليدر بعملها كمان نحن بهمنا انوثتها وجمالها هيدا شيء اساسي عند المرأة ونحن اللبنانيات بالذات يعني هيدا الموضوع كتير بهمنا.
0: خبرينا شو يعني شروط اذا سيدي بدها تتبرع بشعرها كيف لازم يكون الشعر قد ايه طول؟
2: ما مش المهم كيف بيكون المهم انه يكون طوله بين 15 ل 20 لحتى يقدر سنتيمتر لحتى يقدروا يشتغلوا عليه ليعملوا بيروك. إذا كان أقصر ما بينفع يعني هيدا تكنيكاليتيز حسب ما طلبوا منه. وهي بنفس الوقت إذا بتجي اليوم الساعة 6 على جازمان بيروت سوق في ستاب كامل لموضوع قص الشعر حيتكفلوا فيها سالون باتشي إلوتشي بيقصوا لي وكمان نفس الوقت بتطلع بقصة شعر وفي هيك كادو سامبوليك من جازمان لهالسيدات.
0: طيب
2: لا تشجيعنا
0: ومثل ما لاحظت انه السيدات ما بيعرفوا لمين بيروح هالشعر انتم لا. بتعرفوا لانه البنت هي بدها تتابع البروسيدور تيوصل شعرها لامها.
2: هيدي البنت كان سبيسيال هي طلبت هيدا الشيء ونحن قلنا لا اكيد نحن حنساعدك حنعطيها رقم الشخص المسؤول بالفاونديشن تبع البريست كانسر اللي وقتها بتصير البريك جاهز هنا بيحكوا معه.
0: وتقريبا كم ست تسجلوا لحد هلا يشاركوا بهالمبادرة؟
2: هلأ اللي حكيونا في فوق 30 مرة حكينا ومنهم هيدي البنت الصغيرة مهضومة. صراحة ما بعرف يعني كتير اجا طلبات
0: وقدرين يعني بده وقت 30 مرة يعني قديد رح تاخد وقت معكم؟
2: لحنا منبلش على الستة باقيين معنا هن ليخلصوا
0: ومن وجه دعوة لكل سيدة عم تسمعنا وحب كمان تشارك بهالمبادرة الإنسانية تتوجه اليوم إذا بدك ترجع تحدد العنوان لوين نعم. لازم يروحوا
2: على الساعة 6 على جازمان ببيروت سوق اللي هو حد نايكي وإرماس لحتى ما يضيعوا كتير باللوكيشن.
0: هالمبادرة رح تكون دورية مديحة أو
2: هلأ منشوف هالسنة كيف بتكون وعلى أساسها إذا الله رد إذا لقيناها عليها طلب وناجحة وقدرنا نفيد المجتمع السيدات اللبنانيات أكيد بنعيد السنة الجاية بهالذكرى.
0: أنا بدي حييك على هالمبادرة الإنسانية وإن شاء الله كل سيدة بتسمعنا وبتحس أنه كمان قادرة تتبرع بشعرها وهيك تكون عم تعطي هيك فرصة أمل لمريضة هيك ترجع تحس بحالها كامرأة ما تتردد أبدا.
2: أكيد، والأهم من هيدا كله أنه هيدا الفترة يعني مثل ما بيقولوا ما حدا فوق راسه خيمة
0: أبدا، هيدا المرض ما حدا فوق راسه خيمة.
2: مضبوط. أهم شيء بالموضوع أنه تضل السيدة أو أي وحتى الرجل اللي عم بيقطع بأي ظرف صعب من مرض الكانسر، أهم شيء النفسية والأمل، ودايما لازم نعرف أنه الحمد لله طبعا بيتطور الحالات، إذا استدركناها من أول الطريق بتقطع بالعكس أسهل فرص نجاح أنه نطلع منها أعلى. فيعني شو ما بيقول الواحد أنه غيمة وبتقطع، وإن شاء الله الحياة كلها قدامهم.
0: صحيح، وضروري ضروري نرجع نذكر أنه الكشف المبكر.
2: أكيد.
0: لما فينا يكون في عنا فرصة أنه بركة أنه نحدد المرض ونقدر نواجهه عبكير بيكون أحسن.
2: مظبوط.
0: مديحة رسلين، أنا بدي أحييك على هالمبادرة الإنسانية الحلوة، يعطيك ألف عافية وشكرا لك.
2: شكرا لاستضافتنا، ميرسي كتير ندى. أهلا وسهلا.

0: يبدأ ويحب. بدي وجه تحية للمستمع الدايم جان بيض، شكرا على التحية الصباحية يا جان، وشكرا على القلوب. وبدي ارجع اسمع فويس جديد من محمود الأحمدية.
1: بسبب اليوم العامل بكبار العمر حقيقة عندي مداخلك متواضعة، جبتي بيتين شعر رائعين بتقول إن الليالي للأنام مناهل تطوى وتنشر دونها الأعمار، فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار. الحقيقة يعني عند الشعب الياباني والشعوب المتقدمة يبدأ العمر بعد سن التقاعد، مع العلم أنه كلمة التقاعد مش جميلة، لأن لسبب بسيط أنه ينتهي عمر الإنسان لما بيوقف عن التطور والتقدم. والحقيقة أنا بقول أنه قداش رائع المعيار، تقدم الدول هو معيار تقديرها واحتضانها وأعطاء قيمة لكبار العمر. شكرا جزيلا محمود أحمدي.

0: وإلى موضوع جديد بصبحيتنا. مش كل معرض فني بيكون مجرد أعمال معلقة على الحيطان. أحياناً بيكون هالمعرض مساحة، مساحة لنشوف الجيل الجديد كيف عم بيفكر، شو عم بيشوف، وكيف عم بيترجم أفكاره. من هون بيجي معرض دو تروا كاتر من تنظيم قسم التصميم بكلية الأداب والعلوم بجامعة رفيق الحريري. وهالمعرض السنة عم ينعمل للسنة 16. تا نحكي عن هالمعرض معي من جامعة رفيق الحريري دكتور سيرين سروجي. صباح الخير دكتور سيرين.
1: صباح النور، تحية على جميع المستمعين.
0: دكتور سيرين، أول شيء بدي أذكر أنه حضرتك رئيسة قسم التصميم الجرافيكي بجامعة رفيق الحريري وأستاذة مشاركة. بدنا نبلش بالمعرض، نقول أنه كان مقرر أنه بكرة يفتتح أعماله وتأجل بسبب الطقس.
1: صح مزبوط، هاي كانت أول بشارة. هو المعرض نحن 8-2-3-4 لأنه كان مفروض يكون بأكتوبر 2-3-4 بس بسبب ظروف الطقس وفي شتاء كثير ونبهونا عنه، اضطرينا نأجل ل 8-9-10 الجمعة الجاي. بس بكل الأحوال نحن ما نقينا الاسم بس على أرقام الأيام، نحن فتنا بعلم الأرقام ونقينا الاسم على فكرة أنه 2-3-4 معناتها بالأرقام، بعلم الأرقام 2 للتوازن اللي هي بين الفكرة والتنفيذ، و3 للإبداع اللي هو الكرياتيفيتي اللي معروف عند التلاميذ التصميم، و4 للمثابرة والعمل الجاد الهارد ورك. فكانت الفكرة انه نحن نعرف كلنا الظروف اللي مرقنا فيها هالسنة وقديه تعذبوا التلاميذ ليقدروا يخلصوا البروجكت تبعولهم ويطلعوا بأفكار مبدعة بظل ظروف كانت كتير صعبة على البلد السنة اللي مرقنا فيها.
0: طيب هيدا المعرض مش أول سنة عم تعملوه، هيدا للسنة 16. برافو. شو بيميز معرض السنة وكيف عم بتشوفوا الأعمال من سنة لسنة، إنه هيدا جيل الشباب كيف عم تتطور أفكاره وكيف عم تتطور اهتماماته؟
1: مثل ما قلتي هيدا المعرض مش أول سنة نحن بنعمله، كل سنة جامعة رفيق الحريري بتعمل لطلابها معرض لتفرجي كل الأفكار والإبداع اللي عم بيطلعوا فيها التلاميذ والمشاكل اللي عم بيلاقوا لها حلول، لأنه أكتر شيء بتصميم منعرف أنه منجرب نلاقي مشاكل نلاقي لها حلول، من ويب سايتس لأبليكيشنز لفوتوغرافي لبوكس لإلستريشنز، يعني بيكون في عنا كتير أنواع من الأعمال الطلابية. هاي السنة 16 اللي بيميز هالسنة أنه نحن عم نرجع ننزل على أسواق بيروت، كان صرنا فترة بنعمل هذا المعرض بالجامعة وحبينا هالسنة انه ننزل على المدينة كرمال نكون بوسط جماهير اكبر ونقدر توصل رسالتنا لناس اكتر. تعرف ببيروت في الشركات تقدر توصل بطريقة اسرع، ومين ما كان مارق من هناك قادر يشوف الطلاب ويحكي معهم ويعرف اكتر عن البروجيكتس اللي هني عم بيعملوها وعن طريقة تفكيرهم. واكيد الجيل الجديد عم يختلف عن الجيل القديم هلا بوجود الاي اي وبوجود التكنولوجي الجديدة، اكيد نحن عم نضطر كأساتذة بدنا نواكب هيدا التطور ونرجع ندخل كل شيء في تكنولوجيا جديدة عم تطلع، انه نرجع ندخلها بالبروجرامز تعول التصميم وتعول كل البروجرامز، مش بس كتصميم عم بحكي عن قسمي بس بكل البروجرامز عم يرجع تفوت تكنولوجيا والاي اي وعم بتغير المسار، بس عم بتساعد كأداة اكتر ما هي عم تلغي. هيدا شيء كتير مهم نحب نضوي عليه.
0: هيدا اللي بدي اسألك عنه، انه قديت ذكاء الاصطناعي يلي هلا عم نشوفه بقوة دخل بكل المجالات أكيد. وصار جزء كتير كبير من العملية التعليمية، بس قديه عم بيأثر على ابداع الطالب؟ يعني وين بتخلص مساعدة الاي اي، وين ببلش ابداع الطالب؟
1: هو اذا الطالب اخذ الاساسيات ودرسهم مظبوط بيقدر يستعمل الاي اي لصالحه. المشكلة بتصير لما الطالب بفكر انه هو لازم يعتمد على الاي اي وبصير بيطلع اشياء كل العالم قادر تطلعه، وهون بنرجع مثل قبل، يعني انه ديزاينر ما عنده رول لانه ما عم بيطلع بشي جديد. بس هو انا اول شيء بدرسهم يعني هو انه نحن شغلتنا 90% هو انه نطلع الفكرة، والاي اي بيساعدك انت بتفكيرك انك تطلع فكرة ويمكن يعطيك اكتر من حل، بس القرار اخر شيء بده يرجع للانسان. فأول شيء هذا ببارت الفكرة، نحن عم نعلمهم كيف يستعملوا الـ AI بطريقة مضبوطة، كيف يستعملوها بكل ستاب، لأنه بنعرف الديزاين هو أكتر من ستاب، ببلش من الريسيرش لحتى نطلع بالفكرة، وبعدين نعمل اكسبيرمنتيشن لنوصل لآخر شيء الفاينل برودكت. فهو جيرني، منه انه انا بفوت بفتح الكمبيوتر وبيطلع معي تصميم بلا ما اعمل ريسيرش بلا ما افهم الباكراوند. فهذا البارت الاي اي بيساعدني فيه لحتى انا اقدر اوصل لفاينل اكزكيوشن جديد، بس هو ما بيحل محله للشخص، هو اداة مثل كتير اداة. انا لما كنت بالجامعة صراحة كان عوقتي ما في شيء اسمه فوتوشوب وما في شيء اسمه إلستريتر، يعني أدوبي كان بعده عم بيطلع. فلما نزل أدوبي قال حيلغي الديزاينرز، بكرة هو بيشتغل كل شيء، وتبهي كتير ساعدنا كأداة، وهلأ عم بفوت عليه الاي اي وعم بساعدنا زيادة. حلو بالاي اي سهلنا وسرع لنا كتير شغلنا، هيدي أنا بعترف فيها علنا أنه سرع كتير الشغل. يعني أنا بتذكر عوقتي لنقص صورة كان تاخدنا تقريبا شي 3 ساعات لحتى تنطفيها وتزبطيها، هلأ ماشي بثواني بقدر طلعها. فهذا شي تكنيكال، يعني قادرين نحن نسرع الطريقة اللي عم يشتغل فيها التلميذ، قادرين نعلمه كيف يستعمل الاي اي لصالحه ويدله عم يبتكر ويبدع بأشياء جديدة.
0: يعني برأيك الطالب أو الديزاينر بالمستقبل مطلوب منه يكون كمان مبدع، يعني مش بس يكون عم يعرف كيف يستخدم التكنولوجيا، أو برأيك شو لازم يكون أكتر، مبدع أكتر أو بيعرف يستخدم تكنولوجيا أكتر؟
1: اثنين سوا، اثنيناتهم بيكملوا بعض. أنا ما بقدر فرق أنه الواحد يعرف كيف يطلع بأفكار، انتبه حتى الإبداع هو شيء بتتعلميه، يعني لنكون واضحين، لأنه نحن حتى الكرياتيفيتي هو شيء نحن منعلمه،
0: بس في موهبة كمان.
1: هلأ الموهبة صرنا عم نحكي رسم، هيدا الفرق بين الديزاين والرسم. أكيد في موهبة، وهذا شيء بيساعد تلاميذ الديزاين أنهم يبدعوا بمجالات معينة. يعني إذا أنا بعمل إلستريشن لكتب أطفال، إذا أنا بعمل إلستريشن لموفيز أو شيء، بيساعدني موهبة الرسم. بس كل شيء أفكار، إبداع، كرياتيفيتي، كله منعلمه من الصفر. كيف تطلع؟ أنا دايما بقول لهم في ربنا بس بيخترع، ونحن بس عم نرجع نفرمت الأشياء اللي عم نشوفها، أو عم نرجع نحول الأشياء اللي عم نشوفها، وهيك منتطور، منجمع أشياء مع بعض، منطلع بأشياء جديدة. عرفتي؟ يعني نحن ما جايين منعرف أشياء ما ورائية، ولا منقدر نشوف أشياء ما شايفينها قبل. فالأشياء اللي عم نخترعها هن من أشياء نحن شايفينها قبل، بس منتطلع عليها بطريقة جديدة. فمشان هيك الإبداع أنا بالنسبة لي شيء حيتعلم التلميذ. بنفس الوقت الـ AI أو التكنولوجي بحد ذاته، لأن نحن عنا كتير technicalities و technical skills لازم يحكي، يعني يتعلم الطالب لحتى يقدر يشتغل بالبروغرامات. أنا الـ AI قادر يعطيني شيء، إذا بدي أغير شيء فيه لازم يكون عندي كل technical skills لأقدر زبط هاي أو غير أو زبط لونه. فنحن بمحل عم نرجع للبيسكس، إنه نقوي technicalities والبيسكس اللي بياخدها التلميذ، والاي اي حيساعده ليقدر يبهر اكثر بافكاره له.
0: طيب بالمعرض رح يكون في تجارب تفاعليه على شاشات كبيره، خبرينا اكثر شو رح نشوف على هالشاشات.
1: نحن ما حنفسد
0: شو عم بيصير معي؟
1: ماشي على جوجل. لا صارت السياره عم تحكي لحالها. anyway
0: هيدي التكنولوجيا المتطوره،
1: مثلا التكنولوجيا المتطوره. هي الفكرة إن أنا ما عبالي أفسد السوربرايز اللي عاملينه للعالم والجماهير اللي حييجوا يحضروا المعرض، بس في عنا مثل جيمز حتكون على الشاشة، وحيكون في انتراكتيفيتي بهدول الجيمز، وحيقدروا ياخدوا صور لإلهم ولرفقاتهم على الشاشة وينزلون دغري على الانستغرام. وكمان عاملين مثل محل زقطور اللي هن تلاميذ الموهوبين اللي عندهم موهبة الرسم، يعملوا كاريكاتور للعالم اللي جاي يتشارك بهذا المعرض بياخدوها معهم أكيد for free.
0: هيدي الكاريكاتير يلي بيجي بيشارك بيرسمها
1: من تلاميذنا، هن اللي حيرسموا الكاريكاتير للعالم.
0: يعني كل المواهب على كل الصعد، تصاميم، رسم، كاريكاتير. يعني هالمعرض بالنسبة للطلاب مش بس فرصة يعرضوا يمكن أعمالهم، يمكن كمان عم تختبريهم قدام الجمهور، قدام سوق العمل.
1: هن محمسين صراحة، وهو أهم شيء. أنا الفكرة كانت أنه ننزل على أسواق بيروت، كان كرمال الشركات تقدر توصلنا أسرع. يعني أنا عندي كتير كونكشنز نحن مع الانترنشيب وهيك، بيكون عنا كونكشنز مع الشركات، بس وصولهم للجامعة بما أنه بالدمور عم بيكون شوي صعب خصوصا بأرد بأيام الجمعة. فمشان هيك نزلتنا على بيروت حترجع تسهل فكرة أنه يجوا الشركات، لأنه هيدي أكيد المعرض كمان أهم شيء هو opportunity لهالتلاميذ لحتى يلاقوا شغل،
0: تخلق لهم فرص عمل جديدة،
1: فرص عمل جديدة وليفرجوا شغلهم والبورتفوليو تاعهم. وأكيد التركيز بالمعرض على التلاميذ اللي هلأ تخرجوا والفاينل بروجكت تاعهم، أكيد في بروجكت من مختلف الأنواع، بالإضافة كمان حيكون في بروجكت جديدين من كلية الهندسة اللي هن حيكونوا البروجكت اللي أخذوا أوردز بالريسيرش وبالتطبيق هون بلبنان وبالعالم.
0: تقريبا شو عدد الطلاب اللي مشاركين بهالمعرض؟
1: تقريبا 30 تلميذ هاللي هن سينير، واكيد في الصفوف الباقيين اللي هن حاطين اشياء من البروجكت تاعولهم يعني، بس هو التركيز اكيد على السينير.
0: خلينا نرجع نذكر دكتور سروجيل بايام المعرض ووين لكل يلي عم بيسمعونا وحابين يكونوا عم بيشاركوا.
1: ايه اكيد المعرض 234 حيكون الجمعه الجاي بالخميس اكتوبر 8، الجمعه اكتوبر 9، والسبت اكتوبر 10 من الساعة 6 للساعة 9. بهمنا كثير تكونوا على الافتتاح نهار الخميس على الساعة 6 اللي هو أكثر شيء حيكون عامل ضجة نهارته
0: إن شاء الله. دكتور سيرين سروجي رئيسة قسم التصميم الجرافيكي بجامعة رفيق الحريري، أنا بدي أشكرك وبدي أتمنى لكم التوفيق والتوفيق لها الطلاب بهالمعرض.
1: ميرسي كثير. ثانك يو.

0: خلونا نسمع أسعار المحروقات ونشوف شو وضع البنزين والمازوت والغاز اليوم.
1: صبحية ندى.
2: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
3: بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو الزلقة، جامبون حبش البوزو لوقية بدولار و95 سنت، جبنة إدام كافال لوقية بدولار و95 سنت.
4: تبرد
5: الهرمو سكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بورد تع بورد تع،
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بورد تع بورد تع،
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد تع، تع بورد تع بورد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 29/9/2026 على الشكل التالي: بنزين خالد من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب1,844,000 ليرة، بنزين خالد من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,862,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,756,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,333,000 ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: صبحية ندى.
1: شو قصة سفينة نوح بتركيا؟ بنسمع الخبر مع محمود غزيل بكاذب مش كاذب.
2: كاذب مش كاذب.
3: عناوين كبيرة وفيديوهات كتيرة عن اكتشاف أثر تاريخي قريب من جبل أرارات بتركيا، مع الحكي انه لاقوا سفينة نوح. من حزيران لأيلول كان في فريق دولي بقيادة البروفيسور التركي جانكر أتيلا عمل مساحات وتصوير رادارات أرضية، وأخذوا عينات من التراب بالمكان يلي كتير من الناس بيقولوا انه الشكل هنيك بيشبه شكل سفينة كبيرة تحت الأرض. هيدا تصوير للرادارات أظهر انه في بعض الشذوذات والفراغات، ولكن بينما في ناس بيشوفوها هيكل سفينة، علماء الجيولوجيا متمسكين بنظرية انه هيدا مجرد تشكيل صخري صار على مر ملايين السنين، وما ضروري انه يكون فعلا سفينة نوح. رئيس فريق البحث البروفيسور أتيلا كتب بنفسه على السوشيال ميديا انه العينات يلي اخدوها على أنقرة ليفحصوها بدها كتير من الوقت حتى يطلع اي نتيجة، وبيزيد انه الحديث اليوم على انه تم العثور فعلا على سفينة نوح فهو خبر عار عن الصحة وتضليل إعلامي. يعني هالمجموعة البحثية لحقت أخبار الناس، ولكن بعدها بوسط عمليات الحفر والدراسة، وبعد حيث هلأ ما في ولا دليل إنه اكتشفوا فعلا سفينة نوح. هيدا خبرنا لليوم، أنا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم الأسبوع الجاي مع كاذب مش كاذب.
2: كاذب مش كاذب.

ومنروح للنشرة بعد النشرة. عناوين ثلاث صحف صادرة اليوم والكواليس والأسرار. إلى صحيفة الجمهورية، فلاي دبي تقلق المنطقة وتربك إسرائيل، وملفات الداخل جامدة حتى إشعار آخر. في الديار، انهيار الدبلوماسية إقليميا وهجوم وشيك على الأبواب، استئناف المفاوضات العسكرية وبعبدة تطعن بقانون إصلاح المصارف. في صحيفة النهار، سلام والجانب الأمريكي اتفقا على محورية الإطار، جولة تامبا في 2020 تتناول ملفات الأرض. إلى الكواليس، بأسرار النهار، تزداد الهوة بين مناصري حزب الله وأقرانهم في حركة أمل في القرى الجنوبية والبقاعية حيال التطورات السياسية والعسكرية وكيفية التعامل معها. أيضا في أسرار النهار، تساءل مسؤول أمني سابق عما إذا كان البدء باستقبال جوازات السفر البيومترية في دول العالم يستدعي سفر وزراء وقادة أمنيين إلى تلك الدول على غرار ما حصل حتى اليوم، سائلا عن التكلفة المالية لهذه الرحلات. إلى أسرار الجمهورية، أبدى سفير دولة أوروبية دهشته من غلاء الأسعار في لبنان ووصفها بأنها أغلى من العواصم الأوروبية. في أسرار اللواء، قوبل تعيين موظفة في وزارة خدماتية في منصب حيوي في عكار بما يشبه الرفض المستتر للخطوة. وفي أسرار نداء الوطن، توقعت مصادر دبلوماسية أن يتعرض لبنان إلى موجة عقوبات جديدة على خلفية عدم تجاوبه مع المتطلبات الغربية لجهة سلاح حزب الله وتبييض الأموال. إلى المواقع الإلكترونية، من توقف مع ليبانون فايرز، بحسب تقديرات معنيين بالقطاع المعيشي فإن الغلاء طال المنتجات المبردة أكثر من غيرها بشكل لافت، إذ أن السلع التي تحتاج إلى تشغيل برادات تزداد كلفتها بشكل مضاعف. أيضا في ليبانون فايلز، يتحسب اللبنانيون لفاتورة كهرباء المولدات عن شهر أيلول وسط توقعات باستمرار الغلاء. والموقع الأخير ليبانون 24، علم هذا الموقع موقع ليبانون 24 أن حالة من الاستياء تسود في أوساط من البيئة الشيعية حيال مواقف وتحركات وزير شيعي، لا سيما بعد مشاركته في لقاء تناول من بين ملفات أخرى ضرورة البحث في آليات لمواجهة وعرقلة شبكات تمويل مرتبطة بإيران وحزب الله.

0: واخر فويس على الواتساب بنرجع نسمع عصمت شو بعد عندها لليوم.
1: صباح الهدى. كنت طارحة موضوع كبار السن. أكتر شيء هن بعانوا من الوحدة لأنه أولادهم وبيكونوا انتهت أعمالهم، بقى بعانوا من الوحدة أولادهم بيكونوا مشغولين عنهم، أكيد كل واحد عنده مسؤولية. أنا ما كنت أشتغل بالصحافة، عملت تحقيق حول الموضوع. كان في إنشاء نادي لكبار السن، كانوا يعملوا لهم نشاطات وياخذون رحلات، يعملوا لهم ندوات، جو حلو كتير كتير كتير. يا ريت بيتعمم بكل المناطق وبتشرف عليه دولي، لأنه في كتير ناس ما عندهم الإمكانية إنه يفوتوا نوادي وهيك. موضوع كتير كبير وكتير حلو، ويعطيك العافية. وكنت حابة أتصل فيك عبر الهاتف، قالوا لي ما بقى عم تاخدي مقابلة.
0: عصمت، لأنه داهمنا الوقت، يلا إذا بدك التنين، وكتير مهم الفكرة يلي طرحتيها عن جد، يعني هيدا هاجس الكل خصوصا بلبنان، إنه بس نكبر شو ناطرنا. قبل والخبرية حلوة عصمت إنه عرفنا إنه حضرتك كنت صحفية. قبل ما أختم صبحيتنا بدي أقول إنه زميلنا الصحفي سعد الياس ببيان هلأ بعته بيقول إنه أهل رشمية بيدعوا لتجمع يوم السبت قدام ثانوية رشمية، وهالشي هالتجمع على خلفية رفض قرار وزيرة التربية إقفال الثانوية. وأكدوا أهل رشمية إنه بيعتبروا التعليم حق أساسي لأبنائهم لتثبيت العودة للجبل. وبيقول البيان إنه الرهبانية اللبنانية المارونية بادرت لإعفاء وزارة التربية من بدل الإيجار السنوي لتسهيل إبقاء الثانوية مفتوحة. وختم البيان: إذا كنا بدنا الناس ترجع لقراها فعلينا أن نأمن لإلها المدرسة ومقومات الحياة. فإذا نبذكر أنه أهل رشمية بيدعوا إلى التحرك ووقفة قدام الثانوية الساعة 11 يوم السبت رفضا لإقفال هالثانوية.

0: ولهون بتخلص صبحيتنا. بدي أتمنى لكم عطلة هادية ورايقة، وبنرجع بنلتقى يوم الاثنين 9-10. كونوا على الموعد.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على DW عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: ثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، كورن فليكس كيلوكس 470 جرام بدولارين و40 سنت، عصير ماكاو 180 ملي ب25 سنت.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: بدك تدفع رسوم مرفق بيروت؟ ولا أسهل، صار فيك تسدد كل دفعاتك بسرعة ومن دون تعقيد عبر أي فرع من بوب فاينانس.
2: اف تعال شوف.
3: شو بدي شوف؟
2: اف اف اف
4: اف مال العروضات بس بهابي. 5 لتر دوار الشمس ب $6.99، طاووق ب $4.99، بطاطا ب 44,999، 2 لتر ونص اومو ب $4.29، 4 كيلو بسمتي ب $3.99، سانسلك ب $3.99، وغيرهم وغيرهم. لحقوا حالكم من 1 ل 27 الاول.

0: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تع،
1: تعبوري تعبوري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
1: صباح الخير، موجز للأخبار من صوتي كل لبنان. في السرايا الحكومية يطغى

0: بدأ عمال شركة لافاجات جمع النفايات في شوارع المدينة لنقلها إلى معمل الفرز بشكل مؤقت. مصادر صوت كل لبنان لفتت إلى أن الشركة أكدت أن هذا التدبير مؤقت ولا يمكن الاستمرار بإقفال المكب ويجب إيجاد البديل. يحلق طيران مسير على مستوى متوسط فوق مناطق زحل بر الياس والمعلقة في البقاع الأوسط وصولا إلى قرى محيط مدينة بعلبك والبقاع الشمالي وقرى حربتة وشعت.
1: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: الهرم سكر أو ما سكر انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبورت
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تعبورت
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبريد تبريد تبريد تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. يبحث الكابينت الإسرائيلي المصغر الأحد الأوضاع على الجبهات كافة. أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن الأول من تشرين الأول بداية جادة لمعالجة ملف السلاح خارج سيطرة الدولة، مؤكدا الالتزام بمنع استخدام الأراضي والأجواء العراقية منطلقا لأي عمل يهدد أمن دول الجوار. أعلنت القوات الحكومية اليمنية عن 6 غارات على مواقع لجماعة الحوثي وجبهات في مديرية حيفان جنوب شرقي تعز. إلى الإمارات، حيث أمر النائب العام بتشكيل فريق للتحقيق في واقعة طائرة فلاي دبي. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا إنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا

0: يساعدكم. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة. تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
1: المحامي والخبير الدستوري الدكتور عادل يمين ضيف القانون versus السياسة. لا ينبغي أن يتعارض العفو العام مع الدستور، وأسباب إقراره ليست منطقية. تكرار العفو من دون إصلاح إمعان في إضعاف تحقيق العدالة وتشجيع على الجريمة. دستورياً ينبغي إبطال قانون العفو لهذه الأسباب. القانون versus السياسة، الخميس 11:30 صباحاً مع المحامية حنان جواد عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
2: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
3: إذاعة سبوتنيك،
2: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
4: أنا لبنان تلقى فجأة.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
6: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بديسي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. ديسي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455 01-687-312.
7: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: صدرت النتائج النهائية لمباراة التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن ومأمور متمرن، وذلك بموجب القرار رقم 2452/ع وعلى صاد وعلى قاف تاريخ 24/8/2026، والقرار رقم 2454/ع على صاد وعلى قاف تاريخ 14 أيلول 2026. يطلب إلى المرشحين الناجحين حين المقبولين الالتحاق باللباس الرياضي لمتابعة دورة التنشئة المسلكية والعسكرية وفقا لما يلي: أولا، لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن بتاريخ 17/10/2026 الساعة 7 صباحا في معهد قوى الأمن الداخلي عرمون. ثانيا، لرتبة مأمور متمرن بتاريخ 12/10/2026 الساعة 7 صباحا في معسكر عرمان مؤسسة الجيش. للاطلاع على الأمتعة والمستلزمات المطلوب اصطحابها من قبل المتمرنين، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: تبرد
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع.
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد تع.
3: تع بورد تع بورد تع.
2: البنوكي مثل الدكان، ما في سحب وما في دان. مصريات العالم وين؟ مسكرة معنا عالميلان وما قلنا إلا اكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
4: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
2: تفاحتين؟
4: اخضر واحمر.
2: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
4: ترامب بيشرب تفاحتين.
2: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
5: صوت كل لبنان.

0: موقف مسؤول مع ريبيكا أبو نادر.
1: صباح الخير لكل الأصدقاء المستمعين عم بيتابعونا عبر صوت كل لبنان. موضوعنا اليوم يتعلق بانعكاس المحروقات خصوصا على القطاعات النقل، لأنه النقل هو ما فينا نوقف النقل ولا التواصل بين المناطق. فكيف إذا كانوا السائقين العموميين اليوم هن أو سائقي الأوتوبيسات أو سائقي العام، هن اليوم مورد رزقهم من خلال تنكة هالبنزين. الغاز افتتح اليوم ب 84 ألف ليرة لبنانية زيادة، أما البنزين هالجمعة بلش ب 1000 ليرة بالناقص. هلأ بالنسبة للنقل البري، كلنا بنعرف أنه ب 28 شباط الماضي كان أقر 12 مليون ليرة لبنانية، ولكن ما صرفت بسبب انتظار القطاع البري يعطي داتا بالسائقين الشرعيين. معي اليوم مباشرة رئيس اتحاد نقابات النقل البري في لبنان حاج بسام طليس. يعطيك العافية، صباح الخير.
2: يعطيك ألف عافية أستاذ صباح، بكل أوقاتك اللي يكون فريق العمل ولكل المستمعين.
1: شكرا لك. كلنا بنعرف أنه 28 شباط الماضي كنتوا على أساس أخذتوا وعد ب 12 ألف ليرة لبنانية للسائقين العموميين، ولكن استضمتوا بموضوع أنه من هو السائق الشرعي ومن هو السائق غير شرعي، ونطروا تعطون أنتوا كنقابات الآلية والأسماء وغيره. هيدا كان التأخير الصحيح أم كانت مماطلة قبل ما ترجعوا تعلنوا الإضراب وترجعوا تراجعوا عن الإضراب مبارح افساحا في المجال لتطبيق بعض القرارات يلي كانت صادرة؟
2: خليني بس للتوضيح،
1: نعم.
2: نحن موضوع شباط لا مش اتفاق ولا وعد، قرار مسؤول رياني.
1: نعم.
2: اتفقنا مع دولة رئيس الحكومة والوزراء المعنيين، رجعوا بعض دور أخذوا قرار بمجلس الوزراء وأعلن وزير الإعلام أنا ذاك. الموضوع أبدا مش موضوع أنه نحن بدنا نعطيهم، لا. الشرعيين معروفين، معروفين بالنافعة، معروفين بالضمان، معروفين كمان بوزارة النقل، مدري عن النقل البري والبحري، لأنه في عندهم بطاقات وفي عندهم بطاقات مزاولة مهنة وفق الوصول. المشكلة أنه الحكومة بوقتها ما التزمت بوعدها، بس
1: يعني مش كانت الحجة دايرين فيكم أنه أنتوا كنقابات ما زودتون.
2: هذا كلام أنا حكيته، ما التزمت بتنفيذ قرارها الحكومي. هلا اجى العدوان، اجت الحرب، يعني بيفهم الواحد انه نتيجه ظروف. ولكن مع ارتفاع الاسعار اللي صارت عالميا وتاثيرها على الداخل اللبناني كما غيرها من الدول، السائق العمومي ما عاد يقدر يتحمل. عندنا خيار من اثنين، اما انه بدنا نزيد التعرفه لرقم يتناسب مع الأسعار ما بين 23 دولار و 32 دولار، وهذا موضوع بده يرهق المواطن وما في يتحمل المواطن بصراحة. وأما أنه بدها الدولة ترجع تنفذ ما تم إقرارهم لإبلة أنا ذاك. الدولة والحكومة بالمتابعات قررت أنه تروح تنفذ، وهذا ما حصل. يعني سريت الاجتماع مع لجنة الوزارية اللي عملت بوقتها الأسبوع الماضي،
1: رجعنا
2: منها اجتماعات في وزارة المالية مع وزير الداخلية مع وزارة العمل مع وزارة المالية، عملت الإجراءات، حطت كل الإجراءات وأعلن رسميا أنه اعتبارا من 1/10 يبدأ تنفيذ قرار مجلس الوزراء ل 31/12 مليون ليرة شهريا كمرحلة أولى لحتى نشوف الأمور وين رايحة فيما بعد. وفعلا بلشت الإجراءات، يعني حطينا الشروط، حطينا آليات العمل، وبجلس مجلس وزراء على مفروض على جدول أعمال جلسة إقرار هذا الموضوع وفتح اعتماد، ومن ثم إقرار بس نيابة، لأن انت تعرف الاعتماد بده مش نيابي. أنا ما يعنيني إنه هذا الحق المكتسب صار للسائق العمومي 12 مليون ليرة عم بحكي الشرعي.
1: نعم.
2: سيارة ولا
1: بعد يعني مش الخصوصي
2: بنزين ومزود صار موجود حتى لو قبضوا شهر الجاي.
1: نعم.
2: ما في مشكلة لأنه هذا صار حق مكتسب له. بموضوع التاني اللي له
1: بس بهيدا بس بهيدا الموضوع الآلية شو هي حتى السائقين اللي عم بيسمعونا كيف بتكون
2: آلية
1: كيف بيستفيدوا منها 12 مليون؟
2: نعم. وزارة المالية بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العامة والنقل شو هي الشروط المطلوبة من قبل السائق العمومي لحتى يقبض، لأنه أنت تعرفي في سائق شرعي يكون سائق غير شرعي.
1: صحيح.
2: وبالتالي أنا ما بقبل أنه يعني عبكرة مش يعني الوزير جابر أو الإدارة تبعه ما راح تحمل كياس مصاري على المفاري.
1: أكيد.
2: وتقول له أنه متوزع. مصاري.
1: أكيد.
2: في آليات في بده يكون مسدد رسوم الميكانيك، ما يكون عنده على شيء بالضمان، ما يكون عنده شيء يعني يتعارض مع قوانين والأنظمة المرئية للإجراء. في شروط ومستندات مطلوبة راح تطلع بقلب
1: البيان
2: يعني بالتعميم اللي بده يطلع.
1: نعم.
2: مشترك بتبلش الشباب على أساسها يبطلش يحضروا مستنداتهم ويراهم ويقدموا الطلبات. هلأ الشيء اللي اتفقنا عليه أيضا أنا بالنقاش تفصيلي.
1: نعم.
2: إنه كيف بدهم يقبضوا؟
1: إيه هذا السؤال.
2: أكثر من 40,000 سائق.
1: صحيح.
2: يعني لا يجوا على المالية كلهم لعين عملهم إيمان أو إنه عبر أي شركة مالية وش ولا غيرها بيحولوا لهم مصاري دركت على
1: يمكن هيدي أسرع طريقة بس ما بيدفعون عليها شيء ما هيك؟
2: لا يعني. لا, لا, لا, لا, لا, لا لا لا لا لا لأنه أساسا السائق عم يدفع عم يدفع كل ما هو متوجب عليه رسوم وضرائب وكل شيء، يعني يدفع مرتين ما لا يدفع مرتين بهالموضوع. هلا هذا تفصيل بصراحة أنا يعني كرئيس اتحادات ونقابات ولا بعمل نقابة من النقابات إنه تدخل بهيك تفاصيل مالية، لأنه وأنا أول شرط كان إلي وعم بحكي على هو أنا هلا أول شرط كان إلي إنه النقابات ما بدي أتدخل بالأمور المالية لا عبر النقابات ولا عبر شيء، مباشرة من وزارة المالية
1: إلى السائق
2: صاحب العلاقة مباشرة لأنه ما بدي أرجع للصيغة القديمة اللي كانت بالسبعينات بالثمانينات إنه رديات وما رديات بتاخده النقابة بتعطيه النقابة. يعني موضوع الشفافية والوضوح أنا بحب يكون هيك يعني بشكل مباشر، وخلي النقابات بمنع عن هالموضوع. نقابة واجبة تدافع عن السائق، واجبة تحصنه، واجبة تحميه، ولكن بالموضوع المالي علاقته مباشرة مع وزارة المالية والعكس.
1: يعني بعرف انه في كتير سائقين عموميين مأجرين سياراتهم، من يستفيد يلي مستأجر السيارة؟
2: الذي يستفيد هو الذي يعمل على السيارة
1: بس اكيد بده يكون عنده
2: لأنه المالك المأجر عم ياخد أجاره من
1: السائق. مزبوط.
2: السائق اللي عم يتعب، المستأجر اللي عم يتعب مش بالمالك.
1: من المقررات اللي صدرت كمان هي زيادة التعويضات العائلية بنسبة 40% للسائقين العموميين، كما أكيد بالعاملين بقطاعين العام والخاص. قديش مهم أنه 40% يعني تعويضات العائلية؟
2: هذا الموضوع هيدي مقدمة، لأنه لازم ترجع توصل للمية بالمية كما كانت على السابق، لسبب انه السائق او العامل عم يدفع على اساس الرسم الحالي يعني سعر الصرف الحالي 89.500، وبالتالي حقه الطبيعي بعد ما في استقرار وانتظام بالضمان الاجتماعي حقه الطبيعي انه ياخذ مسؤوليته على 89.500 يعني، والاستفادة والتعويضات وغيره على 89.500. فبالتدرج عم يصير خطوة كتير ممتازة كانت انه 40% بعد شوية يرجعوا بيزيدوا ولا يرجعوا والسائق مثله مثل اي عامل بالضمان الاجتماعي يعني يزبيد من الفروع الثلاثة، كما انه عم يسدد الشركات على الفروع الثلاثة مثل غيره من العمال والمستخدمين يعني الخاضعين لانه انضمان.
1: نعم.
2: بالموضوع الثاني موضوع الإجراءات
1: هيك.
2: نعم. وقمع المخالفات، أنا بعرف هذا الموضوع، عملت جلسة طويلة مع معالي وزير الداخلية.
1: نعم.
2: اللي كمان واجبي وضح وقول إنه من اللحظة الأولى من شباط الماضي عمل التعميم اللازمي اللي بتحكي عن قمع المخالفات الخصوصي المزور، توك توك، الدرجات النارية، تطبيقات غير شرعية وهمية، العمالة الغير اللبنانية، كل هودي عمل فيهم تعميم ومذكرات وقرارات مع الوزير، ولكن بالتطبيق على الأرض للأسف نتيجة الظروف اللي صارت، قلت لك أنا العدوان.
1: نعم.
2: والحرب اللي صارت خربطت الأمور.
1: يوم
2: رجع أكد عليهم كما بلغ يعني اللواء عبد الله مدير عام قوى الأمن الداخلي وبدأت الإجراءات. بس كمان بدي أقول للسائقين،
1: نعم،
2: لأخواننا السائقين، إنه هذا مسار، يعني الموضوع مش موضوع بعمل حاجة نص ساعة وبل،
1: يعني مش موضوع يعني طلع القرار
2: طويل.
1: صحيح.
2: بده ياخذ وقته بالإجراءات، بين يعني عمل استخباري استعلامي، بين حواجز، بين حواجز ثابتة، حواجز ظرفية، بين ملاحات، فصار بده ياخذه، يعني ما رح يشعر السائق انه بين ليلة وضحاها تغير الموضوع، اكيد بده ياخذ وقت لهالامر. ولكن معالي وزير الداخلية واللواء عبد الله يعني جادين بالبدء بالتنفيذ، وبدأ فعلا من امبارح بدأت الإجراءات بكل المناطق اللبنانية. بما عندنا موضوعان، موضوع الحل امبارح صباحا مع معالي وزير العمل له علاقة بالشاحنات، إن كان مرفع بيروت ولا النقل الخارجي والترانزيت والبرادات أو الشاحنات النقل الداخلي، بموضوع العمالة الغير لبنانية، وموضوع يعني إمكانية يعني الاستعانة بسائقين غير لبنانيين، لأنه ما عم يتوفر سائقين لبنانيين بالشكل المطلوب لعمل الشاحنات، وأنت بتعرف هذا موضوع بيعطل الاقتصاد، بيعطل حركة،
1: وبعدين هذا يعني مش موضوع جديد يعني سبق
2: حليناها.
1: نعم.
2: بين يوم وبكرة بطلع الأرار والمذكرة مع الوزير، وبطلع فيه الشروط لحتى ياخدوا يعني الأذونات من الأمن العام وياخدوا الإجراءات المطلوبة. باقي عنا موضوع اللي متعلق بالصهاريج، بكرة إن شاء الله صباحا، اليوم عفوا صباحا، في جلسة مع معالي وزير الاقتصاد، وبعد منها بده يصير في شيء مع وزارة الطاقة، لأنه موضوع الصهاريج يعني له علاقة بثلاث مؤسسات، وزارة الطاقة، وزارة الاقتصاد، ومصلحة تأجير السيارات. إن شاء الله الأمور يأخذ طريقة للمعالجة،
1: حتى كمان بموضوع الجعالة، تخفيض الجعالة كمان، لأنه
2: نحن علقنا الإضراب.
1: نعم. خصوصا انه كمان بالاجتماع كان حاضر فادي ابو شقره عن المحطات، وكمان كان عم بيطالب لتخفيض الجعالة المفروض على البنزين، وكان قايل الوزير الصدي انه بمجلسة مجلس وزراء اليوم رح يطرح موضوع 300,000 على المحروقات، يعني اما رح يعلق.
2: ممنون معالي وزير
1: الطاقة
2: انه يطرح الموضوع، بس في مثل بيقول جدي كان يجبر المكسورة، قال له كان يجبرها ما تنكسر، ما كان لازم قبل فيه من الاول وقت
1: ما هو اعترض عليه من البداية، ولكن تعرف مجلس وزراء اخذ القرار.
2: بعرف
1: وهذا
2: بعرف
1: اللي
2: بعرف
1: صار.
2: بعرف، بس انه يعني كمان ما بدي أحكي، ما بدي أعلق على الموضوع.
1: طيب ما رح نعلق عليه، ولكن نحن منتظر
2: الغاء. إن شاء الله الله يأخذ بإيده يوم مجلس وزراء ويشيل 300,000.
1: إن شاء الله. أكيد.
2: ويشيل كتير من الشغلات اللي عم تنفرض على اللبنانيين.
1: إيه، لأنه اليوم الضرائب كتير والخدمات ما في، يعني اللبناني بيدفع ضرائب بس ما في خدمات.
2: الوزير اللي نحن من عزه ونحترمه.
1: لوزير الطاقة.
2: وزير الطاقة، وبحترم كل الوزراء بأشخاصه. نحن لما بننتقد أو بنحكي بننتقد وبنحكي على الموقع،
1: نعم،
2: مش على الشخص، لأنه كل الأشخاص محترمين ومقدرين بالنسبة لنا، يعني من دولة رئيس حكومة لكل الوزراء. كمان أنا بدي أقول له يعني مع الوزير، لما بيصير فيه أسعار عالمية بتطلع كمان ما بيسوى نتسرع ونطلع الجدول على اساس الاسعار العالميه اللي طلعت بالليل، بس لما بتنزل
1: ما حدا بيفكر
2: دادي دادي على الدرج.
1: صحيح 100%.
2: بعدك عم تحكي حضرتك انه نزلت 1000،
1: ايه شو يعني
2: المجموعة الماضية طلعت 84 وطلعت 120 المزبوط.
1: صحيح،
2: فما هو شيء يعني.
1: وهلا الغاز محلق يعني
2: بدنا
1: اليوم
2: نخدم الناس، بدنا نخدم الناس اللي هو مسؤول عنها مع الوزير بما يمثل، مثل ما بدنا نخدم كارتيلات النفط. هيدي خدمة بتكون للناس، والخدمة للناس لازم تكون أسرع. عم بحكي معه ومع غيره من الوزراء وهذا الحكي بغض النظر انتمائه، حتى لو بيكون الوزير وزير حركة عمل بدي أحكي هالحكي.
1: نعم.
2: وأنا لما بنتقد وزير المالية ما عم بنتقد شخص ياسين جابر.
1: نعم.
2: بنتقد وزير المالية بنتقده كموقع، لما بنتقد وزيرة البيئة بنتقدها كموقع مش كشخص ولا لمين تنتمي. وبالتالي يعني دورنا نحن بالنقابات إنه إذا في ملاحظة الأولى، إذا في مطلب نحكي فيه، إذا في شيء لازم نعمل لازم نعمله بغض النظر عن الشخص متولي هذا الموقع أبدا. ولذلك يعني تمنياتنا على معالي وزير الطاقة لما بيطلع بس على الأقل ينعمل احتساب. وإذا الحكي أنا حكيته بالجلسة تبع اللجنة الوزارية برئاسة الرئيس طارق متري إنه يخيط طلع النفط مرة الماضية جمعة الماضية بالليل طلعناه الصبح بجدول،
1: لأنه جدول صار عم يطلع مرتين، بيطلع على الثلاثة وبيطلع على الجمعة. هلا ما بنعرف بكره الجمعه شو رح يطلع.
2: لا
1: كمان
2: لا عم بحكي عم بحكي عن لما طلع الاطار.
1: نعم.
2: طلع نفط العالمي.
1: نعم.
2: طيب السؤال اللي بينسال، وإذاك حكيته بالاجتماع انا
1: نعم
2: بالاجتماع اللجنه الوزاريه، تخيل الخزانات من المعبيه للشركات والبواخر اللي جايه على الطريق اي سعر انشرت؟ ليش بده يدفع المواطن مرتين زياده؟ هل هالفرق اللي دفعه المواطن راح للخزينة ولا للشركات؟ هذا السؤال اللي بنسأل.
1: ما هو كمان يا نقيب انت بتعرف انه بالنسبة للمازوت كانت الدولة تستورد المازوت الأحمر والشركات الأخضر، اليوم الدولة مستقيلة عن يعني ما عم بتستورد.
2: ما أنا ضد، ما أنا ما عم بحكي انه من هو اللي عم يستورد وما عم بحكي، بالعكس نحن القطاع الخاص بنحترمه وبدنا قطاع خاص. أنا عم بحكي عن لما بيطلع
1: أيه.
2: المخزون الموجود بالشركة يا عمي من شراء على سعر قديم
1: مظبوط،
2: ليش بدي سعره نياه جديد يدفع ثمنه المواطن؟ هل هنا راحوا الفرق على الخزينة ولا للشركات؟ هذا السؤال.
1: نعم.
2: وبالمناسبة يعني أصحاب الشركات كلهم أصدقاء بالشخصي.
1: نعم.
2: هنحكي بالمبدأ نحن.
1: صحيح، خصوصا انه اننوا بفتره من الفترات شوي يعني الاسبوع الماضي عوموا السوق بالمازوت، يعني كانه ما عاد في مشكله انه ارتفع يعني في اليوم
2: للاسف
1: ما في توازن.
2: خليني اقول لك شغله مدام ربك، الدوله يفترض انه هي دوله بحكوماتها مقصود بمؤسساتها يفترض هي راعيه والناس راعيه. صح
1: صحيح.
2: دولتنا عم تتعاطى وحكوماتنا مش بس هاي الحكومة عم يتعاطوا مع الناس انه هي شركة وهنا زبونات عندها، نشوف كيف بدنا نحصل منهم. وبعدين قطاعات سيادية ستنا مثل النفط مثل الكهرباء مثل الماء، عقلية قطاعات سيادية قطاعات خدماتية كبيرة.
1: نعم.
2: وبتاخد طابع سيادي
1: ومنا كماليات، يعني مش كماليات،
2: سياستها ومفتاحها يكون بإيد الدولة مش بإيد القطاع الخاص بالمطلق. والله إذا زعل بطلت باخرتي رديتها، ما إذا جربناها من جمعتين لما طلعت مواصفات باخرة من البواخر.
1: صحيح.
2: إنه والله مش مطابعة.
1: ما هلأ عم ينحكى
2: وزير صدي، قال وزير صدي إنه مش مطابعين وبحترمه.
1: ما هلا في معلومات بتقول انه البنزين 65 مش 95،
2: صاروا مطابعين لانه هددوا بطلنا نسلم. ما
1: إيه بس
2: مش هيك تندار الأمور.
1: مزبوط بالدول. بس كمان طلعت معلومة إنه هودي البنزينات الموجودين طلعوا 65 أوكتان مش 95 أوكتان، وهودو كانوا يستعملوا من زمان من العشرينيات. اليوم مع السيارات الجديدة ما بيمشوا هولي.
2: تضرب السيارات.
1: تضرب السيارة. كيف فاتت هيدي؟ مين رح يحقق فيها؟ مين رح يحكي عنها؟
2: أنا رأيتها وشفتها، وإنه طلاب عملوا اختبار وكذا
1: بالجامعة الأمريكية.
2: كله نهودي. كله نهودي. اللي بوزدوا أنا سترة فكة.
1: نعم.
2: إنه المطلوب إنه الدولة بحكومتها تكون راعية والناس يكونوا راعية عندها.
1: نعم.
2: مش مطلوب الدولة تتحول لمؤسسة أو شركة والناس الزبونات عندها. هذا المطلوب لا يزال.
1: 100%
2: مع احترامنا وتقديرنا لكل المقامات وأشخاص المتولين هالمواقع.
1: يعني بالمختصر نقيب أنه اليوم قرار تعليق الإضراب كان يهدف لمنح الفرصة لتنفيذ إكمال المفاوضات من جهة وتطوير خدمات يعني يلي كنتوا متفقين عليها.
2: 100% كمان يعني كمان بدي أقول إنه بالنسبة للسائقين.
1: نعم.
2: أنا هدفي يعني بدي أحميهم وحصنهم وأخدمهم، لأنه لما أنت اليوم صح إنه عملناها 3 أشهر كمرحلة أولى.
1: نعم.
2: بس أنا هدفي إنه ما ضل جيب للسائق سمك ليأكل.
1: صحيح.
2: أنا عم جيب تجيب له سنارة ليتعلم صيد السمك. نحن المرحلة المقبلة هي، واتفقنا مع معالي وزير المالية، هي شوف كيف بدنا نطور هذا القطاع، نحدثه بحيث أنه يروح يغيروا سياراتهم، بناتهم، آلياتهم بإعفاء جمركي، بإعفاء من رسم التسجيل، بيعفاء سنة زمان أو سنتين زمان مرسوم التسجيل، حتى أكون أنا عم ساعدهم. ولا شو بتعمل 12 مليون ولا 20 مليون ولا
1: 100%
2: ما بيعملوا شيء.
1: وبعدين نقيب ما هي لأ كمان، بس يعني السعودية بس رجعت فتحت أسواقة. هلأ اليوم النقل الخارجي إذا كانت الشاحنة أقل عمرها يعني أقل من 20 سنة ما بتفوت. يعني بدنا كمان نطور الشاحنات، يعني تكون يعني كمان هيدي قديش مكلفة؟ يعني مين قادر اليوم؟
2: هيدا اللي أنا عم حاول أعمله من الآخر. الدولة بتساعد شوي، القطاع الخاص بساعد شوي، صاحب العلاقة بساعد شوي، ولا كيف يعني كيف تتطور الأمور؟
1: صحيح.
2: يعني كيف بنعزز قطاعاتنا واقتصادنا ودورنا؟ كيف بنعززه تدريجيا؟ بنعزز شوي شوي لما بتتعاون، لأنه تعاون كل الجهات مع بعض البعض.
1: المشكلة، وبتعرف أنه السائقين وغير السائقين اليوم نحن تحت ضائقة معيشية، يعني منا سهلة. ومثل ما قلت أنه اليوم لا في رقابة على الأسعار ولا، وما في يعني دايما بترتفع الأمور ده ما مرتفعة، بتنخفض ما منشوف انخفاض. يعني هالعبء هو على كل المواطنين، فكيف على السائقين العموميين يلي كل رزقهم من هالسيارة؟
2: 100% مشان هيك نحن عم نتصرف من موقعنا النهادي تصرف مسؤول. من مايل بدنا نحن السائق، لأن نحن من مسؤولاتي رسالته.
1: نعم.
2: من مايل بدنا نحمي المواطن، لأنه قدرته وإمكانياته أتحاله، لأنه مين عم يطلع بالسيارة العمومية أو بالبانة أو بالبوسطية؟
1: صحيح.
2: مدام ربك عم يطلع في بيشبه للسائق. نعم. ابن بيئته. لمثله.
1: نعم.
2: مش عم يطلع معه ابن صاحب البنك مدرسيني.
1: بالنسبة
2: ما عم يطلعوا معه المرتاحين، عم يطلعوا مين؟ العمال، العسكريين، الطلاب، المستخدمين، المشحرين، يعني هؤلاء عم يطلعوا معه. مشان أكمل نرعب بحالتهم، وبنفس الوقت بدنا ندير بالنا على السواقين. وأيضا كمان أنا عيني على الاستقرار الاجتماعي واستقرار بلدي، لأنه يعني بالآخر هذا وطني.
1: أكيد.
2: هذا بلدي.
1: نعم.
2: بدي أحافظ عليه.
1: الأسبوع الماضي رفعته التعرفة 100,000.
2: لا مرة طعت بس توضح.
1: إيه.
2: إنه التعرفة ما زالت رسميا حتى الآن 250,000 رسمنا.
1: نعم.
2: رسميا.
1: نعم.
2: ولكن الفوضى اللي صارت بموضوع النفط وبموضوع المحروقات صار في فوضى لحيتها فوضى مثل ما صار في شمال مرة الماضية.
1: نعم.
2: هلأ احنا واحد من الشروط المحطوطة انه مش ملتزم بالتعرفة يعني ما بيقبض 12 مليون وبنفس الوقت بده يتلاحق.
1: لمين بيشتكي الراكب لمين بيشتكي؟
2: بيشتكي للأجهزة الأمنية، بيشتكي لوزارة الاقتصاد، وبيشتكي للنائبات. ما في مشكلة.
1: وهي واضحة الأسعار معروفة يعني.
2: بدي أقول يعني مش كل سائق عمومي عم ياخد 300,000 أو 400,000 أو 500,000. يعني كمان أنا في حمله للقطاع الشرعي. يعني في كتير سيارات عمومية مزورة. في كتير سيارات عمومية هي خصوصية ودهنينها حمراء. ما كمان بدنا ننتبه حتى ما حمل السائق الشرعي كمان مسؤولية تخبيص الغير. مشان هيك بده يكون في تعاون من الأجهزة الأمنية. ليش عم نحكي بالملاحقات وبحماية قطاع الشرعي من الخصوصي ومن المزور ومن هودي كلهم مرتبطين بعضهم البعض.
1: خصوصا انه الخصوص اليوم مش من اليوم، يعني من زمان كان عم بيزاحم العمومة، وبالوقت ذاته اليوم كمان في كتير صار عندهم سيارات عمومية بس كرمال قضية الضمان. يعني قديش مهم الضمان اليوم للسائق وللمواطن حتى يشتري سيارة عمومية كرمال بس يستفيد من الضمان.
2: بفهم أنا في مرحلة من المراحل بفهمها، بس ولكن كمان أنه الضمان متعلق بالسائقين العموميين.
1: نعم.
2: كمان في مادة تفرض على السائق العمومي اللي عنده لوحة عمومية انه بالحد الادنى تشتغل 8 ساعات باليوم.
1: نعم.
2: لحتى يكون الضمان عنده اكتف. وانا ليش في تفتيش ضمان؟ صار في عشرات بل مئات للوحات العمومية اللي محولة على التفتيش وتوقفت عن الاستفادة من الضمان نتيجة انه انا مشتريها وحطيتها على السيارة موقفة تحت البرندات بس لاستفيد من الضمان. وكتار توقفوا. يعني انا من الاشخاص وغير من الزملاء اللي راجعوهم بهالموضوع
1: وبعده ساري الموضوع
2: من الغير، وبدنا نحميه من نفسه كمان
1: اكيد. بعده ساري الموضوع نقيب حتى بهالظروف هيدي؟
2: بعده طبعا، لانه القانون ما تغير القانون وما تعلقت مادة بقانون ضمان لنقول انه ساري ولا مش ساري.
1: طيب يعني اليوم فينا نقول انه للسائق العمومي ابتداء من 1 تشرين رح يستفيد من 12 مليون، ولكن هناك اجراءات سيصدر تعميم.
2: اجراءات شرط الالتزام بالتعرف الرسمية
1: اولا، ثانيا في تعميم رح يصدر رح يعطي كل التوضيحات، والاهم انه السيارة يلي يعني السائق اللي بده يستوفي المستوفي كل الشروط هو يلي بيستفيد من 12 مليون.
2: وبدي أضيف كلمة واحدة قبل ما نخلص.
1: نعم لا فيك تفضل.
2: إنه في نوعين من السائقين العموميين.
1: نعم.
2: في مالك سائق يعني هو عم يشتغل عليها، وفي مالك مأجر.
1: نعم.
2: المالك السائق هو اللي بيستفيد، والمستأجر من المالك هو اللي بده يستفيد مش المالك.
1: هيدي حدا تكون واضحة عند الكل ما يصير فيه التباس،
2: تكون واضحة للكل، لأنه هو اللي عم يشتغل واللي عم يتعب هو اللي بده يقبض،
1: ولأنه هو كمان لما مأجر سيارته عم يستوفي من
2: عم ياخد شهريا بدل ياخد أجار
1: 100%. يعني على أمل أنه كل هالإجراءات يعني اللي لازم تتخذ تكون دايما كمرحلة أولى نحو يعني تنظيم القطاع، لأنه بكل هالفوضى اللي عم بتصير، وحفاظا كمان على كرامة السائق العمومي وكرامة الراكب كمان. يعني اليوم مفروض الكل الجهود تنصب حتى يكون الكل يعني مرتاح،
2: لأنه بالنسبة لنا السائق عين والمواطن عين.
1: صحيح. على كل حال أنا بشكرك رئيس اتحاد نقابات النقل العمومي البري في لبنان حاج بسام طليس، وعلى أمل كل السائقين يتواصلوا مع نقاباتهم عند أي استفسار، وبالتالي أي راكب عنده أي شكوى بيقدر يتواصل مع القوى الأمنية. شكرا لك.
2: بدي اسمحي لي وجه نداء لأخواننا السائقين بكل لبنان،
1: تفضل،
2: اللي مش منظم أموره واللي مش عامل مجاورة مهني وعامل البطاقة تبع السيارة مزارة النقل، يروح على نقابته، يروح ينظم أموره، لأنه هيدي واحدة من أساس الشروط لحتى يكون
1: لا يستفيد
2: ليعمد مصاري.
1: نعم، إن شاء الله خير، والنقابات مفتوحة لكل سؤال ولكل عمل، يعني أكيد بصب بمصلحة السائق.
2: أكيد أكيد، هذا واجبنا.
1: شكرا شكرا لك.
2: شكرا لك مدام. شكرا
1: أصدقاء المستمعين، بعطيكم موعد الخميس المقبل دايما عبر صوتكم صوت كل لبنان. لكم أطيب الأمنيات من ريبيكا أبو نادر وزميلي على الإخراج شرب الراشد. إلى اللقاء.

موقف مسؤول من صوت كل لبنان. صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل، فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، عنب بيت موني الكيلو ب149 ألف ليرة، فخاد دجاج الكيلو بدولار و30 سنت.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تع تعبولد تعبولد تع
3: الهرمز سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولد تعبولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تعبولد تعبولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
4: إنها 11:15 في صوت كل لبنان. هذا موجز للأخبار. في قصر بعبدة يلتقي رئيس الجمهورية جوزيف عون في هذه الأثناء وزير السياحة الأردنية. في جديد الاعتداءات الإسرائيلية جنوباً، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بغارة بلدة المنصورة. بعد 24 ساعة على إقفال مكب طرابلس الرئيسي، كشفت مصادر صوت كل لبنان أن الشركة المتعهدة لجمع النفايات في المدينة بدأت بتكديس النفايات بشكل مؤقت داخل معمل الفرس، وذلك كحل طارئ ريثما يتم البت بمكان بديل لنقلها. ويأتي هذا الإجراء المؤقت في ظل انتظار موافقة رسمية لنقل نفايات طرابلس إلى مكب إسرار في عكار، فيما الموافقة لا تزال متعثرة بسبب رفض بلديات جوار المطمر استقبال نفايات إضافية. وأكدت المصادر أن المسؤولية اليوم تقع بشكل مباشر على عاتق الحكومة، فهي الجهة الوحيدة المخولة تحديد موقع جديد

0: بشأن الموضوع وننتظر المعالجة من الدولة. من صيدا حث المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو المجتمع الدولي على إيجاد حلول تمنع حدوث فراغ في الجنوب في حال عدم التمديد لليونيفيل. أرنو كان قد التقى محافظ الجنوب منصور ضو في سرايا صيدا الحكومية. حملت نقابة المعلمين في بيان وزير المالية مسؤولية عدم صرف منحة لـ200 مليار ليرة لصندوق التعويضات، مطالبة بالإفراج عنها فورا وأدراج الـ450 مليار المتبقية في موازنة 2027.
1: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: تبرد بهرمو السكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تبرد
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تبرد
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد ت

0: الميدان وما قلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. شدد الحرس الثوري الإيراني على وجوب أن تغادر أمريكا المنطقة وأن تترك إدارة الأمن لشعوب دولها. أشارت الأFP إلى أن المملكة العربية السعودية رفضت طلبات إسرائيلية لإرسال طائرات لنقل ركاب فلاي دبي من مطار تبوك. أفادت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز بأن أمريكا طلبت من فرنسا وألمانيا الإفراج عن كميات من الديزل من مخزونات الطوارئ، وإلا ربما تواجهان حظرا أمريكيا محتملا على صادرات هذه الوقود. كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطعن بنتائج الانتخابات النصفية إذا فاز الحزب الديمقراطي، ما قد يثير اضطرابات تزعزع استقرار الديمقراطية بحسب الصحيفة. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: RDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: صدرت النتائج النهائية لمباراة التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن ومأمور متمرن، وذلك بموجب القرار رقم 2452 على ألف عين وعلى صاد وعلى قاف تاريخ 24/8/2026، والقرار رقم 2454 على ألف عين على صاد وعلى قاف تاريخ 14 أيلول 2026. يطلب إلى المرشحين الناجحين المقبولين الالتحاق باللباس الرياضي لمتابعة دورة التنشئة المسلكية والعسكرية وفقا لما يلي: أولا، لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن بتاريخ 17/10/2026 7:00 صباحا في معهد قوى الأمن الداخلي عرمون. ثانيا، لرتبة مأمور متمرن بتاريخ 12/10/2026 7:00 صباحا في معسكر عرمان مؤسسة الجيش. للاطلاع على الأمتعة والمستلزمات المطلوب اصطحابها من قبل المتمرنين، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
0: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
3: تبريد تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: القانون فيرسز السياسة مع المحامية حنان جواد.
1: أهلا وسهلا فيكم برنامج القانون فيرسز السياسة عبر صوت كل لبنان في تي في وأخبار البلد. العفو العام كلمة واحدة لكن خلفها آلاف الملفات، موقوفون ينتظرون المحاكمة، محكومون، ضحايا، حقوق شخصية، سجون مكتظة، وقضاء يعاني من تراكم الملفات. فأين تنتهي ضرورة معالجة أزمة التوقيف والسجون؟ وأين تبدأ مشكلة الإفلات من العقاب؟ وهل العفو العام حل قانوني لأزمة قضائية؟ أم أن أزمة القضاء تحتاج إلى حل آخر؟ نضع قانون العفو على طاولة المناقشة والتحليل مع الدكتور المحامي والخبير الدستوري في القانون فيرسز السياسي اليوم. أهلا وسهلا فيك دكتور.
2: أهلا بكم.
1: وأستاذ أي أحب على قلبك دكتور أو مات؟
2: هيدي عيني وهيدي عيني،
1: يعني نحن فينا نقول لك الاثنين
2: طبعا.
1: أستاذ، العفو العام بلبنان في عنا تداخل بين القانون والسياسي بشكل عام، أين ينتهي القانون وأين تبدأ السياسي؟
2: قانون العفو العام هو من صلاحية البرلمان، وبالتالي هو من حيث الصيغة هو قانون بالمعنى التقني.
1: نعم.
2: والفني هو قانون كسائر القوانين ويقر بالأغلبية العادية وبحضور نصاب مطلق من عدد أعضاء البرلمان، ويصدر عن رئيس الجمهورية وينشر في الجريدة الرسمية. ولكن من حيث الأبعاد والخلفيات في آن واحد هو خيار سياسي.
1: نعم.
2: للسلطة السياسية، لأنه يبيض صفحة مجرمين أو على الأقل مدعى عليهم بجرائم معينة. وعادة يكون خيار السلطة السياسية عندما تكون البلاد خرجت للتو من حرب أهلية أو من ثورة بغرض طي صفحة الماضي.
1: نعم.
2: وفتح صفحة جديدة مليئة بالاستقرار وموعودة بالازدهار.
1: نعم.
2: وعلى قاعدة كشف الحقيقة والمصالحة والتعويض على الضحايا تتأسس عملية العفو العام. هكذا حصل بأفريقيا وبالعديد من الدول.
1: طب هل
2: ولكن عندما يبنى العفو العام على طي صفحة الماضي من دون تبيان المجرمين الحقيقيين ومن دون اعتراف من المرتكبين بجرائمهم ومن دون مصالحة تثلج قلب الضحايا أو أهالي الضحايا، ومن دون ضمان التعويض الفعلي على الضحايا أو أهليهم، إذاك نكون أمام عملية ظلم للضحايا وأمام عملية إفلات من العقاب.
1: نعم.
2: وعملية نظام يلغي المحاسبة والمساءلة، وقد يقرأه المترددون في ارتكاب الجرائم لا سمح الله، أو الفئات التي تدور في فلك الإجرام بأنه تشجيع لا سمح الله على ارتكاب الجريمة،
1: مخرج للإفلات من العقاب.
2: عندما يتكرر قانون العفو العام 1991 والعام 2005 والعام 2026، فكأن البلاد تقول إن نظام العدالة معطل والبلاد تولد أنظمة عفو بعملية شبه دورية. وهذه رسالة سيئة للغاية، سواء للمسالمين الذين يبحثون عن الأمان والاطمئنان أو لأصحاب النوايا الإجرامية، فيقرؤون ذلك بأنه نظام للإفلات من العقاب.
1: طب دكتور، حتى نقدر نحن نعرف شو يعني قانون عفو غير أنه هو مؤسسة قانونية مثل ما حضرتك ذكرت، ولكن هل قانون العفو يعني بالحالة اللي صدر فيها هو يسري على جرائم بشكل عام مع وجود استثناءات، صح؟
2: نعم، قانون العفو العام اللي صدر برقم 70.
1: نعم.
2: ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد 39 تاريخ 4 أيلول 2026 وأصدر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بأربعة أيلول 2026 يعني نشر بالنهار ذاته وضع العفو كقاعدة. يعني ما إجا قال يعفى عن هذه الجرائم استثنائيا، لا، جعلت المادة الأولى العفو هو القاعدة، يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 1 آذار 2026 ويستفيد منه جميع من ساهموا في ارتكابها سواء بصفتهم فاعلين أم شركاء أم متدخلين أم محرضين أم مخبئين وفقا للتعريفات الواردة في قانون العقوبات. أما الاستثناءات فإجت على سبيل الحصر، يعني الاستثناء من العفو وحددتها المادة الثانية بلائحة من الاستثناءات تحت عنوان يستثنى من العفو العام الجرائم التالية سواء صدرت الأحكام أم لم تصدر.
1: طب دكتور، في بهذه الطريقة في سبب لطرحه بهذه الطريقة؟ يعني احنا بنعرف العفو العام، أو اللي كمان عم يسمعنا، العفو العام بيصدر بجرائم معينة مش بأشخاص، يعني هو فرق بينه وبين العفو الخاص. ليه اختير طريقة اعتبار إسقاط العقوبة مبدأ والاستثناءات الجرائم ليش؟
2: أولا الفرق بين العفو الخاص والعفو العام أنه العفو الخاص يصدر بمرسوم عن رئيس الجمهورية، يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير العدل بعد استطلاع رأي لجنة العفو.
1: نعم.
2: وهذا العفو من شأنه إسقاط العقوبة وليس إسقاط الجرم.
1: هذا الشيء صار بالقانون الحالي؟
2: لا، هذا نحن هون عفو عام،
1: ما هذا
2: رح نرجع نحكي فيها، بس أنا عم بقول الفرق بين العفو العام والعفو الخاص.
1: نعم.
2: إنه العفو الخاص بيصدر عن رئيس الجمهورية ويستهدف شخص أو أشخاص محددين. صحيح. بالاسم، يعني بيطلع العفو الخاص بأسماء محددة لأشخاص. صحيح. بيعفيهم من العقوبة كليا أو جزئيا، ولكن الجريمة بتبقى وسجلاتهم العدلية بتبقى ملطخة بالجريمة، لا، وطبعا الحقوق الشخصية بتبقى قائمة للمتضررين. أما العفو العام فيصدر بقانون وليس بمرسوم، يصدر بقانون مقر. نعم. في مجلس النواب. ومفاعيل العفو العام أنه بيمحو الجريمة كأنها لم تحصل، ولا يكتفي بإسقاط العقوبة أو تخفيض العقوبة. القانون الحالي هو قانون عفو عام لأنه أعفى عن معظم الجرائم، وبذات الوقت هو قانون لتخفيض العقوبات بالنسبة للاستثناءات عن العفو العام.
1: طب في يعني حدود؟ في حدود أستاذ يعني صلاحية السلطة التشريعية لما تصدر العفو العام؟
2: في حدود هو عدم مخالفته للدستور وللمبادئ ذات القيمة الدستورية وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
1: نعم.
2: لأنه بعد ما دخل لبنان بعصر الرقابة على دستورية القوانين نتيجة تعديل المادة 19 من الدستور.
1: نعم.
2: اللي قضت بإنشاء المجلس الدستوري تشبها بالعديد من الدول اللي اعتمدت الرقابة على دستورية القوانين، أصبح أي قانون هو خاضع لرقابة المجلس الدستوري عندما يريده الطعن من أي من المراجع المتخصصة، أي رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان أو رئيس الحكومة أو 10 نواب، زائد في قضايا الأحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم، أي من رؤساء الطوائف التاريخية. عندما يرد الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري يتعين عليه أن يتفحصه ليعرف ويتحقق مما إذا كان مخالف إما لمقدمة الدستور أو لمتن الدستور أو للإعلان العالمي لحقوق الإنسان طالما تبنته الفقرة بين مقدمة الدستور أو للمبادئ ذات القيمة الدستورية. فإذا تبين له أنه يخالف أي من هذه المرجعيات، ذاك يتعين عليه أن يبطله كليا أو جزئيا. الأمر الذي يعني أنه حدود البرلمان في التشريع هي عدم المس أو انتهاك أو مخالفة الدستور مقدمة ومتنا، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمبادئ ذات القيمة الدستورية، بالوقت لأن العفو العام انتهك العديد من المبادئ ذات القيمة الدستورية ونصوص الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أولا إذا بدنا نبلش بالنصوص الدستور، انتهك مبدأ المساواة.
1: صحيح.
2: انتهك مبدأ المساواة بين ناس نعفى عنها ما نعرف ليش وناس ما نعفى عنها. 2، حدد تاريخ واحد أزار ما عرفناش ليش هيدا التاريخ. وأكثر من هيك ببعض الجرائم المخدرات اعتمد تاريخ الجرائم المخدرات اللي ارتكبت حتى تاريخ صدوره. ليش باقي الجرائم لأداء من أدار وقبل ومخدرات لحد تاريخه؟ انتهك الحق بالحصول على العدالة اللي بيضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
1: نعم.
2: طيب أوكي يمكن
1: يعني
2: في ناس
1: أنت برأيك حتى بآراء سابقة كنت قلت أنه لا يكون الحل بالعفو العام يكون بتسريع سير المحاكمات.
2: بالتأكيد.
1: بعدك برأيك
2: طبعا برأيك. الأسباب الموجبة اللي صيقت لتبرير القانون لا تؤدي إلى العفو العام. الأسباب الموجبة المتمثلة بأنه طول مدة المحاكمات وتعطيل المؤسسات الدستورية والتأخير بإصدار الأحكام وحالة الاكتظاظ بالسجون هودي حلهم ما بيكون بالعفو العام.
1: نعم.
2: لأنه رح يرجع يتكرر الأمر بعد فترة ورح يرجعوا يضطروا بهالمنطق يعملوا عفو عام جديد.
1: يعني عم نعالج
2: بينما الحل بكل نقطة بمعالجة إذا في تأخير بالمحاكمات.
1: نعم.
2: الحل بتسريع المحاكمات، وإذا كان في اكتظاظ بالسجون الحل بإصلاح حالة السجون وتوسيعها وإعادة ترتيبها وتنظيمها. وإذا كان في سنوات سجنية فوق المقبول والمعقول الحل بوضع سقف مثل ما في سقف أصلا موجود بالجنح وموجود بالجنايات للتوقيف الاحتياطي. ولكن في ثغرة أنه بقضايا الإرهاب وبجرائم القتل العمد وببعض الجرائم الكبرى السقف مفتوح لإمكانية التوقيف الاحتياطي. هيدا الأمر مرات عم بيؤدي لظلم، لأنه إذا طالت عملية التحقيق بيبقى موقوف سنوات بدون سقف. هيدا حله بأنه ينوضع سقف قانوني للتوقيف الاحتياطي وبيستمر التحقيق وشخص مطلق سبيله، وهيدا عالجه القانون. بقدر بالمادة 5.
1: نعم.
2: إنه اللي عندهم 12 سنة سجنية وبعد ما صدر حكم بحقهم بيطلعوا إذا كانوا مستثنين من العفو العام، إذا كانت حالتهم من الجرائم المستثنات من العفو العام بيطلعوا من السجن وبتستمر التحقيقات أو المحاكمة هني وخارج السجن. هيدا مثلا ممكن اعتماده أو اعتماد شيء شبه منه. كمان مفروض ينوضع قانون لإلزام القضاة بإصدار الأحكام. وشو في عراقيل لتأخير المحاكمة أن تزلل، إن كان مكان المحكمة إن كان سوق الموقوفين، بس ما فيها الدولة هي نفسها المسؤولة عن المحاكمات تقول أنا ما عملت محاكمات أو قصرت بالمحاكمات أو تأخرت بالمحاكمات، وتبعا لذلك هي نفسها الدولة بدل ما تحاسب نفسها عن التأخير تكون الحل ب تفضاية السجون من المرتكبين أو المشتبه بهم. طيب شو
1: يعني هو
2: شو
1: بديل؟
2: وين حق المتضرر؟
1: يعني
2: وين حق العسكريين اللي استشهدوا عنا جميعا؟
1: صحيح.
2: دفاعا عن لبنان وسيادة لبنان وكرامة لبنان وأمن المواطنين.
1: صح. صحيح.
2: فكروا بالموقوفين. عظيم فكروا بالموقوفين. إذا بتكون تفكروا بالموقوفين عوضوا على اللي بيتبين أنه بريء وأوقف ظلمة. عملوا قانون بيعوض عليه عن سنوات التوقيف الظالم مثل ما موجود بأرقى دول العالم. صلحوا السجون، سرعوا المحاكمات، خلي اللي فعلا بريء يطلع بحكم براءة بشرفه مش بقانون سياسي. أنا بدي أسأل سؤال، إذا كان الشخص فعلا بريء ليه بدك تعفي عنه؟ وإذا كان الشخص فعلا مرتكب ليه بدك تعفي عنه؟ أصلا ليش بده ينعمل قانون عفو عام؟ شو السبب؟ هاي الأسباب اللي انعرضت.
1: نعم.
2: نتيجتها مش عفو عام، هيدي نتيجتها
1: أصلاً
2: معالجة الاختلالات القائمة والقيام بالإصلاحات اللازمة من تسريع المحاكمات، من إصلاح للسجون وتوسعتها، من وضع سقف للتوقيف الاحتياطي الطويل المدى، من التعويض على من تثبت براءته بعد توقيف احتياطي طويل المدى.
1: نعم.
2: هيدي حلولها، ولكن اللجوء إلى العفو العام هو ضرب للعدالة، هو ضرب لقاعدة المساءلة والمحاسبة.
1: نعم.
2: هو تشجيع بمكان ما للجريمة ربما.
1: نعم.
2: يقرأها بعض أصحاب النوايا الجرمية على أن تشجيع لارتكاب الجريمة هي عملية تبييض للجرائم.
1: هذا الشيء شفته بعملك كمحامي. يعني
2: أنا ما كتير بشتغل بالدعاوى الجزائية إلا عندي يعني استثنائيا مع أنه عندي ألمان فيه، ولكن هذا المنطق هيك بيقول، المنطق هيك بيقول. صحيح. وقت لما شوفي بقضايا الغرامات المالية، الناس صارت بتوقع أنه كل من دي بيجي اعفى عن الغرامات بالضرائب وبالرسوم وكذا، خلاص بكرة بيجي اعفى، بطلت الناس قسم من الناس يدفعوا ضرائب. منطق أنه بكرة بيجي عفو، إيه بخفف من الوظيفة الرجعية لأي عقوبة. طيب كمان سؤال، الدولة أساساً قامت وفكرة الدولة على قاعدة أنه استبدال الثأر الشخصي بإحقاق العدالة. فكرة الدولة أنه كل الناس اتفقوا بيتركوا لها الهيئة المعنوية
1: سلطة.
2: هي تاخد حق الجميع بدل ما كل واحد ياخد حقه، لأنه عملية أخذ الثار عملية قبلية عشائرية، وبالتالي بتأدي لعدم الاستقرار،
1: فوضى اجتماعية،
2: بتأدي لفوضى اجتماعية وبتأدي لخربطة الأمن. فالفكرة أنه بتجي الدولة هي بتاخد حق الجميع وهي بتتولى محاسبة المرتكب. طيب وقت لما الدولة هي أعلنت أنه بهاي المرحلة وبالنسبة لهالزمن اللي قبل أدار 2026 قررت هي تتخلى عن الاختصاصة اللي هو تحقيق العدالة، أساساً فكرة الدولة الكلاسيكية التقليدية هي قامت على فكرة دولة البوليس والقاضي قبل ما نصير اليوم بهالعصر الحديث، زائد دولة الرعاية والعناية الاجتماعية. قبلا كنا أول ما نشأت الدولة نشأت على فكرة القاضي والبوليس، هدفها تأمين الأمن بالداخل والدفاع عن حدود الإقليم وإحقاق العدالة بين أفراد المجتمع. وقت لما الدولة هي بتجي بتقول أنا تخليت عن وظيفة أساسية، يعني هي عم تطعن بجوهر وجودها، عم تطعن بجوهر اختصاصها. بقى كيف بالحرق إذا كان بين الشهداء هني جنود عسكر لبنان اللي أوفدتهم الدولة للدفاع عن المواطنين ومكافحة الإرهاب، هودي الدولة كيف بيصير أنه تبيض أو تغس تعمل غسيل عن الجرائم الإرهابية بحقهم؟ ما بيصير لا تخفيض عقوبة ولا عفو، ما بيصير. هيدا إذا في مؤامرات قيل إنه في مؤامرات،
1: طب المظلومية
2: وفي طابور خامس، طب ليش عفيتوا عن الطابور الخامس؟
1: دكتور المظلومية هل هي شعار سياسي ولا هي يعني قرار أو إثبات فيها إثبات قضائي؟ يعني إذا نحن منحاكم هدول الأشخاص والمجرمين الباقيين بعدالة، بعتقد ما هنكون بحاجة.
2: أولا المتهم بريء حتى تثبت إدانته. قرينة البراءة ترافق كل مشتبه به ومدعى عليه ومتهم حتى محكوم قبل أن يصبح الحكم مبرماً.
1: هل هو تسوية سياسية؟
2: ممكن يكون في ناس مظلومين أصلا، الظلم قائم بالتأخير بالمحاكمات، هذه ما
1: هي مش بس على هالفئات، على كل الفئات،
2: ولكن على كل الفئات. صحيح. كل واحد تأخرت محاكمته وموجود بالسجن احتياطيا هيدا مظلوم. مظلوم من هالناحية، اول شيء حقه يعرف مصيره.
1: صحيح.
2: تاني شيء في احتمال يكون بريء. وقارينة البراءة بترافق كل مشتبه به او مدعى عليها او متهم. ولكن معالجة هالخلل هذا ما بيتم بفتح ابواب السجون وما بيتم بغسيل جرائم مثل غسيل الأموال وتبييض الأموال، لا، هيدي بتتم من خلال تسريع المحاكمات، من خلال التعويض على الموقوفين وهن أبرياء بعد ما تثبت براءتهم، وعلى نسبيا نسبة للسنوات اللي قضوا ظلما بالسجون. هيدي حلتها بإصلاح السجون. طيب هلا نعمل أنه نعفو عام بحجة الاقتصاص بالسجون.
1: صحيح.
2: تأخير بالمحاكمات.
1: صحيح.
2: طيب نعمل شيء إصلاح لهالأمر؟ من وقت لما نعمل أنه العفو العام لهلأ حدا قايل هل اقترن أنه العفو العام بخطة إصلاحية للسجون؟
1: أبدا.
2: هل اقترن بخطة إصلاحية للقضاء ولسير المحاكمات؟
1: طب شو هيدا؟
2: هل اقترن بسقوف للتوقيف الاحتياطي الاعتباطي؟
1: لا، بعدها نفس الشيء.
2: فإذن إيه بكرة بيجوا بعد 5 سنين بيقولوا وقعنا بزيت المشكلة، بدنا نعمل عفو عام جديد. هيك تبنى الدول، يعني هيك تحقق العدالة.
1: يعني تقاعس هذه السلطة هو اللي أدى إلى إنتاج قانون عفو، تسوية سياسية لمرحلة معينة كمان ممكن ينتبه.
2: طب ليش صار تقاعس؟ حدا بيسأل ليش صار تقاعس؟ حدا بيسأل ليش ما تحققت العدالة؟ والعدالة مطلوبة للكل، إن كان للموقوفين أو للضحايا، للشهداء ولأهالي الشهداء. طب ما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بيأكد على حق الضحايا بالحصول على التعويض وبطلب محاكمة المرتكبين وإنزال العقوبات بالمرتكبين. طيب ما هيدا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كيف ضربته؟ ما هيدا جزء من مقدمة الدستور. الفقرة بيه من مقدمة الدستور بتقول لبنان عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والدولة تجسد ذلك في مختلف الحقول والمجالات. ما بتقدر بقى.
1: وأنا عم تشوفوا هيدا
2: في أشياء، في أشياء بعيد كتير عنها، في أشياء كبلد عم بيحاول يكون قريب منها، بس بهذا الموضوع أنا العفو العام هيدا بعيد عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
1: طب حتى الطريقة اللي صدر فيها دكتور القانون، شو تعليقك القانوني عليه؟ هل في دستورية لتغيير بعض البنود بعد ما تكون انعرضت على اللجان المشتركة؟
2: شوفي الموضوع المادة الدستورية في شيء بتعلق بالشكل والطابع الدستوري الخارجي إذا جاز التعبير، وفي شيء بتعلق بالمحتوى والطابع الدستوري الداخلي. محتوى الدستور، محتوى الدستور في مخالفات دستورية كبيرة بهذا القانون، إن كان بموضوع ضرب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتغييب العدالة، إن كان من ناحية ضرب المساواة، إن كان من ناحية كتير عبارات ومواد غير مفقوهة، وهذا بيتناقض مع وضوح التشريع اللي بيشترطه المجلس الدستوري كشرط لدستورية القانون، وياما أبطل قوانين بسبب عدم الدستوري. في شيء تاني بيتعلق بعدم الصلاحية أو عدم الدستورية، يعني أقول الخارجية المرتبطة بالإجراءات اللي رافقت إقرار القانون بصرف النظر عن محتوى. كتير مرات أبطل المجلس الدستوري قوانين وقت لما تبين له أنه طريقة التصويت على القانون كانت غير مراعية لمقتضيات الدستور، يعني ما صار في مناديات بالأسماء للنواب، أو ما صار في وضوح بتعداد الأغلبية التي صوتت لصالح القانون، كما أنه بأحد المرات أبطل قانون بسبب راجع التسجيلات من الهيئة العامة لمجلس النواب وتبين له أنه النص الذي نشر في الجريدة الرسمية لا يتطابق مع النص الذي صوت عليه النواب، ولاحظ أنه في فرق فأبطل القانون. أنا ما كنت بالجلسة وأنا ما بقدر يعني أتبنى ما يقال، ولكن الواضح أنه في جدية بالأخذ على القانون المنشور، أو على الأقل في اشتباه جدي، يعني أقول أنه ربما في نصوص في علامة استفهام إذا كانت أقر، إذا كان ما نشر هو تماما كما أقر وتم التصويت عليه في الهيئة العامة. هاي بتبين مع المجلس الدستوري وقت لما يطلب من الأمين العام لمجلس النواب المحاضر مع مرفقة بالتسجيلات الصوتية للجلسة، بيصير يقدر من خلال الاستماع والإصغاء الدقيق للتسجيلات الصوتية ومقارنتها مع المحضر ومقارنتها مع النص المنشور، بيقدر يعرف إذا صار في تبديل أو تحوير بالنص. طبعا طبعا، معناتها النواب صوتوا على غير نص.
1: طب وقف تنفيذه للقانون شو بيعني؟ شو مفعوله قانونا؟ قانونا
2: بحسب قانون إنشاء المجلس الدستوري وقانون النظام الداخلي للمجلس الدستوري، عندما ترد مراجعة إبطال أمام المجلس الدستوري ضد قانون، على المجلس الدستوري أن يلتئم فورا لبحث ما إذا كان من موجب لتعليق تنفيذ القانون المطعون فيه مؤقتا لحين البت في أساس المراجعة، لأنه بين ورود المراجعة والبت بالمراجعة بترح لتقريبا شهر. بهالشهر إذا كان عم يستمر تنفيذ القانون رح نوقع بإرباك قانوني وقضائي كبير. تخيلي لو بقي هذا القانون، معناتها الناس عم تطلب، كانت الموقوفين اخراجهم من السجون تنفيذا لهالقانون، اما لانه المستفيدين من قانون العفو، او مستفيدين اذا كانوا من اصحاب الجرائم او مشتبه بارتكاب جرائم مستثنات من العفو، على الاقل مستفيدين من تخفيض العقوبه، او مستفيدين من القاعده اللي وضعها انه العفو العام، انه اذا موجود 12 السجين 12 سنه سجنية ولم يصدر اي حكم بحقه يطلق سراحه وتتابع المحاكمه والتحقيقات من الخارج. فتخيل قديش كان رح يظهر ناس. طيب وبعدين ابطل، والابطال له مفعول رجعي، كأنه لم يكن القانون. وأعطي يعني بترجع ترديهم وين بدك تلاقيهم وأعطي بإرباك أمني قضائي حقوقي. لذلك وقت لما المجلس الدستوري بيلاقي أولا أنه الطعن جدي مش ضروري يكون حسم الأمر بيحسم مع الحكم النهائي، ولكن بيكفي يكون من ظاهر الحال الطعن متماسك وجدي من جهة، ومن جهة تانية إذا تبين له أنه في ضرر من تطبيق القانون أو الاستمرار بتطبيقه بالمرحلة اللي بيكون فيها المجلس الدستوري عم بيتفحص مدى دستورية القانون، إذا في ضرر من الاستمرار بتطبيقه ساعتها من واجبه يعلق. تعليق المجلس الدستوري كما فعل أو وقف تنفيذ المفعول القانون هو وقف مؤقت قد يتحول إلى وقف نهائي إذا أبطل القانون.
1: طب حضرتك كخبير، عفوا بدي أقطعك، حضرتك كخبير دستوري، هل تعتقد أنه يجب على المجلس الدستوري إبطال هذا القانون؟
2: طبعا بدون تردد، لأنه هذا القانون ينتهك الدستور والمبادئ ذات القيمة الدستورية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ينتهك مبدأ المساواة، ينتهك مبدأ فصل السلطات، ينتهك مبدأ تحقيق العدالة والتعويض وإحقاق الحق اللي بيأكد عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فضلا عن أنه القانون بيتميز بعدم الوضوح التشريعي وكثير نصوص فيه غير مفقوهة، وهيدا سبب أيضا لإبطاله. فضلا عن ذلك بيضرب نظام العدالة اللي هو جوهر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبيضرب قاعدة المساواة بين المواطنين، كما أنه فضلا عن التداعيات على مؤسسة الجيش اللي هون كمان ما حدا يقلنا أنه هي ما إلها علاقة بالدستور، بلا إلها علاقة بالدستور، لأنه
1: لبنان موقع عليها،
2: لأنه الجيش هو مكلف بحماية دفاع عن حدود البلاد. مش معقول يكون في قانون بيتناقض مع مقتضيات دفاع عن الوطن اللي هي مقتضى دستوري. وقت لما بتقول مقدمة الدستور لبنان سيد حر مستقل، يعني ما هيدا له تداعيات، بدك جيش يدافع عنه، والجيش الحمد لله موجود والجيش بطل. وقت لما بتقلك المادة 49 رئيس الجمهورية ورئيس الدولة ورمز وحدة الوطن والقائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء، معناتها هيدي المؤسسة إلى مقتضيات، من جملة مقتضياتها هي هيبتها تتقوم بدورة الدستوري، دورة الدستوري اللي هو الدفاع عن لبنان. فأي قانون قد يمس بمعنويات هيدي المؤسسة في طبعا علامة استفهام من هالناحية على الدستوري.
1: يعني أنت برأيك أنه ملف شهداء الجيش يجب أن لا يشمل بقانون العفو؟
2: أنا ضد قانون العفو كله، ما حدش لازم يأخذ قانون العفو عام. لا يبدو يكون عندنا قانون عفو عام، إنه شو السبب يعني؟ ليش خلاص الدنيا لغيت فكرة العدالة يعني؟ وين صرنا بأي كوكب؟
1: طب هذا فشل سياسي،
2: هي مؤامرة سياسية.
1: مؤامرة سياسية. طب دكتور، استطرادا بموضوع الأموال المودعين، هل كمان يعني احنا وكأنه عم نشهد، هل صحيح انه في طريقة للالتفاف على
2: يعني اذا بتقري حزورة المحاسبة؟ اذا بتقري انه العفو العام اول شيء بيشمل كل الجرائم، بيرجع بيحط استثناءات، بهيدي الاستثناءات بيستثني لك، بيقول لك ما عدا الجرائم اللي تمت ضد قانون النقد والتسليم او الجرائم اللي لها علاقة بأموال المودعين. طيب مرات بيبقى في جريمة توصيفها بيخضع لقانون النقد والتسليف وبيخضع بذات الوقت بيكون احتيال او بيكون اساءة امانة. طيب هون القاضي مرات توصيفين بينطبقوا، بيقلك ساعتها القانون قانون العقوبات تعتمد للتوصيف الاشد. بس هون مجالات الارباك والالتباس والتلاعب كتير كبيرة، ما بدي اقول التلاعب من قبل المحاكم، بس القانون بالصيغة اللي هو جاي فيها بيقول لك الجرائم اللي إلها علاقة بأموال المودعين، بس إنه أي هي اللي إلها علاقة بأموال المودعين وأي هي ما إلها علاقة بأموال المودعين.
1: يعني ممكن يكون جرم جزائي.
2: بعدين استثنيته من قانون النقد والتسليف، طيب بركي توصيف الجريمة ساعتها حطيته تحت عنوان الاحتيال أو
1: بيروح بالعفو،
2: بيروح بالعفو، أو حطيته تحت عنوان إساءة الأمانة بيروح بالعفو. نحن أمام ضياع، حتى بعتقد نصب للمنتهي العام التمييزي تصريح، ما بعرف إذا علني أو منسوب، إنه من يعني من الصعوبة بمكان فهم قانون العفو العام وتطبيقه من قبل القضاء.
1: يعني هو يلبس وكأن
2: يعني ما بدي أنسب له كلام، بس سمعت أو نشر كلام بهالمعنى على لسان المدعي العام التمييز بتحفظ، ماني عارف إذا أكيد، بس بنم هالكلام إذا نسب لإذا صحيح عن مدى صعوبة تفسير وتطبيق هذا القانون بما يتعلق
1: يعني رح يعيق العداري، لأنه إذا
2: رح يعمل أكيد رح يعمل إرباك وبدأ يمكن يعمل انقسام بالفقه والاجتهاد حول التفسير والتطبيق وأكيد رح يكون في منازعات كبيرة وشد حبال بين المحامين والأفرقاء المعنيين حول تفسير وتطبيق نصوص.
1: طيب بموضوع الطريقة اللي صدر أو اللي تم إعداد هيدا القانون، منلاقي أنه ببلد مثل لبنان اللي دايما بيتزرعوا بالتوافقية يعني وكأنه ألبسوا هيدا القانون بعيدا عن أي اعتبارات دستورية، لأنه نحن أمام أصلا مجلس الدستوري بهيدا الشأن. طب ألبس هيدا التوافقية السياسية، ألبست غطاء قضائي، يعني صار متعلق ببعض المستفيدين صحيح؟
2: يعني هو مثل بالصيغة اللي انعملت فيها كأنه بخلفيته هو توافق وإرضاء للطوائف أو لجماعات طائفية. يعني مبين أنه إعفاء المخدرات أكثر شيء بيستفيد منه هاي الطائفة، الإعفاء تبع عملاء لحد أكثر شيء بيستفيد منه هاي الطائفة، الإعفاء من الشيء اللي بيتعلق بالقتل أو المعارك يعني اللي صارت بين مع العسكري مع الجيش اللبناني مستفيد بالعفو هيدي الطائفة. طيب هذا نظام عفو عام ولا نظام محاصصة طائفية؟ انه هلا كل يوم بيضربوا التوافق وكل يوم بيضربوا النظام الميثاقي، اختاروا بس مراعاة النظام الطائفي بالإفلات من العقاب وبضرب العدالة. هو توافق بين الزعماء على تسوية على حساب العدالة، هيدا قانون العفو العام هو نقطة تقاطع بين زعماء الطوائف على حساب العدالة.
1: طب قديه له أثر اجتماعي برأيك؟
2: له أثر اجتماعي سيء، لأنه المجتمع بحاجة للعدالة وبحاجة لردع المجرمين.
1: يعني هذا مش بيشجع الجريمة؟
2: في خوف كبير يؤدي لهالنتيجة وله أثر سيء على معنويات يعني العاملين في الخدمة العامة.
1: يعني للأسف إذا تحول قانون العفو لطريقة لتتابع الحياة السياسية اللبنانية، هل برأيك أنه مشكلتنا أنه السياسي هالقد بتتدخل بالقضاء، أو أنه القضاء عنا ضعيف كرمال هيك السياسي هي
2: دخلنا بحلقة مفرغة؟
1: نعم.
2: السياسي بتتدخل بالقضاء، القضاء يا بيتعطل يا بيضعف يا بيتردد بالفصل القضايا، بترجع بتتدخل السياسي بحجة تلكؤ القضاء فتضع قانون عفو عام. ومن عمل قانون عفو عام بنرجع بدورة جديدة بتلاقي ما تم لا إصلاح سجون ولا تسريع محاكمات ولا إصلاح قضاء، وبترجع بتنطرح عفو عام جديد. هيدي حلقة مفرغة، حلتها بالإصلاح، إصلاح القضاء، إصلاح السجون، تسريع المحاكمات، مش حلة بشطب مثل ما شطبوا الودائع. يعني مثل ما عم بيعملوا عملية شطب للودائع عم بيعملوا عملية شطب للعدالة.
1: أكبر عملية احتيال يمكن بتاريخنا الحديث،
2: ما صار منها بالتاريخ عملية السطو على ودائع الناس، ما صار منها بالتاريخ لا بلبنان ولا خارج لبنان.
1: طب إذا بدنا شوي على الهامش، هل المشكلة باللبناني يعني هالأزمة اللي دايما بتتكرر بلبنان ودايما نحكي فيها
2: مشكلة من عمل دولة مؤسسات ودستور وقانون، دولة قائمة على فصل السلطات وتوازنها وتعاونها، دولة فيها الكلمة الأولى والفصل فيها
1: للدستور والقانون. بنظام
2: من عمل دولة نعمل هيك نظام هجين بيجمع بين يعني طابع عشائري على مصلحي على مخصصاتي على مجموعة تخلط العام والخاص، اليوم من مقومات الدولة الحديثة أول شيء فصل العام عن الخاص، تغليب المنفعة العامة، فصل السلطات،
1: محاسبة.
2: تغليب القانون، المحاسبة، الحكم الرشيد، وين في هودي منهم؟ وين في منهم؟ طب معقولة 100 مليار دولار ضاعوا ما احنا بيعرفون انه شو هني ضاعوا بالخزانة، يعني انه كان بشي بيت مخبيين يعني وانسرقوا وما حدا عارف منه السرقة،
1: ما حدا عارف،
2: ما هني كانوا حسابات موجودة على قيود مصرفية. انه قليلة هيدي الخبرية، ما حدا بيقلنا وين راحوا هالمية مليار دولار، ما انعمل تحقيق جنائي مكتمل، عمل محاولة ايام الرئيس ميشيل عون ما عادوا كملوها من بعده. انه حدا بيقلنا، ما حدا، انه الشعب اللبناني هو دائن للطبقة السياسية وهي مدينة تجاهه بالحقيقة، بتقرير مفصل واضح، بحكم قضائي مفصل واضح، بدراسة باللي بدكن ياه تبين لنا بالتفصيل شو اللي صار، وين راحوا أموال الناس، مين أخدهم، وليش ما بيردهم، وأيمتى ناوي يردهم، وكيف بينترك، إذا الدولة أخدتهم مجبورة تردهم، إذا المصارف أخدتهم مجبورة تردهم، إذا التواطؤ بين الدولة والمصارف تاني مجبور يردون. إنه منه جحل لأخدون، منه حدا شخصية
1: افتيار،
2: منه حدا من شخصيات مسرحيات الرحبانة، في حدا أخدون، منه صعب تبين. بس الناس معنية بأنه ينعمل تحقيق جنائي تدقيقي محاسبي بمصرف لبنان وبكل المصارف تينعرف هالأموال وين راحت. طيب ليش أصحاب المصارف بعدهم أثرياء وما نمسك شيء من أموالهم؟ وليش أموال الناس اللي كانوا عندهم طارت؟ ليش أموال المصرفيين وأصحاب المصارف صارت بالخارج وعقاراتهم كترت ما نقصت إن كان بالداخل بالخارج؟ أنا ماني جاي أحكم، بس أنا عم طالب بتحقيق شفاف بعد ما انعمل. ما بتكفي دعوة ضد فلان أو ضد فلان، إن كان حاكم سابق مصرفي سابق، ان كان حاكم مصرف لبنان سابق او مين ما كان يكون، جيد، بس هيدا منه كافي. ملاحقات مبعثره مشتته لحالات افراديه. في سؤال مركزي، هال 100 مليار دولار اللي خبرونا انه هي الفجوه، او 94 مليار دولار اللي هي الفجوه الماليه اللي هي ضياع اموال المودعين، ما حدا خبرنا كيف تكونت هالفجوه وليش نشأت.
1: بعضهم بالتدقيق الجنائي
2: وينه اكتمل، يخبرونا شو نتائج
1: ما في اسماء.
2: طب هالاموال، هالاموال وين راحت، كيف تبخرت، طارت، انسرقت، مين اخذها؟ بدنا جواب.
1: بركي قانون العفو اسلوب السلطه السياسيه للتحايل على ملف مثل اموال المودعين. دكتور، بسؤال اخير، هل المشكلة في لبنان أنه السياسة تخدم المصالح؟ يعني السياسة هي يجب أن تكون طريقة حكم في الدولة، هل المشكلة أنه السياسة تستعمل لخدمة مصالح مش لحل أزمات؟ يعني نحن مثل ما قلنا وحضرتك ذكرت أنه عدم دستورية هذا القانون بتنبع أساساً من المساواة أمام القانون اللي هو يعني واجب دستوري. طب إذا السلطة السياسية عم بتحول حل الأزمات لمصالح طائفية ولمصالح ضيقة لحماية إذا ما نقول مافيا معينة بهيدا البلد، هل ممكن عبر القانون وعبر الفصل بين السياسي وبين القانون يتحقق هيدا الشيء، ولا هيدا الشيء مستحيل ببلد مثل بالنظام اللبناني؟
2: هي السلطة واجبها حل الأزمات، ولكن المشكلة أنه عم تحل الأزمات بطريقة غلط، عم تحلها من خلال أزمة جديدة. يعني عم تحل أزمة الموقوفين والتأخير بالمحاكمات وأزمة السجون من خلال ضرب العدالة ومن خلال تطهير حقوق أهل الضحايا،
1: دكتور، وتطهير
2: حقوق الشهداء.
1: اللي قلته كتير حلو، أنه عم تعمل حل للأزمة بخلق أزمة جديدة،
2: عم تخلق أزمة عدالة، عم بتحل أزمة موقفين من خلال خلق أزمة عدالة، لأنه النظام ما تعود يشتغل على قاعدة الأصول وعلى قاعدة الحكم الرشيد وعلى وفقا للمبادئ الدستورية والحقوقية، تعود يشتغل على طريقة المخصصة وعلى طريقة التسويات وعلى طريق حماية زبائن النظام.
1: زبائن النظام. الدكتور المحامي والدكتور عادل يمين، بدي أتشكرك على وجودك معنا، وبدي أتشكر كل اللي عم بيتابعونا عبر صوت كل لبنان في تي في وأخبار البلد بالقانون versus سياسي.
0: القانون versus السياسة مع المحامية حنان جواد. القانون versus السياسة ترقبوا كل خميس 11:30 صباحا عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
3: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن، والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جل للغسيل 3 لتر $2.90، سائل للجل بريل 3 لتر $5.80.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
4: الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الضغطة يتناولها الاقتصاد أولاً، مع رئيس تجمع الشركات اللبنانية الدكتور باسم البواب، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

0: شوفي شوفي على يميني،
1: اسم العروضات بس بهابي. 5 كيلو سكر بدولار و99، كرتونة بيض بدولار و99، لحمة مفرومة ب5 دولار و99، صندوق مي ب99 سنت، 10 محارم ب5 دولار و49، جافيل اوديكس بدولارين و99، وغيرهم وغيرهم. لحقوا حالكم من 1 ل 27 الاول.
2: كبرت كبرت كبرت
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تع بورد تع بورد تع،
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا من سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بورد تع بورد تع،
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
2: تبرد تبرد تبرد تع،
3: تع بورد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
5: نحييكم من صوتي كل لبنان، إليكم عرضاً للأخبار. في قصر بعبدة بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع وزير الدفاع ميشيل منسا الأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وتطرق البحث إلى أوضاع المؤسسة العسكرية وحاجاتها. رئيس الجمهورية اطلع من وزير الإعلام المحامي بول مرقس على مشاركته في قمة الإعلام العربي في دبي واللقاءات التي عقدها في خلالها، وبحث معه في شؤون الإعلام لا سيما تطبيق قانون الإعلام الجديد وورشة تحديث إذاعة لبنان التي بدأ العمل بها. وفي قصر بعبدة أيضا بحث الرئيس عون مع وزير السياحة الأردني عماد الحجازين الذي يزور لبنان مشاركة لبنان في احتفالات مرور 2000 سنة على معمودية المسيح في نهر الأردن وتنظيم نشاطات مشتركة للمناسبة. أكد وزير الصناعة جعيس الخوري أن استمرار وجود سلاح حزب الله خارج إطار الدولة يمثل عائقا أساسيا أمام قيمها، مشددا على أن بسط السيادة على كامل الأراضي اللبنانية يشكل مدخلا أساسيا لتحقيق الاستقرار الأمني. ووصف عيسى في حوار مع العين الإخبارية الإماراتية حزب الله بأنه مأزوم سياسيا وعسكريا، معتبرا أنه يضع مصلحة إيران في المرتبة الأولى على حساب مصلحة لبنان، وأكد أنه لا أحد يمكنه التحدث باسم لبنان إلا الدولة اللبنانية، وأن الحل في لبنان لا يكون إلا عبر الدبلوماسية. في جديد الميدان الجنوبي استهدف قصف مدفعي إسرائيلي الأطراف الغربية لبلدة حولة مع تقدم عدد من الآليات من داخل البلدة باتجاه وادي سلوقي، فيما سجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق كفر رمان. في السرايا الحكومية يطغى الوضع

0: مصادر صوت كل لبنان أن الشركة المتعهدة لجمع النفايات في المدينة بدأت بتكديس النفايات بشكل مؤقت داخل معمل الفرز كإجراء مؤقت في ظل انتظار موافقة رسمية لنقل نفايات طرابلس إلى مكب إسرار في عكار، فيما الموافقة لا تزال متعثرة بسبب رفض بلديات جوار المطمر استقبال نفايات إضافية. رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمي أكد أن المكب قد بلغ الحد الأقصى من قدرته الاستيعابية، لذلك فتح معمل الفرز لأيام لإعطاء فرصة للحكومة من أجل التوصل إلى حل.
1: حل الشورت تيرم السريع هو نقل النفايات على إسرار، لأنه هو أقل كلفة، وللبلدية مع مصاري، وللدولة مع مصاري، وللصندوق البلدي المستقل مع مصاري. فنعرض هذا الموضوع على رئيس الحكومة، ورئيس الحكومة تبنيه، والحل اللي هو على اللونج تيرم اللي لهلأ ما التقى له أرضية، بس ما في حل إلا لحتى يخلص كل شمال هو دير عمار. بس طبعا تعرف أنت التجاذبات السياسية على هذا الموضوع، وطبعا هم نحكي تدخل حكومي.
0: أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الريجي ضبط مصنوعات تبغية مهربة ومزورة بعد عمليات دهم في شطورة وبدنيل وتمنين الفوق في البقاع وبقعات في الشوف.
2: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان.
3: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نواصل عرض الأخبار من صوت كل لبنان. وصفت الولايات المتحدة رسالة الحرس الثوري الموجهة إلى الشعب الأمريكي بالعمل اليائس، وكان الحرس قد وجه أمس رسالة إلى الشعب الأمريكي توعد فيها باستخدام أسلحة جديدة للرد على أي هجوم جديد على إيران. وقال: رسالتنا للشعب الأمريكي تهدف لنشر الحقيقة وليس التأثير في الانتخابات الأمريكية في 22 المقبل. إلى ذلك اعتبر الحرس الثوري الإيراني أن خروج القوات الأمريكية من العراق يمثل حدثا تاريخيا كبيرا وإنجازا لمحور المقاومة، واصفا إياه بأنه طليعة لإخراج القوات الأمريكية من جميع أنحاء غرب آسيا. في غضون ذلك، لفتت السفارة الإيرانية لدى العراق إلى أنها تتوقع من الحكومة العراقية اتخاذ قرار فوري بحماية العلاقات التاريخية بين البلدين. في جديد تطورات رحلة فلاي دبي، فإن فريقا من فلاي دبي وصل إلى مطار تبوك أمس لمعاينة الطائرة المتضررة. وفي السياق، قال الاتحاد الأوروبي: نتابع بقلق بالغ الحادث الذي تعرضت له رحلة جوية كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب. ختام عرض الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.
5: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، إكس

0: صوت كل لبنان انستغرام ويوتيوب VDL News.
1: أنا لبنان تلقف
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منون. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
5: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
6: أبو جاد عطول مبيضة.
5: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
7: فوت شوف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
8: عن شو عم تحكوا؟
5: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
9: تبرد الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
10: تعبورد
9: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
10: تعبورد
9: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
10: تبرد تبرد تبرد تا تا باوري تا باوري تا.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكم، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكم أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكم. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكم. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة، تغيير صغير ممكن يريح كتير.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك

0: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة مرطبين شوكولا اونو 350 جرام بدولار ونص، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3 دولار و90 سنت.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولد تعبولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولد تعبولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولد تعبولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
4: إنها 1:15 في صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. في القصر الجمهوري بحث الرئيس جوزيف عون مع السفير الأمريكي السابق في لبنان رايان كروكر ووفد من شبكة الشرق الأوسط للإرسال الأمريكية MBN موقف لبنان من التطورات المحلية والإقليمية، ولا سيما الوضع في الجنوب ومسار اتفاق الإطار الذي وقعه لبنان مع إسرائيل برعاية أمريكية وعدم التزام إسرائيل بتنفيذ مندرجاته. في التطورات جنوبا، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في منطقة الدبش في الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل، فيما استهدف قصف أطراف بلدة حولة مع تقدم عدد من الآليات داخل البلدة باتجاه وادي سلوقي. هذا ونفذت إسرائيل تفجيرين في بلدة المنصوري. في إطار زيارته لبنان للبحث في التطورات المالية والاقتصادية ومسار الإصلاحات والتعاون مع صندوق النقد الدولي، التقى موفد الرئيس الفرنسي للشؤون الاقتصادية جاك دولاجوجي وزير المال ياسين جابر، وتناول الجانبان بصورة معمقة التقدم المحقق في مسار الإصلاحات، وفي مقدمها إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الفجوة المالية، إضافة إلى أوضاع المالية العامة والدين العام ومسار التعاون والمفاوضات. وزير المال أعرض للخطوات التي تعمل عليها الحكومة ووزارة المالية لترجمة البرنامج الإصلاحي إلى إجراءات عملية ضمن مقاربة متكاملة تعيد الانتظام إلى المالية العامة وتحافظ على الاستقرار المالي وتعزز الثقة بالاقتصاد اللبناني. وشدد جابر على أهمية استمرار الدعم والتعاون الفرنسي مع لبنان ومواكبة فرنسا للجهود الإصلاحية والمالية التي تقوم بها الحكومة، بما يساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي وتهيئة الظروف للانتقال إلى مرحلة التعافي. أعلن الضمان الاجتماعي منح سلفات جديدة للمستشفيات والأطباء بقيمة نحو 444 مليار ليرة، ورفع مجموع السلفات الاستشفائية منذ مطلع العام إلى نحو 5200 مليار ليرة مع التحضير لزيادة التعويضات العائلية. حذر الأمن العام قيام أصحاب المؤسسات والشركات بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية من دون الحصول على موافقته.
3: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان.
2: تأمين أول ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشركة.

0: كيف وانت قاعد بلا مكيف
1: تعبورت تعبورت
0: تع انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
1: تعبورت تعبورت تع
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم تبريد تبريد تبريد تع
1: تع تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. كشفت مصادر لوكالة رويترز أن مسؤولين من سوريا وحزب الله التقوا في تركيا الشهر الماضي في أول اجتماع بين الطرفين، وقد تناول الاجتماع المخاوف الأمنية المتبادلة، وقد شهد اللقاء إحراز تقدم. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفوكس نيوز: زودنا البريطانيين بمعلومات استخباراتية تفيد بأنه سيقع هجوم مدعوم من إيران على بريطانيا. اعتبر الكرملين أن أوكرانيا لم تحرز أي تقدم يذكر نحو المفاوضات في خلال الفترة الماضية، وأوروبا لا تزال تعرقل عملية التفاوض. في الميدان الأوكراني الروسي، أعلن عمدة كييف تعرض جسر في العاصمة الأوكرانية لهجوم بمسيرتين روسيتين، ما أدى إلى توقف حركة المرور عليه. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان. الدمج بين المعرفة الرقمية والمهارات العملية والتقنية وإعداد المتعلمين لمتطلبات سوق العمل، موضوع شو رح ندرس مع رئيسة قسم المعلوماتية التربوية في المركز التربوي للبحوث والإنماء غريس صوان، ومنسقة حقل الأنشطة المهنية والتقنية في المركز جيهان بركات، ضيفتا سلام اللحام، الجمعة 11:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

0: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasislevy.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: صدرت النتائج النهائية لمباراة التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن ومأمور متمرن، وذلك بموجب القرار رقم 2452/ع وعلى صاد وعلى قاف تاريخ 24/8/2026، والقرار رقم 2454/ع على صاد وعلى قاف تاريخ 14 أيلول 2026. يطلب إلى المرشحين الناجحين المقبولين الالتحاق باللباس الرياضي لمتابعة دورة التنشئة المسلكية والعسكرية وفقا لما يلي: أولا، لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن بتاريخ 17/10/2026 الساعة 7 صباحا في معهد قوى الأمن الداخلي عرمون. ثانيا، لرتبة مأمور متمرن بتاريخ 12/10/2026 الساعة 7 صباحا في معسكر عرمان مؤسسة الجيش. للاطلاع على الأمتعة والمستلزمات المطلوب اصطحابها من قبل المتمرنين، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
3: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بورد تع بورد تع،
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا من سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بورد تع بورد تع،
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبريد تبريد تبريد تع، تع بورد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: اسأل أكثر.
4: أهلا بكم. مع انسحاب القوات الأجنبية من العراق يفترض أن تبدأ بلاد الرافدين فصلاً جديداً من تاريخها الحديث، وهذا الانسحاب الذي يقدم على أنه نهاية مرحلة عايش فيها الشعب العراقي كل أنواع المآسي يقاربه كثير من العراقيين بحذر شديد. فقد سبق للأمريكيين أن انسحبوا من العراق عام 2011 ليعودوا بعد أعوام ثلاثة على ظهر تنظيم إرهابي. قال دونالد ترامب يوماً أن باراك أوباما وهيلاري كلينتون صنعاه. وما بين الانسحابين لا تتغير كثيراً التحديات والمخاطر أمام بغداد، على رأسها يبقى الإرهاب واستحقاقات بناء الدولة ومكافحة الفساد ومستقبل العلاقة مع أطياف الشعب العراقي، هذا إضافة إلى موقع العراق من الاصطفافات التي تعيشها المنطقة والعلاقات مع دول الجوار. السؤال الأبرز يبقى، هل بات العراق قادراً على درء مخاطر الإرهاب بمفرده؟ ثم من يوازن الآن نفوذ إيران مع انسحاب الأمريكيين؟ وماذا عن ملفات حصر السلاح والعلاقة بين الدولة والمكونات؟ من حق العراقيين أن يفرحوا بخروج من دمروا بلادهم ومزقوها، ولكن عليهم اليقظة أمام كل هذه التحديات. مشاهدينا الأعزاء، تستطيعون أن تشاركوا معنا عبر التصويت على موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com. سؤالنا لهذه الحلقة، هل يعزز انسحاب القوات الأمريكية من العراق دور الفصائل المسلحة الموالية لإيران، نعم أم لا؟ ولحوارنا نستضيف من باريس الخبيرة في العلاقات الدولية هلال العبيدي، ومن بغداد رئيس مجموعة النبأ للدراسات الاستراتيجية الدكتور هاشم الكندي. أرحب بكما. أبدأ مع الأستاذ هلال من باريس. العراق بانسحاب القوات الأجنبية، أستاذ هلال، هل استعاد سيادته أم أن التحديات والمخاطر التي تواجهها بغداد تبقى ربما كبيرة وتجعل هذا اليوم ناقصا إلى حد ما والمستقبل غير واضح بالنسبة للعراقيين؟ ما رأيك؟
5: تحية لحضرتك أستاذ علي والضيفك الكريم والمشاهدين. حقيقة دعني أبدأ بالترحم على شهداء العراق الذين سقطوا في محاربة الإرهاب، إرهاب داعش طبعا، والإرهاب من بقية الأطراف أيضا، لأن ليس لنا فقط إرهاب داعش في العراق. وأيضا وجه تحية لكل الضباط والجنود، لكل الضابطات والجنديات الذين أتوا من 90 بلد في العالم في ضمن ائتلاف تحالف محاربة الإرهاب. لولا هذا الائتلاف، لولا الدعم المقدم، لولا تضحياتهم وجهودهم، لما استطاع العراق وحده بالخلاص من داعش. هذه حقيقة، وعلى الجميع أن يقول أن هذه قوات التحالف قامت بمهمة حمت العراق والعراقيين، إضافة إلى جانب القوات الأمنية طبعا وجهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي. لذلك كان هناك جهد دولي لمحاربة داعش. الآن المخاطر المحتملة، أولا أن هناك خطأ في فهم الانسحاب، انسحاب قوات التحالف الدولي. بعضهم وخصوصا بعض الميليشيات المسلحة اعتبروا هذا انتصار للمقاومة. هذه القوات انسحبت، لم تخرج بمقاومة، يعني لم تخرج بسبب ضرباتهم أو مقاومتهم. لذلك هناك مخاوف من تمدد هذه الميليشيات في الدولة بدلا من أن تكون إلى الدولة.
6: نعم.
5: لذلك أعتقد أنه فهم هذه الطبيعة والإشكالية أنه تعتبر نفسها منتصرة اليوم يسبب إشكالية وتضخم في دور هذه الميليشيات، وخصوصا أن ملف السلاح المنفلت والمادة 9 باء لم تطبق في الدستور العراقي. لذلك أنا أعتقد أنه هذا التغول سيحدث في ظل الفراغ الذي تركته هذا القوات، وأن الجيش العراقي يجب أن يسيطر على الأمور بدون أن يسمح لهذه الميليشيات بالتغول والتوسع. واليوم حتى رفعت أعلام إيران في العراق بسبب السيادة، فأي سيادة هذه التي ترفع فيها أعلام دولة أجنبية في الداخل العراقي؟
6: دكتور هاشم الكندي، بعد التحية مجددا، الأستاذ هلال يثني على دور التحالف الدولي في محاربة داعش، مساعدته العراق كما يقول الأستاذ هلال على القضاء على هذه الظاهرة الإرهابية، ويبدي خشيته الآن مع انسحاب القوات الأجنبية من العراق من أن يتعزز دور الفصائل الموالية لإيران. هل لديك نفس القراءة؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم، التحية للجميع. ما تحقق للدقة أولا هو بالجهد السياسي والدبلوماسي الذي كان أيضا يستند إلى ضربات المقاومة الإسلامية التي كانت ترد على العدوانات الأمريكية التي بدأت منذ عام 2019 وكانت قد وصلت إلى يومنا هذا بأكثر من 420 عدوان. الأبرز فيها كان هو استهداف قادة النصر على الإرهاب في مطار بغداد أبو مهدي وسليماني. اليوم هو يوم سيادة بخروج هذه القوات المعتدية بهذا العدد من العدوانات. أما بما يتعلق بدور القوات الأمريكية في محاربة الإرهاب، أنا هنا سأستشهد بما قاله رئيس الوزراء السابق العبادي والذي كان قائد عام قوات مسلحة في محاربة داعش. بالنص قال إنه القوات الأمريكية لطالما كانت معرقلة لعمليات التحرير في محاربة داعش. الأمر الآخر، خلال فترة 3 سنوات من حرب العراقيين للمنتج الأمريكي داعش الذي اعترف به ترامب وهيلاري كلينتون، ماذا فعل الأمريكان؟ الأمريكان قالوا بأنهم قاموا ب25,000 طلعة جوية. في هذه 25,000 طلعة جوية لم يقتلوا قياديا داعشيا واحدا، لم يضربوا مركز لقيادة أو اتصالات، ولم يمنعوا تهريب النفط العراقي وهو كان تحت أنظارهم.
6: بينما
7: في نفس الفترة ضربوا العراقيين وقالوا ضربات بالخطأ أكثر من 157 مرة، واستشهد من العراقيين المئات.
6: عند هذه الإحصائيات نحتفل. أعود إلى الأستاذ هلال
7: بخروج وطرد قوات
6: عند هذه الإحصائيات، أعود إلى الأستاذ هلال،
7: واليوم لدينا نقطة شروع لسيادة تستكمل.
6: دونالد ترامب عام 2016 قال أنه داعش هو منتج باراك أوباما وهيلاري كلينتون. العبادي رئيس الوزراء السابق وهو رئيس وزراء قال أنه القوات الأجنبية التي انسحبت اليوم كانت تعرقل العمليات العسكرية ضد الإرهاب، ضد تنظيم داعش الإرهابي. هذا إضافة إلى الأرقام التي قدمها الدكتور هاشم الكندي. هذا يعني أنه مهمة التحالف الدولي لم تكن حصرا، إن أردنا أن نعطيها رصيدا في مسألة مكافحة الإرهاب، لم تكن حصرا لمكافحة الإرهاب، وإنما كانت لموازنة الدور الإيراني والنفوذ الإيراني في العراق.
5: يعني أستاذ علي، دعني أوضح أن تصريحات ترامب كانت في عام 2016 ضمن حملة انتخابية أولا، عندما أدان باراك أوباما وهيلاري كلينتون. ولا ننسى أن باراك أوباما في زمن أوباما إيران هي التي تمددت. باراك أوباما هو الذي أعطى إيران في عام 2011 المجال لأن تتمدد، وأعطى المجال لقاسم سليماني أن يكون حاضرا في لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن. يعني باراك أوباما كان حليف إيران حقيقة، هذه قضية يجب أن نعرفها تاريخيا. ثم أن إذا استشهد الضيف بالعبادي فأنا أيضا اسمح لي أيضا استشهد بالعبادي لا. الذي قال اسألوا قادة الفصائل قادة الميليشيات كيف اقتنوا من هذه المعارك، يعني بحجة داعش أن هذه الميليشيات وقادتها أصبحوا من أصحاب رؤوس الأموال من أصحاب المليارات، وهم الآن يستغلون هذا الفراغ لتكوين ثرواتهم والعراق تحصيل حاصل. يعني
6: بحجة داعش عادت الولايات يعني المتحدة إلى العراق أستاذ هلال، كانت انسحبت الولايات المتحدة
5: نعم
6: ولم تعد إلا على صحيح. ظهر تنظيم داعش إلى العراق
5: صحيح، ولكن داعش هو نتاج، يعني اسمح لي هنا أذكر يعني المالكي في فترة من الفترات أراد أن يذهب إلى الأمم المتحدة بشكوى ضد نظام بشار الأسد لأنه كان يرسل المفجرات والسيارات الانتحارية وإلى آخره. لذلك أعتقد أن داعش يعني لو جينا إلى التفاصيل هي وجود صحيح هناك فكر متطرف لدى داعش، ولكن هناك أجهزة استخباراتية في المنطقة دعمت داعش، دعمت وجود داعش. واسأل أين هم أحفاد القاعدة، أين هم ابن لادن ابنه، وين داعش خرجت من رحم القاعدة، ورحم القاعدة موجود في إيران، موجود لدى النظام الإيراني. لذلك أعتقد أنه لا يمكننا أن نلتف على هذه الحقائق
6: أن
5: داعش هي نتاج
6: القاعدة.
5: مخابرات سورية نتاج حرس ثوري إيراني
6: إيه؟
5: وأيضا نتاج فكر متطرف
6: أستاذ هلال.
5: يعني لا ننسى
6: القاعدة العقيدة والأيديولوجيا هي النقيض التام للعقيدة والأيديولوجيا الإيرانية. كيف تحتضن إيران القاعدة ومشتقاتها وبناتها؟
5: أسألهم.
6: لا أنا أسألك، ما أنت الذي تقول هذا الأمر.
5: ابن بن لادن موجود في إيران.
6: طيب.
5: الظواهري كان في إيران.
6: دكتور.
5: كل قيادات القاعدة.
6: دكتور هاشم الكندي.
5: المصري كان في إيران ولحد الآن.
6: دكتور هاشم الكندي.
5: في إيران على فكرة يعني إيران لم تتخلى عن قادة القاعدة.
6: هذه إيران التي ساعدت في هزيمة داعش كما تقول. يقول الأستاذ هلال أنها هي التي جاءت بداعش وهي التي تنمي هذا الفكر والتي لا تزال تحتضن قادته.
7: نحن ضيفكم لا يعترف بما قاله ترامب بمناظرة رئاسية وكان خصمه فيها لم ينكر هذا الأمر بأن داعش صنيعة أمريكية. أما بما يتعلق بابن بن لادن وهو المدعو سعد فله تصريح متلفز بالصوت والصورة يقول بأن السلطات الإيرانية اعتقلت عائلة بن لادن أولاده ومن أخرجهم بالتوسط هم أمراء آل سعود، وهذا التصريح مثبت في التواصل الاجتماعي وفي النت، هذا الأمر لا ينكر. شيء آخر، إيران صديق وقف مع العراقيين ونحن ننطلق في مواقفنا في علاقتنا مع الدول بالمواقف. ما هذا كان هذا الموقف في فترة ظهور داعش في 10/6/2014
6: نعم.
7: كنا قد دفعنا أموالا كعراقيين إلى أمريكا، عندما طلبها العراق قالوا أنها لن تصل إلا في عام 2022.
6: تتحدث يعني عن طائرات
7: 6 سنوات أو أكثر من هذا التاريخ. ومن الطائرات وحتى الأسلحة
6: نعم.
7: وأيضا أمريكا كانت تمتنع عن أن تقدم الدعم الجوي بضرب إرهابيين في صحراء الأنبار. رئيس الوزراء المالكي في
6: بالمحصلة
7: قال بأنه طلب رسميا من الأمريكا.
6: دكتور هاشم بالمحصلة
7: الآخر من جاء معنا
6: تريد
7: في
6: القول
7: محاربة الأربية الإرهاب والإيرانيون.
6: تريد القول أنه بقاء القوات الأجنبية أو خروج القوات الأجنبية من العراق لا يقدم ولا يؤخر فيما يرتبط بملف محاربة الإرهاب، هذا ما تريد قوله؟
7: إطلاقاً. أنا سأقول لك شيء سيد الكريم، وهذه معلوماتي من الجهات الرسمية.
6: نعم.
7: منذ هزيمة الإرهاب الداعشي المنتج الأمريكي في 10/12/2017 إلى يومنا هذا قامت القوات الأمنية العراقية بأكثر من 928 عملية في ملاحقة خلايا نائمة أو جيوب لداعش، كلها انتهت في القضاء على داعش خلال ساعات، ولم يتمكن التنظيم الإرهابي المنتج الأمريكي من أن يمسك شبرا أو مترا واحدا في الأراضي العراقية طيلة الفترات الماضية، وهذا يدلل اقتدار القوات الأمنية العراقية. ولم يشترك الأمريكان بأي عمل في ضرب أو في متابعة هذه العصابات الإرهابية، بل لا زال العراق يشكو من حتى الطائرات الاف 16 هي لم تكن بالمواصفات المطلوبة. شيء أخير سيد الكريم،
6: أنا
7: أمريكا التي تذرعت بالبقاء بعنوان التدريب والاستشارة مارست الاعتداء على دول جوار العراق من العراق، استباحت السماء العراقية هي والكيان الصهيوني. فقط في حرب 39 يوما كان هنالك 280 عدوان، إذا تسمح لي 280 عدوان أمريكي
6: معروف الفكرة،
7: قصف على بيوت سكنية في بغداد
6: بناء عليها،
7: جريمة حرب، وهذا كله خلق للدستور العراقي ونقض للاتفاقية
6: بناء على هذه الفكرة. الولايات المتحدة أستاذ هلال العبيدي، التي لم تسلح الجيش العراقي، التي لم تشارك في ضرب جحافل الإرهابيين، التي استخدمت العراق أرضه وأجواءه للاعتداء والعدوان على دول أخرى في المنطقة، طبعا إيران على رأسها، الولايات المتحدة بعيدة كل البعد عن محاربة الإرهاب ولم يكن لها دور في هزيمة داعش، يقول دكتور هاشم.
5: يعني فقط دعني للتوثيق وللذاكرة، يعني ما زال الآن موجودين قادة داعش، يعني أذكر منهم سيف العدل، ما زالوا موجودين في إيران، سيف العدل أبو محمد المصري ونائب الظواهري أبو الخير المصري وسليمان أبو غيث وسعد بن لادن، والقائمة تطول. يعني إذا بحثنا الآن في قائمة القاعدة، قادة القاعدة الموجودين في إيران، من الممكن أن نعدد تقريبا 20 اسم هذه القادة، فقط القادة، يعني حتى لا نذهب بعيدا أن القاعدة موجودة في إيران.
6: هذه المعلومات
5: هذه معلومات مؤكدة، يعني لا غبار عليها. نعم
6: لا حين نتهم علينا أن نقدم دليلا.
5: أجاوبك على سؤالك أستاذ علي. نعم الآن أجاوبك على سؤالك. قضية تسليح الجيش العراقي، حقيقة حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تبني علاقة وثيقة مع العراق وأن تسلح الجيش العراقي. ماذا حدث؟ الذي حدث أن هذه الأسلحة، وهي أغلبها أسلحة حديثة، بدأت تذهب إلى إيران. وأكبر مثال، ابحث عن الدبابة الإبرامز التي تم إرسالها إلى إيران، الدبابة الأمريكية إبرامز. لذلك منذ حادث الدبابة، الأمريكان قالوا أن هذا، يعني بعض قادة الجيش العراقي مع الأسف ولاءهم لإيران، بعض وقادة الفصائل بالأغلبية ولاءهم لإيران، وهم لا يخفون ذلك. يعني مهما قالوا أو تلونوا أو حاولوا أن يقولوا أننا لا ولا لا، هم ولاءهم المطلق لإيران، هم صناعة إيرانية منذ الصغر. لذلك هؤلاء لا يمكن الثقة بهم، وإعطائهم سلاح أمريكي سيذهب إلى إيران، وهي التي تريد بناء مصانع نووية وأسلحة نووية وصواريخ نووية،
6: ونترك الشعب العراقي لداعش
5: جنوب إلى عواصم. لا، أمريكا ليست جمعية خيرية أستاذ علي. أمريكا يعني تبحث عن مصالحها. بعدين هناك قضية، يعني قواعد أمريكية موجودة في تركيا، هل تركيا بدون سيادة؟ قواعد أمريكية موجودة في ألمانيا، هل ألمانيا بدون سيادة؟ قواعد أمريكية موجودة في اليابان، موجودة في كل العالم. هذه القواعد الأمريكية من الممكن استحصاء التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في سبيل بناء. أما أن نكون تابعين أذلاء لإيران، وإيران تدخل في مشاكل
6: أمريكا. قبل أن أعود إلى الدكتور هاشم، ألا تمسك الآن بكل عائدات النفط العراقي؟ العراق الآن إذا أراد أن يشتري السلاح ليس من الولايات المتحدة، من روسيا، من الصين، من أي دولة أوروبية، هل يستطيع فيما تمسك الولايات المتحدة بكل عائدات النفط العراقي؟ أين هي السيادة؟
5: الحساب الفيدرالي، حساب النفط موجود، لكنه هي أموال عراقية، هي
6: أموال عراقية يعني حين يرغب
5: ترامب، نعم، موجودة في الفيدرالي
6: أو الكونغرس أو وزير الخزانة يجمدها كما فعلوا مع روسيا، كما فعلوا مع الأموال الإيرانية، كما فعلوا مع أي دولة فرضوا عليها العقوبات.
5: نعم أستاذ علي، وهذا خطأ. هذه الطغمة الحاكمة منذ 23 عام لم يستطيعوا بناء سيادة، لم يستطيعوا التفاهم مع الأمريكان، بقوا منبطحين لأوامر إيران، وهذه النتيجة. يعني هذه النتيجة أن أمريكا تحاربهم من خلال استغلال الأموال العراقية، لأنهم لم يتفاهموا لا مع الأمريكي، يعني لم تكن هوية واضحة لهذه الدولة العراقية.
6: هناك تحدي لها،
5: هذا دليل لإيران، وهذه النتائج.
6: هناك تحدي. أنا المستغرب أنه بدفع إيراني الأموال العراقية تذهب إلى الولايات المتحدة، هذه فكرة غريبة جدا. دكتور هاشم، التحدي الآن هو استعادة كامل السيادة العراقية، كما خرج الأمريكيون والتحالف الدولي، علينا أن نستعيد الأموال العراقية، علينا أن نستعيد القرار العراقي، منع التأثير الأجنبي إيراني وغير إيراني على القرار العراقي.
7: فقط بجملة واحدة، لأن ضيفك يذهب إلى أن يجعل من أمريكا ملائكية رغم كل الجرائم التي ارتكبتها، ويحاول أو يذهب إلى شيطنة إيران. سأنقل تصريح الزعيم الكردي مسعود بارزاني الذي قال: لولا إيران لسقطت أربيل بيد داعش، في مساعدة ووقوف إيران مع الشعب العراقي ومع إقليم كردستان. وكانت أمريكا متفرجة. أما ما سؤالك الكريم أعود إليه، نعم السيادة هي لا تقتصر على جانب واحد. نعم الآن تخلصنا من الأمريكان المعتدين في القواعد، نعم. باتفاق كانت المقاومة الإسلامية جزءا منه، وهي التي فرضت هذا الانسحاب على الأمريكان الذي أسمى تواجدهم ترامب قبل ساعات بأن العراق كان مستنقعا للأمريكان.
6: أنا أريد أن أسأل هنا، نعم. سؤال مباشر وباختصار دكتور
7: الجوية هاشم. بصورة كاملة
6: الآن مع الانسحاب، نعم. الأمريكي والانسحاب الأجنبي، هل باتت الساحة العراقية مشرعة أمام النفوذ الإيراني؟ أم أنه أنت وواضح أنك من حلفاء إيران في العراق، أم أنه هناك ضوابط، هناك ما يحكم هذه العلاقة، علاقة تحكمها أصول العلاقات الدبلوماسية بين الدول، الاحترام المتبادل وما إلى هنالك؟
7: أولا أنا حليف صديق العراق، من يكون صديقا للعراق فأنا حليفه. التوصيف الدقيق أنه لدينا 6 دول بالجوار العراقي، أطول حدود لنا مع إيران أكثر من 1400 كيلومتر. العراق لم يضع شرطيا أو جنديا واحدا، والحدود مستقرة، لأن هنالك تعاون من الجانب الآخر عكس باقي الدول الخمسة. هذا أولا. الأمر الثاني، أين النفوذ؟ لو كان هنالك نفوذ فلنفوذ لأمريكا التي تمنع العراق أن يسدد المستحقات، أن يتعامل بتجارة واضحة مع إيران، يمنع وصل الأمر به حتى على تأثير العلاقات الاجتماعية والتواصل ما بين الشعبين. وهذا تأكد من خلال القرار الأخير بمنع الطيران المدني. أيضا أمريكا فرضت على العراق وأرادت أن يكون أداة في حروبها وتحديدا ضد إيران وفي العقوبات، حتى لو كان في هذا الأمر ضررا على العراق، حتى الاستثناءات التي كانت رفضتها بالكامل. ما تريده أمريكا أستاذ علي في هذه المرحلة هو إعادة ما كان عليه صدام، الذي خرج بعد أن شن حربا لمدة 8 سنوات، وكان هنالك ضحايا من البلدين بحدود 2 مليون ما بين ضحية أو جريح، ليقول بأن هذه الحرب، حرب 8 سنوات، هي حرب أمريكية بدفع أمريكي وبدعم خليجي. هذا ما قاله صدام بالصوت والصورة. أمريكا الآن تريد،
6: أنا حتى الآن
7: كما كان صدام، كما يفعل الآن زيلينسكي بحارب بالوكالة عنهم. هذا الأمر لن يكون
6: مع خروج الأمريكيين،
7: نحن في نظام ديمقراطي.
6: والقوات الأجنبية
7: يعيش بأوهام الدكتاتورية.
6: دكتور هاشم لو سمحت لي،
7: مثل ضيفك الكريم عليه أن يراجع نفسه ويتحدث بالوقائع.
6: أنا حتى الآن
7: المشاهد
6: حتى الآن لم أفهم، نعم. إنه مع انسحاب الأمريكيين والقوات الأجنبية، دور الفصائل الموالية للعراق، عفوا الحليفة لإيران، أنا لا أريد أن أقول الموالية لإيران، الحليفة لإيران، كيف سيتعزز طالما أنه حتى طائرة لا تستطيع أن تهبط في النجف، لا تستطيع أن تهبط في بغداد، كيف سيتعزز هذا الدور؟
7: ما ذكرتم
6: أستاذ هلال، أستاذ هلال رجاء دكتور هاشم
7: عنها الحكومة.
5: أستاذ علي، ضيفك اتهمني بأنه أحلام الدكتاتورية، يعني اتهمني أنا شخصيا أنه أنا من جماعة أحلام الدكتاتورية، وأنا أقول لضيفك لأن المسألة صارت شخصية الآن، يعني مع شديد الأسف، أنه إذا كان يتصور أنه كان العراق مستنقع أمريكي، فأبشر أنه العراق الآن صار مستنقع إيراني، والطحالب فيه من كل الأنواع والأشكال، يعني مع شديد الأسف. لذلك أنا أعتقد أنه العراق إذا كان بلد ديمقراطي فعليه أولاً أن يسيطر على الميليشيات، أن يكافح الفساد، وهناك ربط كبير بين الميليشيات وبين الفساد، هناك ربط، المليارات تذهب من أموال الدولة العراقية إلى شركات مثل شركة المهندس وغيرها تحت يافطات معينة وتحت مشاريع وهمية. سرقوا العراق 23 سنة، يعني العراق دخلته أكثر من 2000 مليار دولار.
6: هو بالمناسبة سأل سؤال، محاولة تلميع صورة الولايات المتحدة
5: باسم المقاومة،
6: العودة إلى إيران دائما. طب الولايات المتحدة، أمريكا، جورج بوش، هي التي غزت العراق، هي التي دمرت العراق، هي التي حلت الجيش العراقي،
5: هي التي
6: إن كان هناك نفوذ إيراني في العراق فهو بسبب الولايات المتحدة، ليس هذا واقعا؟
5: صحيح، هي التي أتت بهؤلاء، هي التي جاءتت بهم من حواري السيدة زينب ومن مذاب العواصم الأوروبية، هي التي جاءت بهم من أزقة لندن، من مستشفيات لندن العصبية، مجانين جونا في يحكمون في العراق. لذلك أنا أعتقد يعني، وهم أكثرهم طائفيين حقيقة، يعني العراق أصبح بعد حكم هؤلاء عراق طائفي، عراق مكونات، عراق أنت سني لو شيعي لو كردي.
6: هذا صنيعة الولايات المتحدة يا أستاذ هلال، كل هذا هو صنيعة الولايات المتحدة الآن دكتور هاشم.
5: مع الولايات. أنا لا
6: بس المستغرب أنه نشتم إيران، هذا صنيعة الولايات المتحدة ولكن نشتم إيران. دكتور هاشم بنص دقيقة لو سمحت الآن.
5: هذا مؤامرة العراقيون. أمريكية إيرانية مؤامرة أمريكية إيرانية على العراق.
6: العراقيون الآن بنص دقيقة لو سمحت دكتور هاشم، هل سيتمكنون من كما يقول المثل العامي أن يقتلعوا أشواكهم بأيديهم؟
7: نعم، إذا تركوا بمفردهم دون تدخل ودون صناعة تنظيمات إرهابية جديدة، العراقيون قادرون، والرقم الذي ذكرته بنجاح العمليات هو أمر مؤكد. هنالك أمر آخر، العراقيون مارسوا حق الدفاع ضمن ميثاق الأمم المتحدة بأيدي فصائل المقاومة الإسلامية بضرب المحتل والمعتدي الأمريكي، والآن تحقق هذا الخروج، وهذا الأمر فيه سعادة للعراقيين وفيه منطلق لبناء قوي مقتدر. طيب، يتعامل مع الدول ببدأ الاحترام المتبادل والمصالح المتبادلة.
6: الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة كيف صوتوا؟ هل يعزز انسحاب القوات الأمريكية في العراق دور الفصائل المسلحة الموالية لإيران؟ 75% قالوا نعم، 25% قالوا لا. شكرا جزيلا، والأستاذ هلال العبيدي أيضا قال نعم. شكرا جزيلا للخبير في العلاقات الدولية من باريس الأستاذ هلال العبيدي، شكرا جزيلا من بغداد رئيس مجموعة النبأ للدراسات الاستراتيجية الدكتور هاشم الكندي على المشاركة معنا في هذا الحوار، والشكر كالعادة موصول لكم مشاهدينا الأعزاء على المتابعة، وإلى اللقاء في أوقات آخر.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

أداء التمثيل والصوت اللي تميز فيهن بيير داغر كانوا حلم الأكتار أحب من خلال فن التمثيل والدوبلاج. أحلام الفنية حقق البعض منا بلبنان والبعض الأكبر بالعالم العربي، فشو بعد عنده أحلام للمهنة والوطن؟ لبنان الحلم بيستضيف الممثل بيير داغر الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: تراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الضغطة يتناولها الاقتصاد أولاً مع رئيس تجمع الشركات اللبنانية الدكتور باسم البواب، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جامبون حبش البوزو لوقية $1.95، جبنة ادعم كافال لوقية $1.95.

اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: بيقولوا الكون بيبعتلك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بوري تع بوري تع،
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بوري تع بوري تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: اف تعا شوف.
3: شو بدي شوف؟
4: اف اف اف
5: اف من العروضات بس بهابي. 5 لتر دوار الشمس $6.99، طاووق $4.99، بطاطا $44,999، 2 لتر ونص اومو $4.29، 4 كيلو بسمتي $3.99، سانسلك $3.99، وغيرهم وغيرهم. لحقوا حالكم من 1 ل 27 الأول.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: أسعدتم أوقات نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الخميس الأول من تشرين الأول 2026، التي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كارولين الحاج، سلام اللحام والمخرج طوني الخوري.

طابة أوقاتكم. في عناوين هذه النشرة: ترجمة وزيرتي نيويورك واشنطن في دائرة التقييم، ماذا عن التنفيذ؟ لقاءات بعبدة ركزت على مسار اتفاق الإطار والجنوب على سخونته. أرنو من الجنوب لحلول تمنع الفراغ في حال عدم التمديد لليونيفل. وزير الصناعة: حزب الله مأزوم سياسيا وعسكريا ويضع مصلحة إيران أولوية. الوضع المعيشي على طاولة الحكومة بعد قليل على وقع الصرخات المطلبية واشتعال التكاليف الحياتية. على ذمة رويترز اجتماع بين مسؤولين من سوريا وحزب الله في تركيا، على الطاولة المخاوف الأمنية. الوفد الإيراني غادر نيويورك ولا معلومات. والحرس الثوري: خروج أمريكا من العراق إنجاز لمحور المقاومة. نتنياهو يحذر بريطانيا من هجوم إيراني، وتظهير حادثة فلاي دبي ينتظر التحقيق.

0: لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
2: الهرم السكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تعبورت
2: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبورت
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد ت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: على 01-750-444 بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أهلا بكم. هل من نتائج ملموسة لزيارة رئيس الحكومة نواف سلام نيويورك وواشنطن؟ إذا كانت باكورة النتائج تحديدا ما بين 20 و22 من الشهر الجاري موعدا لاستئناف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في فلوريدا، إلا أن ذلك لا يعني أن إسرائيل ستنفذ التزاماتها إلا إذا كان الضغط الأمريكي هذه المرة جديا، أمر مشكوك فيه، إذ أن واشنطن تضغط في الاتجاه المعاكس رابطة أي تقدم بنزع لبنان سلاح حزب الله الرافض لأي خطوة في هذا الاتجاه، فيما إسرائيل ماضية في سياسة الأرض المحروقة جنوبا. بالانتظار، الحكومة في مواجهة الضغوطات المعيشية والاقتصادية، وذلك على طاولة مجلس الوزراء بعد قليل في السرايا، حيث ينتظر إقرار رفع بدل النقل للقطاعين العام والخاص، إضافة إلى اقتراح وزير الطاقة جو صدي إلغاء ضريبة 300,000 ليرة على المحروقات. إقليميا، انتظار أيضا للرد الإيراني على الرد الأمريكي، لتبقى حادثة فلاي دبي في الواجهة مع غموض التفاصيل والمسببات تجهد أجهزة التحقيق لكشفها. البداية من الجنوب النازف.
2: في الميدان الجنوبي، التصعيد الإسرائيلي متواصل، غارة على المنصور وتفجيرات وقصف يستهدف أكثر من منطقة. كل التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
3: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي المستمر حتى الساعة بشكل متقطع، وقد استهدف ظهر اليوم بلدات حولة وميس الجبل وأطراف برعشيت وحداثة وحريص، كما استهدف صباحا بيت يحون والقنطرة والنبطية الفوقة والدبشة وأودية زبكين والحجير والسلوكي. ترافق مع القصف المدفعي حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة، طولت إلى هذه الكرة والبلدات زوتر الشرقية وميفدون. وفي العدوان الجوي، شن الطيران الحربي ظهر اليوم غارتين استهدفتا بلدة المنصوري، كما استهدف الطيران المعادي خلال ساعات الفجر بلدة بني حيان وأطراف ميفدون. كذلك سجل اليوم تحليق مكثف للطيران الحربي والمسير على مستويات متوسطة ومنخفضة في أجواء العديد من القرى والبلدات في كل القطاعات. أما في مسلسل التفجيرات اليومي، فقد نفذت قوات الاحتلال سلسلة تفجيرات للمنازل في بلدات المنصوري وميس الجبل وحولة ومجدل زون والخيام وفي حرج عيت الجبل. كذلك تم رصد تحرك شاحنات لقوات العدو تنقل جالونات متفجرة باتجاه وادي سلوكي ليتم تفخيخها وتفجيرها لاحقا. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: ومن صيدا، حث المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو المجتمع الدولي على إيجاد حلول تمنع حدوث فراغ في الجنوب في حال عدم التمديد ليونيفل. أرنو كان قد التقى محافظ الجنوب منصور ضو في سرايا صيدا الحكومية. أما بقاع، فسجل تحليق للطيران المسير على مستوى متوسط فوق مناطق زحلة، بر الياس والمعلقة في البقاع الأوسط، وصولا إلى قرى محيط مدينة بعلبك والبقاع الشمالي قرى حربنتا وشعس. وفي قصر بعبدة، سلسلة لقاءات للرئيس الجمهورية جوزيف عون تناولت الوضع جنوبا ومسار اتفاق الإطار. التفاصيل مع الزميلة جوال غابي.
4: فيما يترقب لبنان النتائج التنفيذية لزيارة رئيس الحكومة نواف سلام واشنطن، مع تحديد موعد جديد لجولة مفاوضات عسكرية في فلوريدا مرجحة في 20 من الجاري، تتواصل الجهود الدبلوماسية والاتصالات السياسية لإعادة تحريك المسار والضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة. وفي السياق، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ضرورة إيلاء المناطق المتضررة لاسيما في الجنوب أولوية خاصة، ودعم المزارعين الذين تضررت أراضيهم أو تعذر عليهم الوصول إليها. وإذ شدد الرئيس عون في خلال لقائه نائب المدير العام لمنظمة الفاو على أهمية إدخال التكنولوجيا والعلوم الحديثة في القطاع الزراعي والاستفادة منها لرفع الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الموارد وجودة الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي، أكد أهمية الانتقال من تحديد الاحتياجات إلى إعداد مشاريع عملية وقابلة للتمويل والتنفيذ. توازيا عرض رئيس الجمهورية مع السفير الأمريكي السابق في لبنان راين كروكر على رأس وفد من شبكة الشرق الأوسط للإرسال الأمريكية MBN موقف لبنان من التطورات المحلية والإقليمية لا سيما الوضع في الجنوب ومسار اتفاق الإطار وعدم التزام

0: التزام إسرائيل بتنفيذ مندرجاته. هذا وحضرت الأوضاع الأمنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا في لقاء بين الرئيس عون ووزير الدفاع اللواء ميشيل منسا، كما تطرق البحث إلى أوضاع المؤسسة العسكرية وحاجاتها. على خط آخر، اطلع الرئيس عون من وزير السياحة الأردنية عماد الحجازين على التحضيرات الجارية للاحتفال بمرور 2000 سنة على معمودية المسيح في نهر الأردن تحت شعار الأردن فجر المسيحية. وتناول البحث أيضا مشاركة لبنان في هذه الاحتفالات بصفته أرض القداسة وتنظيم نشاطات مشتركة لهذه المناسبة. إلى ذلك، اطلع رئيس الجمهورية من وزير الإعلام بول مرقس على مشاركته في قمة الإعلام العربي في دبي واللقاءات التي عقدها في خلالها، وبحث معه في شؤون الإعلام. من القصر الجمهوري جوال غابي، صوت كل لبنان.
1: في المواقف، أكد وزير الصناعة جعيس الخوري أن استمرار وجود سلاح حزب الله خارج إطار الدولة يمثل عائقا أساسيا أمام قيمها، مشددا على أن بسط السيادة على كامل الأراضي اللبنانية يشكل مدخلا أساسيا لتحقيق الاستقرار الأمني. ووصف عيسى في حوار مع العين الإخبارية الإماراتية حزب الله بأنه مأزوم سياسيا وعسكريا، معتبرا أنه يضع مصلحة إيران في المرتبة الأولى على حساب مصلحة لبنان، وأكد أن لا أحد يمكنه التحدث باسم لبنان إلا الدولة اللبنانية، وأن الحل في لبنان لا يكون إلا عبر الدبلوماسية. وتحدث عن الخلاف بين موقف الدولة اللبنانية وموقف إيران بشأن سلاح حزب الله، معتبرا أن إيران تريد الحفاظ على سلاح الحزب لاستخدامه في مواجهة إسرائيل، مشيرا إلى أن الحزب يأتمر بأوامر إيران ويعمل لمصلحتها ويضع مصلحة لبنان في المرتبة الثانية أو الثالثة، في حين يضع مصلحة طهران في المرتبة الأولى.
2: النائب قاسم هاشم أكد أن اللقاءات لم تثمر حتى اليوم، ولم يستطع لبنان أن يحصل على شيء ولا حتى على حسن نية سواء من الوسيط الأمريكي أو الجانب الإسرائيلي وفق اتفاق الإطار. وفي حديث إلى صوت كل لبنان، قال هاشم: من يتابع مواقف الجانب الإسرائيلي لا يمكن أن يطمئن أو يراهن على أمور إيجابية، بل على العكس تماما.
3: لننتظر، لكن لا نراهن كثيرا على الجولات، إنما العدو الإسرائيلي يفتش عن مصالحه بغض النظر.
4: هناك حديث عن مناطق تجريبية جديدة تحديدا في النبطية، هل هي قابلة فعلا للترجمة على الأرض؟
3: يعني إذا كانت التجربة الأولى على مستوى الزوطة الغربية وهي طبعا لم تكن أساسا ضمن المناطق المحتلة، فطبعا الرهان هنا لا يمكن أن يكون على ما يعد به الإسرائيلي. لو كان هنالك تمسك من لبنان في الطرح الذي طرحه دولة الرئيس نبيه بري في اعتماد الأقضية الأربعة كمناطق تجريبية، لكن اليوم أصبحنا في مكان آخر من بدء الانسحاب وتحقيق مرحلة معينة.
2: من جهة ثانية، كشفت مصادر لوكالة رويترز أن مسؤولين من سوريا وحزب الله التقوا في تركيا الشهر الماضي في أول اجتماع بين الطرفين، وقد تناول الاجتماع المخاوف الأمنية المتبادلة وشهد إحراز تقدم.
1: في السرايا الحكومية، يطغى الوضع المعيشي على جلسة مجلس الوزراء التي تعقد برئاسة الرئيس نواف سلام عند 3 من بعد الظهر للبحث في جدول الأعمال. ومن المرتقب أن يقترح وزير الطاقة جوصدي إلغاء ضريبة 300,000 ليرة على المحروقات، كما من المنتظر أن يقر مجلس الوزراء رفع بدل النقل للموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص وفقا للصيغة التي توصلت إليها لجنة المؤشر بناء الاقتراح وزير العمل.
2: واليوم فند ممثل موزعي المحروقات ثادي أبو شقر عبر صوت كل لبنان مجمل تكاليف سعر صفيحة البنزين. أبو شقر أمل في أن تكون لدى الحكومة نية لمساعدة المواطنين على أبواب فصل الشتاء، على غرار ما حصل في حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري حين اعتمد تجميد أسعار المازوت.
5: اليوم تمن تنكت البنزين بتوصل على لبنان أكيد بيلحقها نقل البواخر والتأمين، توصل حوالي 23 دولار، وفي عنا فوق $6 ضريبة للدولة مع التفقة مع الرسوم. كذلك الأمر في نقل السهر اللي كان بالسابق مثل ما هو عين، كان تنكت الديزل 12 دولار بعده مثل ما هو 17 دولار ونص على الطن. نقل السهر من شركات المستوردة للمحطات، وفي عمولة المحطة يعني مثلا على الديزل بالحقها 100,000 وشوية تنكت الديزل.
6: نحن بنتمنى من الحكومة تاخد قرار بموضوع الديزل لفترة 3 أشهر، بيكون عندها نية لمساعدة المواطنين، لأنه ما قدرانين يتحملوا ويقدروا يكفوا ونحن عم بيفصل الشتاء. يعني
1: من المحروقات إلى المولدات الكهربائية الخاصة التي تكوي فواتيرها أيضا جيوب المواطنين، حيث أعلنت وزارة الطاقة والمياه السعر العادل لتعرفة المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر أيلول، محددة سعر الكيلوات ساعة ب 52840 ألف ليرة للمشتركين في المدن والتجمعات المكتظة أو المناطق الواقعة على ارتفاع أقل من 700 متر، أما بالنسبة للمناطق المتباعدة أو الواقعة على ارتفاع أكثر من 700 متر فحددت الوزارة سعر الكيلوات الساعة ب 58124 ألف ليرة، ليضاف 300 ألف ليرة على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافية.
2: أما في المطالب التربوية فقد حملت نقابة المعلمين في بيان وزير المال مسؤولية عدم صرف منحة 200 مليار ليرة لصندوق التعويضات، مطالبة بالإفراج عنها فورا وإدراج 450 مليار المتبقية في موازنة 2027. وفي ملف التفرغ في الجامعات اللبنانية، نفذ عدد من الأساتذة والطلاب اعتصاما أمام كلية الحقوق والعلوم السياسية الفرع الرابع في كسارة زحلي، دعما لمطلب الإقرار أو إقرار التفرغ. الدكتورة ميرا موسى التي تحدثت باسم المحتجين شددت على ضرورة وضع حد للتأجيل والانتظار، مطالبة بإقرار ملف التفرغ في أول جلسة لمجلس الوزراء، ودعت إلى توحيد الموقف بين الأساتذة المتفرغين والمتعاقدين والتمسك بالإضراب والتحركات إلى حين تحقيق المطالب.
1: إلى ملف النفايات الذي يدق هذه المرة باب عاصمة الشمال، وبعد 24 ساعة على إقفال مكب طرابلس الرئيسي، كشفت مصادر صوت كل لبنان أن الشركة المتعهدة لجمع النفايات في المدينة بدأت بتكديس النفايات بشكل مؤقت داخل معمل الفرز كإجراء مؤقت في ظل انتظار موافقة رسمية لنقل نفايات طرابلس إلى مكب إسرار في عكار. رئيس البلدية الدكتور عبد الحميد كريمي أكد أن المكب قد بلغ الحد الأقصى من قدرته الاستيعابية، لذلك فتح معمل الفرز لأيام لإعطاء فرصة للحكومة من أجل التوصل إلى حل.
7: حل الشورتر السريع هو نقل النفايات على إسرار، لأنه هو أقل كلفة، وللبلدية مع مصاري وللدولة مع مصاري وللصندوق البلدي المستقل مع مصاري. فنعرض هذا الموضوع على رئيس الحكومة، ورئيس الحكومة تبني، والحل اللي هو على اللونج تيرم يلي لهلأ ما التقى له أرضية، بس ما في حل إلا لحتى يخلص كل شمال، هو دير عمار. بس طبعا تعرف أنت التجاذبات السياسية على هذا الموضوع، وطبعا هم نحكي تدخل حكومي.
2: صحيا، أعلن الضمان الاجتماعي منح سلوفات جديدة للمستشفيات والأطباء بقيمة نحو 444 مليار ليرة، ورفع مجموع السلوفات الاستشفائية منذ مطلع العام إلى نحو 5200 مليار ليرة مع التحضير لزيادة التعويضات العائلية. ماليا، وفي إطار زيارته لبنان لبحث التطورات المالية والاقتصادية ومسار الإصلاحات والتعاون مع صندوق النقد الدولي، التقى موفد الرئيس الفرنسي للشؤون الاقتصادية جاك دولاجوجي وزير المال ياسين جابر، وتناول الجانبان بصورة معمقة التقدم المحقق في مسار الإصلاحات، في مقدمه إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الفجوة المالية، إضافة إلى أوضاع المالية العامة والدين العام ومسار التعاون والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وزير المال عرض للخطوات التي تعمل عليها الحكومة ووزارة المالية لترجمة البرنامج الإصلاحي إلى إجراءات عملية ضمن مقاربة متكاملة تعيد الانتظام إلى المالية العامة وتحافظ على الاستقرار المالي وتعزز الثقة بالاقتصاد اللبناني. وشدد جابر على أهمية استمرار الدعم والتعاون الفرنسي مع لبنان ومواكبة فرنسا للجهود الإصلاحية والمالية التي تقوم بها الحكومة، بما يساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي وتهيئة الظروف للانتقال إلى مرحلة التعافي.
1: دعت قيادة الجيش جميع العسكريين الفارين والمسرحين طردا بسبب الفرار الذين لم يسبق لهم تسوية أوضاعهم القضائية إلى المبادرة إلى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لدى المحكمة العسكرية الدائمة، وذلك وفقا للأصول المرعية الإجراء. وأكدت قيادة الجيش أن صدور قرار التصريح والحصول على وثيقة التسريح وبراءة الذمة لا يعنيان تسوية الوضع القضائي الناشئ عن الفرار من الخدمة، ولا يغنيان عن استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة أمام المحكمة العسكرية الدائمة.
2: وفي محلياتنا أيضا، أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك الريجي ضبط مصنوعات تبغية مهربة ومزورة بعد عمليات دهم في شطورة وبدنايل وتمنين الفوقة في البقاع وبتلون وبقعة في الشوف. حذر الأمن العام قيام أصحاب المؤسسات والشركات بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية من دون الحصول على موافقته.
1: أفادت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة بأن الوفد الإيراني غادر نيويورك مساء الاثنين وفقا للجدول الزمني المقرر مسبقا. وكان موقع أكسيوس قد أورد أن وزير الخارجية ماركو روبيو طالب الوفد الإيراني بمغادرة الولايات المتحدة فورا في وقت تعثرت فيه المحادثات مع إيران.
2: وصفت الولايات المتحدة رسالة الحرس الثوري الموجهة إلى الشعب الأمريكي بالعمل اليائس. وكان الحرس الثوري قد وجه أمس رسالة إلى الشعب الأمريكي توعد فيها باستخدام أسلحة جديدة للرد على أي هجوم جديد على إيران، وقال: رسالتنا للشعب الأمريكي تهدف لنشر الحقيقة وليس التأثير في الانتخابات الأمريكية في تشرين الثاني المقبل. وتطرقت الرسالة إلى عدة قضايا تحاكي السياسات الأمريكية، أبرزها حجم الإنفاق العسكري الذي يتجاوز 1,100 مليار دولار سنويا وانتشار 800 قاعدة عسكرية حول العالم.
1: في الغضون، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفوكس نيوز: زودنا البريطانيين بمعلومات استخباراتية تفيد بأنه سيقع هجوم مدعوم من إيران على بريطانيا.
2: وفي الشأن العراقي، اعتبر الحرس الثوري الإيراني أن خروج القوات الأمريكية من العراق يمثل حدثا تاريخيا كبيرا وإنجازا لمحور المقاومة، واصفا إياه بأنه طليعة لإخراج القوات الأمريكية من جميع أنحاء غرب آسيا، وشدد على وجوب أن تغادر أمريكا المنطقة وعلى أن تترك إدارة الأمن لشعوب دولها.
1: في غضون ذلك، لفتت السفارة الإيرانية لدى العراق إلى أنها تتوقع من الحكومة العراقية اتخاذ قرار فوري بحماية العلاقات التاريخية بين البلدين.
2: قبل متابعة النشر ننتقل إلى مكتب التحرير والزميلة جوزات الحاجة. جوزات، تفضلي.
8: يعطيك العافية كارولين. في تصعيد إسرائيلي جديد، قال الجيش الإسرائيلي منذ لحظات: خلال الساعات القادمة ستسمع أصوات انفجارات في الشمال بسبب موجة هجمات على لبنان. إذن في تصعيد جديد، قال الجيش الإسرائيلي منذ لحظات: خلال الساعات القادمة ستسمع أصوات انفجارات في الشمال بسبب موجة هجمات على لبنان. نوافيكم بكل جديد دائما عبر إذاعة صوت كل لبنان.
2: شكرا جوزات. نتابع الأخبار الدولية والإقليمية. أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن الأول من تشرين الأول بداية جادة لمعالجة ملف السلاح خارج سيطرة الدولة، مؤكدا الالتزام بمنع استخدام الأراضي والأجواء العراقية منطلقا لأي عمل يهدد أمن دول الجوار.
1: واليوم قررت وزارة الدفاع التركية تسليم إحدى القواعد تدريجا للسلطات العراقية وفق الآلية المتفق عليها.
2: إلى اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية شن 6 غارات على مواقع لجماعة الحوثي في منطقة الأكبوش وجبهات في مديرية حيفان جنوب شرقي تعز.
1: في جديد تطورات رحلة فلاي دبي، ذكرت وكالة أسوشيتد بريس أن دوافع مساعد الطيار العماني الذي طعن قائد الطائرة في رحلة متجهة إلى إسرائيل ما تسبب في هبوط الطائرة بشكل خطير وأجبرها على الهبوط في السعودية لا تزال مجهولة، فيما تسابق أجهزة التحقيق في المنطقة لمعرفة مزيد من التفاصيل. وأوضحت الوكالة أن ركابا إسرائيليين كانوا على متن طائرة فلاي دبي والتي كانت تقل يصل 174 شخصا من الإمارات إلى تل أبيب، ووصفوا كيف تمكن القبطان الهندي الملطخ بالدماء من فتح باب غرفة القيادة ليدخلوا قبل أن يسيطروا على مساعد الطيار ويستعيدوا توازن هبوط حاد للدرجة التي تمزق فيها دفة الطائرة.
2: إلى ذلك وصل فريق من فلاي دبي إلى مطار تبوك أمس لمعاينة الطائرة المتضررة. وفي الإمارات أمر النائب العام بتشكيل فريق للتحقيق في واقعة طائرة فلاي دبي. في السياق قال الاتحاد الأوروبي نتابع بقلق بالغ الحادث الذي تعرضت له رحلة جوية كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب. توازيا يبحث الكابينت الإسرائيلي المصغر الأحد المقبل الأوضاع على الجبهات كافة.
1: حذرت روسيا حلف شمال الأطلسي الناتو من أنها ستكون مستعدة لاستخدام السلاح النووي إذا حاول الحلف عزل إحدى المناطق الروسية الواقعة على بحر البلطيق.
2: إلى ذلك اعتبر الكرملين أن أوكرانيا لم تحرز أي تقدم يذكر نحو المفاوضات في خلال الفترة الماضية، وأوروبا لا تزال تعرقل عملية التفاوض. وفي الميدان الأوكراني الروسي أعلن عمدة كييف تعرض جسر في العاصمة الأوكرانية لهجوم بمسيرتين روسيتين ما أدى إلى توقف حركة المرور عليه. من جهة ثانية أعلنت الخارجية الروسية طرد موظفين من سفارة المجر في موسكو وقنصليتين في سانت بطرسبورغ وقزان في إطار إجراءات الرد بالمثل.
1: أفادت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز بأن أمريكا طلبت من فرنسا وألمانيا لإفراج عن كمية من الديزل من مخزونات الطوارئ، وإلا ربما تواجهان حذرا أمريكيا محتملا على صادرات هذا الوقود.
2: إلى غزة فقد قال الجيش الإسرائيلي قضينا على محمد عبد العزيز محمد النجار في جنوب القطاع، وهو عنصر من الجناح العسكري لحركة حماس وشارك في هجوم السابع من تشرين الأول.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة. تهطل أمطار متفرقة مع رياح ناشطة واحتمال حدوث برق ورعد.
2: كان في هذه النشرة ترجمة زيارتي نيويورك واشنطن في دائرة التقييم ماذا عن التنفيذ. لقاءات بعبدة ركزت على مسار اتفاق الإطار والجنوب على سخونته. أرنو من الجنوب لحلول تمنع الفراغ في حال عدم التمديد لليونيفيل. وزير الصناعة حزب الله مأزوم سياسيا وعسكريا ويضع مصلحة إيران أولوية. الوضع المعيشي على طاولة الحكومة بعد قليل على وقع الصرخات المطلبية واشتعال التكاليف الحياتية. على ذمة رويترز اجتماع بين مسؤولين من سوريا وحزب الله في تركيا. على الطاولة المخاوف الأمنية. الوفد الإيراني غادر نيويورك ولا معلومات. والحرس الثوري خروج أمريكا من العراق إنجاز لمحور المقاومة. نتنياهو يحذر بريطانيا من هجوم إيراني. وتظهير حادثة فلاي دبي ينتظر التحقيق.
1: ختام نشرة الأخبار استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
4: فوت شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكوا؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
6: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح مونو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إجابتكن على 2. شكراً.
7: الهرمو سكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
8: تع بورد تع بورد تع،
7: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
8: تع بورد تع بورد تع،
7: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
8: تبريد تبريد تبريد تع تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت انك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، انت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
2: كبرت
3: الهرم مسكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بورد تع بورد تع،
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بورد تع بورد تع،
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد تع.

0: ما قلنا إلا أكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب أكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 29/9/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب1,844,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,862,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب1,756,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,333,000 ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: الأداء التمثيلي والصوتي اللي تميز فيهن بيير داغر كانوا حلم الأكتار أحبوا من خلالهم فن التمثيل والدوبلاج. أحلامه الفنية حقق البعض منا بلبنان والبعض الأكبر بالعالم العربي، فشو بعد عنده أحلام للمهنة والوطن؟ لبنان الحلم بيستضيف الممثل بيير داغر الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند عصوت كل لبنان.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكن سليم.

0: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شم نلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
1: بدك تدفع رسوم مرفق بيروت؟ ولا أسهل، صار فيك تسدد كل دفعاتك بسرعة ومن دون تعقيد عبر أي فرع من بوب فاينانس.
2: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: صدرت النتائج النهائية لمباراة التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن ومأمور متمرن، وذلك بموجب القرار رقم 2452 على ألف عين وعلى صاد وعلى قاف تاريخ 24/8/2026، والقرار رقم 2454 على ألف عين على صاد وعلى قاف تاريخ 14 أيلول 2026. يطلب إلى المرشحين الناجحين المقبولين الالتحاق باللباس الرياضي لمتابعة دورة التنشئة المسلكية والعسكرية وفقا لما يلي: أولا، لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن بتاريخ 17/10/2026 الساعة 7 صباحا في معهد قوى الأمن الداخلي عرمون. ثانياً، لرتبة مأمور متمرن بتاريخ 12/10/2026 الساعة 7 صباحاً في معسكر عرمان مؤسسة الجيش. للاطلاع على الأمتعة والمستلزمات المطلوب اصطحابها من قبل المتمرنين، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة كورن فليكس كيلوكس 470 جرام بدولارين و40 سنت، عصير ماكاو 180 ملي ب25 سنت.

0: بدكن عليه نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بوري تع بوري تع.
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بوري تع بوري تع.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبري تبري تبري.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
2: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
5: نحييكم من صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. أهلاً بكم. في تصعيد إسرائيلي جديد، قال الجيش الإسرائيلي خلال الساعات المقبلة ستسمع أصوات انفجارات في الشمال بسبب موجة من الهجمات على لبنان. جنوبا أغار الجيش الإسرائيلي مستهدفا محيط النبطي الفوقة وزوتر الشرقية. في السرايا الحكومية تنعقد جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام لاستكمال بحث الموازنة والملفين المعيشي والاقتصادي. التفاصيل مع الزميلة غايال غالب من السرايا، تفضلي غايال.
6: نعم جداد، بدأت جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية منذ بعض الوقت، ويبحث خلالها مجلس الوزراء بشكل أساسي مشروع موازنة العام 2027 إلى جانب جدول أعمال موسع يضم ملفات معيشية ومالية وأمنية وإدارية. وفي ظل الأزمة المعيشية المتواصلة يعود بدل النقل اليومي إلى طاولة مجلس الوزراء في هذه الجلسة من خلال مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل قيمة بدل النقل اليومي من دون أن يحدد جدول الأعمال المبلغ المقترح أو الفئات التي سيشملها التعديل. وقبيل الجلسة أعلن وزير الطاقة جول صبدي أنه سيطلب إلغاء رسم 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين. وفي السياق نفسه سيطرح وزراء القوات آلية جديدة لإلغاء ضريبة 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين تدريجيا بما يربط قيمة الضريبة بالسعر الرسمي للصفيحة. أما وزير المالية ياسين جابر وردا على سؤال عن إمكانية فرض ضرائب جديدة قال ما في ضرائب. أما وزير الداخلية فأكد قبيل الجلسة أن الحكومة اتخذت قرارها الواضح في كل الأمور التي تعني السلاح وموضوع حصر السلاح. كانت هذه آخر المعطيات من السرايا الحكومية بانتظار ما ستؤول إليه الجلسة من نقاشات وقرارات. العودة إليك جوزيف.
5: شكرا للزميلة غايال غالب، كنت معنا من السرايا الحكومية. بحث وزير الاقتصاد عامر البساط في اجتماع عقده مع رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس ووفد من نقابة أصحاب الصهاريج في الواقع الصعب الذي يعاني منه قطاع النقل بشكل عام وقطاع نقل المحروقات بشكل خاص نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات. هذا وتم استعراض التحديات التي تعصف بأصحاب الصهاريج لناحية ارتفاع كلفة النقل وإشكالية نقل ملقية الصهاريج. أعلنت رئاسة الجمهورية اختيار اللبنانية الأولى نعمة عون عضوا في لجنة تحكيم جائزة زايد للإخوة الإنسانية لدورة العام 2027 كأول شخصية لبنانية تنضم إلى اللجنة.
7: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداءً من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشره على الرقم 04 727 726 او عبر الواتساب على الرقم 03 40 20 35. بخدمتكم على مدار الساعه.
8: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
9: تعبوري
8: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي.

0: لرحلة أكثر سلاسة وأمانا، نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل تقديم الأخبار من صوت كل لبنان. لفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكان العودة إلى قصف إيران بشكل مكثف بعد الانتخابات النصفية، إذ قال: قد أبيد إيران وهذا أمر ممكن، موضحا أن أسعار النفط ستنخفض كما كانت بمجرد إبرام صفقة مع إيران. وعن رفضه أحدث مقترح إيراني لوقف إطلاق النار، أكد ترامب في حديث لمجلة تايم أن ما رفضه قبل عام لن يوافق عليه اليوم، معتبرا أن وضع إيران سيء للغاية والاقتصاد منهار، لذلك يريدون عقد صفقة شرط أن تكون صفقة حقيقية. في المقابل دعا الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الولايات المتحدة إلى إخراج وهم إخضاع إيران عبر عمليات الاغتيال من ذهنها، معتبرا أن واشنطن تريد خلق الأزمات في إيران عبر فرض القيود والعقوبات، ولكنها لن تتمكن من فعل ذلك إذا كان الشعب الإيراني متحد. وأضاف بازشكيان: طهران لن تتخلى عن الحوار أبدا رغم استهداف أمريكا المتكرر لإيران. في سياق متصل، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على أفراد وكيانات دولية تساعد إيران في شراء الأسلحة والمكونات العسكرية، من بينها هونغ كونغ، روسيا وباكستان، التي ردت بالقول إنها دولة مسؤولة وملتزمة بالقوانين الدولية. قال الجيش الفرنسي: سفينة حربية تابعة لنا رافقت 10 سفن عبر باب المندب الأسبوع الماضي، وأضاف: نعمل مع الشركاء السعوديين بشأن توضيح متطلبات المهمة العسكرية لتأمين البنية التحتية للطاقة. إلى اليمن، حيث أفادت وسائل أعلام تابعة للحوثيين بأن غارات سعودية تستهدف مديرتي سحار وحيدان في محافظة صعدة. أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على بلال محمود سليمان السميري في خان يونس، وهو عنصر في المنظومة الصاروخية التابعة للجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي. في الخبر الأخير وإلى الجزائر، حيث صوت نواب المجلس الشعبي الوطني على تعديل قانون العقوبات لتوسيع نطاق حكم الإعدام ليشمل مرتكبي جرائم إضراب الحرائق في الغابات. قدمنا لكم من صوت كل لبنان موجز الأخبار.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
1: لأن لبنان تلقى فضل.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر نختلف

0: ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
2: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبري تبري تبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان. لبنان الحلم مع ريتا الخواند.

0: أهلا بكم وأهلا بضيفي في حلقة اليوم من لبنان الحلم النجم بيير داغر. بيير داغر الفنان اللبناني العربي بمقاييس هوليوودية قدر يكون فارس الأدوار الصعبة من دون منازع. دخل إلى الدراما العربية قبل ولادة الدراما المشتركة، يعني من أكثر من 30 سنة بأدوار بطولة وتحت إدارة نخبة من كبار المخرجين، ونجح من بدايته بأنه يحجز لنفسه مكان خاص بين نجوم الدراما العربية ويتميز بقدرته على التمثيل بعدة لغات ولهجات، ويبرع بالدراما والكوميديا والتراجيديا والفانتازيا كما بالأدوار التاريخية والبدوية. بيير داغر يلي هو من أجمل الأصوات المطلوبة لأداء وتسجيل الوثائقيات والإعلانات، ومن أكثر الفنانين يلي حصلوا على تكريمات وجوائز، هو أيضا من أكثر النجوم تواضعا ورقيا. صاحب المسيرة الفنية يلي تجاوزت 100 عمل معنا اليوم لنحكي عن هالمشوار الفني المضيء، وعن الإنسان والمواطن، وعن لبنان وطن الأحلام، مع أطيب التحيات مني ومن المخرج توني خوري.
1: عهدير البوسطة كانت نقلتنا من ضيعتنا

0: وتذكرت عيونك يخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوي.
1: اهلا وسهلا فيك النجم اللبناني العربي بيير داغر.
2: ريتا ما بعرف خجلتيني عن جد، ما بعرف اذا بستاهل هالقد. ميرسي على المقدمه الحلوه، وان شاء الله هيك الله يعطينا الصحه والعمر نستمر بهالمسيره.
1: يا رب يا رب. كيف تنورين؟ انا خصوصي هيدي اخترت الغنيه اليوم حلوة تنورين، قد ما فيروز بتقول بصوتها
2: وأكثر. أنا نقطة ضعفي تنورين، صدقيني بكون عم صور برات البلد.
1: أي.
2: يعني اللي بخليني استمر بالتصوير بظروف قاسية صعبة بالصحراء وعلى الخيل وبظروف كتير صعبة، بصير فكر بالضيعة، بصير فكر إنه شو بدي أعمل، بس أطلع، بس أرجع لبنان وأطلع الجبل اشتغل بالارض.
1: عندك بيت وعندك ارض؟
2: عندي بيت اجدادي جددته وعم جددته وحافظت على على عمره وعلى تعبهم. وانا بحب الارض كتير، بحب التراب، بحس انه فضلهم كبير علي اجدادي، انه طلعوا تعبوا بهال يعني فتتوا الصخر مثل ما بقولوا، صدقا فتتوا الصخر. اذا بتطلع بتشوفي كيف شلالي عاملينها بقلب، يعني ضيعتنا واقفة هيك بتحسيها، يعني عرفتي كيف؟
1: نعم.
2: اشتغلوا بالصخر وفتتوه حتى يعملوا أرض زراعية.
1: بيير أولادك بحبوا الضيعة، بحبوا الجبل قدك مثلك؟
2: هلأ مثلي لا فقال لك ليه، لأن نحن كنا نطلع نصيف، كان الوالد الله يرحمه والأهل الله يرحمهم كانوا يطلعونا نصيف صيفي، يعني 3-4 أشهر نقضيها فوق بالجبل. ربينا بأجواء كتير حلوة.
1: نعم.
2: وكتير بسيطة. وننطر الوالد يجي السبت، عرفتي كيف، تنجتمع سوا مع بعض. هلأ الأيام هيدي لا مغيرة، يعني ولادي بيحبوا فوق، بس إنه إن شاء الله يصيروا يحبوا الضيعة مثلي. إن شاء الله.
1: جاي اليوم من تنورين أنت؟
2: لا بس الأحد طالع تنورين.
1: الأحد طالع تنورين. وين سكن السكن الدائم؟
2: أنا ساكن بجوني.
1: خلينا هلأ ننتقل من جوني ومن تنورين على مصر. بدي أطلب منك لو سمحت تخبرني عن التكريم الأخير بمصر، كرمتك جريدة الأهرام المصرية. أي متى بالضبط وكيف صار هيدا التكريم؟
2: أنا كان عندي إعلان بمصر، وإعلان سريع، يعني كنت رايح يومين بس وراجع، ما بعرف كيف عرفوا فيي. ما بعرف كيف عرفوا فيي وقالوا لي بدنا نستضيفك. قلت لهم ما عندي وقت، يعني كتير مضغوط، بركي نظبطها غير مرة. قالوا لي لا، رح نجيبك من المطار ورأسا على
1: شو حلو،
2: ورأسا على الجريدة.
1: أنا
2: الأهرام بالنسبة لي هي هرم.
1: أكيد
2: هي هرم هائل.
1: نعم.
2: هرم هائل، عندها تاريخ مخيف. عندها تاريخ مخيف من اللي كانوا يكتبوا فيها ومن تأسيسها،
1: عمالقة الكتابة الصحفية والأدبية.
2: وما زالوا ريتا، أنا فتت استقبلوني وعملوا لي جولة. أنا انصدمت جوا، انصدمت بتشوفي قديشهم أوفية للكتاب اللي كتبوا فيها وخبروني تاريخها وكيف قدرين محافظين ومستمرين، لأن بعضها ورقية، بعضها جريدة ورقية.
1: نعم.
2: عرفتي كيف؟ كيف كيف عم تندعم وكيف عم بيقدروا يستمروا. ورجعنا عملنا مقابلة وكرموني. كان استقبال يعني أكثر من رائع. أنا بوجه لهم تحية بالفعل، يعني بينوا على محبتهم. وهون بين هلالين أنا بحب أذكر أنه رابطي أسعد داغر،
1: نعم،
2: من مؤسسي جامعة العربية، كان أحد كتاب هيدي الجريدة وأحد الأعمدة بهيدي الجريدة.
1: نعم.
2: وهني كانوا عارفين هيدي الشغل، وكان لهالسبب كانوا كمان حابين يتعرفوا علي وبدهم يكرموني، لأن صار عندي فوق 100 عمل.
1: أي في آسيا داغر كمان،
2: وفي آسيا
1: بمصر.
2: داغر اللي أسست السينما بمصر. نعم.
1: صار بيطلع لك أسهم هونيك. بيير ألف مبروك أكيد. لو أنه هيدا بفتكر تكريم صار بمارتش، ما هيك؟
2: شي 4-5 أشهر يمكن هيك شيء. أنا التواريخ
1: نعم. نعم. أوكي. نعم. بال 2026 نعم. بين مسرح وتلفزيون وسينما مثل ما قلت أنا بالمقدمة أعمالك تخطت 100 عمل. هيدول اللي
2: هلأ يعني ممكن أنا يعني بتصور رح يوصلوا ل 120 يعني هلأ صاروا 107 لأن بعدني عم بتذكرهم يعني في شيء عليت كتير مصورة وبعدني نسيها يعني إن شاء الله نقدر بس بتصورهم فوق 120 عمل صوروا.
1: يا هل ترى بعدك بتذكر أول عمل اشتغلته شو كان؟
2: تلفزيونيا
1: نعم
2: لا ما بذكره لكن بس أكيد كان بتلفزيون لبنان بس صدقا ماني ذاكره مشان هيك عم بقلك بعدني هلأ مسرحيا ايه بذكر انه اشتغلنا مسرحية مع جان داوود كنا بعدنا بالمعهد بس انه تلفزيونيا لأن في شيء نعمل قبل العاصفة تابو مرتين وفي شيء نعمل مع مع أساس باسم كمان
1: باسم نصر
2: نعم. بس بتصور في شغلات قبل بس ماني ذاكرها بالتحديد يعني.
1: طيب تتذكر أول بطولة أول عمل علم عند الناس يعني صار اسمه بيير داغر مش إنه ممثل عادي صار عنده
2: ليك أول عمل بطولة مطلقة بالنسبة لي أيه. هي صارت بسوريا من بعد العاصفة
1: نعم
2: صورنا عمل اسمه العوسج العوسج هو كان كناية عن إذا بدك تقولي مثل قصة روبن هود بس عند العرب أوكي أنا صار عندي فرصة ذهبية إني أشتغل مع نجلة نزور واللي بقوله ودائما بقوله ورح ضلني أقوله طالما أنا عايش إنه فضله كبير علي هالإنسان لأنه وثق فيي وعطاني دور البطولة المطلقة اللي هو دور روبن هود كانت شخصية اسمها عمران وساعبت انه العمل بالفصحى وكان اول عمل لي كبطولة بالفصحى وانت عم تمثلي باجواء تاريخية كلها خيل ومطاردات ومع كل نجوم سوريا وكل ممثلين سوريا موجودين بهيدا العمل
1: ومعروف انه هن متمكنين باللغة
2: وهن متمكنين نعم. ومعتدين وبأرضهم وجاي شخص غريب عم بيقتن
1: ياخد البطولة
2: نعم. مختصر مفيد عانيت كتير بس صاروا كلهم بعدين صاروا كلهم أصحابي
1: نعم.
2: الحمد لله
1: وهلأ كلهم أصحاب
2: وبعضهم كلهم أصحاب
1: هذه شغلة معروفة عنك إن كان برات لبنان أو بلبنان كير لشو بترجع هيدي الشغلة
2: بترجع للتربية لأنه أنت ربيتي بأجواء منا متشنجي وما في عقد ومتصالحة مع كل العالم من كل الطوايف ومن كل الأجناس أنا بيي كان الله يرحمه بذكر كان محله بخندق الغميق شارع سوريا بالغربية يعني سوريا عم نقول على الكلمة
1: نعم ببيروت
2: كنت انزل عنده أنا وكانت شغيلته وكانوا من غير طوايف ولهيك أنا بقول لك إياها إنه أنا مرتي منا مسيحية أنا مرتي منا مسيحية
1: نعم
2: تتشوف إنه أنا مني وبقيت عادية وما فرضت عليها إنه
1: تغير
2: إنه تغير دينا حتى الكنيسة ما قبلت يعني قالت على حدا هيدا عطانا يعني هي التربية هي اللي عطتنا إنه نكون مرتاحين
1: مع نفسك ومع غيرك
2: ومع الآخر يعني
1: صح حكينا عن أول بطولة هلأ حاليا الناس بلشوا يشوفوا بروموسيون على الام تي في لمسلسل اسمه ممكن وعم تقطع صورتك بالمشاهد يلي عم تمرق خبرنا عن هالمسلسل لأنه قريبا رح نبلش نشوفه هو هيدا مش جديد طبعا لأنه نحن التلفزيونات
2: عنا آخر واحد هو ظروف شوي غريبة وهيدا المسلسل يعني وفقنا عليه ما كان مكتوب 10 حلقات منه
1: مش راضي عنه
2: لا هو نحن أوقات نضطر نحن أوقات ظهرنا اوكي بتحني حالك مع العاصفه حتى تضلي واقفه على رجليك
1: لما تنكسر. نعم
2: تضلك واقفه على رجليك. هيدا من الاعمال لانه بعتبر حالي اني حنيت قدام العاصفه تضلني واقف على رجلي. بس كتابيا تغير لان كان على اساس 30 حلقه صار 20 حلقه. يعني عرفتي كيف انه
1: اخر شيء انتهى 20 حلقه يعني
2: انتهى 20 حلقه يعني نوع نحن بلشنا نصور على اساس اتفقنا على اساس شيء
1: وصار شيء ثاني
2: وصار شيء ثاني ما بعرف شو صار فيه عندهم ظروف بقلب العمل
1: يعني انت
2: ما عندك منه ما عندي يعني لا لا هو عمل بالنسبه لي كدور هو يعتبر دور عادي ما
1: في على حال نحن بكره بنشاهد وبنحكم. بدي كمان قبل ما ننتقل على المحور الثاني بدي اعرف منك اليوم انت شو صورت جديد. انا حكيتك عده مرات بيير دايما مشغول دايما عنده تصوير.
2: أنا كنت بقطر صورنا عمل اسمه غبار العز.
1: نعم
2: هو بيحكي عن تاريخ دولة قطر. أنا كنت أنا أخذ ما في أحكيك التفاصيل لأن ممنوع علينا بس بحكي أكيد. بس أنه أنا أخذ كنت أخذ دور حاكم حاكم قطر بهيديك الفترة الأميرال الأميرال الإنجليزي لأن هي كانت تحت الاحتلال الإنجليزي قطر. كنت أخذ هيدي الشخصية شخصية حلوة كاركتر يعني وهو أنا بحبهم وهدول بحبهم. صورناها بس شوية بظروف مناخية كتير صعبة جدا
1: صعب.
2: كان درجة الحرارة شي 50 كنا عم صور على الخيل برا
1: بعز الصيف
2: صار في تعديل بالوقت اضطروا بس انه الحمد لله قطعتها خير وعسلامة.
1: واي ما تعارضوا هيدا
2: يفترض ما بعرف يفترض برمضان يعرضوا
1: رمضان
2: بس هو بينعرض بقطر لأن هو يعني شأن قطري
1: له علاقة بالبلد
2: بيئتهم يعني
1: نعم.

0: أنا هلأ ما رح أسألك كيف، رح أسألك أسئلة أخرى تبدأ بغير كيف، شو رأيك؟ هلأ نحن بالمحور الثاني من لبنان الحلم. هذا المحور هو إذا بدك جولة بلبنان وطن أحلامك. رح نترك لبنان الواقع ونزور لبنان وطن الأحلام، وبحق لك بثلاثة باس. أول سؤال، شو بيعني لك لبنان؟
1: لبنان يعني ما في اختصره بكلمة واحدة، صعبة، لأن فيك تختصري بعدة، تعطي عدة صفات، يعني أنا عرفت كيف بيعني لي، أنه بليك حياتي أو ما بعرف، أو حلمي أو ما بعرف هيك شيء،
0: يعني حياتي، يعني شيء كتير مهم. شيء كتير مهم. طيب بيير داغر المواطن اللبناني اللي هو بيير داغر، من هو؟
1: أنا فرد من هالمجتمع، فرد من هالمجتمع، و بتمنى أنه ما بعرف، يعني أنه يكون هيك في عدد، كأنه المجتمع كله يكون هيك متجانس مع بعض، حتى يشكلوا هالبلد، حتى يعملوا هالبلد الحلو، يعني
0: هالخلطة الحلوة،
1: هالخلطة الحلوة، يعني بين كل هالطوائف. يعني عم سافر لبرا ريتا، شو بدي أقول لك، يعني جد بس سافر لبرا هيك بتقولي
0: تتأسف.
1: تتأسف، بتقولي دي عن هالبلد، دي عن هالبلد، عنا بلد حلو كتير، يعني الله نعم علينا بكل الجماليات وبكل شيء، بس الله رزقنا ببوطة حكمة، يعني وقطع البلد، حكموا البلد لفترة، خربوا.
0: نعم.
1: يعني الله ريحنا منهم.
0: بيير أنت بتسافر كتير بشغل، بس هل ترى هل عندك جنسية أخرى غير اللبنانية؟ يعني شي مرة فكرت بالهجرة؟
1: ليكي فكرت، فكرت فيها أول ما تجوزت، حاولنا نسافر، يعني عرفتي كيف، إنه بدك تبني عائلة، بدك تبني عائلة، بس هلا يعطوني جنسيات العالم، جنسيات العالم ما بتخلى،
0: ما بتترك
1: ما بتترك لبنان،
0: ما بتحب الغربة،
1: يعني شو بدي أقول لك، كنت خلص تصويري أوقات ب يعني صور ببلد برا، ما رح سمي أسمي لظروف معينة، كنت تخلص تصويري ويجي على المسرح فورا، يكون عندي مسرح بالبيال، كنا عم نعمل
0: شو حلو،
1: اي لحتى بدي أقول لك، كنا عم نعمل شي جبارة، كنا عم بذكر انه كنت عم صور بإيران، وجيت عرضت مسرح بنفس الليلة.
0: شو حلو.
1: بعطيكي مثل تاني، مرة كنت عم صور بالليدية بسوريا، وجيت على تلفزيون لبنان، كنا عم صور بالعاصفة.
0: أيه.
1: هدول بنفس اليوم. أيه. كنت عم صور هونيك،
0: جيت تصور،
1: صورت ببلدين بنفس اليوم.
0: في هلأ اليوم نحن عنا نوع من الغربة، هو الغربة داخل الوطن. برأيك أي أوجع، الغربة إلى خارج الوطن أو داخل الوطن؟
1: هو تنقاري أوكي، خارج الوطن أنت بتكوني، أنت أخذ القرار، يعني أنك تهجري أو تسافري أو تكوني برات الوطن، أوكي بتفهميها، بنفهمها، بنقدرها لظروف معينة، بس الأصعب أنك أنت جوات الوطن وعم تحسي حالك غريبة، يعني هيدا أصعب لإلك، يعني بتشوفي كل شيء غلط، يعني كل شيء غلط، يعني بتأسفي. بيرعب بطلع هلا بدبي، عاملين ترين بين بيلقط الشرقة أبو ظبي بأربعين درهم، يعني أقل من $10. مش ناقصهم يا أختي، مش ناقصهم، عندهم كل شيء في تسهيلات، نحن شقفة جسر تربط طبرجة ببيروت، بيوفروا عذاب على العالم، ما عم بيعملوا شيء لهالبلد.
0: نعم نحن بلد القهر للمواطن، يعني المواطن دايما مقهور، مشان هيك بدي أسألك، في مزاج عام اليوم مسيطر على الجو بلبنان، هو خيبة وتشاؤم من كل شيء، يعني يكفي الأسعار والغلاء يلي مؤخرا يعني عم نشوفه، أنت كيف مزاجك الشخصي، هل هو نيجاتيف أو بوزيتيف بالرغم من كل شيء؟
1: ليكي أنا هلا أنا بفهم إنه البلد عايش فترة طويلة كان ريكب غلط كان ريكب غلط كانوا اللي إيدين واللي دايرينه غلط كانوا عطلين ناس عطلين بفهم إنه هلا أوكي في ناس جديد إجوا على الحكام وعم بيحاولوا يشتغلوا ويمكن هذه شغلة ما بين يعني ما فيهم يجلسوا البلد بين ليل وضحاها بفهم هذه الشغلة بس بضل في شغلات عم بتضايقك يعني عم بتصير وعم بتضايقك وبتقول بتتمنى انه يا رب لا ما بقى يعملوا هيك اشياء لان بس انه مسؤولية كبيرة عليهم كمان بس يمكن بدها تاخد شوية وقت بس نحن نحلم انه يجي حكم فينا نقول الحلم اللي بنحلم
0: اي بنحلم
1: نحلم انه هيك يجي حكم قوي على البلد ويمسك بايد من الحديد
0: او يقدر انه يسرع الخطوات ما تكون رحله بطيئه سلو موشن نعم طيب لبنان الحلم لا يتحقق هل لازم يتحقق امن الحدود او امن المواطن برزقه وكرامته ومستقبله اي اهم تكون الحدود آمنة أو نكون جوا حياتنا مأمنة
1: يعني كله مرتبط ببعضه بدنا دولة يعني بالنتيجة بدنا دولة لو بتسافري لبرا بتحسي في دولة لبنان ليه برا ناجح لأنه عم يشتغل ضمن الدولة
0: لأنه في قانون في نظام
1: ماشي ضمن النظام ماشي ضمن مشان هيك بيبرع
0: نعم
1: هون بيبرع بس ما في نظام ما صحيح. في دولة وما في قانون
0: صحيح
1: يعني كله عم بيقوطب على القانون وعلى نحن ما بدنا ناء انا ماني جاي ناء يعني عرفتي كيف بس انه قال لشيء المواطن واحد انه يحس حاله عايش ببلد يعني
0: الحد الادنى ما بدنا يعني صحيح لو رجعنا لورا هل كنت بتفضل بقاء لبنان جبل لبنان او لبنان الكبير هو لبنان يلي انت كنت بتحلم انه يكون وتحقق وصار الجمهورية اللبنانية بال 43
1: هلا هو لا هو
0: مع حدودنا الحالية يعني ايه
1: ما هي ما بعرف سؤال صعب هيدا تقليك ليه لان هلا واحد شو بكون هيك مرتاح اكثر وموسع اكثر يعني ما انت كمان هيك بيكون في تنوع
0: بيكون افضل صح
1: بيكون في تنوع
0: طيب خلينا نحكي عن بيروت لو ما ضمت بيروت الى جبل لبنان وصارت ضمن لبنان كنت بتختار عاصمه اخرى مثلا تنورين شو رايك او بتبقى على بيروت عاصمه لبنان
1: لا اكيد بيروت بيروت طبيعي انه ما فيكي ما بتلاقي بديل لها يعني أم الشرائع وتاريخ عريق
0: بيير لبنان الواقع بيتميز بموقعه الجغرافي يلي أثبتت الأحداث المتعاقبة إنه سيف ذو حدين أنا بدي أعطيك قدرات خارقة وبدي أقول لك يا بيير داغر أنت فيك تنقل لبنان إلى بقعة أخرى في العالم لوين تاخده؟
1: حطه بالبحر
0: تعالوا جزيرة تعالوا جزيرة
1: ايه طبعا ايه طبعا
0: ايه
1: ايه هيك ما حدا هيك كلهم بكونوا بعد عنك
0: ايه
1: ما في حدا مرتاح
0: ايه
1: يعني كل الدول مش أوروبا إكلينا بأمريكا إكلينا يعني وين ما كان أبرص مرتاحة أبرص مرتاحة هي الوحيدة
0: نعم بكفي هالتمشية بالليل على المارينا العلم اللبناني اعتمد بسبعة ديسمبر 1943 رح تعتمدوا نفسه بلبنان الحلم أو بتعمل علم آخر
1: لا أكيد
0: هو زيته
1: أكيد تعب وضحوا
0: بتحبه
1: ايه طبعا
0: النشيد الوطني بتعتمدوا نفسه بلبنان أو بتعمله أبديت
1: لا أنا بعمله أبديت لأن
0: شو بتغير
1: يعني حتى موسيقته بحسها كلها مثل دربك طبل انا ما بحب الايقاع ما كثير بحب
0: بس ما هو نشيد يعني كيف لازم يكون مثل اي
1: يعني بحسه شوي قديم صار يعني عرفتي كيف انا في شغلات يعني سوري حتى بالدين لازم في شغلات بتنعمل لها ابديت يعني الدين قديش هو كثير بكون صبر وما نعم. هو حدا يقرب على عرفتي كيف
0: في اشياء بدها تحديث.
1: حتى انا انا مره قلت لهم بالمره كنت قاعد انا واخوري قلت له يا ابونا بحس انا بسجل اشياء كتير صوتيه بقى. قلت له في كلمات فكرته شو مره تغيروا بالانجيل انه تعملوه اقرب لان في كلمات تسمعيها تحس يعني بتعملي هيك شوي اوقات يعني يمكن الجيل الجديد اكيد ما رح يبقى بيفهمها.
0: نعم
1: عرفتي كيف نعم يعني نعم. اذا الانجيل وانا عندي بحب انه اذا في واحد يعمله ابديت ما عندي مشكله على النشيد الوطني
0: لانه كل جينيريشن بدها شيء يعني مفروض انه
1: بس نحن ما رح نلحق الجينيريشن شو ما بده لان فيتين بالحيط هلا يعني هلا فيتين ومفوتيننا معهم بالحيط بالاشياء اللي عم بيعملوها وبالتيك توك وبالقصص هدول
0: بس انت ضد هيئتك
1: انا ماني معه.
0: هل في منطقه بلبنان بالنسبه لك الاجمل
1: طبيعي شو بدي جاوبك
0: ضيعتك طيب اي منطقه بتحس انه بعدها هيك متكمشه بالتراث يعني بس تروح بتحس حالك فعلا بعد في عادات لبنانيه
1: ليك كل الضياع حلوه لبنان حلو كتير حلو بالتنوع اللي فيه يعني عرفتي مثلا الجنوب غير الشمال طبيعه الجنوب كلها هضاب بس ما فيها جبال ووديان عرفتي كيف غير الشمال انا بحب الضيعه اللي محافظه على
0: هويتها
1: على براءتها على بساطتها انا هو الضيعه اللي بتعني لي
0: الضيعه
1: نعم.
0: اختار لي مرحله زمنيه مرقت على لبنان لو كان بقدرتك كنت بتحولها الى زمن دايم للبنان
1: بقوله بال يعني بالخمسينات يمكن ايام كامل شمعون هلا انا ما كنت خلقان بس انه بقوله بهالفتره وصفوا ساعتها قالوا لبنان هو سويسرا يعني بهالفترة كانت هي الفترة الذهبية يعني كانت الليرة كانت تذبح بضفرة الليرة كانت 3 دولار بقولوا دولار
0: مرحلة العمران والثقافة
1: كل شيء يعني انه هيدي الفترة هيدي الفترة اي هيدي بتعني لي
0: هلأ بدي أسألك كم سؤال هيك سريعين بحب أعرف رأيك فيهم بلبنان الحلم أدي الحد الأدنى للأجور
1: صراحة أنا هول إشي ما بفهم فيهم لأن
0: يعني اليوم أدي بتتخيل بده المواطن ليقدر يعيش بكرامة ما عم نقول ببدخ وترف
1: لا بتأسف أنه نايب بيجي يعطوا زودي للنايب بصير مع شهريته 5000 دولار والعسكري بعده 400 دولار ما بتتأسفي على هيك يعني مثلا هيك قرارات ما بعرف كيف ياخدوها كيف ياخدوها يعني انه عرفتي كيف انه طب انت كرئيس جمهورية او كرئيس حكومة لو كيف ترضوا بهيك شغلات يعني كيف ترضوا بهيك شغلات
0: نعم هيدا السؤال الذي يطرح نفسه بلبنان الحلم بيير قدي سعر صفيحة البنزين
1: هلا يمكن 30
0: هلا 31 بلبنان الحلم قد ايه سعرها يلا سعر انت
1: يعني
0: 10 منيح بلبنان الحلم في ضمان للشيخوخه
1: اكيد لازم
0: قد ايه عمر التقاعد
1: يعني ليك هو حلو مش حلو التقاعد لان عرفت كيف انه بحس الانسان حاله انه خلص انتهى هلا برا عم بيزيدوا شوي
0: لانه اليوم تغير يعني المواصفات
1: طبعا بعدين بضلك مجوهره كل ما اشتغلتي كل ما جوهرتي اكثر بقى ما في ما عندي ما بفهم فيهم كثير يعني بس انه 70 منيحه يمكن 70 اعتقد
0: انه 64 او 65 كثير مزبوط طيب بلبنان الحلم كيف الطرقات كيف قانون السير
1: عليك أهضم شيء يعني أنا ما بعرف أنا بروح كتير على دبي لأن أولادي هونيك عجد بتشوفي شغلات هيك بتقولي معقولة نحن بعدنا عايشين بهالزمن بلبنان يعني مثلا بيطلعوا من البيت ما بقفلوا البواب بدبي ما بقفلوا بواب بيوتهم يعني تعرفي ليه؟ لأن بكل بناية في كونسيرج تحت في ناطور وفي كاميرايات شغالة.
0: صحيح. إيه لأنه
1: واللي بيغلط دغري ب 24 ساعة بين كاماش وبزتوا برا مثلا. هيدي شغلة اليوم كنت عم شوف انه بلشوا التكاسي البلد شوفر بدبي. بلد بدبي بلد بياخد المي بحل المي البحر بحل في خضار بدبي, في خضار اكتر ما في بلبنان, اكتر ما في ببيروت.
0: نعم.
1: يعني في شغلات هيك بتصدبك يعني انه عرفتي كيف. ومثل ما قلت لك عملوا ترين انه بيربط يعني زيادة هيدا عن المترو, عملوا ترين بيربط ابو ظبي بدبي بعشرة دولار وقال من عشرة دولار. يعني بفكروا بي يعني احنا وين
0: من كل بفكروا كيف بدون يريحوا المواطن,
1: يريحوا المواطن. طب نعم. احنا وين من كل القصص. يعني ما انا ما عم بطلب يعني قصص, بس بديهيات يعني الحد الادنى التنقل للعالم يا اختي. اوكي تكون
0: نحن عم يطلبوا منا هلا انه نخفف المشاوير لحتى نخفف مصروف البنزين علينا. هيدا حل يعني جذري. انت قلت لي قبل شوي انه مزوج زواج مختلط, انت مع الزواج المدني؟
1: ايه ليه لا, ليه لا, ليه لا.
0: طيب كمان هون سؤال بيطرح نفسه, قديش هالزواج المختلط بربي عائلة منفتحة؟ يعني هل أنت من تجربتك بتحس أنه أولادك منفتحين على الآخر؟
1: 100%
0: أو لك هيدا حل؟
1: أنا عليك أنا بنص يعني أوقات هيك بتفاجأ بردة فعلهم أنه وبهنيهم.
0: هيدا حل لحتى البلد كله يصير فيه انفتاح ونخلص من طائفية؟
1: هن إذا بيخففوا هول بيطلعوا على ال بيعملوا ترندات وبلشوا يعملوا نعرات طائفية على الهواء على الفيسبوك وعلى تيك توك, بلشوا من هون
0: المحللين
1: والناس العاديين. يعني انه اللي بيعملوا نعرات طائفية واللي بيجيشوا النعرات الطائفية يبلشوا بهدول يسكتون يعني ويقولون حل قبل ما نروح على ال.
0: طيب شو السبب برأيك أنه كل لبناني محلل وكل لبناني سياسي وكل لبناني؟
1: بس وقت ما بكون عندك بلد, وقت ما بكون في عندك نظام ودولة وقوانين. برجع بقول لك فيك تحكي سياسي أنت بدبي, فيك تحكي سياسي بدبي, ما فيك تحكي سياسي.
0: مع أنه يمنع الكلام بالسياسة وبالدين.
1: نعم.
0: لنوصل إلى وطن وإلى بلد
1: خاصة لبنان. تبي خاصة لبنان لأنه متشعب واسم الله كتار الطوايف اللي فيه يعني إنه عرفت كيف.
0: التجنيد الإلزامي للشباب والصبايا نعتمده بلبنان الحلم؟
1: ايه فترة قصيرة ليلا.
0: المطار الواحد بلبنان الحلم أو عدة مطارات؟
1: نعم عدة مطارات
0: بكل محافظة بكل
1: حسب الحاجة. حسب الحاجة.
0: شو أكتر شغلة بتحبها أنت اليوم بلبنان هيدا؟ قدي صرنا قايلين بس قلنا أنه كتير منحبه.
1: أيه
0: بس شو أكتر شغلة بتحبها بالرغم من كل شيء؟
1: ليكي بحب اللبناني, بحب كيف عايش. يعني ما بكون يمكن بتكون حالته بالويل بس بتحسي أنه عايش أحسن من الملك.
0: بحب الحياة.
1: بحب الحياة.
0: لو شو
1: عنده
0: مصار.
1: عنده يعني شو مصار لو شو ما كان وضعه.
0: طيب اليوم إذا أنت كنت حكينا عن كذا بلد, بس إذا بدك تختار بلد تقول أنا بدي نعمل لبنان الحلم مثل هيدا البلد, أي بلد تختار؟
1: أنا بهمني النظام والقانون.
0: ما عندك مشكلة؟
1: لا لا ما عندي مشكلة.
0: بس قلت قبل شوي أنه يكون بالبحر.
1: هلا إيه لأن لأن لحواليك كرسي. عجد حوالينا كرسي
0: ويكون في قانون
1: وتبي تخلصي من حدا بيطلع لك واحد جديد. هلا دايماً. هلا في جديد عم بيطلعوا.
0: صحيح صحيح دائما نحن اكشن ما في رياحه.
1: ما في رياحه.

0: وصلنا نحن وياك إلى المحور الثالث والأخير بحلقة اليوم من لبنان الحلم. سؤال سريع وجواب سريع، أهم حلم كان عندك بالطفولة؟
1: بالطفولة ما بكون في أحلام، كانت الحربية، كانت بدنا نعمل ضابط بالحربية
0: وما تحقق. أهم حلم
1: اخترت
0: ضابط بالفن.
1: ضابط
0: أهم حلم اليوم بعمر النضج
1: انه يزبط البلد.
0: اهم حلم بدور تحلم انك تمثله.
1: في انه وزير خارجية السعودية فيصل. بحس في شبه بيني وبينه، بحب اديله دوره لانه كان شخصية كبيرة.
0: اهم حلم بكاتب معين بتحب انه تتعامل معه.
1: ما عندي حلم.
0: بمخرج تشتغل تحت إدارته، يمكن عالمي مش ضروري لبناني أو عربي. ما عندك حلم. أهم حلم ببطلة تشاركك البطولة بعمل يجمعكم.
1: ما عندي.
0: على الصعيد العائلي أهم حلم كان عند بيير الإبن. بيير الإبن أهم حلم كان عندك؟
1: يعني أنا وقت كنت صغير يعني.
0: أي وقتها كنت ابن وكان أي. عندك أهل الله يرحمهم.
1: كنا عايشين بظروف حرب، وكانت كنا ببيروت، وكانت ظروف قاسية يعني. كنا ما كنا نحلم.
0: يمكن الحلم كان السلامة اليومية
1: بوقتها. ما كنا طايشين يعني. ما كنا.
0: أهم حلم عند بيير الأب.
1: أول شيء إنه الله يحمي لي عائلتي.
0: أنت بي لا
1: طارق وفانديلا
0: الله يخليهم،
1: مدام تيماي الله يحمي لي عائلتي ويحمي لبنان ويحمي كل العالم.
0: أهم حلم عند بيير الزوج.
1: الزوج أنه الله يخلي لي عائلتي يحميهم يحفظهم.
0: أهم حلم عند بيير المواطن.
1: بدي يصير في بلد.
0: وهلأ إذا بدي أطلب منك تقول شي بالختام، شو بتحب توجه كلمة بختام هالمقابلة بلبنان الحلم ومن صوت كل لبنان؟
1: أوكي. أنا حاولت أن أكون كتير هيك شوية دبلوماسي
0: بالأجوبة.
1: نعم. لأن ليك أنا حاطط هون كاتب دبلوماسية.
0: أي.
1: لأن عادة أنا العقرب برج العقرب. طارف شو معناتها. أنا بس بحلم.
0: أي.
1: إذا ما بدي أركب بلد بحلم بهتلر
0: يكون دكتاتور،
1: يستلم هالبلد. نعم. سنتين. يستلم هالبلد بس سنتين
0: ويجلسوا.
1: ليك الفران كتير عنا بالبلد. أي. والحطب كتير.
0: أي.
1: خلي يكون يعمل درس للي بده يجي من بعده.
0: مش معقول قديش تأيدت بالدبلوماسية.
1: بس بالجملة.
0: بيير كنت ضيف جدا عزيز وجدا جميل، وأهلا وسهلا فيك وبالفعل نورتنا. نورت لبنان الحلم.
1: تانكيو ريتا، يعطيكم ألف عافية.
0: مرسي. نلتقى الخميس المقبل كمان بعد موجز أخبار 3:15 مع ضيف لبناني جديد وأحلام لبنانية جديدة. بدي أشكر متابعتكم وبدي أشكر المخرج توني خوري. من لبنان الحلم كنتوا مع ريتا الخوند. تشاو تشاو.
2: لبنان الحلم عصوت كل لبنان. واحة الحياة أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي شارع أديب إسحاق تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد عطول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: فوت شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكوا؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
5: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، عنب بيتاموني الكيلو ب 149 ألف ليرة، فخاد دجاج الكيلو بدولار و30 سنت.
6: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح مونو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكرا.
7: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الضغطة يتناولها الاقتصاد أولاً مع رئيس تجمع الشركات اللبنانية الدكتور باسم البواب، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان. ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.

0: شوفي شوفي على يميني،
1: اسم العروضات بس بهابي. 5 كيلو سكر بدولار و99، كرتونة بيض بدولار و99، لحمة مفرومة ب5 دولار و99، صندوق مي ب99 سنت، 10 محارم ب5 دولار و49، جافيل اوديكس بدولارين و99، وغيرهم وغيرهم. لحقوا حالكم من 1 ل 27 الاول.
2: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب واذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
3: كبرت كبرت كبرت
4: الهرم سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورت تع بورت تع
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورت تع بورت تع
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبرد تبرد تبرد تع
4: تع تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان. هذا موجز للأخبار من صوتي كل لبنان. في السرايا الحكومية يستكمل مجلس الوزراء جلسته منذ الثالثة من بعد الظهر برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام لاستكمال بحث الموازنة والملفين المعيشي والاقتصادي. مباشرة إلى الزميلة جايال غالب والتفاصيل. جايال.
4: نعم مريم، يعطيك العافية. لا تزال جلسة مجلس الوزراء منعقدة حاليا في السرايا الحكومية للبحث في موازنة العام 2027 إلى جانب جدول أعمال موسع يضم ملفات معيشية ومالية وأمنية وإدارية، أبرزها مناقشة تعديل قيمة بدل النقل اليومي للعاملين، وهو ملف يعني يحظى بأهمية كبيرة لدى العاملين والمواطنين عموما. وقبيل الجلسة قال وزير الداخلية أحمد الحجار حول ملف إقفال القرض الحسن أن الملف يسلك مسارا قضائيا، بدأ بطلب وزير العدل إلى مدعي عام التمييز، مشيرا إلى أن الوزارة تنتظر نتائج القضاء لاتخاذ الموقف المناسب على أساسها. وزير العدل عادل نصار أكد من جهته أنه لا يمكن التعليق على ملف القرض الحسن ما دمنا نطالب باستقلالية القضاء، لافتا إلى أن الملف بات لدى النائب العام التمييزي. وزير العمل محمد حيدر ولدى دخوله إلى الجلسة قال إن ملف زيادة بدل النقل للعاملين بات محسوما، موضحا أن الزيادة المقترحة ستحتسب على أساس 5 لترات من البنزين عن كل يوم عمل، ما يعني أن قيمة بدل النقل ستتراوح بين حد أدنى يبلغ نحو 500,000 ليرة وحد أقصى يصل إلى 800,000 ليرة تبعا لعدد أيام العمل. وأشار الوزير حيدر أيضا إلى أن المرسوم الخاص بزيادة بدل النقل من المتوقع أن يقر خلال جلسة اليوم تمهيدا لبدء تطبيقه. أما وزير الطاقة جو صدي فقال أنه سيطلب إلغاء رسم 300,000 ليرة على صفيحة البنزين، في حين أكد وزير المالية ياسين جابر ردا على سؤال حول إمكانية فرض ضرائب جديدة ما في ضرائب. هذه هي الأجواء العامة من السرايا الحكومية. العودة إلى استديوهات صوت كل لبنان.
3: شكرا لزميلة جايال غالب. عقدت لجنة الأشغال والطاقة والمياه جلستها المخصصة للاستماع لوزير الطاقة للاطلاع منه على ورقة سياسة قطاع الكهرباء والبحث عن مصادر جديدة للطاقة والواقع الحالي للقطاع ومؤسسة كهرباء لبنان. ناقشت اللجنة التوصيات السابقة الصادرة عنها، إضافة إلى الاستماع إلى طروحات النواب الذين توجهوا بطروحاتهم وأسئلتهم لوزير الطاقة، وعليه قررت اللجنة متابعة موضوع الكهرباء في جلسات لاحقة. دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان المشتركة إلى جلسة عند 11 من قبل ظهر الثلاثاء المقبل لدرس اقتراح قانون يرمي إلى إنشاء نظام رعاية صحية أولية شاملة إلزامية. جديد حادثة فلاي دبي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هناك ثغرة بشأن فحص الطيارين، نعمل على معالجتها، نتعاون مع الإمارات لضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث، مشيرا إلى أنه من الواضح أن مساعد الطيار كان انتحاريا. وأضاف: سنتمكن في خلال أيام من تحديد ما إذا كانت لمساعد الطيار صلات بإيران، متوقعا احتمال تكرار الحادث، لأن هناك مؤشرات على أن إيران ووكلاءها يحاولون شن هجمات ضدنا في موسم الانتخابات. قال: لا نزال نحقق في دوافع حادث الطائرة، نعلم أن مساعد الطيار خضع لعملية تلقين أيديولوجي متطرف. وكان مساعد الطيار العماني قد طعن أمس قائد الطائرة في رحلة متجهة إلى إسرائيل، ما تسبب بهبوط الطائرة في السعودية. وتعمل الأجهزة القضائية على إجراء التحقيقات لكشف ملابسات الحادث. قال الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية: إن قواتنا ثابتة في مواقعها ومتماسكة في جبهات تعز. إلى سوريا، حيث نصب الجيش الإسرائيلي حاجزا بين قرية طرنجة ومزارع الأمل في ريف القنيطرة بعد توغله في المنطقة. وفي الخبر الأخير، أوضح وزير المالية التركية محمد شمشك إن اتفاق مكة ليس مجرد ترتيب أمني، لافتا إلى أن المنطقة تحتاج مسارات جديدة وموثوقة

0: بدكن اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما إلكن الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بورد تع بورد تع.
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بورد تع بورد تع.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبريد تبريد تبريد تع
3: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: من فريق العمل تحية إلى مشاهدي ومستمعي إذاعة ومنصة صوت كل لبنان، وحلقة جديدة من حكي يوصل تبث على الموجة 93.3. لبنان على بعد أيام من إحياء ذكرى اغتيال السيد حسن نصر الله، والمناسبة بدت باهتة تماما كما بدت كلمة الشيخ نعيم قاسم الذي ابتعد عن أدبيات الحزب السابقة التي كانت تتوعد إسرائيل بالويل والثبور وعظائم الأمور، وبات خطابه محصورا بمنع إسرائيل من إقامة مستوطنات في الأراضي التي احتلتها جنوبا. كذلك نحن على بعد مسافة زمنية قصيرة من النقد الذاتي الذي أجراه حزب الله لتجربة الإسناد، والذي انتهى إلى مزيد من الاقتناع بصوابية الحرب لا إلى مراجعة جذرية لها. وسط هذا المشهد، ماذا عن هواجس الشيعة في ظل حزب مهجوس بالسلاح؟ وكيف يمكن الخروج من هذه الحلقة القاتلة؟ دولة تتوعد ولا تنفذ، وحزب يتوعد الدولة بدلا من أن يتوعد إسرائيل. وهل لا يزال ممكنا كسر السلاح، أم أن السلاح كسر الدولة وبقي فوقها؟ الجواب مع ضيفنا الباحث السياسي والصحافي والكاتب الأستاذ ملك مروي، وهو صاحب مواقف نقدية معارضة للسياسات التقليدية. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك.
0: طبعا رح نبدأ انطلاقا من حركة رئيس الحكومة نواف سلام، إن كان بنيويورك أو في واشنطن، برأيك هذه الحركة غيرت نوعا ما المشهد، غيرت الإيقاع، أم بعد موقف الإدارة الأمريكية هو؟
1: طبعا غيرت الإيقاع، غيرت، وكدت أنه في اهتمام بعده موجود أمريكاني ب يعني الإمساك، التغيير الوضع في لبنان، و حاول لحل الموضوع مع إسرائيل بطريقة أو بأخرى، لأنه ما في حل تاني. نحن أمام حائط مسدود، وبارقة الأمل الوحيدة هي هاي. هل بواحد
0: شو هاي؟
1: يعني اتفاق الإطار. اتفاق الإطار الواحد
0: والضغط الأمريكي، يعني.
1: والضغط الأمريكي طبعا. شو عنا شيء تاني؟ طبعا إذا بدنا نرجع لموضوع حزب الله والسلاح، واللي هو شغلي، موضوع السلاح والمقاومة اللي هو من أيام عبد الناصر لهلا،

0: طيب شو جابت لنا؟ كل ما نعمل جولة معارك بينتهي عنا
1: خسارة
0: كاملة وأرض محتلة. واللي صار بجنوب لبنان هو كارثي ونكبة غير طبيعية. يعني لبنان والطائفة الشيعية وأهل الجنوب إذا بدنا نقول حتاخذوا الوقت كتير حتى يطلعوا.
1: طيب بالنسبة لهذا الموضوع، البعض بيقول إنه كمان هذه المفاوضات شو جابت لنا؟
0: كيف شو جابت لنا؟
1: إنه حتى مستشار رئيس الجمهورية أستاذ جون عزيز حكي بهذا الموضوع، عم بيقول إنه لم تؤدي للأسف بعد لحد هلا على الأقل إلى النتائج المطلوبة. بالتالي ألا يمكن أن تكون المقاومة هي الخيار؟
0: بدنا نحط لنا والعلينا باتفاق الإطار. أولا شو جابت؟ ما حدا يقول شو جابت، جابت كتير. التوسع الإسرائيلي كان مكمل. أول شيء بيروت وقف الضرب على بيروت. التوسع الإسرائيلي اللي هو وصل تقريبا ما بعد الليطاني بعد المناطق، نحن كتير عارفين أنه هني مناهم يوصلوا على الزهراني وعلى الأولي ويمكن أكتر من هيك. بعتد هيدي تشغلي توقفت. توقفت لفترة، توقفت لدائما طبعا حسب
1: بس عفوا هن هون بين مزدوجين بيقولوا ان التفاهم اسلام اباد بين ايران والولايات المتحدة الامريكية هو الذي اتى بوقف اطلاق النار وبعدم استهداف العاصمة بيروت.
0: واضح انه اتفاق اسلام اباد موقف. يعني الوضع بين امريكا وايران واضح وين هو. لنرجع شوي على اتفاق الاطار. طيب كان عندك أنت من الضاحية مهجر 500-600 ألف شخص، كان عندك من الجنوب طبعاً 600-700 ألف كمان أو 600 واللي هني، رجع 400 ألف عبيتهم بالجنوب ورجع 500-600 عبيتهم بالضاحية. طب هذا لو ما صار هالاتفاق وين كانوا؟ خلينا نوعى شوي. نحن خسرنا، حزب الله خسر وخسر لبنان.
1: أنت بتقول هيك، الحزب ما بيقول.
0: يقول اللي بده إياه، الوقائع بتقول هيك. الوقائع بتقول هيك، وينه؟
1: صمد، هو بيقول بعدني صامد.
0: أوكي صمد وراح نص الجنوب، برافو عليه. وبعدين شو هالانتصار اللي دمر مناطق ومجموعات عمرها 1000 سنة.
1: الشيخ نعيم بيقول إنه الحرب هي كذا فر.
0: ما لحد هلا ما شفنا إلا الفر. ما شفنا كار. يعني خلينا نكون واقعين، اتفاق الإطار عم نحكي بهذا الموضوع أكيد حقق وحقق كتير. واللبنانيين والجنوبيين لازم يعرفوا إذا ما كان في هالاتفاق على علاته، وهلأ بنحكي بعلاته وهو إذا بدك مرآة للاتفاق اللي عمله حزب الله بحلب الاسناد الاولى.
1: يعني من بعد
0: هداك مش احسن بقى. ما حدا يتفلسف على الدوله
1: اكثر. الرئيس نبيه بذي يعني اكثر
0: هلا اثنيناته هالمجموعه هيدي. من تفلسف على الدوله بشغله نحن عاملين اضرب منه. انا برايي هذا اتفاق الاطار رجع الناس على بيوتها.
1: يعني برايك كان افضل الممكن؟
0: اكيد افضل الممكن. أكيد أفضل ممكن. نحن خسرانين يا أخي. إنه هلا حدا يعني إنه حزب الله إنه إسرائيل ما فيها بكرة الصبح توصل على الأوتوستراد لهم، توصل على محل ما بدها. الفرق بين بميزان القوى هالقد طابش. هاي مسحة إنه مقاومة ومنوقف ومنقدر، خلينا نخلص منها. إيران اللي هي دولة قد إسرائيل تقريبا 200 مرة وشعبها 90 مليون شخص ومقدرات واللي بدك وصمود وتصدي، شو عملت مع الإسرائيليين؟
1: يعني برأيك حربي الإسناد أسقطا نظرية أنه توازن الردع وتوازن القوة؟
0: توازن الردع وتوازن القوة هو وهم. وهو وهم نحن كمجموعات شيعية مستقلة دايما كنا عارفينه. هذا البروباغندا اللي انشغلت على أهل الجنوب وعلى دينيا واقتصاديا وماليا وترهيبا.
1: كنتم مقتنعين قبل؟
0: أكيد أكيد. شو هالمسحة هذه؟ مين شو هالمسحة هذه؟
1: بس ما بين بال 2006 أنه وكأنه في نوع من أنواع توازن القوة.
0: أوكي ب 2006 أول شيء تركيبة بإسرائيل، يعني كان في أولمرت وإجت بسرعة وفشلوا. يعني الإسرائيلي بحربهم هديك فشلوا. شو عملوا؟ عملوا لجنة تحقيق، اشتغلوا على الموضوع وركزوا واشتغلوا. لا شفنا شو صار فينا هلأ. نحن شو عملنا؟ طلع انه كل هالخسارات هي خلل استراتيجي او خلل تكتيكي بسيط. شو هالمسحة هيدي؟ وين في صار البيجرز، في حدا تحاسب على البيجرز، عم نحكي نحن بقلب حزب الله. طيب 3-4 آلاف شاب خي، أوكي منتمين لحزب الله، بس بآخر المطاف أهلهم لبنانية وضيعهم لبناني، حدا قال لهم وينكم؟ حدا قال ليش صارت كيف صارت؟
1: هني ما سألوا، بس
0: هني ما سألوا يستفلوا. حنخسر أكتر، في فرق بين ما أنت تراجع خسارتك وتراجع أسبابها وتخلص من هالعلاقة اللي خارج، يعني بدك ترجع على بلدك. ما حدا ضب أهل حزب الله وأهل الجنوب وأهلنا إلا اللبنانيين، أول مرة وتاني مرة وتالت مرة ورابع مرة، وما حدا قال يا محلى الكحلة بعينكم.
1: بس عم بيأمن نوع من أنواع الإيواء الحزب.
0: أوكي طيب، في أمن للكل، عم بيأمن لجميعته. وهون أكيد بنرجع إذا بدنا نحكي كنا شوي على الحكومة اللي أنا بأيدها جدا، ورئيسة يمكن من أنزه الرؤساء الحكومات اللي إجتنا، والوزراء كمان ورئيس الجمهورية، بس إنه شو عملتوا له؟ وين الإيواء من الدولة؟ هذا تقصير.
1: هل هي قادرة هذه الدولة؟
0: هي مش قادرة. طيب ليش إنه مش قادرة؟ طيب نحن عنا دعم، نسمع من الأوروبيين ونسمع من العرب الخليجيين والكل بحكي دعم دعم دعم.
1: إيه برأيك هو دعم حقيقي وفعلي وعملي أو مجرد دعم كلامي؟
0: لحد هلا دعم كلامي. يا نحن كحكومة ما أظلمها، مش عم نعرف نتعاطى معهم ونشوف كيف بدنا نجيب مصاري، لأنه هيدي بدها أموال. ونفس القصة ما بعرف إذا هني حكي بحكي هلا، حتى ما أظلم الحكومة، مثل ما كنا عم نحكي قبل الهوى، إنه خي نحن بنسمع بدعم الجيش، إلنا بنسمعه بالقليلة 15-20 سنة. طيب حدا قالنا شو يعني برنامج دعم الجيش؟ يعني شو بيكلف؟ شو بدك عديد؟ شو بدك آليات؟ شو يعني
1: الاستراتيجية؟ يعني خطة من قيادة الجيش؟
0: ولا من قيادة الجيش، من الدولة. ما قيادة الجيش داخل المطاف،
1: إنه أكيد قيادة الجيش بترفع الحكومة.
0: هيدي مش موجودة. طب خطة أعمار الجنوب، طب مش عم بقول لازم بكرة حيقدروا يعمروا. طيب أنا بيتي بعيترون مثلا، عم بعطي مثال شخص بيته بعيترون صار بالأرض، أوكي، وعارف أنه حزب الله إذا بدك ضمنيا عارف أنه السبب هو حزب الله، أوكي، بيته بالأرض. طيب شايف حدا من الدولة؟ شايف حدا من مجلس الشنوب أو من حزب الله إجا أخذ عمل شايف
1: تقييم
0: أضرار وقال له علي؟ طب بال 2006 مش هذا اللي صار؟ طب الدولة ما عملتها. هذا الشخص حتى إذا بده يظهر إنه هو ضد حزب الله بيقول لك يا خي خليني أسكت، بدي أعمر بيت. مين المقصر؟ الدولة.
1: لا برأيك في ناس مقتنعة إنه حزب الله قادر يعمر؟
0: يا خي ما هني بلاك بال 2006 مش حزب الله العمر،
1: اجت الدول العربية.
0: اجت الدول العربية طبعا، بس الـ الـ الـ الـ الـ النظرة كانت إنه إذا أنت مش من تركيبة أو تركيبة حزب الله وأمل ما حتاخد مصاري، وأسهل لك تكون هناك. وهذا اللي عم بصير هلا. الدولة مش موجودة بالجنوب حتى عسكريا كمان. خلينا نحكي الأمور مثل ما هي، حتى من اتفاق الإطار بيطلب من الجيش اللبناني على السيطرة على مناطق
1: التجريبية.
0: طيب تطلع بالصور بالفيديوهات، طب بتلاقي على كل البيوت علم حزب الله. أوكي يا الجيش بده يلاقوا ميكانيزم، دولة ما إيطاليا فرنسا تعمل تيجي تحقق وين صار الجيش، يا حنضل هيك. الإسرائيلي مصلحته لك أنك منجحت، الإسرائيلي مصلحته أنه يدخل أكتر، وإسرائيلي إجرامه موصوف، ما بدنا نفوت بالقصة لأنه معروف بس طب نحن عنا جيبوا حدا يحقق لحتى تقدروا تعملوا بروف، يعني إثبات إنه هذا الموضوع انتهى.
1: المشكل وين استاذ مدوي؟ هل المشكل هو بالسلطة التنفيذية، بالسلطة السياسية، أو المشكل مثل ما بيقول البعض لا بالمؤسسة العسكرية؟
0: أنا برأيي بالثلاثة.
1: الاثنين
0: باثنيناتهم أكيد. السلطة التنفيذية عم تجرب تاخد قرارات وأخذت قرارات. أحدها ما حنرجع قصة قصة
1: حصد السلاح،
0: لا صخرة الروشي أو بيروت غير منزوعة السلاح وكل هذا، هذا كله اتخذ فيه قرارات. طب ما في تنفيذ، التنفيذ عمين بيقع؟
1: تنفيذ أكيد على المؤسسة العسكرية.
0: ليش ما عم بيصير؟ ليش ما عم بيصير؟
1: بس السؤال إنه هل السلطة السياسية جادة؟ يعني البعض بيقول إنه هي كمان ما عندها جدية بهذا الموضوع، إنه أصدرتهم لا تصدرهم، وربما لا تقول لرأي العام العالمي وللمجتمع الدولي إنه عملنا اللي علينا.
0: البعض منا أكيد، والبعض منا أكيد عم بيحاول، والبعض يعني عم بيلبسها ملبس لحتى يمشي الأمور. هيدي بتدل قديش الدولة العميقة في لبنان اللي قدرت الميليشيات والتركيبة من من من بعض الطائف تمسك مفاصل الدولة من أولها لآخرها، والجيش من ضمنها. خلينا ما نكون يعني ليش بدنا يعني هيك الجيش انه نعمل له قدسية
1: اليوم
0: له قدسيته أكيد. بس انه
1: يعني برأيك اليوم بعده الجيش ممسوك من الدولة العميقة في لبنان؟
0: انا برأيي ايه، الى حد ما يعني لحد هلا ما شفنا شيء بيقول غير هيك. انا مش عم بت يعني هيدي التركيبة هيدي الموجودة وهيدي مرآة الى حد ما لبعض من الشعب اللبناني، في كتير ناس بتتمنى غير هيك، ولكن هيدي المرآة الموجودة. ما شفت انا شيء غير هيك. الجنوب اليوم شو بده؟ ما عنده حل إلا الدولة. يعني قصة حزب الله والطريقة اللي وحركة أمل وهالتركيب الثنائي اللي هي موجودة تقريبا بكل طائفة، خلينا يعني هون نافرة أكتر، هذا إذا ما هذا الهيكل ما تفكفك، ما حقول تدمر لأنه ما حدا بده يدمر شيء، تفكفك وركب شيء وسط
1: مشروع بديل،
0: مشروع تطبيق القانون يعني القبول،
1: مشروع دولي يكون هو مشروع.
0: يعني نحن عنا قوانين، مش عم نخترع دولة والله بدنا نعملها دولة مختلفة. قوانيننا موجودة، القوانين كويسة، في شوية تحسينات هون، اتفاق الطائف هدى الأمور على فترة طويلة ولم ينفذ، ولكن نحن قوانيننا موجودة، هي تطبيقه والناس اللي بالدولة بدها تغيرها.
1: ماذا يعني هالأمر إنه السلطة الحالية يلي تأمل كتير الناس فيها صارت سلطة عاجزة ما عم تقدر تواكب التحولات والتغيرات؟
0: ما بعرف إذا ما عم تقدر، يمكن بعض عم بحاول، بس أكيد مش كافي، أكيد مش كافي. إذا هاي السلطة عانت كل اللي قالته أول ما طلعت، أكيد اللي عملوا لحد هلا مش كافي، والوقت مش بمصلحة لا لبنان ولا اللبنانيين. نحن قادمين المنطقة على فوهة بركان، في معركة المحاور صايرة أكتر وأكتر، الإيرانيين أثبتوا أنه قادرين يصمدوا، طبعا مثل حافظ الأسد صمد، مثل ما صدام صمد على فترة، وطبعا جابوا الناس وقالوا أنه انتحاريين انه عندهم دعم، بس صمدوا على مش امام لا امريكا ولا الغرب ولا حدا تاني، صمدوا على حياة ودم ابناء بلادهم، ودمرت هذه البلدان. طبعا في اقلية كتير اللي هي كمشت لقطت السلطة والثروة بالبلد،
1: مغانم السلطة
0: ومغانم السلطة. بس نحن العراق شو صار فيه؟
1: صحيح
0: كارثة بشرية. عم نحكي سوريا دمرت كل مدن سورية، لبنان هلا وبتطلع بتلاقي لبنان أقوى واحد بيناتهم، بمعنى بصلابة التركيبة والعيش عيش المشترك إلى حد كبير، لأنه نحن قلنا تقريبا من
1: 75
0: ومن 68 إذا بتفكر. صحيح. مزبوط 68 69 وبعدنا أيمين، وبعدنا منمد إيدينا لبعض، بعدنا برجع بقول تهجر مليون شخص بيومين بلبنان، ما صار ضربة كف، العالم راحت عند خارج مناطق وتقبلوها العالم وساعدوها
1: رغم الاختلافات السياسية.
0: شو بدي
1: النسيج الاجتماعي أكيد مهم،
0: النسيج الاجتماعي لا ما عم نضوي عليه، نحن منضوي على المختلف. الأهل الجنوب اللي راحوا قعدوا بعكار أو راحوا قعدوا بالشمال أو راحوا قعدوا ببشري أو راحوا قعدوا بالقاع، طيب ما سمعنا إلا الكلام الحلو من الشقين
1: نظم.
0: من المستضيف من المضيف من اللي طب هذا لا هذا مش هذا ما بيدل على صلابة التركيبة اللبنانية الشعبية مش السياسية. في شيء مشترك بيناتنا كتير كبير اللي القيادات السياسية في لبنان من يوم يومها تعمل على تقسيمها. الناس كتير أقرب لبعضها وكتير أحن على بعضها وكتير متقدمة بقبولها للآخر وطواقة إلى بلد طبيعي يكون اللي مستلمه. خي أنت ده راحت الكهرباء وإشت الكهرباء فارقة معك شو دينه اللي بيجيب لك الكهرباء؟ ما مش فهم. آخر المطاف بدك تعيش أنت
1: مزبوط.
0: الناس بدها تعيش.
1: طب بعد سؤال لأنه حكينا عن كل المواضيع بعد في خطاب الشيخ نعيم قاسم كيف قرأت هذا الخطاب؟
0: بدي أكذب عليك ما شفته ما بشوف خطاباته
1: إيش؟
0: لا يعني هذا يعني بالوضع اللي نحن فيه هو ناس بهتين عم بيبيعوا الناس ما تبقى من الناس اللي داعمينهم أوهام غريبة عجيبة. حزب الله اليوم وحذرنا من عشرات السنوات انه الجنوب راح يتدمر. اللي صار بالجنوب وليد كارثة بشرية. انت عم تحكي على 60-70 ضيعة ممسوحة يعني لا ترجع تعيش انت فيها. هيدي بدك بالقليلة 7-8 سنين مش حقول 10 و12 اذا توفرت الاموال. طب انت فكر شوي اجتماعيا. طب هذا هاي الضيعة شو المجتمع تبع الضيعة؟ هن الحارة والحي والناس بتعرف بعضها وهذا وخي
1: والسوق
0: هذا وخي وولاد
1: والساحة
0: وولاد العم
1: ساحة الضيعة
0: وولاد العم بيعرفوا بعضهم في نسيج اجتماعي. هذا تفكفك لأنه هلا اللي ساكن بمحل رايح ضيعته وهو ساكن محل بيو بمحل خيو التاني بمحل اخته وجوزة بمحل تاني. النسيج الاجتماعي تفكفى كليا. وهذا يعني اذا عم تحكي 5-10 سنين طب عم تحكي جيل ونص تغيري.
1: هل برأيك بعد اسرائيل بوارد الانسحاب او هيدي لا الى منطقة امنية نو مانز لاند؟ يعني
0: هي عم تعملها نو مانز لاند عم تعملها لاول يعني اذا بدك ما عاد هالمرة ما في مزح
1: صح
0: احتل
1: وبين من الأداء
0: لا وبينت من غزة. طب نحن ما قالولنا هنعمل فيكم مثل غزة؟ صرنا نحن عم نفكر كيف بدنا نفوت نحتل الجليل. طب انه شو انت عم تزتله عم تزتهم بورد؟ طب ما قادرين يعملوا عملوا وناس يعني مش يعني اكتر من اجرام اكتر من ما بعرف شو بدي سمي.
1: اخطأ الحزب او كان مرغما ان يخطئ بقرار ايراني؟
0: أنا برأيي الحزب أول شيء ما فيك تحيده عن إيران. الحزب هو فصيل من فصائل فيلق القدس. المساء بأنه الأفراد اللي عم بنفسه هم اللبنانيين وهن إذا بدك درة التاج لا يعني
1: بعدهم برأيك درة التاج أو صاروا الحوثيين عندهم درة؟ البعض عم بيقولوا يمكن هلأ درة التاج عند الإيراني صار الحوثي.
0: يعني شو بتفرق؟ هذا عم بيدمر هون وهذا عم بيدمر هونيك. يعني آخرة هذا المشروع شو؟ ما له أفق. شو الأفق تبعه؟ إنك شو بدك تقنع؟ كيف بدي أقنع واحد مني مثلي أنا شيعي من الجنوب إنه تقلي شو ولاية الفقيه إنك روح؟ شو الحكي هذا؟ يعني في خزع بلات واحد شو بده فيه تفوت فيها؟ ما له أفق. الحزب اللي بيخوف هلأ إنه وقتها يعني اللي قبله بجنوب الليطاني عم بيجرب يقول لا أنا مش قبلين فيه بشمال الليطاني. أوكي مش قبلين فيه. طب إذا تغير الوضع وأزمت بين أمريكا وإيران وهيدي شغلة محتملة جدا. طب وقرر الحزب أنه عندك بعد جبل الريحان وجبل صافي توصل لجزين فيها صار خط تماسي جديد. أوكي
1: حدود جديدة.
0: حدود ما بدي أقول حدود لأنه لا حدودنا مقدسة وكلنا مندافع عنها. بعرف أنك
1: لا أقول حدود واقعية جديدة.
0: حدود واقعية جديدة إيه فيها تتمدد لفوق. شو بعد في كم ضيعة بيروحوا يعني قصة البطولات وقادرين وما قادرين في شباب عم بتدافع عن يمكن ضياعه، في شباب اكيد حزب الله عنده حرفيه غير موجوده ما شفناها عند حدا تاني بكل
1: حرفيه التقريبا. بشو؟
0: طب مش قليلي انت ما بتعرف حدا يعني اللي القاده تبع حزب الله او حدا الافراد ما بتعرف مين هني،
1: بس ما بينوا انه مكشوفين لاسرائيل،
0: مكشوفين لاسرائيل بس بالنسبه لالنا
1: يعني
0: حتى اللي بيشتغلوا بالشان العام الشيعي ما كنا نعرف مين، يعني بنعرف ثلاث اربع اسامي. هذا بدل لك على حرفيه،
1: بس الحرفيه ما كان لازم تكون تجاه اسرائيل وليس تجاهنا،
0: هني مفتكرين
1: يعني لازم تكون الحرفيه انه اسرائيل ما تعرفه.
0: ما هو عاد حدا هداهم بخطاباتهم قبل الحرب، صرنا بدنا نفوت على تل ابيب وعنا عنا قنبلة نووية بس نضرب النيترات شو حيقعدوا يطلعوا عليك شو مسحة يعني، طلع عندهم القدرات واشتغلوا الشغل. نحن موهومين، كنا مثل ما حزب الله موهوم، وتبين انه هذا كله وهم طويل عريض واللي اذا كملنا فيه ما حيبقى حجر يخبري.
1: طيب رح انتقل معك هلا الى فقرة بتوافق او ما بتوافق انطلاقا من بعد الجمل يلي بقرا لك اياها. الجمله الاولى: اجتماع رئيس الحكومه اللبنانيه بالرئيس الايراني لزوم ما لا يلزم، فايران لم ولن تقيم علاقات سويه مع لبنان.
0: لن تقيم
1: يعني بتوافق انه لزوم ما كان لازم يعني؟
0: لا انا برايي لازم نحن نحكي مع الكل ومع الايرانيين، مشكلنا مع الايرانيين. نفس الحديث بيجي اذا بدك تقارنه انه كيف في محادثات مباشره مع الاسرائيليين. يا اخي طب المشكل مع مين انت؟ مشكلك اليوم مع الايراني ومشكلك مع الاسرائيلي.
1: يعني ما اخطا رئيس الحكومه؟
0: لا ما اخطا
1: باللقاء مع رئيس
0: عم بيحاول وكان واضح بطلباته انه غيروا لنا السفير وعلاقات من دوله لدوله.
1: بس ما كان جيد الاجتماع يعني، كما
0: صعب كتير يكون جيد
1: كما تردد
0: يعني طبعا. صعب كتير يكون جدد في لاول مره يمكن رئيس سيادي بهذا الموضوع، وهن معودين يعني بفوتوا وبيظهروا ولا حاسبين انه في بلد.
1: الجمله الثانيه: على اركان الدوله ان يتحلوا بالوضوح نفسه الذي يميز اداء وزير الخارجيه، وإلا سنبقى ندور في الحلقة المفرغة نفسها.
0: هلا موضوع وزير الخارجية عم تدخل بأسس وحرتقات محلية. كونه هو من القوات يعني في هيك دائما القوات، مع أنه برأيي من أفضل الوزراء.
1: بس راح مع رئيس الحكومة ما كان في مشكل.
0: ليش بده؟ ما في مشكل، ما في ما نحن اعلامنا وتركيبتنا اللي صارت سخيفه اللي هي كمان مثل البلد قال وقيل. لا اكيد نحن واضحين وبعتد مجلس الوزراء واضح بمواقفه بالقرارات اللي اخذها. هلا بس يعبر عنها وزير الخارجيه بتقوم لايامي على سخافه اللبنانيه على الحرتقات اللبنانيه. بس لا اكيد
1: يعني انت مع ادائه،
0: مع أدائه أكيد، مع أدائه.
1: وأنه لازم يكون كلام أو خطاب المسؤولين اللبنانيين بهذا المستوى.
0: هلأ في ناس قادرة تدور زوايا وفي ناس مش قادرة، بس أكيد لازم تكون واضحة يعني ما بدها أكيد.
1: طيب الجملة الثالثة: القرض الحسن مؤسسة غير شرعية تقوم في جوهر دورها على جمع الأموال من البيئة الشيعية أكثر مما تقوم على إقراضها.
0: يعني ما نحن كمان كلبنانيين مش حطينا وآمنا بالنظام المصرفي؟ أني آمنوا بهالقصة اللي هي طبعا غير شرعية برأيي، يعني يسويهم ما يسوى كل اللبنانيين.
1: يعني اثنين نطلعنا على خطأ
0: أكيد،
1: الجميع
0: أكيد،
1: كل واحد وثق بالقرض أو بالقرض الحسن أو بالنظام المصرفي اللبناني،
0: حدا حط دهبيته حدا حط شقته حدا، بس بآخر المطاف
1: كله راح.
0: وهيدي شغلي يعني ما بعرف احد الامور على اللجنه التنفيذيه على عفوا رئاسه الوزراء مجلس الوزراء انه خي الاصلاح بالقطاع المالي. طب لامتى يعني؟ صرنا 7-8 سنين وكلكم عارفين
1: بتقولوا دائما
0: كله ما فيك تخطي خطوه، ما حيجينا فرنك اذا ما مشيت انت والبنك الدولي. هلا كمان صار في حركه هلا انه في بند فيها عم يجربوا يغيروا، ما بعرف قديش هيدي بتفيد بتعطي صورة عن لبنان أنه هو عن جد عم بحاول يعمل إصلاحات.
1: الجملة الرابعة: خلال عامين فقط نجح نعيم قاسم في تقويض ما بناه حسن نصر الله طوال 3 عقود.
0: بالإداء، يعني كل شخص مختلف بالإداء أكيد، يعني هذاك شخص فيه أصغر وعنده كاريزما، والشيخ نعيم يختلف، ما خرج في ناس الشاشة بتلبق له، في ناس الشاشة ما بتلبق له، الشاشة ما بتلبق له، بس مش هو اللي قوض. اللي قوض هو المشروع الكامل تبع سيطرة الأمبراطورية الفارسية اللي هلأ تبين، ما حدا يقول لي ما هي مش موجودة، كانت عم يجربوا يعملوها.
1: هي أمبراطورية فارسية أو بدو الجمهورية الإسلامية؟
0: يعني هني وجهين لنفس الغرض.
1: إيش؟
0: أي أكيد. إنه إذا هو الولي الفقيه، إذا هو شاهن شاه وكانت فارسي، وإذا هو ولي الفقيه بتكون إلها بعد ديني. هذا الفشل، فشل المشروع، مش فشل، اتفركش لهلا بعد ما فشل، لأنه ما وصلت الأمور لخواتيمها، بس أكلوا ضربة كتير كبيرة. وهذا اللي نعيم قاسم هو بيضق مثل كل البيادق من بهالتركيبة هذه،
1: يعني هو نتاج هالمرحلة بشكل أو بآخر،
0: نتاج أزمة عند حزب الله برأيي. ونحن بنعرف أنه يمكن أيام حسن نصر الله كان في صوت لحزب الله بقلب التركيبة، وبعلاقته مع مع سليماني وعلاقته بالمرشد، ولا يمكن كان في كلمة، بس هلأ مدار كليا من الحرس الثوري.
1: قلت أنه المشروع بعد ما سقط نهائيا، مشروع إيراني، هل عنده خوف من أن يعاد إحيائه، من أن يحيا من جديد؟
0: خي وليد، نحن بالشرق شو عنا أكتر شيء، أكتر شيء بالشرق شو عنا من أيام نبوخذ نصر لهلأ؟ شو الوقت؟ نحن عنا وقت، الوقت ما له معنى. هو اللي بيقدروا يصبروا على ترامب، وعلى اللي بعد ترامب، وعلى ما بعد ترامب، ويرجعوا اذا يعني ضل
1: يلتقي لهم شيء اوباما.
0: لا بيرجعوا بينموا حالهم وبيركبوا حالهم، بيرجعوا عنا وقت. الغرب ما عنده وقت، هذا بيخلص بعد سنه ونص، سنتين.
1: صح.
0: وناطري يعني كل التاخير اللي عم بيصير بالمحادثه،
1: مماطله
0: لتوصل لهنيك. طب اذا وصل لهنيك وقعدت فتحت له باب المندب وصار، طبعا عم تحكي ببلايين الدولارات، هاد بلايين الدولارات مش عم تروح لتحسين الانترنت او
1: للمجهود الحربي،
0: كله بيروح على المجهود الحربي. وهالمجهود الحربي حلنا نعرف الـ الـ المركز الامامي لحزب الله لايران هو حزب الله والحوثيين والحشد الشعبي وحماس. اول مره ايران من 40 سنه بتهد وبتقد وعامله جبروت على الغرب، أول مرة بتنضرب.
1: واضح. الجملة الخامسة: لا تكفي نداءات صور والنبطيين لتأكيد انخراط الطائفة الشيعية في جهود الدولة.
0: هي طبعا النداءات هذه كانت كتير كتير ضرورية وكتير مشجعة. لا تكفي، يعني بدك تبلش من محل. لازم نقول أنه كمان الطائفة الشيعية مش عم تبحث، أو هالتركيبات هذه مش عم تبحث لتكون الطرف مع الثالث مع الثنائي. الشيعة ما لهم محل مثل كل اللبنانيين إلا الدولة اللبنانية. ما لك اللي بزعل إنه ما في وعاء وطني قادر يستقطبهم كلهم.
1: وعاء سياسي أو وعاء دولتي أصدق؟
0: وعاء سياسي، وعاء دولتي. الدولة بتتغير. نحن عندنا يعني اليوم عندك رئيس بيجي تاني عندك. لا، وعاء سياسي وسطي لبناني.
1: يعني كأنه جبهة سياسية عريضة أو تحالف؟
0: حتى أحزاب، حتى حزب. أنا برأيي بدك حزب لبناني وسطي يقدر يضم كتير من هاللبنانيين اللي كانوا ب17 تشرين، أو اللي مسافرين اللي فكرهم غير طائفي وفكرهم غير زبائني، اللي هو بيقول أنه خلي نحن بدنا نعيش بدولة طبيعية تحت القانون. برأيي ما كان مش موجود هذا بالتركيب السياسي، وما كان في بالتاريخ. يمكن المحاولة يمكن ما صار في محاولات كتيرة يمكن التجدد الديمقراطي يعني بفترتها
1: انه تتخطى
0: الطوائف وشو اسمه اليسار الديمقراطي الى حد ما، ولكن هذه
1: ظلت محصورة
0: هلا يمكن قبل وقتها. بس نحن بحاجة اليوم لشيء حزب وسطي بيقدر يروح عليه الكل، ما في الواحد
1: يضم الشيعة ويضم غير الشيعة.
0: أكيد الشيعة ما فيهم يروح، أنا خيي ما في يكون شيء لا أكتر من نبيه بري ولا أكتر من حسن نصر الله، أنا في يكون لبناني أكتر من نبيه بري وأكتر من حسن نصر الله. وأنا مني يكون لبناني مثل ما منى أي واحد بأي ضيعة مسيحية أو سنية أو درزية، أو في شيء ناقص بالحياة السياسية هو هالشيء الوسطي اللي بيقدر يجمع الكل. اللي بده يروح خي اليوم هالشيعي اللي ماضي على النداءات كلها، طيب بده يفتش على حلفه، وين بده يروح؟ مسيحيا بده يروح يا عند القوات يا عند الكتائب، دغري يخون وما بتركب القصة. سنيا ما في أي محل، ونفس الشيء عند السني ونفس الشيء عند المسيحي. بدك تعمل
1: إطار جامع
0: لهالناس، ومش ضروري يكون إطار واحد، يمكن يكون عدة إطارات، يعني شيء يكون وسطي شيء يكون
1: مكان يسار. أفضل يعني نعمل مؤتمر كبير مثل مؤتمر البريستون، يعني يضم
0: أكيد
1: كل الحركات كل الأحزاب.
0: أكيد
1: لأنه قصة تأسيس حزب وتوصل إلى حزب يعني شغلة بدها وقت، ما نهيني
0: أكيد بدها وقت وأكيد تأخرنا عليها، بس أنا مني شايف حل تاني. أكيد المؤتمرات هاي بتساهم بدعم هالفكر هذا، لأنه ما تنسى بآخر المطاف أنت بدك الأحزاب وكل كله بيطب عليك. شغلي شائكي يعني منا هيني، وهيدي واجب على كل واحد بيقول أنا لبناني وأنا بدي أعيش ببلد طبيعي، هذا واجب علينا نقوم بهالتركيبة.
1: طيب الجملة الأخيرة، خطر حزب الله على الطائفة الشيعية لا يقل عن خطر إسرائيل على الجنوب، فكلاهما يهدد الحاضر والمستقبل.
0: أكيد
1: برأيك زي الخطر؟
0: أكيد. الإسرائيلي بأخر
1: يعني
0: خطر،
1: عندك خطر من الداخل وخطر من الخارج.
0: خي الخطر اللي شكله حزب الله والحوثيين والحشد الشعبي هو دخول إيران على قلب المجتمعات العربية وتفخيخها من الداخل. هيدا اللي صار، تفخخ من الداخل أو تفخخ من الخارج بآخر المطاف النتيجة هي ذاتها، بقى هي الخطر هو ذاته.
1: طيب صلت معك هلأ الفقرة الأخيرة يلي هي شخصيات وكيانات، بدي أسألك عن بعض هذه الشخصيات ورأيك فيها. الشخصية الأولى السيد حسن نصر الله، هل برأيك أخذ الطائفة إلى التهلكة بعدما جعلها بمرحلة من المراحل قوة إقليمية؟
0: أول شيء ما هو اللي جعلها قوة إقليمية؟ يعني خلينا نكون واضحين، هو أحد الشخصيات اللي تمتد من إيران للعراق لبعض النجف لبعض سوريا، ما ننسى سوريا قديش تعمل. إيه يعني إذا حدا بيحضر خطاباته اللي كان يقولها وبيشوف شو صار على الواقع، بعتقد هذا جواب بلسانه مش بلساني.
1: يعني كان ضحية خداع،
0: ضحية
1: يعني هو كان موهوم، أو البعض بيقول هو يعني عم بيوهم الناس.
0: هو من صلب هالتركيبة، موهوم أو وهم في مسؤولية.
1: الشيخ نعيم قاسم
0: يعني ما بدي أقول،
1: هل تعتبره أكثر واقعية من سيد حسن نصر الله؟
0: منن وليد عم تحكيني بشخصيات على تركيبة سياسية قرارها مش بإيدها، قرارها بإيران، قرارها عند الفيلق القدس وعند الحرس الثوري.
1: حتى السيد حسن ما كان قراره بإيده؟
0: مش كله، أكيد لا. أكيد كان له كلمة،
1: عنده هامش
0: أكبر. له هامش أكبر، بس أنه بآخر المطاف وقت الطلب منه دع شو اسمه
1: الإسناد
0: 2006 أنه بدنا روح خطفته، ما راح خطف. والإسناد بيقولوا هني ما طلبوا منه، نحن بنعرف ولا لا، بس أكيد شو الفوت الفاتة. وأكثر وأكثر حفلة الإسناد الأخيرة، حدا بيعمل هالعملة؟
1: طيب هذا إيش جوزيف عون؟
0: يعني نتمنى يعني شفنا فيه خير، وهو ابن المؤسسة العسكرية وابن هذا البلد، بقى في عنده إيمان بهذا البلد. طبعا خطاب القسم هو حلم،
1: رح يبقى حلم،
0: هذا بيعتمد عليه لحد هلا، أكتريته حلم بيعتمد عليه، وبرأيي على كتافه في مسؤولية كتير كبيرة، لأنه الفرصة المتاحة للبنان اليوم في التغييرات الحاصلة بالمنطقة، وخصوصا أنه خلصنا من النظام السوري، النظام السوري اللي كان على كتفنا كل الوقت انتهينا منه. هلأ الناس بيقولوا لي هذا مش أحسن ولا مش أحسن. هلأ مشغول بحاله، عنا فترة قد تمتد لي كذا سنة، يا نحن نثبت أنه هذا البلد نستحقه يا ومنحلم فيه وعملنا خطاب قسم، يا ما بنستحقه.
1: في رئيس الحكومة نواف سلام كمان بيانه الوزارة حلم،
0: منه حلم. إذا يعني نواف سلام أولا صديق وبعرفه من زمان وبقدره وبقدر مصداقيته ونزاهته، أنا برأيي عم بيحاول. هلأ المحاولة اللي كافي كرئيس، مش هو بالشخصي عم بيحاول، وكرئيس حكومة عم بيحاول، بس هل هذا اللي وصلنا له كافي؟ لا. هل في عتب على ترك الأمور بعدة محلات من الإصلاح؟ يعني فيك أنت تفوت بالإصلاح، لا، بالخطط الإيواء و يعني الحاضنة، يعني حاطنة الدولة للمجموعات المهجرة مش موجودة. هل هناك درس؟ أنت في عندك فرصة، يعني نعم عندك فرصة، أنت في شيء مدمر، فيك تركب حلم، ركب حلم أنه والله أنا بحلم هذا البلد، هذا الجنوب، هيك بدنا نعمله. أعطوه يعني حمس
1: أمل.
0: حمس العمل
1: أمل.
0: بأمل، بأفكار، مش عم نشوفها. هل قد تكون موجودة؟ إذا موجودة إعلامه غير موجود.
1: الأستاذ مالك مدوي، بدي أتشكرك على هذا اللقاء.
0: شكرا.
1: كمان بدي أتشكر الأصدقاء المشاهدين على متابعة هذه الحلقة من الحكي يوصل. طبعا الموعد يتجدد الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.
2: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
3: أخبار من اليونيفيل. بعد أشهر من المعاناة والدمار وعدم الاستقرار، بدأت مدينة صور تنفض عنها تدريجياً غبار النزاع الأخير. وعلى الواجهة البحرية للمدينة كانت الشوارع تعج بالناس، فيما عرضت نحو 100 امرأة من صور وقرى مختلفة في جنوب لبنان مأكولات منزلية ومنتجات يدوية الصنع في معرض نظمته بلدية صور. من بين الزوار حفظت سلام من اليونيفيل، بمن فيهم رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا.
4: Our future starts today. We have just worked day by day, step by step.
5: علينا أن نعمل يوما بعد يوم وخطوة بعد خطوة، ثم نرى الوضع في نهاية هذا العام. أمامنا 4 أشهر، وهذه فترة جيدة للقيام بما هو ضروري من أجل الاستقرار والسلام، وعلينا أن نعمل جميعا معا من أجل ذلك، لتهيئة أفضل الظروف للسلام وتهيئة أفضل الظروف لانتقال سلس إلى القوات المسلحة اللبنانية. ولهذا السبب نحن هنا اليوم، لأن دعم الناس هو أيضا وسيلة أخرى لتهيئة ظروف جيدة للسلام. فالأمر لا يتعلق بالأمن فقط، بل أيضا بدعم الناس، لأن اليونيفيل هي من أجل الناس.
3: بالنسبة إلى النساء المشاركات، شكل المعرض فرصة لعرض أعمالهن ومنتجاتهن أمام جمهور أوسع ودعم عائلاتهن، وتصنع كثيرات منهن منتجاتهن في المنزل غالباً بإمكانات محدودة. وتقول رندا أبو صالح رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل في بلدية صور إن النساء وصلن العمل رغم الظروف الصعبة.
6: هيدول السيدات عندهم إصرار، عندهم عزيمة يعني لا توصف، عن جد لا توصف، لأنه صور قامت من حرب كتير كبيرة. بتشوفي السيدات عندهم هيدا الإصرار إنه يكملوا المسيرة، بدهم يكملوا. كل ست عندها حلم، عندها شيء بدها تدعم أسرتها، زوجها، بيتها، ابنها، فبتلاقيها عم تشتغل من قلبها وعم تعطي من قلبها.
7: Monsieur le général Abaniara, merci pour votre présence qui nous a honoré.
3: بعض من هؤلاء النساء استفدنا ايضا من دورات تدريبيه دعمتها اليونيفيل، فيما اتاحت المعارض التي اقيمت في مراكز اليونيفيل في الناقوره وشمع والمنصوري للنساء فرصا لعرض اعمالهن وبيعها. وفي ذلك اليوم لم يكن حفظة السلام مجرد زوار، فقد توقفوا عند الأكشاك واطلعوا على المنتجات وتحدثوا مع النساء واشتروا منها. الرائد محمد إحياء الدين من الكتيبة الماليزية كان من بين الزوار.
8: We got invitation from municipality of TA through UNIFIL.
5: تلقينا دعوة من بلدية صور عبر اليونيفيل بهدف دعم المجتمع بشكل أساسي والتواصل مع الناس المحليين والتعرف إلى تقاليد لبنان. نعم، اشترينا بعض الأكواب، الأمر ممتع جدا، وتمكننا من التعرف إلى الثقافة وكذلك إلى الكثير من التقاليد الثقافية المحلية.
3: أما الرائد نور فارتيني من الكتيبة الماليزية أيضاً، فقد لفتت انتباهها عدة منتجات يدوية معروضة.
9: اليوم جئت أنا وزملائي إلى هنا لإلقاء نظرة والتعرف إلى المأكولات اللبنانية المحلية والحرف اليدوية. اشتريت بعض الأشياء مثل سوار وصابون، صابون مصنوع يدوياً، ولديهم أيضاً مربى. أعتقد أن المربى هو ألذ شيء اشتريته. أعتقد أن نساء لبنان قويات جداً، لأنه مهما حدث هنا فإنهن ينهضن من جديد ويحاولن أيضاً صنع شيء ما لكسب لقمة العيش.
3: بالنسبة إلى النساء المشاركات في المعرض، أضاف لقاؤهن بحفظة السلام بعداً آخر إلى ذلك اليوم. هنية زرقت من بلدة الخرايب كانت منشغلة بعرض منتجاتها في كشكها عندما توقفنا عنده.
10: بقدم شموع معطرة وجبصين. احنا جينا على المعرض من بعد ما عملنا دورة مع اليونيفيل لحتى عم نقدم هيدا الشغل.
11: شو تعلمتي بالدورة؟
10: كل التكنيك اللي بالشغل من أساسياته، كل تفاصيل الزينة وصب الشمع والشغل فيه. هلأ من شوي مرق جنودي من العسكر اليونيفيل واشتروا من عنا من الطاولة، اشتروا اشياء سوفينيرات صغيرة خارج بيت وهيك مرتبة.
3: لين حاج البالغة من العمر 20 عاماً من مدينة صور تعمل في صناعة المجوهرات اليدوية منذ عام 2021، وتقول إن أجواء المعرض منحت النساء دفعة معنوية في ظل الظروف الصعبة الحالية.
12: الأجواء كتير حلوة وبوزيتيف رغم الظروف اللي عم نعيشها، وكل يوم ضرب وأصوات، بس بدها تكفي الحياة وبدنا نعيش. اسم الله صور مليانة بالعالم، وبس مرق قائد اليونيفيل عطانا موتيفيشن كتير كبيرة وشجعنا معنويا.
3: وكان هناك تباين لافت في محيط المعرض، فعلى طول الواجهة البحرية المزدحمة كان الناس يمشون ويتسوقون ويسبحون، بينما كان يمكن رؤية الدخان في البعيد عبر المياه يتصاعد من جهة بلدة المنصوري. وقد جسد هذا المشهد جانبي الحياة في الجنوب اليوم، مجتمع يحاول العودة إلى حياته الطبيعية والتعافي، فيما لا تزال مؤشرات الوضع الأمني غير المستقر قريبة. المعرض استمر ليوم واحد، لكنه شكل بالنسبة إلى النساء المشاركات فرصة أخرى لمواصلة العمل ودعم عائلاتهن والبقاء على تواصل مع مجتمعاتهن. وبالنسبة إلى اليونيفيل كان تذكيراً بأن دعم الاستقرار لا يقتصر على الأمن. اللواء ديوداتو أبانيارا مجدداً.
4: This is one of the most important tasks for us. It's not just to monitor, to report.
5: هذه أحد أهم المهام بالنسبة إلينا، فالأمر لا يقتصر على المراقبة وتقديم التقارير، فمن الأمور المهمة بالنسبة إلي أيضا حماية المدنيين ودعم الناس. هل رأيتم هؤلاء النساء؟ إنه أمر لا يصدق، إنهن يعملن كل يوم لتهيئة أفضل الظروف للسلام والاستقرار، ونحن نعمل معهن، لأن لا أحد يستطيع أن ينجح بمفرده. علينا أن نعمل جميعا معا إذا أردنا إنجاز مهمتنا.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جل للغسيل 3 لتر $2.90، سائل للجلي بريل 3 لتر $5.80. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: حاس نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: إف تعا شوف
2: شو بدي شوف.
3: إف إف إف
4: إف مال عروضات بس بهابي. 5 لتر دوار الشمس $6.99، طوق $4.99، بطاطا $44.999، 2 لتر ونص أومو $4.29، 4 كيلو بسمتي $3.99، سانسلك $3.99، وغيرهم وغيرهم. لحقوا حالكم من 1 ل 27 الأول.
5: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
6: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
7: كبرت كبرت كبرت
8: تعبولت تعبولت.
9: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
10: تعبولت تعبولت تعبولت.
9: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
10: تعبولت تعبولت تعبولت.
9: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
10: تبريد تبريد تبريد تعب.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونة من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: الحكومة في مواجهتين سياسية أمنية ومعيشية حياتية، الاتجاه إلى أين؟
5: مساء الخير، راديو رما من صوت كل لبنان، مع كارولين الحاج ومريم آل علي جبور، تنفيذ وسام قنواتي.

0: العناوين.
1: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي الذي استهدف بعد ظهر اليوم المنصوري وحولة، وبالغارات الجوية التي استهدفت عصر المحيط النبطي فوق زوترة الشرقية والمنصوري، فضلا عن سلسلة تفجيرات لعشرات المنازل.
2: من هلا لتشكيل حكومي باسرائيل رح نبقى بحاله الجنود، والقلق الوحيد انه يهرب نتنياهو من الانتخابات بافتتاح جبهه عسكريه.
3: وفي عناوين راديو رما ايضا، الحكومه وبين السياسه والصرخات المعيشيه والتحدي ثقيل. الجلسة الحكومية متواصلة في السرايا، على الطاولة رفع بدل النقل، اقتراح إلغاء ضريبة البنزين والموازنة. جابر للموفد الفرنسي نمهد إلى المرحلة المقبلة من المفاوضات مع صندوق النقد. لقاءات بعبدة ركزت على مسار اتفاق الإطار والجنوب على سخونته. أرنو من الجنوب لحلول تمنع الفراغ في حال عدم التمديد لليونيفل. وزير الصناعة: حزب الله مأزوم سياسيا وعسكريا ويضع مصلحة إيران أولوية. على ذمة رويترز لقاء سري بين مسؤولين سوريين وحزب الله في تركيا. ترامب قد أبيد إيران، وطهران على واشنطن إخراج وهم إخضاع إيران. نتنياهو: التحقيق في حادث طائرة فلاي دبي متواصل، ومساعد الطيار خضع لعملية تلقين إيديولوجي متطرف.
4: في رجل ما أيضا خاص مع مدير مركز الارتكاز الإعلامي سالم زهران والأحوال الجوية.
5: لقاء الأحد التاسعة صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
6: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل له طعمه.
7: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
8: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
9: تع بورد تع بورد تع.
8: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
9: تع بورد تع بورد تع.
8: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
9: تبريد تبريد تبريد تع تع بورد تع بورد تع.
8: البنوكي مثل الدكان ما في سحب.

0: سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: الحكومة في موقف لا تحسد عليه، تواجه تحديين تحاول الخروج منهما بأقل أضرار ممكنة. الأول، امتناع إسرائيل عن تنفيذ اتفاق الإطار مقابل اعتبار الإدارة الأمريكية أن الضغط على تل أبيب يمر حكما بنزع لبنان سلاح حزب الله، رغم تحديد واشنطن ما بين 20 و22 من الجاري موعدا لاستئناف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في فلوريدا، ويرجح عدم تسجيل أي تقدم فيما التصعيد الإسرائيلي جنوبا من دون هوادة. فهل بات الانفراج مرتبطا بمجريات توترات الأقليم وقد عاتت بشدة التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران؟ التحدي الثاني، مواجهة الضغوطات المعيشية والاقتصادية التي تحضر منذ الثالثة على طاولة مجلس الوزراء، حيث أقر رفع بدل النقل للقطاعين العام والخاص، ويبحث المجلس أيضا البت باقتراح وزير الطاقة جو صدي الذي لم يلغي الضريبة منذ قليل، وإضافة إلى الموازنة، لتبقى الإجراءات خجولة وبعيدة من المعالجات الجذرية، بالتالي قد يعود التلويح بالشارع في أي لحظة. البداية من جلسة الحكومية.
2: في السرايا الحكومية تتواصل جلسة مجلس الوزراء منذ الثالثة من بعد الظهر برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام لاستكمال بحث الموازنة والملفين المعيشي والاقتصادي. بآخر المعلومات، عدل مجلس الوزراء بدل النقل اليومي، والتفاصيل مباشرة مع الزميلة غايال غالب. غايال؟
3: نعم مريم، يواصل مجلس الوزراء جلسته في السرايا الحكومية مستكملا البحث في موازنة العام 2027 إلى جانب عدد من الملفات المعيشية والمالية والأمنية والإدارية، وفي مقدمها بحث تعديل قيمة بدل النقل اليومي للعاملين. ونعم كما ذكرت، تم إقرار البند المتعلق بملفون تعديل بدل النقل بانتظار تفاصيل إضافية. كما ترجح المعلومات الصحفية المتداولة أن تقر الموازنة اليوم. وقبيل الجلسة قال وزير الداخلية أحمد الحجار حول ملف إقفال القرض الحسن أن الملف يسلك مسارا قضائيا بدأ بطلب وزير العدل إلى مدعي عام التمييز، مشيرا إلى أن الوزارة تنتظر نتائج القضاء لاتخاذ الموقف المناسب على أساسها. وزير العدل عادل مصار أكد من جهته أنه لا يمكن التعليق على ملف القرض الحسن ما دمنا نطالب باستقلالية القضاء. وزير العمل محمد حيدر ولدى دخوله إلى الجلسة قال أن ملف زيادة بدل النقل للعاملين بات محسوما، وهذا ما حصل. وأشار الوزير حيدر أيضا إلى أن المرسوم سيقر كما أقر اليوم خلال الجلسة. أما وزير الطاقة جول صدي فقال إنه سيطلب إلغاء رسم 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين، في حين أكد وزير المالية ياسين جابر ردا على سؤال حول إمكانية فرض ضرائب جديدة ما في ضرائب. هذه هي الأجواء العامة من السرايا الحكومية. العودة إليك مريم.
2: شكرا للزميلة غايال غالب.
1: وقبيل جلسة مجلس الوزراء بحث وزير الاقتصاد عامر البساط في اجتماع عقده مع رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، وفدا من نقابة أصحاب الصهاريج، في الواقع الصعب الذي يعاني منه قطاع النقل بشكل عام وقطاع نقل المحروقات بشكل خاص نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات.
2: إذا كانت المحروقات تكوي جيوب اللبنانيين، ففاتورة المولدات الكهربائية الخاصة ليست أفضل. اليوم أعلنت وزارة الطاقة والمياه السعر العادل لتعرفة هذه المولدات عن شهر أيلول، محددة سعر الكيلوات ساعة ب 52,840 ليرة للمشتركين في المدن والتجمعات المكتظة في المناطق الواقعة على ارتفاع أقل من 700 متر. بالنسبة للمناطق المتباعدة أو الواقعة على ارتفاع أكثر من 700 متر، فحددت الوزارة سعر الكيلوات ساعة ب 58,100

0: 24 ليرة، ليضاف 300 ألف ليرة على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافية.
1: أما في المطالب التربوية فقد حملت نقابة المعلمين في بيان وزير المالية مسؤولية عدم صرف منحة 200 مليار ليرة لصندوق التعويضات، مطالبة بالإفراج عنها فورا وإدراج 450 مليار المتبقية في موازنة 2027. وفي ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية للأساتذة المتعاقدين، نفذ عدد من الأساتذة والطلاب اعتصاما أمام كلية الحقوق والعلوم السياسية في زحلة دعما لمطلب قرار التفرغ. الدكتورة أميرة موسى التي تحدثت باسم المحتجين شددت على ضرورة وضع حد للتأجيل والانتظار، مطالبة بإقرار ملف التفرغ في أول جلسة لمجلس الوزراء.
0: إلى ملف النفايات الذي يدق هذه المرة باب عاصمة الشمال، فبعد 24 ساعة على إقفال مكب طرابلس الرئيسي مع عدم قدرته على الاستيعاب، كشفت مصادر لصوت كل لبنان أن الشركة المتعهدة لجمع النفايات في المدينة بدأت بتكديس النفايات بشكل مؤقت داخل معمل الفرز بانتظار موافقة رسمية لنقل نفايات طرابلس إلى مكب إسرار في عكار، إلا أن الموافقة لا تزال متعثرة بسبب رفض بلديات جوار المطمر استقبال نفايات إضافية. صحيا، أعلن الضمان الاجتماعي منح سلفات جديدة للمستشفيات والأطباء بقيمة نحو 444 مليار ليرة، ورفع مجموع السلفات الاستشفائية منذ مطلع العام إلى نحو 5200 مليار ليرة مع التحضير لزيادة التعويضات العائلية. واليوم دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان المشتركة إلى جلسة عند 11 من قبل ظهر الثلاثاء لدرس اقتراح قانون يرمي إلى إنشاء نظام رعاية صحية أولية شاملة إلزامية.
1: ماليا، وفي إطار زيارته لبنان لبحث تطورات المالية والاقتصادية ومسار الإصلاحات والتعاون مع صندوق النقد الدولي، التقى موفد الرئيس الفرنسي للشؤون الاقتصادية جاك دولاجوجي وزير المال ياسين جابر، وتناول الجانبان بصورة معمقة التقدم المحقق في مسار الإصلاحات وفي مقدمها إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الفجوة المالية، إضافة إلى أوضاع المالية العامة والدين العام ومسار التعاون والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وزير المال عرض للخطوات التي تعمل عليها الحكومة ووزارة المالية لترجمة البرنامج الإصلاحي إلى إجراءات عملية ضمن مقاربة متكاملة، وشدد جابر على مواكبة فرنسا للجهود الإصلاحية والمالية التي تقوم بها الحكومة بما يساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي وتهيئة الظروف للانتقال إلى مرحلة التعافي.
0: في الميدان جنوبا، في تصعيد جديد، قال الجيش الإسرائيلي في خلال الساعات المقبلة ستسمع أصوات انفجارات في الشمال بسبب موجة هجمات على لبنان، في وقت سجل المزيد من الغارات والقصف والتفجيرات على أكثر من بلدة وقرية. تفاصيل مع حسين معنا.
2: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي المستمر حتى الساعة بشكل متقطع، وقد استهدف ظهر اليوم بلدات حولة وميس الجبل وأطراف برعشيت وحداثة وحريص، كما استهدف صباحا بيت يحون والقنط والنبطي الفوقة والدبشة وأودية زبكين والحجير وسلوكي. ترافق مع القصف المدفعي حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة طولت إلى هذه الكرة والبلدات زوتر الشرقية وميفدون. وفي العدوان الجوي، شن الطيران الحربي ظهر اليوم غارتين استهدفتا بلدة المنصوري، كما استهدف الطيران المعادي خلال ساعات الفجر بلدة بني حيان وأطراف ميفدون. كذلك سجل اليوم تحليق مكثف للطيران الحربي والمسير على مستويات متوسطة ومنخفضة في أجواء العديد من الكرة والبلدات في كل القطاعات. أما في مسلسل التفجيرات اليومي، فقد نفذت قوات الاحتلال سلسلة تفجيرات للمنازل في بلدات المنصوري وميس الجبل وحولة ومجد الزون والخيام وفي حرج عيت الجبل. كذلك تم رصد تحرك شاحنات لقوات العدو تنقل جالونات متفجرة باتجاه وادي سلوكي ليتم تفخيخها وتفجيرها لاحقا. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: ومن صيدا، حث المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو المجتمع الدولي على إيجاد حلول تمنع حدوث فراغ في الجنوب في حال عدم التمديد لليونيفيل. أما بقاعا، فسجل تحليق للطيران المسير على مستوى متوسط فوق مناطق زحلة بر الياس المعلقة في البقاع الأوسط، وصولا إلى قرى محيط مدينة بعلبك والبقاع الشمالي كقرى حربتنا وشعس.
0: و في قصر بعبدة تناول رئيس الجمهورية جوزيف عون مع السفير الأمريكي السابق رايان كروكر الوضع في الجنوب ومسار اتفاق الإطار الذي وقعه لبنان مع إسرائيل وعدم التزام إسرائيل به. وفي قصر بعبدة أيضا تناول الرئيس عون مع وزير الدفاع ميشيل نسا الأوضاع الأمنية في البلاد لا سيما في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وقد تطرق البحث إلى أوضاع المؤسسة العسكرية وحاجاتها. نبقى في بعبدة حيث بحث الرئيس عون مع وزير السياحة الأردني عماد الحاجزين الذي يزور لبنان مشاركة لبنان في احتفالات مرور 2000 سنة على معمودية المسيح في نهر الأردن وتنظيم نشاطات مشتركة للمناسبة.
1: في المواقف، أكد وزير الصناعة جوعيسى الخوري أن استمرار وجود سلاح حزب الله خارج إطار الدولة يمثل عائقا أساسيا أمام قيامها، مشددا على أن بسط السيادة على كامل الأراضي اللبنانية يشكل مدخلا أساسيا لتحقيق الاستقرار الأمني. وصف عيسى في حوار مع العين الإخبارية الإماراتية حزب الله بأنه مأزوم سياسيا وعسكريا، معتبرا أنه يضع مصلحة إيران في المرتبة الأولى على حساب مصلحة لبنان، وأكد أن لا أحد يمكنه التحدث باسم لبنان إلا الدولة اللبنانية، وأن الحل في لبنان لا يكون إلا عبر الدبلوماسية. وتحدث عيسى عن الخلاف بين موقف الدولة اللبنانية وموقف إيران بشأن سلاح حزب الله، معتبرا أن إيران تريد الحفاظ على سلاح الحزب لاستخدامه في مواجهة إسرائيل، مشيرا إلى أن الحزب يأتمر بأوامر إيران ويعمل لمصلحتها ويضع مصلحة لبنان في المرتبة الثانية أو الثالثة، في حين يضع مصلحة طهران في المرتبة الأولى. وعلى خط علاقات دمشق وحزب الله، فقد أجرى ممثلون عن الحكومة السورية وحزب الله محادثات مباشرة وسرية في تركيا الشهر الماضي في محاولة لتهدئة التوتر بين الجانبين، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر مطلعة التي قالت إن هناك تقدما.
3: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذه الليلة مدير مركز الارتكاز الإعلامي سالم زهران، أهلا بك.
4: أهلا وسهلا بحضرتك وبكل المستمعين.
3: أستاذ سالم، كيف برأيك ستترجم زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى الولايات المتحدة على أرض الواقع في لبنان؟
4: عدنا للأسف إلى المربع الأول، ولكن ضمن الجميع مسلم لفكرة أن الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات المصرية الأمريكية تتقدم عن أي شيء آخر، وعليه أعتقد من هلأ لتشكيل حكومة بإسرائيل، يعني عم نحكي عن 3-4 شهور، رح نبقى بحالة الجمود، والقلق الوحيد أن يهرب نتنياهو من الانتخابات بافتتاح جبهة عسكرية.
3: يعني ماذا تعني بجبهة عسكرية جديدة؟ يعني أصلا ما زالت الحرب مستمرة في لبنان.
4: صحيح، لكن قواعد الحرب بعد ضمن السقف قواعد الاشتباك المعمول فيه. وقت اللي منقول عن تصعيد عسكري منكون عم نحكي عن أبعد من المنطقة الأمنية.
3: لبنان لا يزال يراهن على الضغط الأمريكي كما قلت على إسرائيل، فيما واشنطن تضغط على لبنان لسحب السلاح، هل يمكن القول أننا أمام دائرة مقفلة؟
4: هذه المراوحة القاتلة بظل قواعد اشتباك لحد هلأ، تحييد العاصمة والضاحية الجنوبية ووتيرة من القتال محدودة، لكن هذه المراوحة ما فيها تبقى لوقت كتير طويل.
3: أستاذ سالم، ماذا عن انعكاس التطورات الإقليمية لا سيما بين واشنطن وطهران على لبنان؟
4: في انعكاس مباشر اقتصادي، في انعكاس سياسي، لكن بصراحة ضئيل، لأنه واضح في قرار أمريكي إسرائيلي بتجميد الملف اللبناني على الواقع اللي هو عليه. هلأ إذا انفجرت بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية بدون تدخل إسرائيل بالقتال، رح يصير شيء بيشبه اللي صار بالجولة السابقة. أما أي دخول لإسرائيل في المعركة حكم لبنان سيتأثر، وهذا يعني توسيع رقعة النار.
3: يعني من الممكن أن تطلب طهران من حزب الله إشعال الجبهة؟
4: لا، أنا أتي ما بقى بحاجة الإيراني بالمعنى العسكري لحزب الله. إيران اليوم بتبين أنه عندها القدرة أن تطلق صواريخ، حزب الله ما عنده إياه، عندها قدرة تأثير أكثر وفتك أكثر بإسرائيل. يمكن يكون بحاجة لحليف آخر هن الحوثيين على باب المندب.
3: مدير مركز الارتكاز الإعلامي سالم زهران، شكرا جزيلا لك.
4: شكرا لحضرتك.
0: أمنيا ضبط الجيش في منزل ومزرعة في منطقة بوديب على بك بعد مداهمتهما آلات ومواد أولية لتصنيع المخدرات، إضافة إلى أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات، بالإضافة إلى آلات ومواد أولية تستعمل لتصنيعها. سلمت المضبوطات وبشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. أعلنت رئاسة الجمهورية اختيار اللبنانية الأولى نعمة عون عضوا في لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية لدورة 2027 كأول شخصية لبنانية تنضم إلى اللجنة. إلى ذلك فازت مرشحة لبنان سناء حمزة بعضوية اللجنة الفرعية للأمم المتحدة للوقاية من التعذيب للفترة 2027-2030 في الانتخابات التي جرت صباح اليوم في مقر الأمم المتحدة في جنيف.
1: لفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكان العودة إلى قصف إيران بشكل مكثف بعد الانتخابات النصفية، إذ قال قد أبيد إيران وهذا أمر ممكن. وعن رفضه أحدث مقترح إيراني لوقف إطلاق النار، أكد ترامب في حديث لمجلة تايم أن ما رفضه قبل عام لن يوافق عليه اليوم، معتبرا أن وضع إيران سيء للغاية والاقتصاد منهار، لذلك يريدون عقد صفقة شرط أن تكون صفقة حقيقية. وتعليقا على إمكان الدعم نتنياهو قال لم أعد منخرطا في السياسة الإسرائيلية. في المقابل دعا الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الولايات المتحدة إلى إخراج وهم إخضاع إيران عبر عمليات الاغتيال من ذهنها كما قال، معتبرا أن واشنطن تريد خلق الأزمات في إيران عبر فرض القيود والعقوبات لكنها لن تتمكن من فعل ذلك إذا كان الشعب الإيراني متحدا. وأضاف طهران لن تتخلى عن الحوار أبدا رغم استهداف أمريكا المتكرر لإيران بعد الاتفاق.
0: في سياق متصل، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على أفراد وكيانات دولية تساعد إيران في شراء الأسلحة والمكونات العسكرية، من بينها هونغ كونغ، روسيا وباكستان، التي ردت قائلة أنها دولة مسؤولة وملتزمة القوانين الدولية. وفي جديد حادثة فلاي دبي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هناك ثغرة بشأن فحص الطيارين ونعمل على معالجتها، نتعاون مع الإمارات لضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث، مشيرا إلى أنه من الواضح أن مساعد الطيار كان انتحاريا. أضاف نتنياهو سنتمكن في خلال أيام من تحديد ما إذا كانت لمساعد الطيار صلات بإيران، متوقعا احتمال تكرار الحادث لأن هناك مؤشرات على أن إيران ووكلاءها يحاولون شن هجمات ضدنا في موسم الانتخابات. أضاف لا نزال نحقق في دوافع حادثة الطائرة ونعلم أن مساعد الطيار خضع لعملية تلقين أيديولوجي متطرف، وكان مساعد الطيار العماني قد طعن أمس قائد الطائرة في رحلة متجهة إلى إسرائيل ما تسبب بهبوط الطائرة في السعودية.
1: إلى اليمن، حيث أفادت وسائل أعلام تابعة للحوثيين بأن غارات سعودية تستهدف مديريتي صحار وحيدان في محافظة صعدة. في المقابل قال الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية إن قواتنا ثابتة في مواقعها ومتماسكة في جبهات تعز. إلى سوريا، حيث نصب الجيش الإسرائيلي حاجزا بين قرية طرنجة ومزارع الأمل في ريف القنطرة بعد توغله في المنطقة.
0: ونذهب سريعا إلى الجو. الجو غدا غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة مع رياح ناشطة واحتمال حدوث برق ورعد. كان في راديو رما الحكومة ما بين السياسة والصرخات المعيشية والتحدي ثقيل. الجلسة الحكومية متواصلة في السرايا، على الطاولة رفع بدل النقل واقتراح إلغاء ضريبة البنزين والموازنة. جابر للمفد الفرنسي نمهد إلى المرحلة المقبلة من المفاوضات مع صندوق النقد. لقاءات بعبدة تركزت على مسار اتفاق الإطار والجنوب على سخونته. أرنو من الجنوبي لحلول تمنع الفراغ في حال عدم التمديد ليونيفل. وزير الصناعة حزب الله مأزوم سياسيا وعسكريا ويضع مصلحة إيران أولوية. على ذمة رويترز لقاء سري بين مسؤولين سوريين وحزب الله في تركيا. ترامب قد أبيد إيران، وطهران على واشنطن إخراج وهم إخضاع إيران. نتنياهو: التحقيق في حادث طائرة فلاي دبي متواصل، ومساعد الطيار خضع لعملية تلقين أيديولوجي متطرف. كان أيضا في راديو رما خاص مع مدير مركز الارتكاز الإعلامي سالم زهران والأحوال الجوية. شكرا وإلى اللقاء.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بورد تع بورد تع،
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بورد تع بورد تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
2: تبريد تبريد تبريد تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
4: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
3: مباشرة على الهواء من موسكو.
4: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
5: برنامج حصاد الأسبوع.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من حصاد الأسبوع، وقدمها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة، وفي حلقة اليوم نناقش فيها الناتو يتدرب على سيناريوهات هجومية بينها احتمال فرض حصار على كالينينغراد. ونبدأ التفاصيل مما أكدته وزارة الخارجية الروسية بأن الحلفاء في حلف شمال الأطلسي الناتو يجرون مناورات قرب الحدود الروسية ويتدربون على سيناريوهات هجومية من بينها احتمال فرض حصار على مقاطعة كالينينغراد الروسية وعزل الموانئ الروسية على بحر البلطيق. وفي وقت سابق صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن تصريحات الدول الأوروبية بشأن الاستعداد للحرب مع روسيا قد تتحول في نهاية المطاف إلى نبوءة ذاتية التحقق. لإلقاء الضوء على أبعاد هذا التصعيد وتداعياته ينضم إلينا الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية مدير مركز جي اس ام للدراسات الدكتور آصف ملحم. أهلا بحضرتك دكتور آصف في برنامجنا حصاد الأسبوع، ودعني أبدأ معك من إعلان الخارجية الروسية بأن الناتو يتدرب على سيناريوهات هجومية تشمل حصار مقاطعة كالينينغراد. كيف تشير التدريبات العسكرية التي يجريها حلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود الروسية إلى وجود خطط لدى الحلف لشن هجوم على مقاطعة كالينينغراد؟
7: في الواقع يعني هناك جدول للتدريبات لكل تقريبا دول أوروبا الشرقية وبعض دول البلطيق. عندنا كل هذه المنطقة جدول تدريبات يعني في شهر سبتمبر وشهر أكتوبر، وهذا الأمر أصبح واضح للجميع يعني. وبالتالي هذه التدريبات أحد سيناريوهاتها، طبعا نحن لسنا خبراء عسكريين، ولكن بكل الأحوال يبدو أن أحد السيناريوهات المقترحة في تلك التدريبات هو إمكانية إنزال قوات في باتجاه كالينينغراد أو السيطرة على كالينينغراد ومنع روسيا من إمكانية استخدام هذا الإقليم في المستقبل. وهذا جدول التدريبات هذا أصبح واضح يعني، كل وسائل الإعلام تكتب عنه يعني. طبعا تدريبات متقطعة يعني ليست متواصلة، وإنما حقيقة كل الدول الناتوية يعني كما قلت دول البلطيق، أوروبا الشرقية، دول الإسكندنافية كلها تشارك في هذه التدريبات. وبحر البلطيق هو أحد البحار الهامة يعني بالنسبة لروسيا، وكالينينغراد موطئ القدم الهام بالنسبة لروسيا داخل أوروبا. لذلك السيناريو إمكانية حصار كالينينغراد أو إنزال قوات عليها، هذا الأمر يبدو أنه أصبح يعني من السيناريوهات المقترحة في المستقبل في أي حرب مقبلة مع روسيا. وبالمناسبة يعني هذا الأمر ليس جديدا يعني. في عام 2019 كتبت بعض مراكز الأبحاث الأمريكية والغربية عموما بأنه الخطوة الأولى في الدخول في أي صراع مع روسيا هو إمكانية حصار كالينينغراد. لذلك جاء هذا التحذير الروسي في مكانه تماما يعني، لأنه يمكن استخدام السلاح النووي في حال فكرت الدول الغربية بهذه الخطوة في المستقبل.
6: وأسألك أيضا دكتور آصف، ما هي أبعاد ودلالات التحذيرات التي وجهتها موسكو إلى الدول الأوروبية بشأن إمكانية لجوء روسيا إلى استخدام الأسلحة النووية في حال فرض الناتو حصارا عسكريا على كالينينغراد؟
7: في الواقع يعني الجميع يعني متحضر إن صحت التسمية لإمكانية هذه المواجهة. هل ستحصل في المستقبل أو لم تحصل؟ يعني هذا الأمر أيضا من الأسئلة الصعبة التي نسعى الإجابة عليها. ولكن كل المؤشرات تؤكد على أن الدول الأوروبية حتى هذه اللحظة على الأقل لا تلجأ إلى طرق السلام، يعني ولا تريد السلام مع روسيا، بل على العكس تماما تحاول بكل الطرق والوسائل استفزاز روسيا وبكل الطرق والوسائل الضغط على روسيا. طبعا حلف الناتو يعني يعتبر من القوى الضاربة يعني في العالم، وبالتالي إمكانية إشعال حرب مع روسيا يعتبر من نوع التهديد الوجودي، وبالتالي روسيا لا تتردد في هذه الحالة من استخدام السلاح النووي. الدخول بحرب تقليدية وحرب استنزاف طويلة مع روسيا في هذه القضية ستكون مكلفة جدا لروسيا، وخاصة أن يعني الحدود مع الناتو طويلة جدا، وبالتالي لا يمكن لروسيا أن تلجأ إلى هذا الخيار، بل عكس تماما ستلجأ إلى خيار الحسم المباشر والحسم السريع واللجم الخصم بكل القوة، وبالتالي أفضل الطرق في هذه الحالة هو استخدام السلاح النووي. كيف سيتم استخدام السلاح النووي؟ هذا في الواقع بحد ذاته هو كارثي إذا قامت روسيا على سبيل المثال باستخدام السلاح النووي التكتيكي في البداية كنوع من الضربة، يعني الضربة القاسمة للخصم. فإذا هذا الخصم لم يرتدع فستضطر روسيا إلى استخدام السلاح النووي الاستراتيجي، وعندها سنكون أمام يعني حقيقة سيناريو كارثي لكوكب الأرض كله، لأن يعني هذا الطرف سيضرب والطرف الآخر سيرد، أو في حالة واحدة إذا قررت روسيا يعني باتخاذ خطوة لنقل بين قوسين خطوة جنونية وأن تقوم باتخاذ القرار المناسب وضرب الناتو كله من أوله إلى آخره وإزالته من الوجود. في هذه الحالة لا نعلم بالضبط ما الذي سيحصل، ولكن روسيا قادرة حقيقة على إزالة حلف الناتو من الوجود وبالكامل وفي ظرف 15 دقيقة يعني، وهذا الأمر يعني هم يعرفونه جيدا. ولكن يعني هذه السيناريوهات الكارثية يعني لا ندري هل ستحصل أو لا تحصل، هل ستجري حرب أو لا تجري، وبالتالي الموضوع حقيقة بكل أحوال يعني نحن يعني في حالة لعب على حافة الهاوية، ولا يوجد أي مؤشرات إلى إمكانية حدوث نوع من التوافق بين روسيا والدول الناتوية.
6: لماذا تستمر قيادة الحلف في محاكاة سيناريوهات الهجوم على كالينينغراد دكتور آصف، على الرغم يعني من حتمية الرد الروسي على أي عدوان من هذا القبيل؟
7: أستاذ محمد، يعني نحن نميل للاعتقاد يعني الآن طبعا الدول الأوروبية ليست كلها على يعني على قلب واحد، يعني هذا الأمر نعرفه، وعلى سبيل المثال يعني منذ عدة أيام أحد النواب في البرلمان الأوروبي عن سلوفاكيا وهو يعني من الحزب الحاكم في سلوفاكيا يعني قال كلاما خطيرا في قلب البرلمان الأوروبي بأن يعني هناك بعض الأشخاص الذين يدفعون إلى مثل هذا إلى مثل هذه الخيارات الكارثية التي قد تؤدي إلى لجوء روسيا إلى استخدام السلاح النووي. طبعا بكل الأحوال يعني وفق تحليلنا نحن وفهمنا لما يجري يبدو أن من يدعم هذه الخيارات ومن يدعم هذه السيناريوهات يعني لا يهمه لا حياة مواطنيه ولا حياة الدول التي يعيش فيها، ومستعد أن كما يقال دائما هذا المثل المعروف يعني هو مستعد أن يشغل الغابة بالكامل من أجل إشعال السيكارة. يعني هذا الأمر للأسف بعض المسؤولين يتمتعون به لا يدركون أبعاد ومخاطر الدخول في مثل هذه السيناريوهات. للأسف هذا هو الواقع. روسيا وأكدت أكثر من مرة على لسان الرئيس بوتين وعلى لسان العديد من المسؤولين الروس بأنه لا يوجد عندها أي خطط لمهاجمة يعني الدول الأوروبية نهائيا، ولكن إذا ما هجمت روسيا فإن يعني روسيا سترد يعني بعنف. هذا الأمر أصبح واضح للجميع. يعني المسؤولون الأوروبيين الذين أتحدث عنهم أو النخب الحاكمة الأوروبية هي مستفيدة من إبقاء المواطن الأوروبي والمجتمع الأوروبي في حالة من الخوف المستمر من روسيا، هي تجني الأموال يعني هي تستفيد من هذا الأمر. ولكن بالطرف المقابل يعني المواطن الأوروبي يبدو حتى هذه اللحظة لم يستشعر خطورة هذا الموقف، وهل سينقلب على هؤلاء على هذه النخب الحاكمة؟ هذا السيناريو أيضا وارد، يعني لاحظ هناك تحولات سياسية في أوروبا ويعني سواء في وتحولات اجتماعية، الانتخابات تفرض قوى جديدة الآن في أوروبا، قد تتغير هذه الصورة في المستقبل. ولكن للأسف يعني يمكن أن نسمي كل هذا المشهد من أوله إلى آخره هو لعب على حافة الهاوية. وهؤلاء المسؤولون الأوروبيين الذين يدعمون خيار الحرب حقيقة هم مجموعة من المسؤولين الفاسدين يعني والنخب الحاكمة الفاسدة. وبالتالي لا يوجد عندها يعني لا يوجد عندها خيارات أخرى سوى سوى بالمزيد من الإمعان في الظلم في إمعان بالعدوان على روسيا، الإمعان يعني بالفساد، لأن أي تراجع أو خطوة للوراء يعني ستكشفهم أمام المجتمع الأوروبي، وهذا هو الواقع للأسف الشديد.
6: المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخارفا قالت بأن أوكرانيا تحولت إلى مركز لتهريب المعدات العسكرية. دكتور آصف، ما هي طبيعة المخاطر التي يشكلها هذا التهريب ولا سيما على أمن الدول الأوروبية؟
7: فيما يتعلق بأوكرانيا هم بالأساس أستاذ محمد يعني المنهجية الغربية في التعامل مع الدول يعني لم تتغير. هم يحاولون تحويل أي بلد في العالم إلى بلد ضعيف، بلد مهزوز أمنيا، بلد هش أمنيا يمكن اختراقه بسهولة، حدوده غير واضحة، يعني دائما على الحدود يكون هناك نوع من الرخاوة الأمنية. هذا الأمر يوفر لهم الكثير يعني من الإمكانية تمرير الصفقات الفاسدة. وبالتالي يعني المسؤولون الأمريكيون يعني نحن قلنا هذا الكلام أكثر مرة يعملون بتجارة السلاح، يعني لا علينا أن لا نعتقد أن المساعدات التي تقدم لأوكرانيا تقدم يعني فقط شيء واحد هو المحافظة على سيادة وحدة أراضي أوكرانيا. هناك قسم من هؤلاء يعني يعمل بتجارة السلاح يعني، وهذا الأمر صرح عنه أحد الضباط، وأنا أتحدث عن هذه النقطة بالمناسبة سابقا، أحد الضباط الكبار يعني الذين كانوا يعملون في أفغانستان قال بالحرف الواحد، قال الكثير من الأسلحة التي تذهب إلى أوكرانيا يتم تهريبها إلى عصابات تهريب المخدرات في المكسيك. والحقيقة يعني كنا نتذكر عندما اندلعت وفاة الأقصى قيل وقتها بأنه تم تهريب أسلحة إلى حركة حماس من أوكرانيا. هذا خطير من أي ناحية؟ خطير من ناحية أن هذه الأسلحة بالتأكيد ستذهب إلى جماعات إجرامية كما قلت تهريب المخدرات، إلى جماعات إرهابية، جماعات غير منضبطة في طول العالم وعرضه، وهذا يساهم بزعزعة الاستقرار في كوكب الأرض كله. يعني الآن كل دولة فيها شاشة أمنية، الآن عندنا سوريا لا يوجد فيها استقرار، أفغانستان لا يوجد فيها استقرار، الصومال، السودان، يعني أثيوبيا الآن مضطربة، هناك العديد من البؤر يعني مئات البؤر المضطربة التي لا نتحدث عنها حتى في الإعلام في طول العالم وعرضه. كيف يمكن لهذه البؤر أن تبقى مضطربة لولا وصول أسلحة إليها؟ وبالتالي الموضوع هنا يبدو أن المسؤولين الأمريكيين يستخدمون هذا الخيار بأن تقدم هذه الأسلحة يعني بين قوسين قانونيا لأوكرانيا، وهناك شبكات فساد يعني داخل أوكرانيا. تحدثت كما قلت منذ قليل يعني عن أن هناك من يدعم هذه الحرب فقط لكي يستفيد ماديا أو ماليا. شبكات فساد هذه موجودة يعني في أوروبا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية طبعا بالتأكيد بين ضباط الاستخبارات وضباط الجيش يعني، ويتم تهريب هذه الأسلحة بطرق مختلفة. هي تذهب يعني ليس بالضرورة أن تذهب إلى أوكرانيا في البداية، بالعكس قد لا تذهب إلى أوكرانيا نهائيا، ولكنها تمرر في الوثائق الرسمية على أنها ذهبت إلى أوكرانيا، ولكن يتم في عرض البحار أو نقاط العبور أو ما شابه ذلك تحويل مسارها باتجاهات أخرى. للأسف هذا هو يعني أنا كما قلت منذ البداية، من يدير هذه الحروب ومن يحافظ عليها هي مجموعة من شبكات الفساد يعني الضاربة يعني والممتدة في طول العالم وفي أوكرانيا وخارج أوكرانيا.
6: التقى المبعوث الخاص للفاتيكان إلى أوكرانيا مع مساعد الرئيس الروسي يوري شاكوف ومفوضة حقوق الإنسان في روسيا يانا لانتراتوفا. أسألك، ما هو الدور الذي يلعبه الفاتيكان في عملية السلام لحل الوضع في أوكرانيا، وأيضا ما مدى فعالية هذه الجهود برأيك؟
7: أستاذ محمد، كنا نتذكر يعني قبيل الزيارة التي قام بها أحد المفدين الفاتيكان أو بعيد الزيارة بالأحرى التي قام بها أحد المسؤولين من الفاتيكان إلى روسيا، زار جون راتكليف يعني رئيس جهاز الاستخبارات الأمريكي CIA روسيا. طبعا الفاتيكان يستطيع أن يرسل رسائل معينة، يستطيع أن يلعب دور معين، ولكن القضية ليست قضية طرح أفكار. يعني الفاتيكان قد يكون دوره إنساني بالدرجة الأولى، وعبر يعني عبر موقعه الروحي في العالم يستطيع أن يقنع بعض المسؤولين. يعني نحن بالمناسبة فتشنا يعني عندما زار راتكليف بعد زيارة عندما حصلت بالأحرى زيارة راتكليف بعد زيارة مبعوث الفاتيكان فتشنا عن جذور راتكليف نفسه وارتباطاته بالفاتيكان. يعني دائما أيضا هنا يعني العامل السياسي موجود، يعني هناك دائما إن صحت التسمية ترابطات خفية بين رجال الدين من جهة وبين المسؤولين السياسيين من جهة أخرى. على كل حال يعني بغض النظر عن هذا وذاك، يعني الفاتيكان له مكانة روحية معينة وله تأثير معين على جميع الدول المتصارعة في يعني هل ستمكن من يعني من تقريب وجهات النظر؟ هذا الأمر وارد، يعني بالنهاية دوره سيكون دور وساطة ينقل المقترحات من طرف إلى آخر، وقد يستطيع الضغط. يعني الآن على سبيل المثال راتكليف هو كاثوليكي، يعني بالأس أنا طرحت هذا المثال فورا لأنه هو كاثوليكي وله يعني علاقة جيدة مع بعض رجال الدين في الفاتيكان، وهذه الخطوة تساعد، يعني تساعد العلاقات الشخصية، العلاقات يعني إن صح التسمية الخفية تساعد في تقريب وجهات النظر. ولكن علينا أن ندرك هنا هؤلاء، يعني أن نفهم البؤرة الحقيقية التي تحرض على هذه الحرب. وهنا للأسف الشديد يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها قد تكون عاجزة عن الضغط على هذه النخب أو على هذه الشبكات، لأن نلاحظ بأم العين يعني كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني تقترح بعض الاقتراحات، والطرف الروسي حتى نفسه اعترف وقال يعني الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى هذا الصراع ببراغماتية، بينما الأوروبيون حتى هذه اللحظة مستمرون في دعم هذا الصراع. وحتى زيلينسكي هذا الأمر غريب، يعني لا يرد في بعض الأحيان على الولايات المتحدة الأمريكية. وزيلينسكي عندما زار يعني البيت الأبيض في الأيام السابقة يعني كان واضحا وكأنه يقول للرئيس ترامب بأنني أنا يعني سأفعل ما أشاء وأنتم عليكم أن تدعمونا بأكبر قدر ممكن. هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من التحقيق بالمناسبة أستاذ محمد حتى نفهم يعني عندما ندرك من هي هذه الشبكات، من هي هذه النخب، عندها نستطيع أن نرسم الصورة الأفضل لما يجري في العالم.
6: الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية مدير مركز جي سيم للدراسات الدكتور آصف ملحم، كنت معنا ضيفا عزيزا في حصاد الأسبوع، شكرا لك. وفي قطاع غزة في منزل لم يبق منه إلا جدران متصدعة جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، يواجه شاب فلسطيني واقعا صعبا، فالدمار والبتر والظروف المعيشية تنخر في جسده، لكن إرادته لم تنكسر ولم يتوقف قلبه عن النبض بالأمل لتحقيق حلمه الرياضي. تعرض الرياضي علام شبير خلال الحرب لقصف في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة ما أدى إلى فقدان ساقيه، وعاش فترة النزوح بعد الخروج من المستشفى في خيمة صغيرة. وبعد عودته إلى منزله المدمر خاض شبير تحديا جديدا لمواجهة الحياة القاسية التي خلفتها الحرب، واستطاع بمساعدة البعض ترميم جزء من البيت والعيش فيه. قال شبير لوكالة سبوتنيك بهذا الصدد:
8: الحرب كنت أنا أمارس النشاط الرياضي داخل المنزل. في فترة النزوح مارست النشاط الرياضي داخل الخيمة الذي نزحت فيها، لأنه عندي النشاط الرياضي أسلوب حياة. كنت طبعا بسير القريب، تم نزول قضيفة على مجموعة مدنية أنا قمت من خلال هذه المجموعة، شتم إصابتي وبتر قدمين، انسلبت قدمي بس ما تنمش سلب إرادتي وعزيمتي وإصراري. أنا مستمر في نشاط الرياضي رغم الألم، بإذن الله أحوله إلى أمل، والضعف اللي أنا تعرضت له بإذن الله أحوله إلى قوة. أولتني الفكرة الكبيرة من إنشائها في أسقط جزء من منزلي أو غرفة من منزلي وأنشئ هذه الغرفة المتواضعة. طبعا جمعت بعض الأدوات البسيطة مثل البارات، الأحبال المرفقية والدمبلزات والكرسي المتعدد في التمارين في داخل المنزل، حتى لأنه الجميع يعلم من قطاع غزة كل البنية التحتية مدمرة، الملاعب دمرت، صلاة الرياضية دمرت، الشوارع غير صالحة للأشخاص الأسوياء أنهم يسيروا فيها. فهذه الغرفة خففت علي أعباء كتير كبيرة إني أعيد بناء جسدي الذي أنهك من خلال الإصابة، وإني أمارس نشاط رياضي بشكل طبيعي وسلس، وحتى كمان أعزز عندي الصحة النفسية من خلال الرياضة. التي عندي طموح من الفترة القادمة إنه يكون عندي طموح أمثل بلدي في جميع البطولات الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة، إن شاء الله بيكون دور كبير في هذا البطولات، وبرفع علم بلدي في جميع المحافل الدولية.
6: وفي هذا السياق قال أيضا النازح محمد طافش لسبوتنيك:
9: اليوم علام بعد إصابته صار قدوة للشباب ولجميع الرياضيين، حاول يتغلب على اللي هو فيه ويحاول إنه يطلع من اللي هو فيه. أنا شايف إنه هو نجم اليوم بصراحة، تغلب على كل الصعاب، عمل حاجات إحنا كأسوياء وبنروح ونجي ما بنقدر نعملها. أكيد كلنا كأصدقاء وكرياضيين نشكر على اللي بيعمله علام، بيستاهل إن إحنا ندعمه كلنا كرياضيين وكمسؤولين، عشان علام عنده كتير أفكار ممكن لو طبقها تفرق مع الشارع الرياضي وعند فئة كبيرة من الشباب. أنا بدعو الجميع أنه يدعمه ويقف في صفه، وبتعرف تعلم يعني طالب ماجستير ومفتر وباحث في الرياضة. أنا شايف أنه لازم كلنا نقف مع علام عشان إن شاء الله أفكاره تفيد الشباب.
6: نتابع معكم مستمعين الكرام ملفات حلقة هذا اليوم من برنامج حصاد الأسبوع، والتي أرافقكم فيها أنا محمد جمعة، إلى آخر التطورات في الشرق الأوسط وفي الضفة الغربية. ادعى وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسليل سموتريتش بلاده إلى شن حرب في الضفة الغربية وفعل ما فعلناه في غزة هناك، بحسب قوله. عن احتمال تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية تحدث لسبوتنيك الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور أسعد العويوي.
10: سموتريتش يعبر عن وجهة نظر اليمين الديني الفاشي الحاكم في دولة الاحتلال الإسرائيلي، الذي يريد أن ينفذ سياسة ترانسفير وترحيل الفلسطينيين إلى خارج فلسطين التاريخية، سواء في الضفة الغربية أو في غزة أو حتى في داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي. هذا هو البرنامج لسموتريتش وبن غفير، ويرعى هذا البرنامج بشكل كامل رئيس الحكومة الذي خرج في الأمم المتحدة ليقول للعالم لا تصدقوا الروايات والمشاهد التي تشاهدوها من عبث بعض الصبية من صبيان المستوطنين الذين يعتدون في كل يوم على الفلسطينيين، على المزارعين، على البيوت، يقومون بعمليات قتل وحرق والاعتداء على مدخرات السكان الفلسطينيين السلميين الآمنين في الضفة الغربية. هذه السياسة تمارس على الأرض بشكل فعلي. الذي تحدث عنه سموتريتش يريد عملية أوسع من ذلك، وهو يريد أن يقود السلطة الفلسطينية ويجردها من كل صلاحياتها وسلاحها كما يزعم، لأنها تشكل تهديد من الممكن أصعب من 7 أكتوبر. هذا كلام لا يصدقه أحد، حتى المجتمع الإسرائيلي نفسه. جزء من الدعاية الانتخابية أيضا تأتي في هذا السياق. اليمين الإسرائيلي يتصارع ما بين نفسه على أصوات اليمين، وبالتالي المجتمع الإسرائيلي منقسم انقسام عمودي ما بين معارض لهذه السياسة. هذا لا يعني للأسف أنه عنده برنامج هذه المعارضة السياسية الإسرائيلية كبديل لحالة الصراع الدائم والمزمن في منطقتنا ما بين الشعب الفلسطيني ودولة الاحتلال الإسرائيلي. يعني على الإطلاق هم يريدون فقط أن يحسنوا صورة إسرائيل التي تشوهت وأصبحت إسرائيل منبوذة على الصعيد العالمي، ورأينا كيف خرج 80 وفد من دول العالم عندما تحدث بنيامين نتنياهو في منصة الأمم المتحدة. اليمين يتصارع ما بين نفسه ويغير جلده، إلا أن برنامج اليمين هو برنامج يعني تكشف في الثلاث سنوات الأخيرة. هو لا يريد أن يرى فلسطينيا واحدا على الأرض الفلسطينية، لا يريد أن يقيم دولة فلسطينية إلى جانب دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يتبناه الموقف ليس فقط سموتريتش وإنما بنيامين نتنياهو، وهو كتبه في كتابه دولة تحت الشمس، وقال أنا لا يمكن أن أسمح أن تقام دولة فلسطينية ما بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط. هذا هو برنامج اليمين، ينفذ على الأرض، الواقع على الأرض الذي يشعر به الإنسان الفلسطيني هو في كل يوم، هي إغلاقات، هي تعدي على ممتلكات المواطنين، على مزارع المواطنين، على مدخرات المواطنين، وحتى حرق البيوت بساكنيها في مناطق الضفة الغربية المختلفة، من أقصى الضفة الغربية شمالا من منطقة جنين حتى مسافة رياض طاف في منطقة جنوب الخليل. هذه السياسة اليومية التي تمارس على الأرض هي حرب مستعرة يقوم بها اليمين الإسرائيلي من خلال غلاة المستوطنين برعاية جيش الاحتلال الإسرائيلي. وهذه الأخرى من الممكن أن ينفذ ما يصرح به سموتريتش، وليس فقط سموتريتش، وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس صرح أنه يجب علينا تجريد السلطة والقيام بعملية عسكرية واسعة ضد الفلسطينيين استباقية لمنع تكرار 7 أكتوبر. ورأينا في الآونة الأخيرة كيف أن بنيامين نتنياهو نفسه حذر من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة ومن مصر أكثر من مرة أن هناك عمل ما سوف تقوم به حماس، ولم يأخذوا هذا بعين الاعتبار لأنهم يريدون أن يكون هذا العمل من أجل أن يوجدوا المبرر لما قاموا به من عملية إبادة جماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية اليوم.
6: وإلى الخليج، حيث أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا رسميا تعليقا على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الإمارات، جاء فيه إن طهران تدين بشدة زيارة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني الذي يقتل الأطفال ويثير الحروب إلى الإمارات العربية المتحدة، وتحذر من عواقبها الخطيرة. عن عواقب هذه الزيارة قال لسبوتنيك رئيس هيئة العمل الوطني بالقدس الأستاذ زياد الحموري:
11: يعني تداعيات خطيرة في المنطقة. طبعا هناك أكثر من خبر اللي طلع صحيح، يعني أحد الأخبار أنه يعني الزيارة كانت تتعلق في توسل نتنياهو دبي انها تنفي الرساله اللي طلعت اخيرا تتعلق ب 7 اكتوبر. هذه واحده من الرسائل اللي انتشرت في الصحافه الاسرائيليه. القضيه الاخرى هي يعني الاجتماع الثاني اللي كان في مجموعه دول عربيه موجودين بعض المسؤولين منهم ليبيا، منهم يعني قطر، بعض الدول الاخرى، واليوم كان في نفي من مصر انه ما كانتش موجوده في هذا الاجتماع وانه هي مش معنيه بهذا الاجتماع. هذا الاجتماع يعني يقال انه ممكن يكون تحضير للفتره القادمه، لضربه قادمه او يعني تحالف حديث. يمكن يكون كمان هذا الاجتماع هو تكمل الاجتماع اللي كان في المانيا، بس في المستوى اللي كان في المانيا هو مستوى عسكري بحت. هون يعني أضيف وجود نتنياهو بالتحديد اللي هو صاحب قرار أكثر من عسكري، هو صاحب قرار سياسي وعسكري يعني بيقدر يأخذ هذه القرارات. فبالتالي يعني الوضوح في هذه الزيارة رح يبين خلال الأيام القريبة القادمة، لأنه التوقعات أنه ممكن حتى يعني توقعات الإسرائيلية توقعات الأمريكية أنه ممكن إيران تبادر لأخذ خطوة استباقية نتيجة كل هاي الحصارات اللي عم بتتم على إيران، نتيجة الاستعدادات اللي موجودة في المنطقة للهجوم على إيران. يعني هاي القضايا حصار طهران وحصار الحصار الاقتصادي الكبير اللي موجود على إيران، واضح جدا أن إيران يعني مش راح تستمر هاي قبولها في هذا الحصار، وبالتالي ممكن فعلا أنه تأخذ خطوة بالاتجاه الدفاع عن النفس. يعني
6: وإلى العلاقات بين سوريا وإيران، حيث ردت الخارجية السورية على الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي وضع الكرة في ملعب دمشق حين حملها مسؤولية التمسك بالانطباعات التي أخذتها بخصوص العلاقة مع بلاده، بأن الموقف السوري اتجاه السياسة الإيرانية نتج عن تجربة 14 عاما سابقة. حول هذه المستجدات بين سوريا وإيران وشروط دمشق لاستئناف العلاقات مع طهران، تحدث لسبوتنيك المحلل السياسي الأستاذ مصطفى المقداد.
12: أولا يعني العلاقات السياسية بمفهوم حتى العلوم السياسية في كل مواهدة تحكم العلاقة ما بين الدول، ومنها تتفرع كل العلاقات ما تحتها، وهي كلمة المصالح، بمعنى أن يكون هناك مصالح مشتركة موجودة. اليوم بالصورة الحالية باعتقادي ليس هناك ثمة مصالح مشتركة في الوقت الحالي ما بين سوريا وإيران. من حيث المبدأ، أولا خليني أحكي من ناحية الشكل، الرد السوري جاء على لسان مدير في وزارة الخارجية، بمعنى أنه لا يعطي الأهمية الكبيرة للمستوى، المستوى مدير العلاقات الأفرو آسيوية أعتقد، يعني هو من صرح بهذه التصريحات، وهي ذات معنى محدود، وتحدث فيها لكن تحدث فيها عن الاستراتيجية السورية في العهد الجديد، وهي من حيث الأساس والمبدأ لا تريد علاقات سيئة ولا علاقات عدائية مع أحد آخر، لكن بنفس الوقت لا يمكن تجاهل ما بين الدولتين اليوم من خلافات كانت على مدى 14 عاما في أسوأ حالاتها، بل في حالة عدائية حتى درجة النهائية. فهذه الأمور تحتاج إلى تسوية، ليس من السهل تجاهلها، حتى يعني في الطلب الإيراني أو الاتجاه الإيراني أنه مبدأ الإسلام أو الانطلاق من الإسلام والتسامح وأفكار الإسلام وتجاوز المشكلات القائمة، هذا الأمر يحتاج إلى تنفيذ حقيقي على الأرض، وليس مجرد طرح شعارات سياسية. مثلا معروف حاليا بالنسبة للعهد الجديد في سوريا أنه ذو خلفية إسلامية واضحة، لذلك يمكن أن يكون الخطاب من خلال هذه الخلفية، لكن الأساس في العلاقات ما بين الدول هو ما يحكمها العلاقات السياسية تماما وتحديدها. لذلك أعتقد هناك الكثير من الطلبات ما زالت تحتاجها سوريا، يعني جبر الضرر والتعويض والاعتذار، يعني ويمكن حتى أنه لو لم يكن هناك مثلا تدخل إيراني في سوريا بشكل أساسي إلى جانب حزب الله في سوريا، لم تكن المأساة السورية تمتد إلى هذه الفترة الطويلة. هذا واحد من القضايا التي ستناقش أو تحتاج إلى نقاش. النقطة الأخيرة التي أود أن أقولها أن استعادة العلاقات ما بين الدول أو الحكومات المتعادية تحتاج إلى فترات، وما زال العهد الجديد في سوريا في مرحلة بناء الدولة وبناء عناصر القوة، لذلك لا يمكن مثلا مناقشة أو مضاهاة العلاقة مع تركيا بنفس الوقت مع إيران، أمر يعني مختلف كليا وشتان ما بين هاتين العلاقتين. علاقات قائمة مثلا على التعاون الكبير جدا، وعلاقات ما زالت في مرحلة العداء ومحاولة يعني تجاوز بعضها. من حيث المبدأ في النهاية العلاقات لا يمكن أن تستمر عدائية إلى ما لا نهاية، لكن الأمر يحتاج إلى وقت. طبعا العلاقات الجيدة ما بين تركيا وإيران تبقى تلقي بظلالها على أي علاقات، لكن يعني أنا سأتحدث بشيء قد يكون مفاجئا. إيران دولة براغماتية بدون أدنى شك، وربما أنا تحدثت سابقا وحتى على وسائل الإعلام السورية في فترات سابقة خلال مدى أكثر من 10 سنوات سابقة ربما كنت أقولها، والصفة حتى الإسلامية تتحدث عنها حتى باسم الجمهورية، هي لا تعبر حقيقة عن الجوهر الحقيقي للحكم السياسي. هي دولة براغماتية مثل كل دول العالم، أبدا لا تقيم مؤسسة، لكنها تتكئ على هذا الجانب للخدمة السياسية التي تقولها. ولذلك حتى المواقف الإيرانية الخارجية في نشر الدمار في الكثير من الدول العربية، من اليمن للبنان لسوريا للعراق وغيرها، هو كان جزء من السياسة الإيرانية الخارجية الذي يتكئ على المفاهيم الإسلامية المدعى عموما، لكنه في الحقيقة أهدافه سياسية. وربما هناك بعض أحاديث صدرت عن مسؤولين أمريكيين سابقين تحدثوا عن هذا الأمر، وفي لحظة من اللحظات كانت إيران مستعدة للتخلي عن علاقتها مع حزب الله ومع الحوثيين وحتى مع الحشد الشعبي وغيرها في سبيل تحقيق مصالحها. واليوم هي تستخدم كل هذه الأدوات اليوم البعيدة عنها، تحالفات أيا كانت، يعني أنا حتى ما أكون كثير متطرف في حديثي، تستخدم كل هؤلاء الحلفاء لها للدفاع عنها بطريقة ثانوية.
6: ونبقى في سوريا، حيث سجلت الأمم المتحدة انخفاضا ملحوظا في عدد النازحين داخليا في سوريا. أفاد تقرير الأمم المتحدة بأن أكثر من 1.38 مليون نازح غادروا مخيمات النزوح في سوريا منذ ديسمبر كانون الأول 2024، وانخفض عدد المقيمين فيها من 2.2 مليون إلى 773 ألف بحلول أغسطس آب 2026. عن العوامل التي أثرت في انخفاض عدد النازحين داخليا في سوريا تحدث لسبوتنيك من القاهرة محامي مفوضية الأمم المتحدة للاجئين الأستاذ أشرف ميلاد.
13: أيضا إن ما يربو على 1.5 مليون غادروا بلدان مجاورة لسوريا إلى سوريا، فالنازحين كما تعلمي سيادتك إن هم داخليا داخل الأراضي السورية. فبعد ربما يعني هناك استقرار نسبي للأمور، و العمل الذي أو العمل الدؤوب الذي تقوم به الدولة في سوريا أو الحكومة السورية في إعادة أكبر عدد من النازحين واللاجئين إلى البلدان، لأن ده جزء من استقرارها وجزء من الدعاية السياسية. يعني يجب أن نغفل ذلك، يعني أي حكومة أو نظام جديد يجب أن يعلن أنه يرحب بالعائدين إلى وطنهم، فهذا جزء من الدعاية وجزء من استقرار الدولة حتى أمام المجتمع الدولي. فبالتالي من الواضح أن الحكومة الحالية في سوريا تعمل على قدم وساق على استعادة هؤلاء اللاجئين والنازحين. يعني يجب أن لا نغفل حقيقة مشكلات حدثت في العامين الماضيين يتعلقان بالأقليات، وحينما نتحدث عن الأقليات نتكلم عن الأكراد، عن الدروز الذين تمت يعني لو ريدا محصول مذابح ولكن مواجهات دامية بينهم وبين عناصر من الجيش أو النظام السوري. أيضا بعض العلويين الذين يخشون من أي تعامل عنيف من قبل الحكومة

0: العام مدفوعة بقفزة التبادل التجاري مع سوريا وعدد من الأسواق العالمية. يأتي هذا الأداء في إطار مسار تصاعدي بدأ منذ مطلع العام، إذ ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 6.2% خلال النصف الأول من عام 2026 لتبلغ قيمتها نحو 4.667 مليار دينار، كما ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 44.6% لتصل إلى 1.747 مليار دينار، مما رفع إجمالي قيمة الصادرات إلى 6.414 مليار دينار. بهذا الخصوص قال المحلل الاقتصادي الدكتور مازن إرشيد:
1: بالتأكيد هو يعني ارتفاع الصادرات الأردنية بنسبة 4.6 خلال الأشهر السبعة الأولى يعني يعتبر مؤشر إيجابي، لكن برأيي الأهم من النسبة هو أن النمو جاء من أكثر من سوق تحديدا. يعني مثلا الصادرات الأردنية إلى سوريا ارتفعت بحوالي 34%، وهذا تطور مهم جدا. أولا يعني السوق الأردنية قريبة من الأردن وتكلفة النقل إليها أقل، وأيضا مع تحسن حركة التجارة بين البلدين يمكن أن تتحول سوريا إلى سوق أكبر للمنتجات الأردنية خلال الفترة المقبلة. ما ننسى أن النمو يعني ما اقتصر فقط على سوريا، شاهدنا أيضا ارتفاع واضح في الصادرات حتى إلى أسواق أخرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي أيضا. هذا مهم لأنه يعني الأردن بتحرك باتجاه تنويع أسواقه التصديرية وعدم الاعتماد على سوق واحدة فقط. أيضا هنالك نمو في صادرات أنا بشوفها يعني تندرج ضمن قطاعات مهمة، خصوصا الأسمدة والبوتاس والألبسة، أيضا كلها قطاعات مهمة للصادرات الأردنية، وهي أيضا يعني الأردن بيمتلك فيها ميزة تصديرية جيدة خلال العقد الماضي تحديدا. الأثر الإيجابي أيضا ظهر في الميزان التجاري، ما ننسى أنه كان هنالك تراجع في العجز التجاري حوالي 6%، وتحسنت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات، كانت في قبل حوالي عام 51%، اليوم نتحدث عن 55% نسبة تغطية الصادرات للمستوردات الأردنية. طبعا لا يعني ذلك أنه نبالغ في التفاؤل، الأردن ما يزال يستورد أكثر بكثير مما يصدر، وبالتالي التحدي الحقيقي أنا بشوفه أنه تحقيق نمو في الصادرات على الأقل لعدة أشهر، وأيضا المحافظة على يعني هذا النمو وتوسيعه في المستقبل. لذلك باعتقادي إذا استطعنا الاستفادة أكثر من عودة السوق السورية، وبنفس الوقت توسيع حضور المنتجات الأردنية في أوروبا وآسيا وحتى الأسواق العربية، عندها يمكن نتحدث عن تحسن أكثر استدامة في التجارة الخارجية الأردنية.
0: ونبقى في عالم الاقتصاد، حيث أعلنت وزارة الاتصالات العراقية عن خطة لإنشاء عدد من مراكز البيانات في بغداد والبصرة والموصل بهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية واستقطاب الشركات العالمية. عن مساهمة بناء مراكز البيانات في العراق في التنمية الاقتصادية قال الباحث بالشأن العراقي الأستاذ جاسم الغرابي:
2: أولا العراق تأخر كثيرا في موضوع البنى التحتية الرقمية، أنه بسبب الحروب والخلافات التي دامت أكثر من 40 عام، اليوم العراق دخل في بنى تحتية رقمية على آخر مستوى من التطور في العالم. العراق مقبل على ثورة استثمار وتنمية في كثير من الأمور، والعراق يحتاج استقطاب هذه الشركات، وهذه الشركات كيف تدخل وهي تتعامل الأمريكية أو الروسية أو الصينية، كلها تتعامل يعني بنى تحتية رقمية عالية الجودة، فالعراق لا يمتلك. اليوم العراق بدأ بإنشاء بنى تحتية رقمية حتى يكون في مصاف الدول على الأقل في الشرق الأوسط، لا نقول في العالم، ويتعامل مع هذه الشركات و الدول العالم التي سوف تدخل في العراق وتعمل في العراق. لا يمكن أن تدخل هذه الشركات في العراق والعراق ليس فيه بنى تحتية أو أعمال رقمية. فاليوم العالم يتطور بالذكاء الاصطناعي، والبنى التحتية الرقمية.

0: الرقمية في العراق اليوم ماضي في هذا التطور لغرض جلب هذه العالم للدخول إلى العراق حتى يكون العراق محطة أنظار كل العالم في شرق آسيا وغرب آسيا وفي العالم.
1: وإلى شمال إفريقيا وفي الجزائر تحديداً، أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن العالم يمر بمفترق طرق خطير يتطلب إصلاحاً جذرياً للمنظمة ولمجلس الأمن. عن الدوافع الرئيسية وراء اهتمام الجزائر بإجراء إعادة هيكلة جذرية لمؤسسات الأمم المتحدة تحدث لسبوتنيك الباحث في الشؤون السياسية والأمنية الدكتور محمد الصالح جمال.
2: أعتقد أن الموقف الجزائري يجب أن يفهم في سياق أوسع، يعني من مجرد المطالبة بإصلاح مؤسسة دولية. الجزائر ترى أن العالم تغير بشكل كبير، بينما ما زالت مؤسسات النظام الدولي تعمل إلى حد كبير بمنطق مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، يعني وهذا ما عبر عنه الوزير، يعني وزير الخارجية أحمد عطاف، عندما تحدث عن عالم يمر بمنعطف بالغ الخطورة وعن تراجع فعالية منظومة الأمن الجماعي وتنامي الاستقطاب واللجوء الانتقاء إلى القوة والإجراءات الأحادية. بالنسبة للجزائر القضية الأساسية هي مصداقية القانون الدولي، يعني عندما تكون هناك أزمات تستمر سنوات دون حلول أو عندما تتعطل المؤسسات الدولية أمام الانقسامات الكبرى، فإن الدول النامية وخاصة الدول الإفريقية تشعر بأن صوتها لا يوازي حجم التحديات التي تواجهها. وهنا أيضا توجد في اعتقادي دوافع إقليمية واضحة. الجزائر دولة إفريقية ومتوسطية وعربية وتتعامل مباشرة مع ملفات الساحل وليبيا وفلسطين، وهي مناطق ترتبط بشكل مباشر بالأمن والاستقرار الجزائري، وبالتالي فإن وجود مؤسسات أممية أكثر تمثيلا وفعالية يخدم رؤية الجزائر التي تقوم على الحلول السياسية واحترام سيادة الدول وعدم فرض الحلول من الخارج. لذلك أرى أن الجزائر لا تطالب بالإصلاح يعني من موقع ظرفي، وإنما تنطلق من قناعة بأن استمرار النظام الدولي بصيغته الحالية سيزيد فجوة الثقة بين دول الجنوب ومؤسسات الحوكمة العالمية، ولهذا تركز الجزائر على إصلاح حقيقي يجعل الأمم المتحدة أكثر تمثيلا وأكثر قدرة على تنفيذ قراراتها وأكثر انسجاما مع موازين العالم الحالية.
1: وفي جيبوتي صرح وزير خارجيتها عبد القادر عمر بأن بلاده تواجه ضغوطا إنسانية متزايدة جراء الصراع في اليمن، مؤكدا أن تدفق آلاف النازحين إلى أراضيها يفوق قدرتها على تلبية احتياجاتهم بمفردها، ودعا المجتمع الدولي إلى تكثيف دعمه كي يتسنى لحكومة بلاده الاستجابة على نحو ملائم لهذا التدفق. عن إمكانية حدوث أزمة إنسانية في جيبوتي قال لسبوتنيك رئيس تحرير صحيفة القرن الناطقة باللغة العربية في البلاد الأستاذ زياد أحمد يوسف.
3: بالحقيقة هناك مؤشرات واضحة على أن الضغط الإنساني في جيبوتي يتزايد بسرعة خلال فترة قصيرة، وصل نحو 3000 شخص من اليمن إلى جيبوتي وأكثر من 60% منهم من النساء والأطفال وكبار السن، وتستقبلهم خصوصا في مناطق الساحلية مثل أوبا قبل نقلهم إلى مناطق إلى مخيمات كمركزي. المشكلة أن جيبوتي دولة ذات موارد محدودة، ولذلك فإن استمرار تدفق قد يضغط المياه والغذاء والصحة والسكن والتعليم، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها أصلا المجتمعات المحلية واللاجئين الموجودون في البلاد. استجابة حاليا تتم بتعاون بين حكومة جيبوتي والمفوضية السامية للأمم المتحدة HCR والشركاء الإنسانيين، وتشمل استقبال الوافدين وتسجيلهم ونقلهم وتوفير الماء والمياه والغذاء والرعاية الصحية والحماية. ومن الإجراءات المطلوبة عمليا زيارة قدرة مراكز الاستقبال، توسيع مخزون الغذاء والمياه والأدوية، إضافة إلى توفير أماكن إضافية للإيواء، كما أن تعزيز قدرات قوات خفر السواحل الجنوبية لاستجابة للرحلات البحرية الخطرة، وأخيرا طلب تمويل دولي عاجل.
1: وفي السودان أفادت غرفة طوارئ دار حمر بأن قوات الدعم السريع نهبت جميع المحلات التجارية بمنطقة عيال بخيت بمحلية الخوي، واستولت على جميع المواد الغذائية والأساسية واتجهت نحو مدينة نهود. وفي تطور ميداني آخر أفادت مصادر عسكرية بأن مناطق عدة بمحور جنوب كردفان تشهد تمركزات وحشودا عسكرية للجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وسط مؤشرات إلى احتمال اندلاع مواجهات عسكرية بين مدينتي دلنج وكادوخلي. حول هذه التطورات قال لسبوتنيك المحلل السياسي الأستاذ خالد الفكي:
4: يعني أنا أعتقد أن ميليشيا الدعم السريع الآن ليس يعني أصبح ليس لديها وقت للقتال، لأن بالذات عقب انتشار القوات المسلحة وتطرفها وانتظاراتها الكبيرة في محور القتال في كردفان شمال كردفان وانتقالها إلى المحور الأهم وهو غربي كردفان المتعلق بالخوي والفولة نحو تحقيق كامل الانتصار ووضع قدم في دارفور. وبالتالي الآن منسوبي هذه الميليشيا أصبحوا الآن يقتادون من النهب من خلال نهب ممتلكات المواطنين الغذائية، نهب الدكاكين، نهب المحلات التجارية، نهب البيوت، سرقة العربات، القوت اليومي للمواطنين حتى يستطيع التعايش والمعايشة به أصبحوا بلا مأوى. وأيضا بل يعني وفق المعلومات المتوفرة لدينا أن بعض أفراد الميليشيا هم الآن يلجون إلى بيع أسلحتهم لتوفير الغذاء لهم. فبالتالي الآن الوضع الذي يعيشه أفراد هذه الميليشيا يجعلهم يذهبون نحو السرقة والنهب وأيضا محاولة توفير ما يمكن أن يكون لهم قوت يوم. فبالتالي هذا يعني يفسر الحالة المزرية والانسحابات المتكررة والانتصارات الكبيرة للقوات المسلحة، فأصبحوا يلجؤون لإرهاب المواطن السوداني. فبالتالي أيضا نعقد مقارنة مهمة، كل ما كان يعني يدخل الدعم السريع في المنطقة نجد أن عمليات النزوح واللجوء والهروب كانت أكبر، بالمقابل نجد أن كل ما دخل الجيش السوداني للمنطقة عادة الحياة الآمنة وعادة المواطنين. فبالتالي هذا يوضح لماذا الآن مناطق الدعم السريع هي الجحيم ونفور من قبل المواطنين. نعم يعني أنا أعتقد أن الآن الجيش السوداني والقوات المساندة تحقق انتصارات كبيرة، ووفق المعلومات وبحسبان أننا صحفيين مراقبين لتطورات الميدان والتطورات السياسية نلحظ أن لم يتبقى الكثير من الوقت والأرض لإعلان القوات المسلحة خلو كردفان الكبرى من التمرد. فبالتالي هذا يؤكد أن الآن يعني القوات المسلحة ستنتقل لمحاصرة الدعم السريع في دارفور. فبالتالي الآن وفق العمليات الرياضية الحسابية والإحصائية الجغرافية المساحة ما بين آخر نقطة في دارفور والفاجر لا يبعد سوى أقل من 200 إلى 300 كيلو. فبالتالي هذا يعزز فرضية الدخول الجيش في وقت قريب إلى الفاجر وإلى نيالة وكافة المدن التي هي الآن تقع في قبضة الدعم السريع. فبالتالي أعتقد أن كل ما مر الوقت وكل ما تقدم الجيش السوداني كل ما أصبحت فرص الميليشيا ضيقة في الدفاع والبقاء في المناطق والمدن التي بحوزتها الآن. ونشهد أيضا انسحابات وأيضا استسلامات كبيرة من منسوبي الميليشيا إلى القوات المسلحة السودانية. فبالتالي أعتقد أن مثلا مثل الوقت يعني إذا عقدنا مقارنة أنه قبل عام من الآن كان الدعم السريع يتواجد في قلب العاصمة السودانية، الآن هو الآن يحاصر في مناطق في كردفان وفي دارفور. فبالتالي هذه المعادلة إذا ما قرأناها جيدا نؤكد أن الدعم السريع يتراجع بلا عقيدة قتالية، والجيش السوداني يتقدم بعزم وعقيدة قتالية ووفق تكتيك عسكري مدروس.
1: وإلى ليبيا، حيث دخلت المدارس الليبية مرحلة جديدة من التصعيد النقابي مع إعلان النقابة العامة للمعلمين في ليبيا الإضراب العام في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية حتى يتم احترام الحقوق وزيادة الأجور. عن أبرز المشاكل التي تواجه قطاع التعليم في ليبيا قال لسبوتنيك الخبير في الشأن الليبي الدكتور محمود إسماعيل الرملي:
5: من الزاوية المهمة الالتفات إلى القول بأن ما بدا واضحا من عملية اعتراضات هو حسنة من حسنات التغيير فيما بعد فبراير أضحى من حق الناس أن تقول لا وأن تقول بأنها تريد زيادة أو تعديلا وهو أمر يحدث لأول مرة في تاريخ الدولة الليبية. ومن الزاوية الثانية من المهم القول بأن التعليم ذو أهمية لأن التعليم العام مع وجود قطاع التعليم الخاص لأن التعليم العام هو غالبية الناس أو غالبية الشعب الليبي الذين ينخرط أبناؤهم وبناتهم وذويهم أيضا في التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي والجامعي وهو جميعا مجانيا بدون استثناء. وواضح أن هناك تفاوت في سلم المرتبات في الدولة الليبية حيث بدأ ما يتعلق بنظام المرتبات القديم الذي هو في سنة 1981 قانون رقم 15 لسنة 81 ثم حصل تغيير في 2010 وبعده حصل التغيير الجيد الذي ارتفعت به بداية المرتبات إلى مرقام إلى حد ما كانت عقلانية فيما بعد لل 2011 لكن بدأ واضحا أن هناك فيما بعد تذبذب حيث هناك تفاوت كبير وكبير جدا فما بين مسؤولون يتقاضون أضعاف مضاعفة مما يتقاضاه العامل أو المدرس أو الطبيب. ومن هنا أيضا برزت الإشكالية أخرى متمثلة في عدم الإفراجات أو عدد الغير المفرج عنهم في المرتبات. من زاوية ثالثة كانت هناك حسنة في أن يكون هناك ربط بالرقم الوطني لكن تظل هناك سيئة رئيسية وهي عدم كفاية المرتب في ظل ارتفاع الأسعار المطلق وفي ظل أيضا ما يتعلق بغلاء المعيشة وفي ظل كل هذا وذاك دوليا نعم ارتفعت لكن ظل المواطن حقيقة يعاني الأمرين فما بين عدم حصوله على لقمة العيش وعدم سعيه إلى أن يقوم بواجبه والمدرسون هم شريحة كبيرة وكبيرة جدا يضاف إليهم شرائح أخرى ليست بعيدة كما يتعلق بالجانب الصحي والتمريض والطباء أو غيرهم وهذه المسألة أدت وتؤدي في كثير من جوانبها إلى كثير من الإشكاليات ولعل على رأس هذه الإشكاليات عدم وجود دراسة يعني نحن نتكلم على مرور مدة ليست بالقصيرة يعني منذ بداية سبتمبر كان لزاما أن ينخرط جميع الطلاب في مدارسهم إلا أنه إلى اليوم لم يصلوا إلى آلية توافق ما بين النقابات وما بين المدرسين وما بين الحكومة من أجل الولوج إلى والعودة إلى ما يتعلق بالتدريس وهذا أدى إلى كارثة كبيرة. فالسنة الماضية كان هناك عدم وجود للكتاب المدرسي والوسيلة التعليمية وهذا العام كان هناك أيضا عزوف من قبل المدرسين الذين يتولون القيام بالعملية التعليمية أساسا وهو أمر خطير جدا. ومن هنا هناك محاولات لا شك وتواصلات من قبل الحكومة ومسؤوليها من أجل العمل على خلق نوع من الضمانات والتأمينات لصالح المعلم والوعود بإمكانية أن يكون هناك تحسن لكن ما مدى قدرة الدولة الليبية من زاوية على الإيفاء بالتزامات الباب الأول أي النهاية والمرتبات لكافة المدرسين والشرائح الأخرى ما مدى إمكانية مراجعة الشرائح حتى يكون هناك جدول المرتبات موحد أو متقارب على الأقل لأن هناك شرائح تتقاضى ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه المدرس في حين أن المدرس حقيقة يحتاج إلى الكثير والأكثر ولذلك يلزم أن يكون هناك استهداء بجداول تكون واضحة ومرتبات تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتهم في ظل أسر في ليبيا الحد الأدنى فيها ربما خمس أو ست ربما يصل إلى عشر في بعضها. نعم بكل تأكيد هو لفت انتباههم ولذلك هناك اجتماعات متوالية وتجبر الحكومة التي هي منقسمة يعني نحن نتكلم على حكومتين من أجل الوصول ما يتعلق عملية تعليمية إن وجود الإضراب في حد ذاته مع ذلك أن هناك فعلا توجه إلى ضرورة دراسة حالتهم وهناك اجتماعات مكثفة من أجل العمل على حل حالة الإجراء. السؤال الذي يطرح هل لدينا قدرة مالية كدولة ليبية على معالجة هذه الخلجات والإشكاليات المالية وهل هناك قدرة قانونية على إمكانية العمل على خلق مرتبات موحدة أو شرائح موحدة حتى يمكن ضمان ألا يكون هناك تفاوت كبير أو يمكن العمل على سد الفجوة الخاصة بغلاء الأسعار. الإشكاليات كبيرة وربما يرجع بعض الإشكاليات إلى إشكاليات سياسية فليبيا تترنح في وضع سياسي غير مستقر وأجسام الأمر الواقع استمرت وعدم القدرة على الحل على وعلى أن مع أن النفط قد ارتفعت أسعاره دوليا، إلا أن انعكاسها على الواقع ظل جد خجول. هناك لا شك أيضا أزمات أخرى، فما بين أزمة تخرج منها ليبيا إلى أزمة أخرى تدخل فيها، كل مردها إلى عدم الاستقرار السياسي، بداية من أزمة الوقود التي استمرت لفترة طويلة، مرورا بأزمة الكهرباء التي عاصرت كل بيت ليبي وكل فرد طيلة فترة الصيف. بدأت تتحسن لكن التحسن تدريجي، والأمور جد صعبة ومهنة، وتحاول قدر الإمكان الدولة بإمكانياتها المبسطة في ظل الانقسام وفي ظل مؤسسات جد خجولة وأيادي مرتعشة، تظل الأمور في علاجها سياسة إطفاء الحراقة أقرب منها إلى وضع حلول جذرية. ومن هنا لزامنا القول بأن مطالبات الموظفين وأيضا العاملين محقة ويجب أن تكون، لكن يجب النظر إلى ضرورة وجود جدول مرتبات موحد يسع أو يعي الليبيون ويسع الليبيون جميعا، بحيث لا يكون هناك تفاوت ما بين مرتبات شريحة تنتمي إلى الرقابة لتأخذ أضعاف مضاعفة ما يتأخذه المدرس أو الممرض.
1: إلى هنا نهاية الحلقة، كنت معكم أنا محمد جمعة، إلى اللقاء.
6: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
7: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
6: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
7: نكشف ما يخفيه الآخرون.
8: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في ملف اليوم نناقش بعد 151 يوما الإفراج عن بحارة مصريين تم اختطافهم في الصومال. بعد 151 يوما من الاحتجاز تنفست عائلات 8 بحارة مصريين الصعداء عقب إعلان وزارة الخارجية عن الإفراج عنهم من قبضة مجموعة مسلحة احتجزتهم على متن ناقلة نفط أمام سواحل إقليم بونتلاند الصومالي منذ 2 مايو الماضي. وقالت الخارجية المصرية إن العملية جاءت في إطار توجيهات القيادة السياسية وبعد اتصالات رفيعة المستوى مع مسؤولين في الصومال واليمن. تأتي عملية الإفراج بعد أكثر من 5 أشهر من الغموض بشأن مصير البحارة الذين كانوا على متن ناقلة النفط MT يوريكا وسط مفاوضات تعثرت أكثر من مرة بسبب الخلاف حول قيمة الفدية المطلوبة، فيما واصلت السلطات المصرية التواصل مع ذوي المحتجزين وتيسير الاتصالات بينهم وبين أبنائهم خلال فترة الاحتجاز. وتفتح قضية يوريكا مجددا ملف القرصنة قبالة السواحل الصومالية واليمنية في ظل تسجيل عدد من الهجمات واختطاف السفن وصلت خلال 4 أشهر فقط إلى 6 سفن تجارية، ما يعيد المخاوف بشأن أمن الملاحة الدولية وحماية أطقم السفن في هذه المنطقة الحيوية. حول الإفراج عن بحارة مصريين خطفوا في الصومال بعد 151 يوما تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة. البداية من القاهرة، ومعنا عبر الهاتف الدكتور حسين علي البحيري، مدير برنامج الدراسات الإفريقية في المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط. أهلا بك معنا دكتور حسين، وبداية ما أبرز دلالات الإفراج عن البحارة المصريين 8 بعد أشهر من احتجازهم في الصومال؟
10: أهلا بك يا فندم. أهلا بسادة مشاني. الإفراج عن البحارة المصريين بيكتسب يعني أهمية خاصة في التوقيت الراهن نظرا لعدة اعتبارات رئيسية. أولها السياق الأمني المعقد أو البيئة الأمنية الإقليمية التي تم في سياقها الإفراج عن هؤلاء البحارة. فمنطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي بتشهد في الوقت الراهن تطورات أمنية متسارعة ومعقدة للغاية، ومن أبرزها طبعا تنامي أو تجدد نشاط القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية واليمنية، وكذلك أيضا تنامي نشاط جماعة الحوثي باليمن وتهديدها لممرات الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بالإضافة إلى طبعا الصراع المسلح المتجدد داخل إثيوبيا وتحديدا في إقليم التجري في هذا الوقت. وبالتالي البيئة الأمنية الإقليمية المعقدة يعني بتمنح هذه العملية أهمية خاصة نظرا لتشابك المصالح وتعقد وتداعيات هذه التطورات على البيئة الأمنية في هذه المنطقة. من ضمن الدلالات السياسية المهمة لهذه العملية، أولا طبعا بتشير إلى تنامي الشراكة ما بين مصر والصومال على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والأمنية.
9: بالحديث عن هذه النقطة دكتور، إلى أي مدى يعكس نجاح الإفراج عن البحارة مستوى التنسيق المصري الصومالي في التعامل مع قضايا أمن الملاحة والقرصنة؟
10: مما لا شك فيه أن الفترة الأخيرة شهدت تقاربا ملحوظا ما بين مصر والصومال على كافة المستويات، وخاصة على المستويات السياسية والدبلوماسية والأمنية. فبدون هذا التنسيق لم يكن لهذه العملية أن تنجح أو أن تتم في هذا التوقيت، وده بيدينا مؤشر على الانخراط المتزايد لمصر والواضح في منظومة أمن البحر الأحمر ومنطقة القرن الإفريقي، وهو ما يكسب مصر ويمنحها دافعا أكبر لتعزيز الدور المصري في قضايا الأمن البحري في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر. يعني مما لا شك فيه أيضا أن التقارب المصري الصومالي يعني يأتي ضمن توجهات السياسة الخارجية المصرية الحالية تجاه منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، والتي من بين أهم مؤشراتها التنامي التحركات المصرية المكثفة على كافة المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية في كل من جيبوتي والصومال وإريتريا خلال الفترة الأخيرة، وعدم اقتصار ذلك على الجوانب السياسية والأمنية فقط، ولكن استخدام مصر لمقاربة اقتصادية تعمل من خلالها على مساعدة دول منطقة القرن الأفريقي على تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وهذه الدول على كافة المستويات. هذه الرسالة أيضا، هذه العملية أيضا يعني بتعطي رسالة من القيادة السياسية المصرية بأنها مهتمة بحماية المصريين العاملين في الخارج واهتمامها بالحفاظ على مصالحهم وعلى أمنهم وسلامتهم حتى خارج حدود الدولة المصرية.
9: إذن دكتور، ما هي العوامل التي جعلت ملف البحارة يستغرق أكثر من 5 أشهر رغم الجهود والاتصالات والمفاوضات التي جرت طوال هذه الفترة؟
10: من بين أهم التحديات التي أدت إلى إطالة هذه الفترة أننا نتعامل مع أشخاص مجهولين الهوية، هي مجموعة من القراصنة أو مجموعة من العصابات المسلحة يعني يطالبون بالفدية المالية لنظير الإفراج عن هؤلاء البحارة، وبالطبع يعني لا يمكن التفاوض معهم بشكل سريع ومنظم لأنهم بين فترة وأخرى تتغير مطالبهم المادية ويطالبون بمبالغ مادية أو مالية كبيرة جدا. دي نمر واحد. الرقم 2 هو تعقد البيئة الأمنية في منطقة البحر الأحمر والقرصنة في هذه المنطقة. عندنا طبعا إقليم بنتلاند في شمالي الصومال بيشهد داخله تنامي لنشاط تنظيم القاعدة وداعش، وتحديدا تنظيم داعش داخل بونتلاند، فده بيأثر أيضا، بيخلي مسألة الإفراج عن هؤلاء البحارة بيؤدي إلى تعقيد هذه المسألة وإطالة الفترة الزمنية الخاصة بالتواصل مع القراصنة للإفراج عنهم. ناهيك أيضا عن الأزمة السياسية والدستورية التي تعاني منها الصومال في الوقت الراهن بسبب انتهاء الولاية الدستورية للرئيس حسن شيخ محمود وانتهاء الفترة الدستورية أيضا البرلمان الصومالي وتصاعد الخلافات الحادة بين الرئيس حسن شيخ محمود والحكومة الفيدرالية من جانب والمعارضة السياسية وإقليمي بونتلاند وجوبلاند من ناحية أخرى. كل هذه العوامل السياسية والأمنية بتجعل من عملية الإفراج عن أي مختطفين، وحتى يعني ليس فقط البحارة المصريين، مسألة صعبة ومعقدة للغاية، وتحتاج أو تتطلب مزيد من المهارات الدبلوماسية الخاصة بالتفاوض وكيفية التفاوض مع هؤلاء القراصنة للإفراج عن هؤلاء البحارة. ناهيك أيضا عن التطورات الأمنية المتسارعة داخل إثيوبيا وتداعيات هذه التداعيات الصراع المسلح داخل إثيوبيا على تعقيد البيئة الأمنية في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، بالإضافة إلى طبعا تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وما ألقته من تداعيات على منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر خلال الفترة الراهنة.
9: أخيراً دكتور، إلى أي مدى يمثل تصاعد القرصنة تهديداً لحركة التجارة الدولية وخطوط الملاحة المرتبطة بالبحر الأحمر وخليج عدن؟
10: مما لا شك فيه طبعاً أن تنامي نشاط القرصنة البحرية في البحر الأحمر بيؤثر سلباً على حركة الملاحة البحرية في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية التي تطل على عدد من الممرات الاستراتيجية الملاحية الهامة، وعلى رأسها طبعا مضيق باب المندب ومنها إلى البحر الأحمر ومنها إلى قناة السويس المصرية. كل هذه التطورات الأمنية المتسارعة بتؤثر سلبا على حركة التجارة العالمية عبر المضائق البحرية المهمة في هذه المنطقة، وبالتالي يعني عملية أو تنامي القرصنة البحرية بتطلب المزيد من الجهود المشتركة بين الدول المطلة على شاطئ البحر، الدول المشاطئة للبحر الأحمر، وبالتنسيق مع عدد من القوى الإقليمية والدولية المنخرطة في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وعلى رأسها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وبعض القوى الإقليمية، وعلى رأسها تركيا، للتنسيق الأمني اللازم للتصدي لأنشطة القرصنة البحرية المتنامية بشكل متسارع في هذه المنطقة، وضمان عدم تأثيرها سلبا على حركة التجارة الدولية عبر هذه المناطق.
9: من القاهرة الدكتور حسين علي البحيري، مدير برنامج الدراسات الإفريقية في المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وحول الأبعاد الأمنية للإفراج عن البحارة المصريين، ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة سيادة اللواء دكتور علاء عز الدين، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة الأسبق. أهلا بك معنا سيادة اللواء، وبداية ما مدى صحة ما يثار عن أن الإفراج عن البحارة جاء نتيجة عملية عسكرية موسعة؟
11: صباح الخير، أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. الواقع أنه لم يحدث أي تدخل عسكري للإفراج عن البحارة، ولكن تم الإفراج نتيجة جهود دبلوماسية قامت بها وزارة الخارجية المصرية مع أطراف صومالية ويمنية، وتم الإفراج عنهم بمنتهى السلام وبدون أي أحداث عنف.
9: إذن كخبير استراتيجي، كيف تقرؤون من الناحية الأمنية والعسكرية الإفراج عن البحارة المصريين في الصومال؟
11: مصر لها ثقل إقليمي ولها علاقات طيبة مع كل دول الجوار والدول المطلة على البحر الأحمر، واعتادت مصر دائما أن تلجأ للحلول الدبلوماسية قبل أي إجراء عنيف أو أي إجراء عسكري. ورغم أن المدة طالت، وصلت إلى 151 يوم، يعني 5 شهور، ولكن احنا كنا دايما او مصر دايما كانت تطمئن على احوالهم ان هم بخير، ما زالوا على قيد الحياة، لا يتعرضوا لاي عمليات تعذيب او عنف، والمسألة كانت كيفية الافراج بسلاسة عن هؤلاء البحارة المستضعفين. المعروف ان تم هذا الاختطاف نتيجة عملية قرصنة من بعض العصابات المسلحة في أمام السواحل الصومالية، وتعرضت هذه المنطقة أكثر من مرة في السنوات السابقة لهذه العمليات الإجرامية، لكن زي ما قلت حضرتك دائما مصر تلجأ للحلول الهادئة، الحلول الدبلوماسية، بعيدا عن العنف الذي تستطيع مصر أن تقوم في بأي عمليات عسكرية لإنقاذ الرهائن، ولكن قد يتعرض بعض الرهائن إلى أي أضرار، وبالتالي بيكون ده آخر حل بتلجأ ليه الدولة المصرية.
9: لكن سيادة اللواء، ما طبيعة التهديد الذي تمثله عودة نشاط القرصنة قبالة السواحل الصومالية والمناطق المحيطة بها، وإلى أي مدى يمكن أن يؤثر ذلك على الملاحة في البحر الأحمر؟
11: كان عندنا تجربة سابقة من سنوات زي ما قلت لحضرتك، عندما نشطت هذه العصابات الإجرامية في عمليات الخطف والقرصنة، هدفهم هو الحصول على فدية وجمع المال كأي عصابة إجرامية تسعى للربح غير المشروع. بالتأكيد وجود هذه الأعمال الإجرامية وعمليات القرصنة تؤثر على الملاحة الدولية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر وصولا إلى قناة السويس، بمعنى أننا سنتأثر بشكل سلبي في حال استمرار هذه العمليات الإجرامية. ولكن تم القضاء عليها في السابق بمعاونة بعض الدول، لأن الملاحة في باب المندب وصولا إلى قناة السويس هي ملاحة دولية تؤثر على مصالح الكثير من دول العالم، وبالتالي كان لابد من القضاء عليها وتم هذا. تكرار هذا الأمر أو بدء ظهوره مرة أخرى، أنا أتوقع أن تقوم الدولة المصرية بالتعاون مع بعض الدول المعنية بهذا الأمر بالتعامل بمنتهى الحزم مستقبلا مع هذه الأعمال الإجرامية لمنع تكرارها مرة أخرى، خصوصا أن منطقة باب المندب ومنطقة القرن الأفريقي تتعرض الآن للتوترات نتيجة الأعمال التي تتم في المنطقة، الأعمال العسكرية من صراع بين الحوثيين والحكومة الشرعية في اليمن، وما نشهده من تهديدات بتأثير على الملاحة في باب المندب. وبالتالي ليس من صالح مصر الصمت أو ترك هذا الأمر للظروف. الدولة المصرية تسعى لتأمين الملاحة في باب المندب أكثر من أي دولة أخرى في العالم، وطبعا الدول المشاطئة للبحر الأحمر ستتأثر بهذه الأعمال إذا استمرت، ستتأثر سلبا طبعا، وبالتالي هناك دول كثيرة تتعاون مع مصر في هذا الملف.
9: بالحديث عن تكرار استهداف السفن التجارية، سيادة اللواء، برأيك هل يشير هذا إلى تطور قدرات الجماعات المسلحة التي تنشط في هذه المنطقة؟
11: السفن التجارية عادة ما بيكونش فيها أي تسليح، وبالتالي الأطقم كمان بتكون غير مدربة على الأعمال القتالية وضرء العنف، فبتكون هدف سهل لأي عصابة إجرامية بمراكب سريعة صغيرة الحجم يسهل الاقتراب من هذه السفن التي لا يوجد لديها أي خطط دفاعية، ولكن تعتمد على التأمين من القطع العسكرية البحرية إن وجدت، لأن كل الممرات الملاحة في العالم لا يوجد عليها حراسات أو دوريات مسلحة لتأمين هذه الممرات نتيجة أو لطبيعة التعامل المدني أو السلس منذ قديم الزمن. ونعلم أن القرصنة منذ قدم التاريخ موجودة، ولكن هي تنشط في مناطق معينة والفترات معينة، وبالتالي السفن التجارية عموما في كل الممرات الملحية هي هدف سهل لأي أعمال قرصنة، ولكن إذا ظهرت هذه الأعمال بيكون فيه أعمال مضادة من الدول المتأثرة بهذه الأعمال الإجرامية، وبيبقى فيه تواجد عسكري زي ما حصل قبل كده من سنوات لما نشطت أعمال القرصنة في باب المندب وأمام السواحل الصومالية، لقينا أن دول زي أمريكا، بريطانيا، الصين، مصر، كل الدول دي بعتت قطع بحرية إلى أن تم القضاء على هذه الأعمال الإجرامية.
9: نعم، وبالحديث عن هذه النقطة، قبل أعوام نشط المجتمع الدولي لحصار القرصنة في الصومال في هذه المنطقة تحديدا، وشهدنا بعثات الاتحاد الأفريقي أميسوم والأمم المتحدة وأيضا الولايات المتحدة. ما الذي حدث الآن، ولماذا تصاعد نشاط القرصنة مؤخرا مجددا؟
11: بعد انتهاء أعمال القرصنة والسيطرة تماما على تأمين الملاحة في باب المندب وأمام السواحل الصومالية ومنطقة القرن الأفريقي، عادت مرة أخرى كما شاهدنا في الشهور القليلة الماضية، ولكن مش بنفس القدر من الكثافة. من المعروف أن الإجرام موجود في كل دول العالم، هذه عصابات تسعى للربح غير المشروع، وبالتالي بظهورها سيتم أو تم بدء اتخاذ إجراءات مضادة لمنع تكرارها والمنع زيادتها مرة أخرى كما كان في السابق. يعني احنا نشوف من 5 شهور لم تحدث حوادث اختطاف باستثناء موضوع البحارة ولم تتكرر، لأن تواجد صفة عسكرية، تواجد أعمال من بعض الأطراف الدولية لمنع هذه الخرصنة. وأيضا برضو عشان يكون للمجتمع الكريم الأمر أكثر وضوحا، الزوارق الصغيرة السريعة المسلحة بيكون صعب التنبؤ بظهورها، لأنها بتكون غير ممكن لا ترصد على الرادارات. عدم وجود قطع دائمة، قطع عسكرية دائمة في الممرات الملاحية، كل ده بيسهل وجود ثغرات ظهور هذه الزوارق المجرمة أو زوارق العصابات الإجرامية، بتظهر بتعمل الحادثة أو بتخفف أو بتستولي على يعني سفينة ما، تطلع تاخد منها ما تريد وتنزل تجري تاني أو تسيطر عليها وتطلب فدية وهكذا. يعني الآن هي عمليات فردية أقل من السابق كثيرا نتيجة الإجراءات الدولية المتخذة، وإن كانت الآن ليس بالكثافة السابقة.
9: أخيرا سيادة اللواء، ما هي انعكاسات هذه التطورات على حركة السفن المصرية، وهل تحتاج دول المنطقة إلى آلية أمنية مشتركة أكثر فعالية لمواجهة عمليات القرصنة وحماية أطقم السفن؟
11: المتأسف في هذه الحالة ليس السفن المصرية فقط، لكن كل السفن المارة التي تخص أي دولة في العالم تمر من هذه المنطقة هي معرضة للتهديد من أعمال القرصنة. وبالتالي مصر دعت قبل كده إلى اتفاقية لتأمين الملاحة في البحر الأحمر وآلية للسيطرة على هذا الممر الملاحي الهام في باب المندب ومنطقة البحر الأحمر وصولا إلى منطقة إلى قناة السويس. ولكن بغض النظر عن تفعيل هذه الأعمال، مصر تحافظ على أمنها، بتحافظ على هذا الممر الملاحي بأساليب متعددة، بتتواصل مع الأطراف سواء في الصومال أو اليمن، ووقت الحاجة بالتأكيد مصر ستدفع قوات بحرية لتأمين هذا الممر، وهيكون تحت مظلة الأمم المتحدة وبالتعاون مع الدول صاحبة المصلحة في هذا المكان.
9: من القاهرة اللواء دكتور علاء عز الدين، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة الأسبق، كنت معنا، شكرا جزيلا لهذه الإضاءة. وحول الأوضاع الأمنية في الصومال، معنا أيضا عبر الهاتف من القاهرة الباحث السياسي الصومالي الأستاذ عبد العزيز علي محمود. أهلا بك معنا، وبداية كيف يرى الصومال الإفراج عن البحارة المصريين 8 بعد 151 يوما من الاحتجاز؟
12: شكرا في البداية، أشكر على هذا الاستضافة الكريمة، وحيي السادة المستمعين. الإفراج عن البحار المصريين يمثل تطورا إيجابيا ومهما في مسار تعاون الصومال المصري قبل أن يكون مجرد النهاية لواقعة احتجاج. فالقضية كانت ذات حساسية إنسانية وأمنية، ولذلك كانت الأولوية طوال فترة الاحتجاج هي الحفاظ على سلامة البحارة والوصول إلى نتيجة تضمن إطلاق سراحهم دون تعرض حياتهم للخطر. ومن واقع المعطيات الرسمية فإن الإفراج جاء نتيجة اتصالات رفيعة المستوى ومتابعة مستمرة بين الجانبين الصومالي والمصري، وهو ما يعكس مستوى التنسيق القائم بين البلدين في كافة المجلات. كما أن التواصل السفير الصومالي لدى القاهرة والمندوب الدائم لدى الجامعة السيد سفير علاء عبد أواري تواصله مع البحارة عقب الإفراج عنهم وحرصه على الإطمئنان على سلامتهم يعكس مستوى المتابعة والاهتمام لدى الجانب الصومالي وحرصه على استكمال التنسيق حتى تأمين عودتهم إلى أرض الوطن.
9: إذن ما طبيعة الجهود والاتصالات التي جرت على الجانب الصومالي للوصول إلى الإفراج عن البحارة، ولماذا استغرقت عملية الإفراج هذه المدة الطويلة؟
12: وفقا للمعلومات الرسمية المعلنة جرت اتصالات مستمرة رفيعة المستوى بين المسؤولين المصريين والصوماليين بالتوازي مع الاتصالات مع الجانب اليمني وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية السونا. على المستوى الدبلوماسي كانت السفارة المصرية في مغديشو تتابع أوضاع البحارة وتيسر اتصالات ذويهم خلال فترة الاحتجاز، بينما استمر التنسيق مع الجانب الصومالي بشأن سلامتهم والإجراءات المرتبطة بالإفراج عنهم. ومن الجانب الصومالي لم تكن القضية مجرد مسألة أمنية، وإنما أيضا كانت قضية إنسانية، فحاولوا كل الجهد إفراج ووجود إلى حلول للحرية عن البحار المصريين.
9: أستاذ عبد العزيز، كباحث سياسي، كيف تفسر عودة نشاط القرصنة قبالة السواحل الصومالية خلال الأشهر الأخيرة؟
12: من المهم التعامل مع هذه المسألة بدقة، فهناك بالفعل مؤشرات على عودة بعض الأنشطة القرصنة في السواحل الصومالية، لكن لا ينبغي وضعها في إضار القول أن الصومال عاد إلى مرحلة القرصنة التي شهدتها المنطقة في ذروتها قبل أكثر من عقد. والظاهرة الحالية ترتبط بعدة عوامل متداخلة، من بينها اتساع الرقعة البحرية وصعوبة فرض رقابة مستمرة على كامل السواحل الصومالية والأوضاع الاقتصادية الصعبة في بعض المجتمعات الساحلية، إلى الجانب البيئة الأمنية المتغيرة في البحر الأحمر وخليج العدن. كما أن القرصنة بطبيعتها طاهرة عابرة للحدود، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها مسؤولية دولة واحدة فقط، وإنما تتطلب تعاونا إقليميا ودوليا وتنسيقا مستمرا لحماية حدود الملاحة الدولية.
9: بالحديث عن هذه النقطة، هل تمتلك السلطات الصومالية حاليا القدرة على مواجهة القرصنة ومنعها من الوصول إلى السفن التجارية؟ وهل تطالب جهة دولية بعينها بتقديم الدعم في هذا الخصوص؟
12: فعلا تمتلك الصومال مؤسسات أمنية وبحرية تعمل على مواجهة هذه التحديات، كما أن لدى الأجهزة الصومالية خبرة في التعامل مع ظاهرة القرصنة وملاحقة الجماعات المرتبطة. لكن في المقابل فإن حماية كامل الساحل الصومالي والمياه الإقليمية تتطلب قدرات بحرية ولوجستية واستخباراتية كبيرة، خصوصا أن الصومال يمتلك ساحلا من الأطول في القارة الأفريقية. ومن وجهة نظري فإن المعالجة المستدامة تتطلب تعزيز قدرات الأجهزة البحرية الصومالية وتدوير منظومة المراقبة وتبادل المعلومات، إلى جانب استمرار التعاون مع الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج العدن وشركاء الدوليين أيضا.
9: أخيرا، ما وضع إقليم بونتلاند من الناحية الأمنية، ولماذا يتكرر ارتباطه بحوادث احتجاز السفن وأطقمها؟
12: بوتلان هي أول إدارة أو ولاية فدرالية أسست في الصومال بعد انهيار الحكومة المركزية في الصومال عام 1991، وقد مثلت تجربة مبكرة في بناء نظام إداري وأمني محلي في ظل قيام حكومة مركزية فاعلة في الصومال. تتمتع أيضا بموقع جغرافي بارق الحساسية، يعني تقع بوتلان موقع جغرافي فهي تمتد على مساحة ساحلية واسعة تضل على خليج العدن والمحيط الهند، وتقع بالقرب من واحد من أهم ممرات الملاحة الدولية، ولهذا فإن ظهور حوادث قرصنة أو احتجاج سفن في محدها لا يعني أن الإقليم أو سلطاته مسؤولون عن تلك العمليات، بل يجب التميز أو التمييز بوضوح من بين من كان وقوع الحادث وبين الجهة التي تقف وراء هذه العمليات. وفي الوقت نفسه تواجه السلطات في بوتلان تحديات أمنية حقيقية مرتبطة باتساع الساحل وصعوبة المراقبة بالكامل، إلى جانب وجود شبكات إجرامية ومجموعات مسلحة تنشب في بعض المناطق الساحلية.
9: من القاهرة الباحث السياسي الصومالي الأستاذ عبد العزيز علي محمود، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام حلقة ملفات ساخنة لهذا اليوم. كنت معكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
8: مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء. تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae. برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
13: مرحبا بكم في حلقة جديدة ببرنامج صدى الحياة من إذاعة سبوتنيك عربي. أنا محمد الكشك، أحييكم هنا موسكو. وفي حلقة اليوم نناقش علم اللغة النفسي عندما يلتقي علم النفس بعلم اللغة. هل تساءلت يوما كيف تتحول فكرة في رأسك إلى جملة مفهومة؟ أو ما يحدث داخل دماغك عندما تتكلم أو تسمع أو تقرأ؟ كيف يفهم طفل في الثانية من عمره قواعد اللغة دون أن يدرسها؟ ولماذا يتغير صوتك حين تتحدث بلغة ثانية؟ وكيف يمكن لضربة على الرأس أن تفقدك الكلام دون أن تفقد الفكر؟ إذن ما العوامل النفسية والعصبية والبيولوجية التي تسمح للإنسان باكتساب اللغة واستخدامها وفهمها وإنتاجها؟ للمزيد عن هذا الموضوع معنا في الاستوديو الأستاذة المحاضرة بكلية علم النفس بجامعة المنصورة، الخبيرة في علم اللغة النفسي، الباحثة ندى المصري. أهلا بك أستاذة ندى في استوديوهات سبوتنيك عبر برنامج صدى الحياة.
14: أهلا بحضرتك، أنا سعيدة جدا مستضيفة حضرتك مع حضرتك هنا، وأتمنى أن احنا نتكلم في موضوع يعني يفيد الكل. يعني
13: إن شاء الله هو الموضوع صراحة مثير للاهتمام وجديد يعني بالنسبة للعالم العربي. حابين نحن بداية مع حضرتك نبدأ بتعريف لعلم اللغة النفسي بمفاهيم بسيطة يمكن يفهمها المستمع العادي.
14: بالضبط كده، هو السايكولينغويستكس أو علم النفس اللغوي، هو علم جديد. أي حد بيسألني التخصص بتاعك ده يعني إيه ده، أنا أول مرة أسمع عنه. فهو فعلا علم جديد نسبيا بالنسبة لفروع علم النفس، ومن اسمه كده اسمه سايكولينغويستكس، سايكولوجي ولانجويج، يعني علم نفس زائد لغة. يعني العلم ده بيهتم بالعمليات العقلية المعرفية اللي في المخ اللي مسؤولة عن اللغة. يعني بشكل بسيط اللانجويج اكوزيشن، اكتساب اللغة ازاي، اللانجويج برودكشن، انتاج اللغة ازاي، لانجويج كومبريهنشن، فهم اللغة ازاي. حاجات خاصة برضو بالبرين دامج أو إتلاف المخ، وإزاي إتلاف المخ ممكن أو تلف المخ يعمل تأثر أو تأثير على اللغة. وبرضو الـ AI Artificial Intelligence، دي من إحدى التوبكس أو الموضوعات اللي بتناولها Psycholinguistics أو علم النفس اللغة. يعني ببساطة بتوع Linguistics اللينغوست بيقول والله احنا علم النفس ده احنا بندرس اللغه او بندرس علم النفس من منظور لغوي.
15: نعم.
14: اما بتوع علم النفس يقولوا احنا بندرس اللغه من منظور نفسي.
15: نعم.
14: فكل واحد برضو بيبص لي السايكولينغويستكس من منظور بتاعه او من البرسبكتيف بتاعه.
15: جميل.
14: بالظبط.
15: اذا اليوم حكينا عن موضوع اللي حكيتي حضرتك اللي هو اللينغويستك اللي هو علم اللغه العام اللي معروف دائما هو مبني على لغه وقواعد وتفاصيل اخرى. اليوم علم اللغة النفسي وعلم اللانجوستيك أو علم اللغة كيف منا نميز بين الاثنين؟
14: هو سؤال حلو بس هو الفرق بواضح جدا لأني أنا ما أقدرش أقول السايكولينغوستيكس علم اللغة علم النفس اللغوي يشمل اللينغوستيكس كلها لأن اللينغوستيكس علم أو ساينس فروع كتير.
15: نعم.
14: وعميق جدا وصعب جدا يعني في فروع زي مثلا حاجة اسمها سينتاكس دي اللي هو علم القواعد.
15: نعم.
14: سيمانتكس علم المفردات علم لوحده وده كله متدرج تحت اللينغويستكس. يبقى اللينغويستكس سينتاكس علم القواعد والإعراب بعدها سيمانتكس علم المفردات.
15: جميل.
14: وده علم لوحده. بعدها في علم اسمه براجماتكس وهو علم ما وراء الكلمة يعني ازاي الكلمة لو اتقالت في السياق او كونتكست معين.
15: نعم.
14: تغير المعنى تماما يعني مثلا لو قلت والله انت دمك خفيف قوي.
15: نعم. شكرا. الفكرة الأساسية بس أن السؤال الأهم
14: طبعًا.
15: هلا الفونوتك هو من ضمن شيء يخص
14: طبعا الفونوتكس طبعا برضو فرع فينولوجي اسمه فينولوجي ده فرع من فروع اللينغويستكس.
15: نعم.
14: أما علم النفس اللغة هو بيدرس اللغة من منظور علم النفس يعني مثلا بعض المتغيرات النفسية زي مثلا الدافعية.
15: نعم.
14: ده متغير نفسي بحت.
15: نعم.
14: الدافعية ده متغير نفسي بحت. ازاي ممكن اللغه تاثر او الدافعيه تاثر على اللغه ازاي ما اتعلم لغه تانية عندي دافعيه اكتر لا اتعلم لغه تانية بعدها ثالثه او رابعه او خمسه او ازاي ان انا واحد عندي دافعيه كبيره جدا.
15: جميل.
14: تخليني او تدفعني ان انا اتعلم لغه فده ممكن دراسه تلاقيها في سايكولينغويستكس بس ما تلاقيهاش في لينغويستكس.
15: جميل جميل الكلام. اليوم بدنا نرجع للغه من الطفوله. اليوم لما يكون عندنا طفل عنده لغه الام بياخذها من اهله كيف بيتم برمجه دماغه على اللغه علما انه هو لا بيدرس قواعد ولا بيدرس اي تفاصيل خاصه باللغه وانما هو بيكتسبها اكتساب. يا ريت تشرحي لنا هذا التفصيل.
14: والله انا لما كنت بدرس الموضوع ده جالي اكزامبل او مثال ترزان مثلا.
15: نعم.
14: طبعا ترزان ده على فكرة دي فعلا دراسة تم وضع طفل
15: ترزان اللي منعرفه
14: ترزان
15: كرتون
14: كرتون ترزان تم فعلا وضع حد طفل صغير ما تعملش مع بني آدمين قبل كده وتم وضعه في بيئة كلها قرود. جم بعد فترة طبعا كان في observation أو نابلودينيا اللي هو ملاحظة للطفل ده وبعد كده بدأوا فعلا يلاقوا ترزان ده أو الشخص ده بيتكلم لغة القرود.
15: يعني هو ابن البيئة صح؟
14: ابن البيئة بالضبط كده. فاحنا نتكلم ممكن عن نظرية تشومسكي نوم تشومسكي ازاي ان اللغة الشخص اصلا مولود بديفايس او بحاجة كده عاملة زي الفورميلا يعني يدوب حاجة عاملة زي الكوباية كده.
15: نعم.
14: انت يدوب الكوباية دي فاضية بس هي مستعدة تتعلم اي لغة.
15: جميل.
14: فانت يدوب مع اختلاطك بالبيئة او بالفاميلي او بالبيئة اللي حواليك بتقدر تمليها أي لغة أنت عايزها.
15: جميل. خلينا نستفيد من هاي التجربة نسقطها اليوم على تعليم اللغات. اليوم دائما بتنقسم اللغات لشيء المسموع والمكتوب والمقروء. اليوم إذا أسقطنا لحنا تجربة هذا الطفل أو طرزان على أي إنسان عادي حابب يتعلم لغة اليوم فهي الأساسيات تبدأ من الاستماع أم من الكتابة أم من القراءة أم من تعلم القواعد.
14: تمام. في حاجة دي مهمة جدا اسمها language skills أو مهارات اللغة. أي لغة أول skill listening بعدها speaking بعدها reading بعدها writing نفس الترتيبة دي. مش هعرف أتعلم اللغة بشكل صحيح غير ما تمشي listening استماع speaking تحدث reading قراءة writing كتابة آخر skill هي الكتابة. يعني مثلا هدي لحضرتك مثال زي الناس اللي بيشتغلوا في الأهرامات في الجيزة.
15: نعم.
14: دول لو رحت هناك إن شاء الله زرت مصر
15: إن شاء الله
14: الأهرامات في الجيزة هتلاقي الناس بتتكلم يعني ناس غلابة جدا يعني شكلهم ما راحوش أصلا مدارس والإنجليش بتاعهم إيه ده متعلم فين ده وأصلا ما دخلش مدارس قبل كده هو بمجرد الليسنينج سكيل بتاعته استمع سياح كتير، اشتغل كتير، بقى يتكلم انجلش فلوينتلي، بيتكلم فرنساوي فلوينتلي يعني بطلاقه. بجد انت هتنبهر ايه ده ازاي، وطفل قد كده بيتكلم وهو ما دخلش مدرسه. فده بيثبت اللي لانجويج سكيلز، اول حاجه الليسننج الاستماع. طالما سمعت وتعرضت للغه كتير هتعرف تنتج لغه كتير.
15: دائما بيكون في يعني تساؤلات حول هذا الموضوع فعلا، انه هل نصفي الدماغ بيكون في بيناتهم تعاون لانتاج لغه؟
14: بالظبط،
15: لانتاج اللغه
14: بالظبط. فده دور الكوربس كلاسم اللي انا قلت عليه، اللي هو البريدج اللي بيربط ما بين الوظائف من النصف المخ الايمن للنصف المخ الايسر، لان الفن او الكرياتيف محتاج لغه.
15: نعم.
14: او ساعات محتاج تفكير نقدي، تفكير تحليلي.
15: نعم.
14: فبيبدا يتعاون، وده طبعا من خلال الجسر المخي.
15: جميل. هلا هون في سؤال مهم دائما يطرح، انه هل يوجد سن ذهبي لتعلم

0: سن سنتين. بعد مرور سن سنتين زي كده المرونة بتاعت المنطقة اللي مسؤولة عن تعلم اللغة بتبدأ إيه؟ يعني تضيق أو ما بقاش فيها مرونة أكتر. فالأفضل فعلا التعلم اللغة التانية أو التالتة ده للبيلينجوالز، الناس اللي بيتكلموا لغتين، التعلم قبل سن السنتين.
1: اليوم تظهر الأبحاث أنه اللي متعلمين للغتين على الأقل عندهم مرونة فكرية وعصبية أكثر. شو مدى صحة هذا الكلام؟
0: ده دراستي أصلاً، دي اللي أنا كنت بدرسها في مصر، كنت بعمل ماستر في البيلينجوليزم على الثنائية اللغوية، وده مصطلح للشخص اللي بيتكلم لغتين كأنه نيتف بالظبط. يعني كان صعب عليا ألاقي طلبة في مصر بايلينجولز بالمعنى الصحيح، لأن أنا بقول بايلينجول هو بيتكلم اللغة الأولى الأم العربية والإنجليزية زي بعض بالظبط، نفس القدر بالظبط. فهو فعلا في دراسات أثبتت أن البايلينجولز عندهم مرونة معرفية، يعني يقدر يتنقل لك من حاجة لحاجة، من موضوع لموضوع، يتكلموا إنجليزي يتكلموا، يتكلموا عربي يتكلموا، تفتح معاه مواضيع، فعنده مرونة معرفية أو مرونة في الفلكسبيليتي، اسمها كوجنيتيف فلكسبيليتي. وكمان اكتشفوا ان المخ بتاعه مش زي المخ المونولينجو اللي عنده لغة واحدة بس. المخ بتاعه فيه النيوروس أو المسارات العصبية أكتر من اللي عنده لغة واحدة، وكمان المسارات العصبية أكثف وأكثر قوة. يعني مش قابلة للتلف زي اللي عنده لغة واحدة.
1: نعم. اليوم في مصطلح اسمه تبديل الشفرة، يعني هو اللي بيكون انه الانتقال بين لغتين بنفس الوقت، وهو بيسموه يعني كظاهرة يعني هيك غريبة شوي. فبنتمنى نعرف اول شيء تفاصيل هاي القصة فعلا، انه كيف بيصير تبديل الشفرة هاي، وانه الشخص لما يبدل بين لغتين. وبالاضافة لموضوع اخر، هو في كتير مهن ربما تعتمد على هذا الموضوع، اللي هو مثل المترجم الفوري.
0: بالضبط،
1: بتلاقي المترجم الفوري بيسمع بيعطي الترجمة بشكل فوري. يا ريت تشرحينا لو سمحتي.
0: بالضبط، الكود سويتشينج، وهو الانتقال من لغة لأخرى في نفس الكونفرسيشن، في نفس المحادثة.
1: نعم.
0: طيب أنا دلوقتي ساعات أنا بتكلم مع حضرتك دلوقتي بالعربي، وفي مصطلحات ما تجليش بالعربي، أقولها بالإنجليش، وحاول بقدر الإمكان بسرعة أفكر في إيه ترجمتها باللغة العربية.
1: نعم.
0: الكود سويتشينج زي بتحصل للي عنده البايلينجولز أو المالتيلينجولز اللي بيتحدثوا من أكثر من لغة. طيب ده دليل على إيه؟ هو البايلينجول ده كأنك بتلعب معاه تنس، يعني عنده مرونة في القدرات العقلية والعصبية اللي عنده رهيبة جدا عن الشخص اللي بيتكلم لغة واحدة بس. فكأنك تعطي له كورة يعطيك كورة، يتكلموا أسبانك زي مثلا الممثل عمر الشريف.
1: نعم.
0: هو بيتكلم 5 لغات.
1: نعم.
0: متلاقيه في الانترفيوز، هو عنده قدرة فعلا، اللي هو يعني يقف عند لغة معينة ويتكلم بيها وما يغيرش بمصطلحات لغة تانية. يعني أنا بنبهر من حتة دي، ونفسي يبقى عندي التحكم ده زيه. يعني ساعات أنا بتكلم بالعربي بس كلمة مش جايلي غير بالإنجلش، طب أعمل إيه؟
1: نعم.
0: فالبايلينجولز عندهم مشكلة برضو اسمها word retrieval، صعوبة استرجاع الكلمة. يعني أنا الوقت بتكلم والكلمة أقول يا ربي هي إيه كلمة إيه، فهي جايلي بالإنجلش أو جايلي بالفرنسي أو جايلي بالروسي.
1: نعم.
0: مش فاهم. فعندهم صعوبة دول، يعني إما تتقن لغة تانية هيبقى عندك صعوبة اسمها word retrieval، استرجاع كلمة معينة مش جايلي غير باللغة دي.
1: نعم. بالنسبة لمهنة المترجم الفوري، إذا أي شخص اليوم عم يسمعنا حابب يفوت على هاي المهنة، وبشو نصيحتك الأساسية لهذا الموضوع، وكيف يعني قادر على التحكم بتبديل ما يسمى الشفرة؟
0: هو الترجمة أصلا من أصعب وأعقد المهارات العقلية، يعني المخ يقدر يعملها، من أعقد العمليات العقلية اللي ممكن المخ يعملها. ليه بقى؟ لأن هي مش بتعتمد بس على شبكة عصبية واحدة عشان أترجم لك من لغة للغة كمان فوري. ده بنستخدم، يعني بنعمل زي عصف ذهني، برين ستورمينج، يعني بنعصر المخ عشان يطلع المعلومة الصحيحة. أنا عندي حاجة اسمها working memory، الذاكرة العاملة. الذاكرة العاملة دي بتشوف بالحواس والسمع والحواس، اهي بتنقل لنا معلومات. الورك ميموري بتاخد المعلومات وتوديها للذاكره طويلة المدى.

0: طاولة المدى دي اللي محفوظ فيها المعلومات القديمة خالص،
1: نعم،
0: وبتقعد مدى طويل. فالworking memory دي بتبدأ بقى تسمع والله هو قال لي كلمة كذا، أخدها من الحواس وروح أوديها للlong term memory وأبدأ أعمل إيه coordination للمعلومات عشان أطلع إيه الترجمة، والbrocas area تشتغل والvernicus area تشتغل auditory cortex، وليلة كبيرة. فالترجمة دي معقدة جدا.
1: نعم. جميل جدا. صراحة ذكرت يا حضرتك موضوع الذكاء الاصطناعي، لابد من العودة له، هل هو لديه القدرة على اكتساب اللغة كما يفعل الدماغ البشري؟
0: طبعا. هو الـ AI أصلا بقى عنده تطور رهيب، يعني مخيف.
1: نعم.
0: مش رهيب بس، رهيب ومخيف، يعني مش في مجال اللغة بس، في مجالات كتير جدا، حتى في مجال الإعلام دلوقتي بقينا نشوف فيديوز انه يا رب هي دي حقيقه ولا اي اي.
1: اوكي، بس هو بيأثر على العنصر البشري؟
0: بيأثر طبعا. على فكره في دلوقتي humanized AI، humanized AI يعني ساعات انا ببقى عايزه اعمل مقاله او ترجمه معينه بكتب له عايزاه humanized، يعني humanized فيها اللمسه البشريه، لانه لازم تقول له كده. وعلى فكره التعامل معانا ومع الاي اي بيخليه يعرف طريقتنا في الكلام.
1: نعم.
0: يا حتى لو هو في بيانات معينة محطوطة له ماشي ومحدود، بس انت عمال كل يوم تتواصل معاه يقول والله هو بيتكلم بكده، فهو كمان اللي قاعد بيتعلم منك.
1: نعم.
0: اللغة الدرجة. فطبعا يعني AI
1: يعني عامل عمايل.
0: عامل عمايل مخيف.
1: طيب اليوم نرجع لمجالكم. هو علم اللغة النفسي. التحديات التي تواجه الباحث في هذا المجال وخاصة العربي.
0: هو سؤال جميل. هو العلم ده انا كنتش انا درسته اوريدي في الباشلر، في البكالوريوس، بس درسته سنه وبعد كده ما اتخرجت. انا اصلا خريجه لينجويستكس.
1: نعم.
0: لغويات. نعم. بحت.
1: نعم.
0: وتعينت معيده في الجامعه قسم علم النفس، فكان لازم الاقي حاجه تربط ما بين شغلي وما بين الباك جراوند بتاع اللي انا جاي من دراستي، فلقيت سايكولينجويستكس. قلت الله ايه السايكولينجويستكس ده، بدات بس فعلا ما حدش يعرف عنه حاجة، والأبحاث فيه العربية قليلة جدا، خاصة الاهتمام بال...
1: هذا حقيقي. أنا كنت عم بحاول لاقي ريسورس يعني ومصادر أقدر يعني بس أقرأ عن الموضوع، ما لقيت.
0: ما هو لازم تكون مصادر أجنبية، يعني
1: أجنبي
0: نادرا ما تلاقي حاجة
1: العربي كان يمكن نادر لدرجة أنه مقالين أو ثلاث مقالات يعني بالحد الأقصى
0: وبس كده.
1: فأنا حابب كنت من يعني نستفيد من تواجد حضرتك أنه نعرف نضوع هذا الموضوع أكثر. شو نصيحتك لأي شخص حابب يفوت على علم اللغة النفسي؟ شو الميزات وشو التحديات بنفس الوقت، وشو الخطوات الأولى اللي لازم يبدأ فيها الشاب أو الصبي اللي تقرر أو يقرر يدخل هذا المجال؟
0: يدخل المجال ده. والله المجال هو ممتع جدا، وإما تيجي تقرأ فيه أكثر كل ما تستفيد فيه أكثر حتى في حياتك، لأن دلوقتي في كل بيت، مش في كل بيت، في معظم البيوت دلوقتي عند فيهم أطفال عندها صعوبات في اللغة، صعوبات، وكانش الموضوع ده بيظهر قبل كده، أو كان بيظهر بس الأهالي أو الفاميليز ما كانش بتهتم. يعني دلوقتي طفل عنده مثلا ديسلكسيا، ديسلكسيا دي عسر القراءة. أنا شخصيا عندي ديسلكسيا بس حاجة بسيطة، يعني ما باجي أقرأ ساعات ما أقرأ أقول يا ربي هي الكلمة فين، الكلمة تلاقيها بتطير، فده اسمه عسر القراءة، مش عارف تركز في التكست. وبرضو ديسجرافيا جاي من الجرافيك، ديسجرافيا صعوبة في الكتابة، أنا برضو خطي مش حلو.
1: نعم.
0: ف...
1: بس قصدي أنه كيف فينا لحنا نضوي على هذا الموضوع بحيث أنه خلينا نقول حتى لحنا لنا دور كأعلام، كيف يعني يمكن نكون دور الإعلام لنشر هذا الوعي الخاص بعلم اللغة النفسي، وحتى نكون نحن كأشخاص عاديين ممكن مثل ما عم تقولي حضرتك ضمن المنزل لسه ما عندنا ثقافته إنه نحن كيف ندمج لغة بعلم نفس. ف يعني أول شيء شو دور الإعلام من وجهة نظرك لنشر الوعي بهذا المجال، والدور المجتمعي؟
0: جميل جدا. والله دور الإعلام هو بيلعب طبعا دور كبير جدا. أنا في رأيي لو أنا ما كنتش أعرف حاجة عن الأناتومي بتاعت الأناتومي، يعني التشريح أو بتاع المخ أصلا، غير ما دخلت في المجال. طب أنا كشخص مثلا عادي ما بدرسش المجال بس عايز أعرف هو إزاي الإعلام ممكن فعلا ينشر الوعي بالنسبة ده، أو بعض المشكلات اللي سايكولينجويستكس بيتناولها. فأنا شفت والله ممكن من خلال الكرتون مثلا، الكرتون الأنمي الكرتون. احنا عندنا انميز بس بتبقى مدبلجة.
1: نعم. من بلد على كلام حضرتك كان في يعني افلام كرتون. هو عبارة عن مسلسل كان اسمه كان يا مكان الحياة. هو كان مثل بأرجيكي كيف بيدخلوا هاي مثلا الكريات البيض والكريات الحمر داخل جسم الانسان، كيف تعمل الاذن، كيف تعمل اللسان وهكذا دواليك يعني. لكن يمكن أظن هو فكرة جيدة أنه يكون اليوم في عنا إنتاج لمادة خاصة بشرح هذا الموضوع.
0: بالضبط، ممكن شرحه بطريقة كوميدي وبطريقة توصل لجميع الأعمار. أنا الوقت أعطاك الأعمار كلها بتفرج على الأنمي، بس البرنامج اللي حضرتك قلت عليه ده
1: كان قديم جدا.
0: سمعتش عنه بس
1: هو كان مشهور يعني بالمنطقة خاصة
0: الشام؟
1: يعني بلاد الشام كان بلاد مشهور جدا، لأنه هو كان إنتاج صراحة يعني كان إنتاج سوري. فكان كتير فيه له متابعين وكان باللغة العربية الفصحى. هو كان يدعم حتى اللغة العربية الفصحى عند الطفل، مو بس أنه يعرفوا على أجزاء الجسم وإنما أيضا يعلموا اللغة. اللغة العربية الفصحى. كان فيه له فوائد. واليوم نرجع لموضوع تاني، كيف تتفاعل المشاعر مع اللغة. وكتير بنسمع عن موضوع اسمه الشادوينج. شادوينج
0: شادوينج
1: لأنه لازم أنت بدك تتعلم لغة لازم تعمل شادوينج وتكرار بنفس الطريقة.
0: بالضبط.
1: هي واحدة من الشغلات. وكيف من أسقط لحنا فعلا المشاعر على اللغة، وهل هو مفيد أيضا بالتعليم؟ اليوم بقلك إذا تعلمت مثلا هي الجملة بشعور مثلا أسقطت عليها أكثر من شعور ممكن تتعلمها بطريقة أفضل.
0: بالضبط.
1: فبدنا نعرف لو سمحتي طريقة تفاعل اللغة مع المشاعر.
0: هو طبعا كل لغة وليها مشاعر معينة. يعني أنا كنت بسأل الـ
1: حقيقة
0: بالضبط. يعني اللغة العربية هي لغة very expressive، معبرة جدا وكلها مشاعر، تختلف عن اللغة الإنجليزية.
1: جميل.
0: يعني في الأطفال الأوتستيك اللي عندهم توحد،
1: نعم،
0: بيتكلموا إنجليزي أفضل من العربي. أطفال التوحد دول معروفين لهم emotionless، ما عندهمش مشاعر، ما بيظهروش أي قدرات على التعبير، عشان كده لقوا لغة يقدروا يعبروا من خلالها عن إيه الحالة بتاعتهم وهي اللغة الإنجليزية. فصعب عليهم اللي هم مش كله طبعا الأطفال الأوتستيك اللي عندهم توحد، بس معظم الحالات كده. فده دليل اللي في لغة تبقى معبرة أكتر عن مشاعر معينة، وفي لغة practical commercial أكتر، تجارية أكتر، ملهاش يعني قدرة على التعبير على المشاعر، خاصة زي اللغة العربية يعني. فكنت ساعات أسأل طب يعني إحنا مثلا، أنا كواحدة عايشة في روسيا هنا وبدأنا برضو نتعلم اللغة الروسية، وكان معايا انجليش ومعايا عربي، انا ساعات مثلا ما اجي اتخانق، حضرتك برضو ما تيجي مثلا تتخانق ومثلا عايز تقول كلمه مثلا تعبر عن غضبك، هتقولها بأني لغه؟
1: بالعربي. اكيد يعني
0: هتفش غلك بيها، اقول بالعربي. فبالظبط كده يعني. فكل وخاصه اللغه النيتيف تبقى مرتبط بيها، عامل معاها ايموشنال اتاتشمنت، ارتباطات مشاعر اكتر وميول ليها اكتر. هي اللغه النيتيف الاصليه الام بتاعت
1: يعني في مشاعر خاصه بكل لغه يعني. هذا بالزبط. ملخص هذا السؤال.
0: بالزبط.
1: او الجواب الخاص بحضرتك. اليوم اذا بدنا نرجع لموضوع تاثير اللغه على تشكيل الهويه والانتماء، وخاصه مع انتشار اليوم تعليم اللغات بالمدارس ان كان الاجنبيه طبعا، ولا بد من ذكر المدارس الدوليه اللي هي مبنيه بالاساس على على مناهج كلها اجنبيه. يعني الطالب حتى لو كان عربي هو لا يعلم عن اللغه العربيه أي شيء، فهو بيبدأ بدراسة مناهج كلها باللغة الأجنبية، ممكن إنجليزية ممكن فرنسية أو أي لغة أخرى. اليوم هل تؤثر فعلا اللغة على تشكيل الهوية والانتماء؟
0: ده موضوع جميل جدا جدا، لأن أنا نفسي كنت بعاني منه. أنا لما بدأت أتعلم لغة تانية، هو اللغة تساوي world، عالم. أنت تعلمت لغة جديد، هتتعلم اللغة دي بالعالم بتاعها، بثقافتها، بكل حاجة خاصة بعالم لوحده، وايدنتيتي لوحده، هويه لوحده. اللغه يعني هويه. فانت كواحد بايلينجوال او بيتكلم لغتين او ثلاثه، انت مين؟ سؤال ساعات بتساله نفسك، من انت؟ انت مين؟ فانت هل انت الشخص العربي اللي عنده عادات وتقاليد وتحفظات، ولا لما اتعلم لغه تانية واتفرج على مثلا موفيز وميوزيك أجنبي غربي، هل أنا الشخص المنفتح الغربي؟ أنا مين؟ طب هل أنا ما جيت روسيا؟ هل أنا بقيت الوقت ما تعلمت اللغة؟ هل أنا سلافيك؟ فدي بتعمل حاجة اسمها identity crisis، وهي بالعربي identity crisis يعني
1: اضطراب هوية.
0: اضطراب هوية بالضبط كده، مش عارفة أنا مين، لحد ما بتعمل حاجة زي hybrid personality، شخصية مختلطة. ببدأ أشوف إيه اللي هتفق من اللغة التانية اللي أنا تعلمتها دي واللغة الأم بتاعتي، وأكون الشخصية بتاعتي.
1: نعم جميل، هذا يصير في بيرسونا خاصة بال
0: hybrid بيرسونا، هايبر لوحده وكده. فلحد بقى ما تبدأ تلاقي نفسك مع الحياة، رحلة الحياة بتعلمك أنت مين.
1: جميل.
0: بالضبط.
1: اليوم بدنا نختم مع حضرتك اليوم، أول شيء توجه علم اللغة النفسي لوين رايح في المستقبل، وشو الفوائد الخاصة فيه ممكن تفيد المجتمع بالشكل العام، وأيضا التقنيات الجديدة اللي ممكن تكون ضمن هذا المجال، بالإضافة لرسالتك لأي شخص ممكن يقبل على هذا المجال، أو حتى رسالتك للمجتمع الخاص بالعلم إن كان أكاديمي يعني، للاهتمام بهذا العلم.
0: والله سايكولينغويستكس أنا حاسة في طفرة يعني كويسة بتقدم خلال طبعا التكنولوجيا يعني في بعض الأجهزة، وأتمنى إما إن شاء الله أرجع مصر يبقى في معامل فيها الأجهزة دي. يعني في أجهزة بتساعد جدا على الدراسات في سايكولينغويستكس، في جهاز اسمه FMRI functional FMRI magnetic resonance imaging، هو جهاز بتحط على الدماغ كده تمام، وانا مثلا بديك مثير معين، لو نفترض انا عايزه اعرف انهي جزء في الدماغ مسؤول عن السعاده، بدي الطفل مثلا شوكولاته، انا عارفه ان ده مثير هيساعده تمام، ويبدا هو يمسك الشوكولاته دي وانا حاطه ايه الجهاز على جسمه، بتبدا من خلال التلفزيون المتوصل بالجهاز ده يشوف الدم بيتدفق في حتة معينة في المخ، فأول الدم بيتدفق في حتة معينة في المخ، المخ بينور المنطقة دي بتنور، فعرف إن المنطقة دي مسؤولة عن إيه، عن مثير السعادة أو مثير مثلا التحفيز وكده. نفسي قوي الحاجات دي كنت أتعلمها في وأنا موجودة في الجامعة عندنا، وللأسف لسه مش موجودة، وأتمنى إما أرجع إن شاء الله مصر يعني أنقل الخبرة اللي خدتها هنا لمعامل هناك في كلية التربية جامعة المنصورة بدولة مصر. كمان نفسي يبقى قسم سايكلينج قسم مستقل.
1: نعم.
0: والأبحاث اللي معمولة برا نبدأ نشوفها ونطبقها عندنا في الدول العربية بتاعتنا. بالنسبة للتقنيات الحديثة طبعا AI دلوقتي في تقنيات حديثة جدا مرتبطة بالسايكو لينغويستكس، وأجهزة زي الأج اللي هو حاجة كده بتشوف النبضات الإلكترونية عند الكهربائية عند الفرد، الأفراد اللي عندهم صرع، ده كله على فكرة مرتبط بالسايكو لينغويستكس. الشخص اللي عنده صرع، طب الصرع ده بسبب إيه؟ بسبب مشكلة في الايه، في الكوربس كولاسم اللي بتربط ما بين ده وده، فبيضطروا ساعات يقطعوا له عشان ما يحصلش ايرور، لان ده بتنقل من هنا وتنقل، هو عنده مشكلة هنا. فإبليبسي او الصرع ده برضو دي حاجات موجودة في بلادنا، ونتمنى ان احنا نطبق الابحاث بتاعتنا عشان نعالج الناس او نعمل توعية للأشخاص العاديين يعني وكده.
1: إن شاء الله. أول شيء بدي أتشكر حضرتك على كل هاي المعلومات، يعني ختاما صراحة معلومات قيمة، وإن شاء الله بنتمنى لك كل التوفيق حتى برحلتك التعليمية إن كان للدكتوراه والما بعد الدكتوراه ونشر هاي التوعية، إن شاء الله يعني كل التوفيق لحضرتك. كل الشكر، فعلا معلومات قيمة.
0: لا أنا أتشكر حضرتك على استضافتي، بجد دي حاجة تضاف إلي يعني، وشكرا جزيلا يعني للاستضافة بتاعت حضرتك.
1: شكرا. كانت معنا الأستاذة المحاضرة بكلية علم النفس بجامعة المنصورة، الخبيرة في علم اللغة النفسي، الباحثة ندى المصري. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لحضرتك.
1: وإلى هنا تنتهي حلقتنا من برنامج صدى الحياة، كنت معكم أنا محمد الكشك، دمتم سالمين.

0: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
1: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
2: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
1: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
2: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية
1: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين زورونا على موقعنا الإلكتروني
2: arabic.sputniknews.com.
1: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
2: إلى اللقاء.
3: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
4: الدمج بين المعرفة الرقمية والمهارات العملية والتقنية وإعداد المتعلمين لمتطلبات سوق العمل. موضوع شو رح ندرس مع رئيسة قسم المعلوماتية التربوية في المركز التربوي للبحوث والإنماء غريس صوان ومنسقة حقل الأنشطة المهنية والتقنية في المركز جيهان بركات. ضيفتا سلام اللحام الجمعة 11:30 صباحا عبر صوت كل لبنان.
3: عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
5: ماذا سيناقش الاجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي في تامبا؟ لماذا 4 طيارين في رحلة فلاي دبي؟

0: طابت أوقاتكم. الوضع اللبناني غير مريح لا عسكريا ولا دبلوماسيا ولا اجتماعيا، فإسرائيل تهدد بالتصعيد جنوبا، إذ أعلنت القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أن موجة الهجمات ستستمر في الساعات المقبلة، وأن دوي الانفجارات قد يسمع من أمكنة بعيدة. بالتوازي، الانتظار الدبلوماسي سيد الموقف من الآن إلى نهايات الشهر الجاري، موعد المفاوضات العسكرية التي حددت بين لبنان وإسرائيل في تامبا فلوريدا. هكذا فإن الحذر والترقب سيبقيان مسيطرين، ولا سيما أن المواقف واضحة، فالمجتمع الدولي يطالب بجدية في نزع سلاح حزب الله ويعتبره أولوية إذا كان لبنان يريد استعادة أراضيه المحتلة. بالتوازي مع التصعيد العسكري والحذر الدبلوماسي، فإن الوضع الاجتماعي غير مريح، فالغلاء يستفحل والأسعار نار، كما أن الإصلاحات المالية صعبة التحقق، فيما المفاوضات مع صندوق النقد عسيرة. واللافت في السياق أن مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم لم يقر البند المتعلق بإلغاء رسمة 300 ألف ليرة. إقليميا، الرئيس الأمريكي يلوح بتصعيد القصف على إيران بعد الانتخابات النصفية، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية ستبيد إيران هذه المرة. لكن قبل تفصيل كل العناوين، عودة إلى حادثة فلاي دبي أمس، والتي طرحت أسئلة أمنية وسياسية لا تنتهي. فهل هي حادثة فردية أم جزء من مخطط مدبر، علما أن 4 طيارين كانوا على متن الرحلة بدلا من 2؟ تقرير أورور كرم.
1: الاهتمام تجاوز ما جرى داخل قمرة قيادة طائرة فلاي دبي إلى ما تكشفه التحقيقات عن دوافع الحادث قبل أقل من شهر على الانتخابات الإسرائيلية. فبينما بدأت الإمارات والسعودية جمع الأدلة، دخلت إسرائيل أيضا على خط التحقيق بحثا عن إجابة حاسمة. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد أن بلاده ستتمكن خلال أيام من تحديد ما إذا كانت لمساعد الطيار صلات بإيران، مشيرا إلى أن مساعد الطيار خضع لعملية تلقين أيديولوجي متطرف. واللافت كان وجود 4 طيارين على متن رحلة وليس 2، وهذا ما أثار تساؤلات قبل أن تكشف جيروزاليم بوست أن الأمر لم يكن مرتبطا بأي إنذار أمني مسبق. فالطيران وضعا على الرحلة تحسبا لأي تغيير محتمل في المسار بسبب التوترات الإقليمية، ما قد يضيف ساعة أو ساعتين إلى مدة الرحلة ويجعل الطاقم الأساسي يتجاوز ساعات العمل مسموح بها. وجودهما الذي لم يكن مرتبطا بأي تهديد مسبق أصبح عاملا أساسيا عندما خرجت الرحلة عن مسارها الطبيعي. لكن حتى الآن الدافع لم يحسم، فبحسب مسؤولين إسرائيليين خضع مساعد الطيار للاستجواب من السلطات السعودية من دون ظهور أدلة حتى الآن تثبت ارتباطه بتنظيم إرهابي أو بدولة ما. وفي الإمارات، النائب العام الاتحادي أمر بتشكيل فريق تحقيق خاص لجمع المعلومات والأدلة وكشف ظروف الحادث والدوافع والتحقق تحديدا مما إذا كان مرتبطا بنشاط إرهابي أو بتخطيط أو توجيه مسبق. وفي موازاة التحقيق الأمني حضرت السياسة بقوة، فالحادث أتى بعد يوم واحد فقط من تحذير نتنياهو من احتمال تنفيذ أعداء إسرائيل هجمات قبيل الانتخابات. لكن زعيم المعارضة يائير لابيد رفض الربط بين الأمرين، مؤكدا أن الإحاطة الأمنية التي تلقاها من نتنياهو عشية الحادث لم تتضمن أي إشارة إلى تهديد مشابه لما جرى على متن الطائرة.
0: 3 أرقام تغير كل شيء. ماذا تعني رموز الطوارئ على شاشات الطيران؟ كل تفاصيل مع أنطوان سعدي.
2: بعد نحو 90 دقيقة من الإقلاع، وبينما كانت طائرة فلاي دبي تعبر الأجواء الأردنية، ظهر على شاشات المراقبة الرمز 7700 قبل أن يتبدل المشهد سريعا إلى الرمز 7500. لكن ماذا تعني هذه الأرقام التي تظهر على شاشات المراقبة الجوية؟ الرقم 7700 وهو رمز الطوارئ العامة. عندما يرسل الطيار هذا الرمز، فهذا يعني أن الطائرة تواجه مشكلة تستدعي تدخلا سريعا، سواء كانت عطلا فنيا أو مشكلة في المحركات أو نقصا حادا في الوقود أو حالة طبية طارئة. وهنا تعطى الطائرة الأولوية لتأمين مسار آمن لها، فيما يتم تجهيز فرق الإنقاذ والإطفاء تحسبا لأي طارئ عند الهبوط. أما الرقم 7600 فيعني أن الطائرة فقدت الاتصال اللاسلكي مع الأرض. بمعنى أبسط، الطائرة تظهر على شاشات المراقبة لكن الطيارين لم يعودا قادرين على التواصل بشكل طبيعي مع برج المراقبة، وفي هذه الحالة تفسح لها المراقبة الجوية المجال وفق مسارها المتوقع إلى حين استعادة الاتصال أو هبوطها. لكن هناك رمز أخطر بكثير، 7500. هذا رقم يعني وجود تدخل غير مشروع بالطائرة أو احتمال اختطافها، وهنا تتحول المسألة من طارئ جوي إلى قضية أمنية، وقد يتم إبلاغ الأجهزة الأمنية والدفاع الجوي، وفي بعض الحالات قد ترسل طائرات حربية لمرافقة الطائرة ومراقبة مسارها، وإذا تأكد وجود اختطاف قد يتم توجيهها بعد الهبوط إلى منطقة معزلة في المطار بعيدا عن صالات المسافرين والمنشآت الحساسة. ففي عالم الطيران هناك لغة صامتة من 3 أرقام فقط، لكنها قادرة على تغيير طريقة التعامل مع طائرة كاملة خلال ثوان.
3: بالوثائق والأسماء والصور، الام تي في تكشف من هم أصحاب المزارع والمسالخ المحيطة بمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. لا عودة عن قرار إخلاء المحيط والابتعاد عن المطار، وإلا الكارثة. تقرير حسان الرفاعي.
4: الطيور والطائرات والاصطدامات المتكررة أضرار، وإن كانت جسيمة لم تصل لحدود الكارثة، لكن العلاج بات ضرورة عبر إبعاد الطيور، وعلى رأس المسببات المزارع والمسالخ، والتي تنص الاتفاقات الدولية أصلا على عدم وجودها في محيط المطار.
5: في المسالخ عندك أحشاء للحيوانات عم تنكب، في عندك دم، في عندك المخلفات تاعتها للحيوانات كمان. بذات الوقت المزارع يكون فيها علف، هذا العلف عم بجيب قوارض، عم بجيب حشرات، كلياتها هيدي عم تستقطب كل انواع الطيور اللي ممكن تتغذى عليهم.
4: المشاهد وحدها كفيلة بتوضيح المشكلة. اكياس علف، مواشي وابقار غارقة في روثها، ومشهد صادم.
6: عملنا مسح، تحدد عنا نحن 11 مزرعة، وهيدول المزارع عملت فيهم أنا القرارات إقفال، ولكن أعطينا مهلة إلى 9/11 لإنفاذ قرار الإقفال. بنفس الوقت إذا لمسنا أنه في جدية عند أصحاب هذه المزارع توحي أنه هن عم بيستعدوا للانتقال، نحن مستعدين بعد نبدأ بعض المرونة والقرارات عم تتاخد، هذه قرارات نهائية.
4: 11 مزرعة من بينها أسماء كبيرة في عالم اللحوم والدواجن أبلغت جميعها بمهلة الإقفال لصقا، وإن كان بعضها حائزا على التراخيص فبعضها الآخر مخالف.
7: في كتير مزارع متعديين على كميات هائلة من الأراضي على سور المطار، هيدا شيء منه مقبول. حدا حكاني أنه بيكون في مشكلة أمن غذائي، حتى سمحت لحالي أقول أنه هيدا الموضوع سنوي قدام الخطر اليوم الموجود.
4: بين أصحابها من يتعنت برفض المخادرة تحت حجة الخسائر، فيما يلوح آخرون بأن أسعار اللحوم سترتفع مع إبعادهم عن محيط العاصمة، وبينهم من يطلب البديل.
8: أنا بفعل ما عندي مشكلة، الدولة تأمن لي بديل مكان مزمن أني أنا أقدر أعتاش منه.
4: لكن مهلا، المصائب لا تأتي فرادى، والمشكلة أيضا تطال المسالخ، والتي مهما حاولت تفادي الروائح والمخلفات فإن الدماء والبقايا تجذب الطيور أيضا، ومتابعة وزارة الصناعة لم تتوقف.
9: في 13 مسلخ، في 6 مرخصين وعم يشتغلوا، في 3 مرخصين بس متوقفين عن العمل، في 4 منهم مرخصين أخذ قرار بإقفالهم. من هلأ تحت نلاقي الحل، والحل هو بيكون بنقلهم من محل ما هن مضطرين أنه نطبق عليهم إشياء صارمة تحت الروايح تخف.
4: نتيجة واحدة لا تحتمل الجدال أو النقاش، كل الأسماء الواردة على هذه اللوائح عليها إقفال المسالخ والمزارع والانتقال إلى خارج شعاع يبلغ 5 كيلومترات عن حدود المطار، والبحث لم يعد بالبقاء بل بموعد الإقفال وإلى أين الانتقال، وإلا الطيور باقية والمصيبة آتية. أظننتم انتهينا؟ لا، انتظروا فضيحة نهر الغدير والمجارير.
0: في السياسة، تامبا لترتيب خطوات التنفيذ والميدان قد يسبق الجميع، فماذا سيناقش الاجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي؟ رامي نصار.
10: لواءان إسرائيليان يغادران جنوب لبنان، لكن التصعيد قد يكون الآتي. الانسحاب الإسرائيلي الذي يبدو إشارة تهدئة يقرأه مصدر دبلوماسي للام تي في باعتباره تحضيرا محتملا لجولة جديدة، فعناصر اللواءين كانوا منتشرين على طول الخط الأصفر وأكثر عرضة للخطر إذا اتسعت المواجهة. سحبهم قد يعني إراحتهم وإعادة تجهيزهم للمعركة، ولاسيما أن الإسرائيلي أمن طرق تسيير قواته من الجنوب وإليه مع تصعيد غير مستبعد في الأيام المقبلة وغياب مؤشرات جدية إلى اختراق تفاوضي قبل الانتخابات الإسرائيلية. رغم ذلك يبقى موعد تامبا قائما، وبحسب المصدر يبحث الاجتماع العسكري المرتقب بين 20 و22 من تشرين الأول خريطة مرحلية للمناطق التجريبية التالية مع تداول كفر تبنيت ومحيطها، كما يبحث شروط اعتبار أي منطقة تجريبية ناجحة. الشروط الإسرائيلية تصل إلى تفتيش الممتلكات الخاصة ومعرفة الوحدات اللبنانية التي ستنتشر والموافقة عليها. هذا المطلب تحديدا واجه رفضا لبنانيا، ليستقر النقاش عند عبارة وحدات عسكرية ذات كفاءة. أما الدول التي ستتولى المراقبة وصلاحياتها فلا اتفاق عليها، كما لا اتفاق على بديل لليونيفيل. ويكشف المصدر توجها أمريكيا لربط مهمة أي بديل لليونيفيل بتطبيق صيغة الإطار، وربما بقرار أممي جديد يتبنى هذه الصيغة. أما تولي فرنسا دورا ولو شمال الليطاني فيواجه غموضا أمريكيا أقرب إلى المعارضة.
3: جلسة لمجلس الوزراء في السراي أقرت الموازنة الجديدة ولم تبد باقتراح تعليق الضريبة على البنزين. التفاصيل مباشرة من السراي مع زميلة مريان زوين. مريان مساء الخير، كل التفاصيل معك، تفضلي.
11: فادي، اولا خليني ابدا هالتفاصيل بنقول انه هذه الجلسه الاولى بعد اقل من نحو 24 ساعه على عوده رئيس الحكومه نواف سلام الى بيروت من نيويورك بعد جوله طويله وغنيه باللقاءات. يعني واضح انه في زخم للعمل. عم نحكي عن جلسه اليوم على الحارك اذا فينا نقول، وغدا زياره لرئيس الحكومه الى النبطيه، حيث سيلتقي هناك امام النبطيه في منزله، ايضا سيزور ويجول على بعض المراكز للاجهزه الامنيه هناك، وايضا سيضع حجر اساس لمركز دفاع مدني جديد. وهيدا الزخم برجع فيه لليوم جلسة مجلس الوزراء. نعم أقر مشروع قانون موازنة عام 2027، لكن بحسب وزير الإعلام قال لنا أنه بشكل أساسي اللي اعترضوا على القانون هن وزراء القوات، أيضا امتنع وزير الكتائب وزير العدل، وتحفظ وزير حزب الله. بحسب معلومات الام تي في، وزير حزب الله وزير الصحة تحفظ لعدم وجود بند إعادة الأعمار بشكل واضح وصريح في هذه الموازنة. أما وزراء القوات كانوا اعترضوا لأنه كانوا قدموا مذكرة موازية للموازنة يقولون فيها كيف يجب أن تكون الموازنة لتخفيف الأعباء الاقتصادية وعدم زيادة النفقات بدل تأمين إيرادات بشكل ذكي بدون تحميل المواطنين ضرائب، يجب أن يكون فيها قطع وكشف حساب، ولكن ما أخذوا بعين الاعتبار بملاحظاتهم، وبهذا السبب اعترضوا وزراء القوات. أيضا بباقي البنود اللي كانت وردة، يعني تقريبا أقرت جميعا، اللي هي عم نحكي بنود إدارية ومعيشية تحديدا بالبدل اليومي، يقول للبنانيين زاد الترانسبور أقروا بالحكومة اليوم صار بما يعادل ثمن 5 لترات بنزين يوميا، يعني ما لازم يقل عن 500 ألف وما يطلع أكثر من 800 ألف، هيدا بحسب سعر متوسط البنزين. أما بموضوع طلب وزير صدي إلغاء الضريبة على البنزين 300 ألف، اعترفنا أنه كان في اعتراض تحديدا من وزيري المال والاقتصاد، أما وزير سلام كان أيدوا بالمبدأ وكلف وزيري الصناعة والطاقة لإعداد النص القانوني. سألناه عن هيدا الموضوع وعن موضوع طلبه بأنه الخزينة تتحمل الإعفاءات الضريبية اللي صارت وليس مؤسسة كهرباء لبنان، إليكم ما أجابه للأم تي في.
12: بالنسبة للضريبة 300 ألف، أنا كنت طالب أنه يصير في تعليقة، قررنا أنه نهار الثاني رح يصير في اجتماع بالسرايا مع دولة الرئيس ومع وزير الاقتصاد ووزير المالية ووزير الصناعة، وأنا رح أكون أكيد فيه، رح نقدم يعني مقترح تنشوف كيف
11: ماذا عن موضوع الإعفاءات اللي كنت عم بتقول انه لازم تكون إعفاءات من الخزينة تدفعها وليس مؤسسة كهرباء لبنان.
12: هيدا نحن طالبينه تنشوف رح يصير، ما اكر ضمن الموازنة.
0: في السياق، من يمول فاتورة 181 مليون دولار وهل تدفع الليرة الثمن؟ تقرير نخلع ضيمي.
13: من أين ستدفع الدولة؟ السؤال كبير مع ظهور نفقات جديدة لم تكن لا على البال ولا على الخاطر. بدلات النقل رفعت من 450 ألف ليرة إلى أكثر من 700 ألف ليرة بزيادة 250 ألف. المستفيد 210 ألف موظف مدني وعسكري، أضف كلفة زيادة التعويضات العائلية 85%، وهذا سيكلف الخزينة 13.8 مليون دولار شهرياً، أي حوالي 166 مليون دولار سنوياً. وإذا احتسبنا مبلغ 12 مليون ليرة شهرياً لفترة 3 أشهر دعماً للسائقين العموميين وعددهم حوالي 38 ألف سائق تاكسي وفان وباص، يكون المجموع 5 ملايين دولار شهرياً، أي 15 مليون دولار حتى نهاية العام. المجموع العام للقرارين 181 مليون دولار. فمن أين ستأتي الأموال؟ وهل الليرة بخطر؟
14: تقدر تمول الحكومة اللبنانية هذا الأمر، بدها تعمل ضرائب، بدها تزيد الضرائب، لأنه هذا هو الباب الوحيد اللي بقي له زيادة الضرائب. إذا بدها تزيد الضرائب بدها تعلى الأسعار، يعني معناتها رجعت امتصت هالزيادات شئنا أم أبينا. إذا راحت التجأت لمصرف لبنان عملا بالمادة 91، هون حاكم مصرف لبنان كان عم بيقول أنه بيرفض رفض تام تمويل أي عجز للحكومة.
13: يبقى أمام الحكومة خيار الحساب 36 في مصرف لبنان، وهو حساب الخزينة العامة للدولة، ويحوي 900 تريليون ليرة لبنانية، أي ما يعادل 10 مليارات دولار على سعر الصرف الرسمي.
14: إذا استخدمت هذا الحساب تلقائيا في عنا سيناريو من اثنين، أو بتعطيهم ليرة لبنانية للناس، الناس دغري رح روح تحول للدولار بالسوق وهذا رح يأثر على سعر الصرف، أو الاحتمال الثاني هو بكل بساطة أنه تحولهم هي للدولار بالسوق، وهذا الأمر كمان أيضا رح يرفع من سعر الصرف.
13: هنا أيضا وللحفاظ على الليرة ستكون الحكومة مرغمة على سحب السيولة من السوق بطريقة ما. باختصار، الحل الوحيد إيجاد موارد جديدة لا يزال مصدرها مجهولا. في الانتظار هناك نعم ولآن، نعم لاستقرار الليرة، لا للطبع ولا لمخطط حزب الله. إشاعة الفوضى المالية علّه يشيح النظر عن واقعه السياسي وفي الميدان.
3: بعد الإعلان تسوية للعسكريين الفارين
0: وجوازات خارج الخدمة.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: ملف حصر السلاح يدخل مرحلة أكثر دقة مع اتساع المتابعة الأمريكية للتطورات الميدانية. التفاصيل ينضم إلينا من واشنطن الزميل أنطوني مرشاق. أنطوني مساء الخير. يعني في لقاء اليوم بين الإعلاميين والرئيس دونالد ترامب في قبل مغادرته البيت الأبيض، بالملخص بعض الأسئلة التي طرحت عليه، ما هي الرؤية الأمريكية إذا فينا نلخص بخصوص إيران، حزب الله، الوكلاء في المنطقة؟
1: فادي، يعني طرحت سؤال على الرئيس ترامب، ماذا سيحصل بوكلاء إيران بالمنطقة وتحديدا حزب الله، ولكن كان جوابه للأم تي في أن لا ينبغي على إيران أن تمتلك سلاح نووي ولن تمتلكه، وهم وافقوا على عدم امتلاكه. لأنه ما جاوب على أول سؤال، سألت الرئيس ترامب أيضا سؤال آخر عن ماذا سيحصل تحديدا بحلفاء إيران بالمنطقة، ورجعت قلت له تحديدا حزب الله، وكان جوابه أنه سيرحلون مع رحيل إيران من المنطقة، يعني حتى بالقوة العسكرية هذا ما كان يقصده، يعني وقت تزول إيران سوف يزول مع وكلائها. وهذا السؤال طرحته عليه لأنه في له تداعياته. فادي، اليوم تحديدا الأم تي في حصلت على مصادر من معلومات استخباراتية لدى الجانب الأمريكي تشير إلى محاولات من حزب الله لإعادة بناء جزء من قدراته العسكرية، وقلت ذلك للرئيس ترامب، وإعادة التسلح. واللافت أنه هذا القلق لم يعد يتداول فقط في الكواليس، كان أيضا بلقاء رئيس الحكومة نواف سلام قبل أيام طلب وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت رسميا من الحكومة اللبنانية اتخاذ خطوات استباقية لتعطيل الشبكات المالية المرتبطة بإيران وحزب الله. والسؤال اليوم لدى الأمريكيين لم يعد وحزب الله والسؤال اليوم لدى الأمريكيين لم يعد فقط كم مستودعا تم تفكيكه في لبنان أو كم موقع تسلمه الجيش اللبناني، فبحسب المصادر الأمريكية فادي السؤال الأخطر، هل ما يتم تفكيكه اليوم يمنع حزب الله من تعويضه غدا؟ وهنا تحديدا تصبح كلمة التحقق يلي عم يفتشوا عليها الأمريكيين في لبنان مركزية في المقاربة الأمريكية. إذن فادي، بالأخير الرئيس ترامب غادر البيت الأبيض، وواشنطن بحسب المعلومات الأمريكية للأم تي في تريد فقط إعلان عن لا تريد فقط أن تعلن عن حصر السلاح، بل بدها النتائج والتحقق منه على الأرض. وجواب الرئيس ترامب كان أيضا اليوم واضح، أنه للأم تي في حزب الله سيرحل حين إيران ترحل من الشرق الأوسط ومن ضغوطاتها بالشرق الأوسط، وهذا كان واضحا في البيت الأبيض اليوم. هذه الرسالة من هنا فادي.
0: شكرا لك أنطوني مرشاق، ونستمع إلى كلمة أو جواب الرئيس دونالد ترامب على سؤالك.
2: President Trump, what about the proxies of Iran? Iran has a proxies in the Middle East. What about the proxies of Hezbollah?
3: They go as goes Iran, so go the proxies.
4: Mr. President,

0: أمنيا، قيادة الجيش تدعو العسكريين الفارين والمسرحين طردا إلى استكمال إجراءاتهم القانونية لدى المحكمة العسكرية. مصادر تكشف للإم تي في خلفيات توقيت الخطوة. تقرير جوزيان الحاج موسى.
1: عسكريون فروا من الخدمة خلال سنوات الأزمة، وآخرون صرحوا بسبب الفرار، لكن ملفاتهم القضائية بقيت مفتوحة. اليوم تدعوهم قيادة الجيش إلى تسوية أوضاعهم أمام المحكمة العسكرية ليعود إلى الواجهة ملف بدأ مع الانهيار الاقتصادي، حيث دفعت الظروف المعيشية آلاف العسكريين إلى ترك الخدمة. لكن لماذا فتح هذا الملف الآن؟ مصدر مقرب من قيادة الجيش يقول للأم تي في إن معالجة القضية مطروحة منذ أكثر من سنة، وأن التعميم يستهدف أساس ملفات الفرار المرتبطة بسنوات الأزمة لا الملفات المرتبطة بجرائم أو مخالفات أخرى، والهدف المباشر قضائي، دفع العسكري إلى متابعة ملفه أمام المحكمة تجنبا لصدور حكم غيابي قد يؤدي إلى توقيفه لاحقا. مصدر قضائي يقول للأم تي في أن نحو 4000 إلى 5000 عنصر فروا من الجيش وقوى الأمن خلال سنوات الأزمة مع انهيار العملة وتراجع قيمة الرواتب، لكن عددا كبيرا عاد لاحقا، وبحسب المصدر نفسه نحو 1000 عسكري عادوا ضمن مسارات مختلفة. لكن لماذا السعى إلى تسوية أوضاع الباقين اليوم؟ المصدر القضائي يلفت إلى أن بين الفارين عسكريين وضباطا خدموا سنوات وخضع بعضهم لدورات وتدريبات متخصصة، وإعادتهم حيث يكون ذلك ممكنا تعني زيادة العديد بعناصر جاهزة ومدربة بدل استقطاب عناصر جديدة وتدريبها من الصفر. وبحسب المصدر نفسه قد تكون الحاجة إلى العسكريين أحد دوافع استعادتهم في هذه المرحلة، ولا سيما مع متطلبات الانتشار في الجنوب. تسوية تبدأ من القضاء، أما من يمكن أن يعود إلى المؤسسة العسكرية فذلك مسار آخر.
2: جوازات السفر غير البيومترية تخرج عن الخدمة، ماذا قد يتغير بدءا من بداية تشرين الأول؟ التفاصيل مع يارا الهندي.
3: 1 تشرين الأول 2026 نهاية العمل بجواز السفر نموذج 2003 غير البيومتري، يعني لكل حاملي هالجواز فيكن تفوتوا على لبنان بس ما فيكن تظهروا من البلد إلا بعد التبديل على باسبور بيومتري.
4: هون من قلب الأمن العام بتبلش رحلة الباسبور الجديد، من تقديم الطلب للبيانات الشخصية والصورة والبصمات مرورا بالتدقيق وصولا لمرحلة الطباعة والتأكد من كل التفاصيل قبل ما يصير الجواز جاهز للتسليم. والفرق مش بالشكل بس،
5: أصعب بكتير أنه يتزور لأنه في بقلبه علامات أمنية أكتر، في بقلبه تشيب موصولة موجودة كلها بتصير على حيالله مطار، بلس في البصمة والصورة مما بتجعل أنه هيد الجواز يكون صعب كتير تزويره.
4: بحسب الأرقام اللي حصلت عليها الأم تي في كان عدد جوازات السفر غير البيومترية المتداولة 170 ألف جواز، وبأربع أشهر أنجز 50 ألف جواز بيومتري جديد، بس المشروع ما بيوقف عند اللبنانيين بالداخل. هالخدمة صارت موجودة بالكويت وباريس وبالسفارة اللبنانية بواشنطن والقنصلية العامة بديترويت، وصار اللبناني المقيم هناك قادر يقدم طلبه من دون ما يجي على لبنان. وبحسب معلومات الأم تي في قبل نهاية السنة رح تتوسع الخدمة أكتر لتوصل إلى بعثات لبنان بالسعودية، قطر، الإمارات، أبيجان، ألمانيا، موريال، البرازيل وكاليفورنيا.
5: ورسالة لكل مواطن لبناني بحاجة ليجدد باسبوره، هلأ أحسن وقت، ما عنا ضغط أبداً، في اتجاه على أي مركز بالأمن العام، كل بوابنا مفتوحة، بياخد الباسبور إذا بده يقدمه عادي تقريبا شهر، وإذا بده يقدمه مستعجل بالمركز تقريبا 10 أيام. أما في عنا دائرة العلاقات العامة بيقدر ياخده خلال 48 ساعة.
4: إذن صفحة جوازات الأرقال انطويت، والموضوع مش مجرد تغيير باسبور قديم بواحد جديد، الهدف الحد من التزوير وثقة أكبر بالجواز اللبناني حول العالم.
0: في الأنشطة المحلية وبرعاية السيدة الأولى نعمة عون، افتتحت جامعة القديس يوسف في بيروت معرض لبنان متحف التراث الحي، وهو ثمرة مشروع تربوي وتراثي يجمع مؤسسة تعليمية لبنانية، ويستهدف المشروع الطلاب والهيئات التعليمية والمهتمين بالشأن الثقافي بهدف تعزيز الروابط الثقافية والتراثية في لبنان. ويستمر المعرض حتى يوم الجمعة المقبل على أن يخصص لاستقبال المؤسسات التعليمية وتنظيم الأنشطة التربوية الموجهة إليها.
2: تربويا، نظم اعتصام في مبنى متوسطة بعبدة رفضا لقرار وزارة التربية إقفال ثانوية الحدد التي تستخدم هذا المبنى. وأشار النائب ألاعون إلى أن مقومات استمرارية المدرسة التي تقرر إقفالها موجودة، لكن لا قرار بالتراجع عن الإقفال حتى الآن.
6: اليوم كل من ناحية أيضا أنه عم تقدم شيء مش موجود بغير مدارس، واليوم تحديدا مع الأيام الصعبة عند تلاميذ اليوم عم تشتغل لتساعد أهلها بالليل، عندها مصلحة كمان يكون في مدرسة بعد الظهر لتقدر تتعلم. الخيار اللي عم ينعرض هو خيار بمدرسة أصلا مختصة، ما في محلات، ما في غرف دراسة، وهي كمان مدرسة عمليا بمبنى خاص بأجار خاص. الوقت لهي المدرسة هون قائمة، مزبوط تطلعات الوزيرة بدنا مدارس أفضل مش مدارس أرخص، بس بدنا مدارس أقوى.
0: فتال تعتمد اسما جديدا وتبدأ فصلا حديثا ضمن مجموعة CMA CGM. التفاصيل في هذا التقرير.
7: فتال يلي منعرفها تغير اسمها، بس الخبرة والحضور بالمنطقة مكملين وعم يتعززوا تحت اسم تمينة، اسم جديد ومرحلة جديدة للشركة يلي إلى حضور راسخ بقطاع التوزيع والتصنيع وتجارة التجزئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فبعد استحواذ مجموعة CMA CGM عليها بآب 2026، أعلنت مجموعة فتال رسمياً عن هويتها الجديدة تمينة. الاسم مستوحى من كلمة ثمينة وبيعكس القيمة والمكانة العالية يلي بتمنح الشركة للموظفين والعلامات التجارية يلي بتمثلها والعلاقات يلي بنتها مع عملائها وشركائها. وبانضمامها لمجموعة CMA CGM تفتح تمينة صفحة جديدة من خلال دمج شبكاتها وخبراتها بمجال التوزيع مع القدرات اللوجستية العالمية للمجموعة بهدف توسيع فرص الأعمال وتعزيز خدماتها بالمنطقة. تمينة اليوم موجودة بعشر دول وبتوزع مجموعة واسعة من المنتجات من السلع الاستهلاكية والإلكترونيات لمنتجات الصحة والصيدلية وصولا للعطور والمكياج والساعات والمجوهرات والأزياء.
2: بعد الإعلان تفاح بشري هدايا السراي
0: وأرنولد بشخصية سانتا كلوز.

0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف لكن اختلافنا لا يعني خلافنا خلينا نفكر نختلف ونتحاور
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا الرياضة اليوم مش رفاهية هي الطريقة الوحيدة لنفر الرياضة اليوم مش رفاهية هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com ناطرين اتصالكن على 71 716 888

0: إلى الفقرة الاقتصادية.
1: كسرت سندات اليورو بونز اللبنانية حاجز 30 سنت صعودا لأول مرة من أوائل أدار 2026 بظل إقبال على الشراء من المتعاملين المؤسسيين الأجانب بحسب تقرير بنك عودي بوقت أشاد فيه صندوق النقد خلال زيارته للبنان بقدرة السلطات على الحفاظ على الاستقرار الماكرو اقتصادي رغم الظروف الصعبة وأثنى على الحفاظ على سياسات مالية ونقدية حذرة مع الاتفاق على استئناف المفاوضات مع الصندوق لإحراز تقدم نحو التوصل لاتفاق على مستوى الموظفين. احتلت بيروت المرتبة 20 بين 45 مدينة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 482 بين أكبر 1000 مدينة بالعالم بحسب مؤشر المدن العالمية للعام 2026 الصادر عن أكسفورد إيكونوميكس واللي ورد بنشرة بنك عودة وبصنف المدن بحسب 5 محاور هي الاقتصاد، رأس المال البشري، جودة الحياة، البيئة والحوكمة. وحققت بيروت أقوى تصنيف بفئة الاقتصاد اللي بتشمل الحجم الاقتصادي للمدينة، الاستقرار الاقتصادي، حصة الفرد من الناتج المحلي ونمو التوظيف والتنوع الاقتصادي. صندوق النقد الدولي يعتبر أنه على لبنان تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومصرفية للتوصل لاتفاق جديد مع المؤسسة الدولية. وبحسب المتحدث باسم الصندوق جولي كوزاك، هالأمر يتطلب تقدم مستمر بالإصلاحات بما فيها دخول قانون معالجة أوضاع المصارف حيز التنفيذ وإقرار تشريعات لمعالجة الفجوة المالية بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما يتطلب أيضا إعداد موازن لـ 2027 وإطار مالي متوسط الأجل يتماشى مع استدامة الدين. وكان وزير المال ياسين جابر أشار إلى استمرار النقاشات مع الصندوق ووجود تقارب بوجهات النظر حيال ملفات أساسية مع استكمال المسائل المتبقية تمهيدا للانتقال للمرحلة المقبلة من المفاوضات، وذلك خلال لقائه مع موفد الرئيس الفرنسي للشؤون الاقتصادية جاك دولاجوجي. من هذه الأخبار إلى الأسواق العالمية، البداية محلية من بورصة بيروت تنافي هذه الجلسة على مكاسب، عدنا لمستويات تقارب 73 دولار على أسهم سويدر بي. الأسواق الخليجية تنهي هذا الأسبوع باستنساخ الأسواق الإماراتية، يوم غد تداولات عادية بالإمارات، اللون الأحمر يضع على هذه المؤشرات بظل الضبابية حيال مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية. المؤشرات الأوروبية تنهي الجلسة وأولى جلسات تشرين الأول على انخفاض، الضغط يأتي من موجة بيع عالمية على السندات اللي دفعت عوائد السندات السيادية لأعلى مستوياتها من عقود، بالتزامن أيضا مع استمرار مخاوف التضخم المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة. قادة البنوك والقطاعات الأكثر حساسية لأسعار الفائدة قادة الخسائر رغم استمرار أسهم التكنولوجيا عالميا بتلقي الدعم من التفاؤل المرتبط بالذكاء الاصطناعي. إلى المؤشرات الأمريكية بشكل عام، هذه الأسواق أو الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي كان دعمت وول ستريت، لكن الضغوط من استمرار ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لعشر سنوات

0: وصل لأكثر من 5.3%، هو أعلى مستوى من نيسان 2003 كانت إعادة المؤشرات للمنطقة الحمراء. الذهب، النفط، من ثم العملات. طيب نتوقف هون، يبدو أنه عندنا عطل تقني على هذه الأسواق. نوصل لنهاية جولتنا الاقتصادية، نتابع معكم نشرة الأخبار.
1: يعطيك العافية موريس.
2: شكرا موريس. أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
0: ما تفكر بيرجع سجل.
3: قبل جلسة مجلس الوزراء فاجأ وزير الصناعة جو عيسى الخوري الصحفيين والوزراء بكياس من تفاح بشري، ونشر الفيديو على اكس وكتب تفاح بشري أطيب تفاح بالعالم. وكمان الوزيرين كمال شحادة وجو صدي حملوا معهم تفاح من ضياع مختلفة، وأكدوا للأم تي في على أهمية دعم المزارعين وتسويق التفاح اللبناني وتصديره لأسواق جديدة.
4: هذا اهم تفاح
5: بس رح يتصدروا التفاحين.
4: كيف لكين؟ كيف لكين؟ وهذا لكم.
0: نعم اسمع.
4: مين رح ياخذون؟ رح تاخذون انت توسعيون؟
3: على منصة اكس هاشتاج اليوم العالمي للقهوة عم يتصدر الترند اليوم بمناسبة الانترناشونال كوفي داي. ومع بداية شهر تشرين الأول منبلش كمان بينك أكتوبر، شهر التوعية من سرطان الثدي. وبهالمناسبة برج إيفل ضوى باللون الزهر بهدف التوعية وتشجيع النساء على الاهتمام بصحتهم وإجراء الفحوصات اللازمة.

0: بعد خسارة تركيا ضد إيطاليا بدور الأمم الأوروبية، فيديو من اللوكر روم انتشر بشكل كبير وبيبين مدرب المنتخب التركي الإيطالي الأصل مونتيلا معصب وعم بيصرخ على اللاعبين وحتى يصفقهم كف.
1: Yıpertirim lan sizi. Ağzını sikin ilk nedeni. Sen bu oynadığın topun amına vurup hepinizin de ağzını sikerim sen verdiğin emeklere lan. Ne lan bu rezalet?
0: بس إذا صدقتوا هالمشهد الـ AI قدر يغشنا من جديد لأنه الفيديو مش حقيقة. هيدا كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشد بكرة ومن هلأ لوقتها stay connected.
2: وإلى الصفحة الرياضية،
3: الخبر الأبرز عالميا بعالم الرياضة هو انسحاب كريستيانو رونالدو من تمارين منتخب البرتغال، وهالشيء من بعد استفحال المشكل بينه وبين مدرب المنتخب البرتغالي يلي كان طلب منه انه يحمي قبل ما يدخل مع مباراة النرويج، ولكن من بعد ما دخل على ارض الملعب الامر يلي استفز كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو من بعد هذا الامر كان في مشكل بينه وبين خورخي خيسوس، ولكن الامور ضبضبت نوعا ما، لكن من بعدها اليوم قرر كريستيانو رونالدو انه ما يشارك بالتدريبات وبالتالي انسحب من تدريبات الفريق قبل المباراه بمواجهه الدنمارك. فهذه هي النهايه، نهايه كريستيانو رونالدو مع المنتخب البرتغالي. الايام بتاكد او تنفي هذا الامر. منتابع مع الاخبار المحليه الاسيويه وتحديدا مع المباراه اللي كنا عم نتابعها امبارح ببطوله وصل بالدور الثالث من المباريات اللي عم تصير بالجوله الاولى من المنافسات في هذه البطوله الفاينل 8 لبطوله فيبا وصل. المباراه اللي كنا عم نتابعها هي مباراه الرياضي مع الاتحاد السعودي. الرياضي بيربح بصعوبه، اكيد مش بالصعوبه اللي كان عم يربح فيها بمواجهه الكويت، ولكن ربح بصعوبه، هو تاهل للدور النصف نهائي من المواجهات في هذه البطوله. بعد وقت قليل على وان تي في رح نكون مع المباراه يلي عم تجمع فريق الحكمه يلي عنده مباراه رح يلعبها بمواجهه فريق العربي. اما بيختم اخبارنا فرح نضل مع الاخبار المحليه، ولكن هالمره مع كره السله تحت 18 سنه مع دوره كريم ملحم السنويه. جمعت المباراة النهائية لبطولة كريم ملحم السنوية الثالثة تحت 18 سنة الحكمة بيروت والمركزية جونية وسط حضور جماهيري كبير. المباراة انتهت لمصلحة الحكمة 61-57 بعد مواجهة قوية مع حصول لاعب الحكمة شربل الترك على جائزة أفضل لاعب، إشارة إلى أنه هالبطولة بتنظمها جمعية كير بالتعاون مع برو كامب أكاديمي تحت إشراف الاتحاد اللبناني لكرة السلة ودعم من الجيش اللبناني على ملعب مجمع إميل لحود الرياضي العسكري. هذا كان كل شيء، عودة لكم.
2: يعطيك العافية نجيب، وإلى أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم.
4: بأسلوب سينمائي مميز طرحت النجمة مايلي سايرس اللي صار اسمها مايلي كليب أغنيتها Different Religion. هالأغنية بتتبع لألبومها Base Persuades وأخرج الكليب ميرت ألاس وبشركة فيها فرقة موديل أكتريس، وبيقدم الكليب الأغنية بقالب بصري جريء وسينمائي بيجمع بين أجواء الصحراء والسيارات والريد لايتس وصور الأبيض والأسود انعكاسا للطابع الحسي والاستفزازي للكلمات.

0: انطرح الإعلان التشويق الأول لفيلم The Man with the Bag. هالفيلم بيلعب بطولة النجم أرنولد شوارزنيجر اللي بيقدم دور مختلف عن أدواره المعتادة، فرح يجسد شخصية سانتا كلوز بمغامرة بتجمع بين الكوميديا والأكشن وأجواء عيد الميلاد.
1: Do I know you?
2: Chris Kindle, Rhinos Man, Christmas Man. That's what the dogs call me.
1: This Christmas, my bag was stolen
2: by a very naughty elf.
1: The world will know him as...
2: I'm Santa Claus.
0: وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغاني على 1FM 99.1.
3: إلى الأحوال الجوية. نختم المنخفض الجوي بكرة وبيستقر الطقس تدريجياً بالويكند، يعني باختصار راجع الأجواء الدافية والمشمسة بالويكند. الهواء بكرة جنوبي غربي متقلب أوقات والرطوبة 65%. الحرارة بالنهار عم بتسجل 27 درجة بالعاصمة بيروت، 26 بشكة، 21 ببعقلين و16 درجة بفيطرون. من عشية بتوطى الحرارة لتسجل 13 بحتشيت، 11 ببعلبك، 14 بزحلة و16 درجة بكفر شوبة. السماء مغيمة بكرة، الهواء قوي وموج البحر بيوصل للمتر. أما على الجبال انتبهوا من الخطيطة خصوصي بعد الظهر والحرارة بين 13 و18 درجة. ملخص الأربعة أيام، إذن الجمعة في شتاء متفرق خلال النهار، الهواء قوي والحرارة 27 درجة على الساحل والخطيطة قوية على المرتفعات. السبت، الأحد والتنين الحرارة بتعلى بالنهار وبتوطى بالليل، بيتحسن الطقس تدريجيا وبتستقر الأجواء كل ما تقدمنا بالوقت والأيام. بتمنى لكم سهرة حلوة وتصبحوا على خير.
4: شكراً سلين، يعطيك العافية.
3: ختام النشرة، تابعوا دائماً أخبار الام تي في على الموقع الإلكتروني، مواقع التواصل وMFM.
4: شكراً للمتابعة، إلى اللقاء.
5: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار ام تي في.
6: تأمين أول ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
7: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
8: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
9: أبو جاد عطول مبيضة.
8: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
10: فوت شوف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
11: عن شو عم تحكوا؟
8: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
12: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس. خدمة سريعة وراحة أكبر.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. LBCI.
2: مساء الخير. ما زالت حادثة طائرة فلاي دبي تشغل العالم لأنها ذكرته ب 11 أيلول، وما زالت التحقيقات في بدايتها، والمهتمون فيها الإمارات لأن الطائرة التابعة لإحدى شركاتها، والسعودية لأن الطائرة هبطت فيها، وإسرائيل لأن الطائرة كانت تقل أكثر من 170 راكباً إسرائيلياً وكانت متوجهة إلى تل أبيب، وسلطنة عمان لأن مساعد قائد الطائرة هو عماني، والهند لأن قائد الطائرة يحمل الجنسية الهندية. وعليه فإن من السابق لأوانه الخروج باستنتاجات، لأن التحقيق ما زال في بداياته، وحين تكون أكثر من جهة مهتمة بالتحقيق فإن تبادل المعطيات والمعلومات إلزامي لاكتمال عناصر التحقيق، وربما يتطلب الأمر خلية طوارئ من جميع الدول الآنفة الذكر للتوصل إلى الإجابة عن السؤال الأول: هل كان الهدف خطف الطائرة أم إسقاطها في عملية انتحارية؟ مفتاح كلمة السر لدى مساعد قائد الطائرة العماني. في الانتظار، ماذا ستكون عليه النتائج السياسية للعملية؟ هل سيستطيع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسييل الحادثة في صناديق الانتخابات؟ في آخر التطورات، أعلنت سفارة الهند لدى الإمارات اليوم أن طيار شركة فلاي دبي المصاب بصحة جيدة ويتعافى بشكل جيد بعدما نقل من السعودية إلى الإمارات بحسب وسائل إعلام هندية. في المفاعيل، قالت أكبر ثلاث شركات طيران إسرائيلية اليوم إنها تعتزم استئناف رحلاتها إلى دبي، فقد طلبت شركات العال وإسرائيل وإركياع موافقة السلطات الأمنية لاستئناف الرحلات إلى دبي. في الملفات المتعلقة بلبنان، قال صندوق النقد الدولي إن على لبنان تنفيذ عدد من الإصلاحات الأساسية في الاقتصاد والقطاع المصرفي للتوصل إلى اتفاق جديد للحصول على دعم من الصندوق، وأشار الصندوق إلى أن مسار لبنان نحو إبرام اتفاق معه يتطلب عدة عناصر مختلفة. وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك لصحفيين خلال مؤتمر صحفي: يتطلب الأمر إحراز تقدم مستمر في الإصلاحات الرئيسية، بما في ذلك دخول قانون معالجة أوضاع المصارف حيز التنفيذ وإقرار تشريعات ملائمة لمعالجة الفجوة المالية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
3: الجديد. مساء الخير. ارتدى مجلس الوزراء بزة الإطفاء وبالمادة الحارقة أطفأ الشارع قبل أن يشتعل بخمسة لترات بنزين ضخها في شرايين المدينة على عداد النقل كبدل يومي، وأبقى الضريبة على صفيحة البنزين على لوائح الشطب في انتظار توصية تصدر عن وزارة الطاقة لاستكمال شروط إلغائها قبل أن يوضع مشروع قانون الموازنة على الطاولة ويخضع لعملية تشريح طويلة وصعبة من الوزراء انتهت بإقرار مشروع القانون. وفي الوقت الذي يخوض فيه رئيس الحكومة نواف سلام معركة الإصلاح المالي من خلال إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف كشرط تفاوضي مع صندوق النقد الدولي وكجزء أساسي من استراتيجية الانتظام المالي واسترداد الودائع، تعرض لطعن رئاسي أصاب هيكل القانون بعد رده من قبل رئيس الجمهورية لعلة عدم الانسجام بين صيغة النص وقانون النقد والتسليف، لسيما فيما يتعلق بصلاحيات مصرف لبنان وحاكمه. الفجوة المالية بين بعبدة والسراي أعادت إلى النقطة صفر مسار الإصلاح المالي ولقاءات التفاوض مع صندوق النقد التي أجراها رئيس الحكومة في واشنطن، لكنها لم تحجب حقيقة أن سلام وفي زيارته الأمريكية أخرج لبنان من عزلته ورفع الاهتمام به من درجة تحت الصفر إلى أولوية أمام المجتمع الدولي وتلقى دعما للمطالب اللبنانية دولة وجيشا. وفي انتظار النتائج، فأن رئيس الحكومة أكمل مساره من واشنطن إلى السراي ومنها إلى مدينة النبطية غدا على رأس وفد وزاري لتأكيد المؤكد أن الجنوب غير منزوع الاهتمام الرسمي وأن الحكومة بإمكاناتها لم ولن تترك الجنوبيين لمصيرهم وتدعم صمودهم في أراضيهم. وكما الجنوب، فأن مصير الوضع في لبنان واقع بين تشرينين وبين خطين متوازيين لا يلتقيان، أحدهما يسلكه دونالد ترامب نحو انتخابات نصفية تؤهل حزبه للنجاح وخال من الحرب مع إيران، وإن هو يكرر لازمة محوها وإبادتها، ومسار آخر يسير فيه بنيامين نتنياهو بالاتجاه المعاكس نحو إشعال فتيل التصعيد ليضمن بقاءه ويبعد عنه كأس المحاكمة المرة. ومن هنا ركب طائرة فلاي دبي التي لا تزال قيد التحقيق والتدقيق واستثمر في الحادثة كجزء من برنامجه الانتخابي القائم على زرع الخوف في المجتمع الإسرائيلي وتقديم نفسه كالمخلص. لكن وبشهادة من أهل بيت الإعلام الإسرائيلي، كتب نحوم بن يعف في صحيفة يديعوت أحرونوت أن نتنياهو يقود إسرائيل لتصبح كمدينة إسبرطة التي تكون الحرب فيها غاية وجودها، لكنه في الواقع يحولها إلى قلعة مسادة، أي إلى حصن محاصر ينتهي بالانتحار وبعزلة دولية خانقة. وبحسب الكاتب، فإن اسم نتنياهو أصبح معروفا عالميا كرمز يثير النفور وعلامة تجارية سامة.
1: MTV.
2: طبت أوقاتكم. الوضع اللبناني غير مريح لا عسكريا ولا دبلوماسيا ولا اجتماعيا، فإسرائيل تهدد بالتصعيد جنوبا، إذ أعلنت القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أن موجة الهجمات ستستمر في الساعات المقبلة وأن دوي الانفجارات قد يسمع من أمكنة بعيدة. بالتوازي، الانتظار الدبلوماسي سيد الموقف من الآن إلى نهايات الشهر الجاري، موعد المفاوضات العسكرية التي حددت بين لبنان وإسرائيل في تامبا فلوريدا. هكذا فإن الحذر والترقب سيبقيان مسيطرين، ولسيما أن المواقف واضحة، فالمجتمع الدولي يطالب بجدية في نزع سلاح حزب الله ويعتبره أولوية إذا كان لبنان يريد استعادة أراضيه المحتلة. بالتوازي مع التصعيد العسكري والحذر الدبلوماسي، فإن الوضع الاجتماعي غير مريح، فالغلاء يستفحل والأسعار نار، كما أن الإصلاحات المالية صعبة التحقق فيما المفاوضات مع صندوق النقد عسيرة. واللافت في السياق أن مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم لم يقر البند المتعلق بإلغاء رسم 300,000 ليرة. إقليمياً، الرئيس الأمريكي يلوح بتصعيد القصف على إيران بعد الانتخابات النصفية، مؤكداً أن الولايات المتحدة الأمريكية ستبيد إيران هذه المرة.
1: المنار.
4: أهلاً بكم. تكسرت أجنحة بنيامين نتنياهو الانتخابية التي حملها لطائرة فلاي دبي، ومع رسو الطائرة وما حملته من حادثة على مدارج التحقيق، صعب على العالم تصديق الرواية الصهيونية الدونكيشوتية، حتى أن الرئيس الأمريكي ترامب رغم عظيم كذبه وخداعه لم يستطع مجاراة نتنياهو بروايته فأحبط مفاعيلها الانتخابية، بل أضاف إليها أنه لم يعد منخرطا في السياسة الإسرائيلية إلا السلطة اللبنانية، فلا تزال منخرطة في شراكة تفاوضية مع نتنياهو، مقدمة له أوراقا انتخابية قاصدة أو عن غير قصد من خلال تمسكها بإطارها وترجيحها ضرب مواعيد تفاوضية جديدة، فيما لا جديد من الجنوب يعطيها مسوغا وطنيا أو أخلاقيا أو حتى سياسيا لاستمرار مكابرتها في ظل عدوانية صهيونية متواصلة، تفجيرا ونسفا وغارات تهز أرض الجنوب ولن تهز أهله. مطلبيا ومع اهتزاز الحكومة على وقع هدير تحركات العمال والفقراء والموظفين، سارعت إلى تثبيت دعائمها بخمسة لترات بنزين. ففي جلستها اليوم أقرت الحكومة مقترح وزير العمل محمد حيدر مع الهيئات الاقتصادية والنقابية بإعطاء خمسة لترات بنزين كبدل نقل عن كل يوم عمل، فهدأت الشارع دون أن تحل المعضلة الاقتصادية والاجتماعية وسط غياب رؤية حكومية واضحة للتعاطي مع الحالة المعيشية الكارثية للمواطنين. في حال المنطقة المترنحة على نوايا ترامب ونتنياهو، لا يزال الدم الفلسطيني ينزف في غزة، والتغول الصهيوني يتوسع في الضفة، والمقدسات تدنس بالمستوطنين والمرشحين الصهاينة للانتخابات. أما كل محاولات التهويل والترويض من مضيق هرمز إلى باب المندب للعبور بأسعار النفط إلى بر الأمان فلا تزال بلا جدوى، وبقيت تلك الأسعار تهز صناديق الاقتراع الأمريكية ومنظومات الحكم في المنطقة. أما منطق التحرر من الاحتلال فقد جسده العراق الذي يحتفي بخروج آخر جنود الاحتلال الأمريكي من البلاد على أمل التحرر من السطوة الأمريكية التي تغرق شيئا فشيئا في مضيق هرمز. ومع الضيق الذي يحاول العدوان فرضه على المنطقة، يبقى تحرير العراق من الاحتلال الأجنبي تأكيدا على الحقيقة التي تقول إنه مهما طال الزمن وعظمت التضحيات، ومهما بلغ جبروت المحتل وهيمنته وتوحشه، فإنه لن يتمكن من إخضاع الشعوب الحرة أو كسر إرادتها، وسيكون مصيره الأفول والهزيمة والسقوط، كما جاء في بيان تهنئة حزب الله للعراق حكومة وشعبا ومقاومة ومرجعية بهذا الحدث التاريخي الذي صنعته دماء الشهداء والجرحى وتضحيات المجاهدين.
5: بعد 24 ساعة على حادثة طائرة فلاي دبي، يترقب الشرق الأوسط تداعيات لا تزال غير منظورة حتى الآن. فإسرائيل تكثف من تسريباتها عن مساع لطلب تسلم مساعد الطيار العماني وعن مشاركة محتملة في التحقيقات، من دون أن يصدر إلى الآن اتهام إلى جهة لتحميلها المسؤولية، على الرغم من مسارعة بنيامين نتنياهو وزير دفاعه بالأمس إلى ربط الحادث بعمل إرهابي. وكما الشرق الأوسط، كذلك المعارضة الإسرائيلية تترقب احتمال استغلال نتنياهو للحادثة انتخابيا في محاولة لجمع أصوات إضافية أو لتطير الاستحقاق من أساسه، بناء على سيناريو محتمل يقوم على اتهام إيران بحادثة فلاي دبي واتخاذه مبررا لاستئناف العمليات العسكرية ضدها. المشهد الإسرائيلي يأتي معطوفا على كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جدد فيه التهديد بضرب إيران، ملمحا إلى إمكانية استئناف الضربات بعد انتخابات التجديد النصفي، وكأن ترامب يوجه الرسالة بأن نتائج الانتخابات أيا تكن لن تؤثر على ما يعتبره صلاحياته الرئاسية في الحرب. فيما إيران تتمسك بموقفها بين الاستعداد للتفاوض والالتزام بالدفاع عن مصالحها. محليا، برز ما ذكرته وكالة رويترز اليوم عن لقاء بين مسؤولين في سوريا وحزب الله الشهر الماضي في تركيا، قالت إنه بحث المخاوف الأمنية وأحرز تقدما، قبل أن تنقل وسائل أعلام سورية عن وزارة الأعلام في دمشق نفيا لحصول مثل هذا الاجتماع، من دون أن يصدر أي موقف أو تعليق عن حزب الله حتى الساعة. أما معيشيا، فلم ينجح تفاح وزراء القوات في ستر عورات وزارة الطاقة التي حضر وزيرها للمطالبة برفع ضريبة 300 ألف ليرة عن صفيحة البنزين، من دون نص قانوني طالبته الحكومة بكتابته لاتخاذ قرار بشأنه. وزير القوات إذن يحضر بفرض حكومي ناقص، فيما مجلس الوزراء يوافق على التعديل بدل النقل اليومي من دون أن يشكل ذلك انعكاسا مباشرا على جيبة مواطن لا يعرف من أين تأتيه الضرائب ولا يعرف كيف سيعبر الأزمة. أما الموازنة فستتحول في الأيام القليلة المقبلة عنوانا للمرحلة بعد تصاعد الدخان الأبيض من مجلس الوزراء.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: صدرت النتائج النهائية لمباراة التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن ومأمور متمرن، وذلك بموجب القرار رقم 2452 على ألف عين وعلى صاد وعلى قاف تاريخ 24/8/2026، والقرار رقم 2454 على ألف عين على صاد وعلى قاف تاريخ 14 أيلول 2026. يطلب إلى المرشحين الناجحين حين المقبولين الالتحاق باللباس الرياضي لمتابعة دورة التنشئة المسلكية والعسكرية وفقا لما يلي: أولا، لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن بتاريخ 17/10/2026 الساعة 7 صباحا في معهد قوى الأمن الداخلي عرمون. ثانيا، لرتبة مأمور متمرن بتاريخ 12/10/2026 الساعة 7 صباحا في معسكر عرمان مؤسسة الجيش. للاطلاع على الأمتعة والمستلزمات المطلوب اصطحابها من قبل المتمرنين، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: أنا لبنان تلقف.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
6: ناطر حوالي من برا؟ استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
3: وصلتم أوقات الموجز 9:15 من صوتي كل لبنان. أهلا بكم. في السرايا الحكومية، أعلن وزير الإعلام بول مرقص في خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء أن الحكومة أقرت مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2027، كما أقرت مرسوم تعديل بدل النقل للموظفين في القطاع العام بما يعادل 5 لترات بنزين يوميا. دعا صندوق النقد الدولي لبنان إلى تنفيذ عدد من الإصلاحات الأساسية في الاقتصاد والقطاع المصرفي للتوصل إلى اتفاق جديد للحصول على دعم من الصندوق، مشيرا إلى أن مسار لبنان نحو إبرام اتفاق مع الصندوق يتطلب عناصر مختلفة. جنوبا، توغلت مدرعتان إسرائيليتان ترافقهما جرافات باتجاه مجرى النهر في بلدة زوطة الغربية، حيث نفذت عمليات تمشيط. من قصر بعبدة، شدد الرئيس جوزاف عون في خلال لقائه المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين ولا سيما الأطفال، مشيرا إلى ضرورة إلى اهتمام خاص لهم وهم مقيمون في مناطق الخط الأصفر. وتناول اللقاء التحديات التي يواجهها قطاع التعليم في ظل تضرر أكثر من 400 مدرسة ووجود أكثر من 100,000 طفل مهددين بعدم القدرة على الوصول إلى صفوفهم ومدارسهم. المسؤولة الأممية أشارت أيضا أو عرضت أيضا لعمل اليونيسف في لبنان في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الأطفال، وشددت على أولوية حماية الطفل بالتوازي مع دعم التعافي وتعزيز الأنظمة والمؤسسات القادرة على توفير الخدمات الأساسية للأطفال، ولا سيما في مجالات التعليم، الصحة، المياه، كما الصرف الصحي. فاصل ونعود.
2: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان. عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم من جديد. نفت تركيا حدوث لقاء بين مسؤولين حكوميين سوريين ومسؤولين من حزب الله على أراضيها. الخارجية السورية أيضا نفت بدورها صحة التقارير التي تحدثت عن اتصالات أو لقاءات مع حزب الله، وأكدت أن العلاقة مع لبنان تقوم على مبدأ دولة لدولة وعدم التدخل في شؤون الداخلية، وأن تواصلها مع بيروت يتم حصرا عبر المؤسسات الشرعية، مجددة دعمها لبسط الدولة اللبنانية لسيطرتها الكاملة على أراضيها وحصرية السلاح بيدها. في موقف جديد عن إيران، رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على أن لا تمتلك سلاحا نوويا، ولم يستبعد بأن تضر قضية إيران بانتخابات التجديد النصفي الأمريكي. إلى ذلك أفاد مسؤول أمريكي بأن حاملة الطائرات روزفلت غادرت مع مجموعتها الضاربة قاعدة سان دييغو متجهة إلى الشرق الأوسط، وأن أكثر من 2000 جندي من وحدة المارينز توجهوا إلى الشرق الأوسط على متن مجموعة الإنزال، كاشفا عن أن 3 حاملات ومجموعتا إنزال سينتشرون في محيط إيران بحلول نهاية تشرين الثاني المقبل. هذا وأعلن وزير الخزانة الأمريكي أن قدرة النظام الإيراني على تمويل آلته الحربية وبث الرعب في العالم تراجعت بشكل كبير، مشيرا إلى أن واشنطن تواصل تضييق الخناق على موارده المالية. هذا ورأى وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أن السبيل الوحيد لاستعادة الأمن في مضيق هرمز والمنطقة هو وقف تحركات الولايات المتحدة، وأشاد بالجهود التي يبذلها بعض الوسطاء للدفع بالدبلوماسية. في تصعيد جديد، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية أن نتائج التحقيق في هجوم بطائرة مسيرة استهدف محطة طيبي لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة أثبتت تورط الحوثيين في التخطيط للهجوم وأيضا في تنفيذه. ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: الدمج بين المعرفة الرقمية والمهارات العملية والتقنية وإعداد المتعلمين لمتطلبات سوق العمل، موضوع شو رح ندرس مع رئيسة قسم المعلوماتية التربوية في المركز التربوي للبحوث والإنماء غريس صوان، ومنسقة حقل الأنشطة المهنية والتقنية في المركز جيهان بركات، ضيفتا سلام اللحام، الجمعة 11:30 صباحا عبر صوت كل لبنان.
1: نبا هلا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
2: يوميات الشرق الأوسط.

0: هنا بي بي سي.
1: في حلقة اليوم: قتلى وجرحى في هجوم على سيارة في ريف حمص وسط سوريا، وانقطاع التيار الكهربائي عن ريف دمشق بعد استهداف خط الغاز المغذي لمحطات توليد الكهرباء.
2: انقطاع الكهرباء بيأثر كثير على ريف دمشق بما انه هي منطقة زراعية.
1: مئات المستوطنين يقتحمون مقام يوسف في نابلس بالضفة الغربية وسط حماية مشددة من الجيش الإسرائيلي.
3: دخلوا على عمارة تكون من 8 طوابق، تم إخلاء جميع السكان وإخراجهم إلى الشوارع.
1: وتشييع أكثر من 100 رفات لجثامين جرى انتشالها بعد 3 أعوام من مقتلهم بمدينة غزة.
4: أنا ابن كان فوقي 7 طوابق، هرست عظام وهرس، طفل عمره 1 سنة و2 شهر.
1: تحية لكم متابعينا الكرام في لقاء نهاية الأسبوع ويوميات الشرق الأوسط، ومعكم محمد عبد الجواد. يتواصل التصعيد في الشرق الأوسط على أكثر من جبهة بالتزامن مع استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة وتجدد المواجهات في اليمن، إلى جانب استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية. وفي سوريا التي نبدأ منها جولتنا اليوم، أفادت وكالة سانا بمقتل 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين جراء استهداف حافلة بريف حمص مساء أمس الأربعاء. وبحسب الوكالة فإن الحافلة كانت تقل موظفين في إحدى الشركات أثناء عودتهم إلى منازلهم عندما تعرضت لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن جميع الضحايا على متن الحافلة ينتمون إلى الطائفة العلوية. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من دمشق مراسل بي بي سي هبار عثمان. مرحبا بك هبار، ما الذي نعرفه حتى الآن عن ملابسات استهداف الحافلة وهوية المسلحين، وما آخر المعطيات بشأن الوضع الأمني في المنطقة؟
5: شيع المئات من أهالي قرية الساحل والقرى المجاورة لها في ريف محافظة حمص اليوم جثامين 7 أشخاص قتلوا مساء أمس جراء إطلاق رصاص نفذه مجهولون استهدف حافلة مدنية قرب جسر مصياف في الريف الغربي للمحافظة. إجمالا نتحدث عن حالة من الحزن والاستنكار في محافظة حمص وسط مخاوف من حدوث فوضى أمنية وفتن مجتمعية بعد أن أعلنت مديرية إعلام محافظة حمص عن مقتل 7 أشخاص وجرح 4 آخرين في حادثة استهداف حافلة مدنية. التقارير المحلية تفيد بأن جميع ضحايا الحافلة هم عمال ومهندسون كانوا يعملون في شركة المتين المخصصة لتوليد الطاقة الكهربائية. المرصد السوري كما ذكرت أفاد بأن جميع الضحايا هم من الطائفة العلوية وينحدرون من قريتي فاحل والشنية بريف حمص. المرصد يؤكد بأنه تم استهداف الركاب بعد تدقيق هوياتهم من قبل مجموعة مسلحة. في سياق ردود الأفعال، قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص باسم شعبان قال بأن الاعتداء الجبان بحسب تعبيره محاولة جديدة لضرب الأمن في حمص، وأكد بأن القوى الأمنية تواصل ملاحقة منسبي الهجوم حتى إلقاء القبض عليهم وتقديمهم.
1: ولكن كما أفهم حتى الآن ليس هناك من إعلان عن هوية هؤلاء المسلحين. إذا ننتقل إلى موضوع آخر ربما يثير بعض القلق أيضا في ريف دمشق، حيث جرى استهداف خط الغاز المغذي لعدة محطات للكهرباء ما أدى إلى انقطاع التيار عن بعض المناطق. ماذا لدينا من معلومات بشأن أسباب الانفجار أو أيضا الجهات المسؤولة عنه؟
5: فيما يتعلق بالانفجارين، لحد هذه اللحظة الحكومة الانتقالية السورية لم تعلن عن نتائج التحقيقات، كما أن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تنفيذ استهداف خط الغاز المغذي ل3 محطات مساء أمس في ريف دمشق. لكن إجمالا الحكومة الانتقالية السورية أعلنت ظهر اليوم بأن شركة الكهرباء السورية يعني أعلنت عن عودة محطتي توليد الناصرية ودير علي بريف دمشق للخدمة بعد استعادة إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل تلك المحطتين. وأضافت الشركة في بيان رسمي بأن محطة توليد تشرين لا تزال خارج الخدمة نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بالتجهيزات إثر الانفجار المجهول الذي وقع أمس. مديرية دائرة إعلام في وزارة الطاقة أكدت بأن الفرق المختصة تبدأ بعمليات الكشف عن باقي محطات التوليد التي تأثرت بانقطاع إمدادات الغاز نتيجة انفجار خط الغاز يعني يوم أمس. إجمالا نتحدث عن 5 محافظات سورية تأثرت بالانفجار الذي يعني استهدف خط الغاز المغذي لثلاثة محطات أساسية. نتحدث عن محافظة دمشق، محافظة ريف دمشق والقنيطرة ودرعا والسويداء. إجمالا يعني هناك مئات الآلاف هذه المحافظات تأثروا خلال الساعات الماضية.
1: شكرا.
5: يعني استهداف خط الغاز.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات من دمشق مراسل بي بي سي هبار عثمان. وكان انفجار قد طال مساء أمس الأربعاء خطا للغاز بالقرب من إحدى أهم محطات توليد الطاقة الكهربائية في ريف دمشق وفقا لما أوردت وسائل الإعلام الرسمية في سوريا، بعد يومين مما وصف بعمل تخريبي استهدف خطا آخر في شرق سوريا ما تسبب في خروج عدد من محطات التوليد عن الخدمة، الأمر الذي انعكس على إمدادات الكهرباء في ريف دمشق الذي يعاني سكانه أصلا من انقطاع متكرر للتيار كما تحدث إلينا عدد من السكان.
2: بشكل عام انقطاع الكهرباء بيأثر كثير على ريف دمشق بما أنه هي منطقة زراعية، فنحن عندنا أغلب الفلاحين بيشتغل على موضوع الكهرباء. في الشتاء هلأ جاي على البواب، فموضوع الكهرباء يعني بيساعد كثير موضوع التدفئة. كمان اليوم تقليل بدأ يصير وساعات قليل الكهرباء حتزيد العبء بشكل كبير علينا.
0: بداية اليوم انقطاع الكهرباء بيأثر على كثير من الناس أو كل الناس، سواء الشركات سواء المصانع سواء حتى الأفراد اللي هي معتمدة على الكهرباء بشكل كامل، خاصة اليوم داخلين على فصل الشتاء، فالانقطاع اللي عم بيصير والتأثير على السكان بيكون جدا سلبي.
6: كان في مشكلة بإنبوب غاز فطلع عن الخدمة. طبعا التصريحات كل حدا حكى موضوع معين، في مين قال أنه مشاكل تقنية وآخرون قالوا أنه في أيادي مجهولة عم تعبس بهذا الأمر، ولكن بالنهاية هذا الشيء اللي صار هو اللي حيأثر على سوريا بشكل عام، حيأثر على المناطق اللي فيها بنية متهالكة بشكل خاص مثل ريف دمشق. اليوم رح تزيد ساعات تقنين فيها أكيد، والمشكلة الأساسية أنه إحنا داخلين اليوم على فصل الشتاء. فصل الشتاء في عالم تحتاج لتشغل سخانات كهرباء، في عالم بتدفع على الكهرباء.
1: مواطنون من ريف دمشق.
7: يوميات الشرق الأوسط.
1: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحم مئات المستوطنين فجر اليوم الخميس مقام يوسف في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس بالضفة الغربية، وأدوا طقوسا تلمودية وسط حماية مشددة من الجيش الإسرائيلي. وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أفادت بأن قوات إسرائيلية اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس وأجبرت سكان عدد من المنازل المحيطة بالمقام على إخلائها قبل أن تحول تلك المناطق إلى ثكنات عسكرية. وفي ظل الانتشار العسكري، أعلنت نقابة أصحاب المدارس ورياض الأطفال الخاصة في محافظة نابلس تعليق الدراسة اليوم داخل مدينة نابلس بسبب انتشار القوات الإسرائيلية في عدد من المناطق بالمدينة. عن أبرز ما شهدته الضفة الغربية اليوم من تطورات تنضم إلينا من رام الله مراسلة بي بي سي إيمان أريقات. مرحبا إيمان، كيف تصفين المشهد الميداني اليوم في الضفة الغربية في ضوء الاقتحامات الإسرائيلية، وما أبرز التطورات التي شهدتها المدن والبلدات خلال الساعات الأخيرة؟
8: خطير ودائما في آن حقيقة هو الوضع الميداني في الضفة الغربية المحتلة، خاصة مع إعلان وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الفلسطينيين الشهور ياسين برصاص مستوطنين في بلدة ياسوف شرق مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة. وقال رئيس المجلس القروي لياسوف جمعة عبد الفتاح لـ بي بي سي إن الفلسطيني أصيب برصاصة في منطقة البطن عند مدخل منزله أثناء محاولته التصدي للمستوطنين الذين عملوا على مهاجمة هذا المنزل في أحدث اعتداء للمستوطنين في هذه البلدة بلدة ياسوف. كذلك وأنا أتحدث إليكم هناك مجموعة من المستوطنين تحاصر منزل في قرية المغير القريبة من مدينة رام الله، وينتشر الجيش الإسرائيلي بكثافة في محيط هذه البلدة ويغلق مدخلها الوحيد بحجز عسكري. كل هذه التطورات تأتي بينما كذلك تجددت اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة من شمال إلى جنوب الضفة الغربية المحتلة من مساء الأربعاء حتى مساء يوم الخميس. أبرز هذه الاعتداءات كذلك كان في قرية أودلا جنوب مدينة نابلس، حيث منع المستوطنون المزارعين الفلسطينيين من جني ثمار أشجار الزيتون في أراضيهم. وكل هذه التطورات تأتي بينما أشار أحدث بيان أممي تابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأنه تم رصد نحو 1500 حادثة تخريب لأشجار زيتون فقط خلال شهر سبتمبر أيلول الماضي في عموم أرجاء الضفة الغربية المحتلة، بما يهدد سبل العيش للفلسطينيين ومصدر رزقهم الوحيد وفق تقرير المكتب الأممي.
1: أشكرك شكرا جزيلا من رام الله مراسلة بي بي سي إيمان عريقات. وإلى شرق مدينة نابلس، حيث اقتحم المستوطنون فجر اليوم مقام يوسف في المدينة في ظل حماية مشددة من قوات الجيش الإسرائيلي التي أجبرت بعض السكان على إخلاء منازلهم، وقد تحدث إلينا عدد من سكان المنطقة عن مشاهداتهم.
7: طبعا هذا الاقتحام لما يتم في منطقة نابلس يتم فصل المنطقة الشرقية عن الغربية والجنوبية عن الشمالية بشكل كامل. على الساعة 1 دخل عدد من الآليات، دخلوا على عمارة مما تدعى بعمارة العشيبي. طبعا العمارة تتكون من 8 طوابق، تم إخلاء جميع السكان وإخراجهم إلى الشوارع، وكان الوضع صعب جدا لأنه كنا نواجه صعوبة. يعني كان في بعض السكان إنه ما لهم أقارب في المنطقة الشمالية، بدي يروحوا على الجنوبية ومقطوعة، تفتيش دقيق يتم فيها ويفتشوا مركبات الإسعاف ما يخلوا حدا يمرك وروح يجي بحرية. وكان عندهم دخول كمان على منطقة سوق الخضار المركزي اللي بيحكوا له الحسبة، دخلوا وتم اعتداء على العاملين بالحسبة على التجار، وبالأخير تم تكبيل جميع التجار وكل العاملين في الحسبة ووضعهم في المنطقة خلف الحسبة بحراسة جنود الاحتلال حتى الانسحاب، ما ردوا يعني يتساهلوا مع حدا.
9: أنا عبد الرؤوف فايز أبو حويري من مخيم عسكر. إحنا باستمرار هذه بنعاني منها دخول المستوطنين لقبر يوسف، عندنا المنطقة الشرقية بتنشل وبتتعطل نهائي، يعني مدارس بتتعطل، مؤسسات بتتعطل، محلات تجارية بتتعطل، وعدا عن الخوف والقلق اللي بيصير في البيوت ومداهمة المنازل وخروج الأهالي من المنازل لتاني يوم أو لفترة الصباح. يعني بتعرف هذه كلها مشاكل يعني الشعب الفلسطيني، وإحنا يعني في المنطقة الشرقية تحديدا في نابلس صرنا نعاني منها كتير. في عمارات كاملة أطلع سكانها من البيوت. سوق الخضار المركزي حسبة نابلس المركزية، هي أكبر حسبة على مستوى الضفة، تم الدخول إليها واعتداء على العمال في الحسبة.
10: جبريل ثابت من نابلس. دخلت قوات راجلة من جيش الاحتلال من عدة محاور كحاجز حوارة وعورثة وبيت فريق، ودخلت بعد ذلك آليات عسكرية إسرائيلية معززة بجرافة عسكرية وفرضت طوقا عسكريا مغلقا على المنطقة الشرقية، وقامت بإخلاء بعض العائلات في شارعي عمان وعسكر القديم، وأخذت هذه المنازل كسكنات عسكرية وكذلك فرق القناصة، وذلك بالتزامن مع دخول حافلات التي تقل مستوطنين للمنطقة الشرقية لأداء طقوس تلمودية في مقام يوسف.
1: عدد من سكان المنطقة الشرقية في مدينة نابلس. بدأت تفاصيل جديدة تتكشف بشأن الحادث الذي شهدته طائرة متجهة من دبي إلى إسرائيل وسط تحقيقات أمنية إسرائيلية وسعودية في ملابساته، إذ تشير النتائج الأولية بحسب مصدر أمني إسرائيلي تحدث لبي بي سي إلى أن المشتبه به كان يعتزم تنفيذ هجوم بهدف إسقاط الطائرة. ويقود جهاز الموساد التحقيق بالتعاون مع الشباك وجهات إسرائيلية أخرى، كما أجرى عناصر من الموساد والشباك مقابلات مع ركاب الطائرة بعد وصولهم إلى مطار بن غوريون أمس. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل بي بي سي في القدس مهند توتنجي. مرحبا بك مهند، ما الذي خلصت إليه التحقيقات الإسرائيلية حتى الآن بشأن ملابسات الحادث، وهل من إجراءات أمنية ربما تدرسها سلطات في إسرائيل بعدما جرى على متن الطائرة؟
11: الحقيقة بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حتى اللحظة لم تصدر أي بيان بخصوص نتائج التحقيق. هي في النهاية تقديرات بناء على نتائج تحقيقات أولية. إسرائيل لا تملك القدرة على استجواب الطيار ومساعد الطيار، فبالتالي تنتظر الإجابات من المملكة العربية السعودية عن طريق الإمارات. في النهاية إسرائيل ما تملك من معلومات مبني تقريبا على ما يملك الموساد من معلومات استخباراتية من هنا وهناك من جهات دولية، وما يملك جهاز الأمن العام الشباك من معلومات حصل عليها من التحقيقات التي قام بها بشكل مبدئي مع الركاب الإسرائيليين الذين نشروا رواياتهم بطبيعة الحال بشكل معلن للصحفيين الإسرائيليين، الصحافة الإسرائيلية، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. فبالتالي الرواية الإسرائيلية مبنية بالأساس على ما هذه الشهادات من الركاب، وحتى اللحظة الأمور ما زالت غير واضحة. اتضاح الصورة باعتقادي سيأتي بعدما يصل الطيار أو مساعد الطيار إلى الإمارات، وتبدأ حينها التحقيقات معه، والحديث يدور على أن جهاز الأمن العام الشباك سيشارك في هذه التحقيقات. حينها باعتقادي ستتضح الصورة فيما يتعلق بهذا الموقف. الموساد الآن فقط يبحث قضية واحدة، وهي اسم الشخص، خلفيته والاتصالات السابقة التي قام بها، في محاولة لمعرفة ما إذا كان عملا فرديا أو أنه كان قام بالفعل نتيجة تنسيق مع جهة أو دولة معينة. أتصور بأن إسرائيل تعتقد حتى اللحظة بأن العمل هو عمل فردي، إيران لا علاقة لها في الموضوع ولا أي جهة أخرى، لأنه حتى اللحظة الموساد لا يملك أي معلومة تشير إلى وجود جهة معينة خلف هذا الحدث. حتى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سئل في مقابلة اليوم مع شبكة فوكس الأمريكية عن إمكانية أو احتمالية تورط إيران بالموضوع، قال من المبكر الحديث عن هذا الموضوع ويجب انتظار النتائج. لو أن نتنياهو أو الموساد يعلمون بوجود إشارات ضئيلة عن تورط إيران لكانت تصريحات مختلفة باعتقادي، لأنه إسرائيل كانت تريد أن تستغل الموضوع سياسيا لتتهم إيران بالتحرك ضدها في الشرق الأوسط. لذلك أميل بالاعتقاد بأن التقدير الإسرائيلي السائد قد يكون هو الأقرب إلى الواقع من ناحية بأن هو عمل فردي، وأن طيار أو مساعد طيار حاول إسقاط الطائرة. هذا على الأقل إن صحت الأنباء بأن الحديث يدور عن عمل يصفونه الإسرائيليون بالإرهابي. لكن في النهاية هناك تقدير آخر، وهو أن الشجار حصل بين الطرفين، وهذا ما تتبناه شركة فلاي دبي حتى إصدار نتائج التحقيقات.
1: أشكرك شكرا جزيلا من القدس مراسل بي بي سي مهند توتنجي. وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط، والساعة الآن تشير إلى 3:17 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار التي أعدتها اليوم آمنة خليل، يقربها خليل فهمي.
12: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
13: مقتل 7 أشخاص في هجوم استهدف حافلة بمحافظة حمص، فيما بدأت وزارة الطاقة السورية إعادة ضخ الغاز تدريجيا إلى محطة دير علي بعد انفجار خط الغاز المغذي لها. دولة الإمارات تفتح تحقيقا في محاولة مساعد طيار السيطرة على رحلة فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب، فيما علقت الشركة رحلاتها من وإلى إسرائيل لحين استكمال التحقيقات. جنازة جماعية في غزة لمئة فلسطيني قتلوا في غارات إسرائيلية خلال الأسابيع الأولى من الحرب في أكتوبر 2023. أصوات من غزة.
14: كان نفسي في هذا القبر أنا وفي 10,000 شهيد عوائلهم بيتمنوا هذا القبر.
13: القوات الإسرائيلية تنسحب من محافظة نابلس بالضفة الغربية بعد تأمين زيارة مئات اليهود لمقابر قبر يوسف، وسط اعتقالات وإخلاء منازل في محيط الموقع. أصوات من هناك.
7: طبعا هذا الاقتحام لما يتم في منطقة نابلس بيتم فصل المنطقة الشرقية عن الغربية والجنوبية عن الشمالية بشكل كامل.
13: وسائل إعلام حوثية تقول إن الطيران الحربي لقوات الحكومة المعترف بها دوليا شن غارات على أهداف لحركة أنصار الله الحوثية خلال الساعات الماضية، شملت عدة مناطق في صعدة وعمران ومدينة المخا. وكالة الأنباء اليمنية تقول إن الحوثيين استهدفوا قرى سكنية غربية تعز.
12: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
13: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن قد تتجه إلى ضرب إيران أو التوصل إلى اتفاق معها، مؤكدا أن القرار سيحسم قريبا. رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام يتحدث عن مؤشرات على احتمال تورط إيراني في حادث أمني قرب قاعدة جوية تستخدمها القوات الأمريكية. أسرة الرئيس السوداني السابق عمر البشير تقول إن حالته الصحية تستدعي علاجا عاجلا خارج البلاد. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: والآن مستمعينا الكرام إلى جولتنا مع وسائل التواصل الاجتماعي.
12: يوميات الشرق الأوسط،
1: ومعي في جولة اليوم زميلتي أميرة دكروري. مرحبا بك أميرة، ماذا لديك؟
15: مرحبا بك محمد. نبدأ باليمن، حيث انتشرت فيديوهات عدة تم تداولها على نطاق واسع توثق لحظات سقوط قذائف أو مسيرات على عدد من الأماكن في اليمن، لكن جانبا آخر من الحرب ظهر جليا في أحد المقاطع التي تداولها اليمنيون بكثرة، لعائل أسرة يعود لأسرته من المعارك بعد أيام طويلة. طفلان يظهران في الفيديو يركضان تجاه والدهما وهما يبكيان وسعيدان بعودته إليهما.
16: أنا في ديرك لو تبكين لا تبكين يجيني ألا تبكيش يا براك لا تبكيش أنا في ديرك لا تبكيش.
1: مشهد مؤثر بالتأكيد، كيف تفاعل معه المتابعون والمعلقون؟
15: تأثر الكثيرون بالفيديو، خاصة وأن طفلين يبدوان في الفيديو في سن صغيرة، يعني لا تتعدى 3 سنوات، لذلك أشار كثيرون إلى أن الحرب تسببت في خسارة وألم وخوف للجميع.
1: من اليمن إلى أين يا أميرة؟
15: إلى سوريا، حيث الأمطار والسيول الرعدية، فالعديد من الأمطار أصابت ريفي حلب وإدلب كما نستمع في هذا المقطع.
1: هذا صوت رعد أليس كذلك؟
15: صحيح، هذه صوت الصواعق الرعدية. والتعليقات على هذا الفيديو وعلى فيديوهات أخرى تباينت بين الأدعية بالخير وبين نداءات للأجهزة المعنية بضرورة الاستعداد لتلافي أي خسائر مادية قد تحدث بسبب غزارة الأمطار. هذا أيضا ينقلنا محمد إلى ليبيا، التي تسببت فيها الأمطار والسيول بالفعل في ضرر بالغ بالعديد من المناطق والأودية المختلفة. اللافت هو عدد من المقاطع المنتشرة لسيارات تجازف بالعبور وسط أودية خطرة غارقة بالمياه، منها هذا الفيديو الذي تظهر فيه إحدى السيارات وهي تغرق براكبيها وسط الطريق الذي تحاول عبوره.
1: لمن هذا الصوت أو هذه الأصوات التي استمعنا إليها؟
15: في الفيديو صوت راكبين يحاولون النجاة من المياه، وفي هذا السياق يجب أن نشير إلى أن وزارة الداخلية في بيان تحذيري قالت اليوم نبهت المواطنين والمسافرين عبر الطريق الرابط بين غريان والشويرف، وهو الطريق الممتد من شمال غرب ليبيا إلى الجنوب، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وتجنب السرعة وعدم المجازفة بالمرور بهذه المناطق، وعدم المجازفة كذلك بعبور مجاري السيول أو المواقع التي تشهد تجمعات للمياه.
1: نعم، أشكرك، شكرا جزيلا على هذه الجولة أميرة.
15: أشكرك
1: الكوري.
15: محمد. تريندينج.
1: إلى قطاع غزة، حيث شيع الأهالي في القطاع اليوم الخميس رفات أكثر من 100 جثمان جرى انتشالهم خلال الأسبوعين الماضيين بعد 3 أعوام من مقتلهم في قصف إسرائيلي استهدف برجا سكنيا. امرأة وفقا لتقارير محلية، نستمع فيما يلي لعدد من ذوي الضحايا.
17: هذا القبر الآن هذا كان حلم، بل أقول لك كان كابوس، إنه أنا هل ممكن في يوم أيام ألاقي قبر لابن أقرأ عليه الفاتحة؟ وإنت في غصة أنك تطرح حوالين التاج وعارف إنه ابنك فيه، كان نفسي في هذا القبر، أنا وفي 10,000 شهيد عوائلهم بتمنوا هذا القبر. احتلال إسرائيلي دمر 18 بناية سكنية، كان فيها 480 شهيد، اليوم إحنا طلعنا 105، في عائلة كاملة ما طلعناش منها ولا واحد، ما لقيناش فيهم ولا عظمة، في عنا 47 شهيد مجهول زي ما انت شايف. انا ابني عبيده طلعته في الكوتة وكان فوقي 7 طوابق هرست عظامه هرس، طفل عمره 1 سنة و2 شهر. هذا الكفوله والرضاعه واللعبه، وبالكاد استطعنا ان نوفر لكل الشهداء، بنتكلم عن 105 شهداء استطعنا نوفر لهم 10 قبور. غزه لا تستطيع ان تدفن امواتها، لا نستطيع ان نعيش على تربها احياء، ومش قادرين حتى ندفن حالنا فيها.
18: هؤلاء الشهداء لهم 3 سنوات تحت الانقاض، معظمهم أطفال، ما وجدوهم على أطفال، رضاعة حفاضات بامبرز، هل هذه تشكل خطر على الأمن الإسرائيلي؟ الآن كل عائلة اطمأنت أن لها قبر ستزور وتترحم على أمواتها، وله الأثر الكبير عند أسر الشهداء.
19: أي هذولا طلعناه من مخيف أوراق عبيدة.
18: استخراج الشهداء استغرق حوالي 17 يوم، كان مجهود كبير للجنة المصرية مع الدفاع المدني الفلسطيني.
20: ابني هذا إياس كبير، ايش يعني بده يكون شعور؟ الله يرحمهم جميعا. احنا يعني نحمل امانه كاباء انه احنا يعني اذا استشهد احد ابنائنا انه ندفنهم ونوريهم الثرى، والحمد لله رب العالمين استطعنا بعد هذه الفتره انه احنا الان بدنا ندفنهم يعني نرتاح شوي، ولكن الالم والغصه اللي في القلب راح تظل موجوده معنا لاخر العمر.
1: عدد من ذوي الضحايا الذين تم تشييع رفاتهم اليوم في قطاع غزه.
21: حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد، اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
1: في الأول من أكتوبر تشرين الأول يحتفل العالم باليوم العالمي للقهوة، وعلى مدى قرون شكلت مدينة المخا الساحلية في اليمن القلب النابض لتجارة القهوة العالمية، فقد زرعت القهوة لأول مرة على نطاق تجاري في المرتفعات اليمنية، ولا تزال سلاسل الأرابيكا الشهيرة تحمل أو سلالة الأرابيكا الشهيرة تحمل اسم المنطقة التي نشأت فيها، لكن خلال العقود الماضية واجهت هذه التجارة العريقة العديد من الانتكاسات رغم الجهود المحلية الرامية إلى إحياء هذا الإرث الوطني. ومع التطورات الأخيرة في اليمن يبقى السؤال، هل تستطيع القهوة أن تصمد أمام حرب أخرى؟ داليا حيدر تحاول الإجابة عن هذا السؤال في التقرير التالي.
22: من اليمن يا درار يا كنز فوق الشجر.
23: بهذه الأبيات من الشعر اليمني القديم يلخص مزارع البن اليمني عادل القحم علاقته بأرضه وحبه للقهوة اليمنية، يحاول كثير من المزارعين اليمنيين إعادتها لسابق عهدها. على مدى قرون زرعت أشجار البن على مرتفعات اليمن وسافرت منها إلى العالم عبر ميناء المخا الذي حملت لاحقا اسمه قهوة الموكا ليومنا هذا. عن قدم هذا المنتج اليمني يقول رئيس جمعية النمو لمنتجي البن والعسل محمد الجابري:
24: نحن لدينا وثائق تفيد أننا نزرع البن منذ ما يقارب 300 إلى 400 عام، ووجدنا بعض أشجار البن مستخدمة في أسقف المنازل، يعني مباني عمرها 400 إلى 500 سنة.
23: تراجع إنتاج القهوة في العقود الماضية لأسباب بيئية واقتصادية ونتيجة الحرب الدائرة منذ أكثر من عقد، لكن السنوات الأخيرة شهدت جهودا محلية مكثفة لإعادة إحياء تراث اليمن كموطن للقهوة. المزارع عادل القحم بدأ بقطاف ثمار القهوة التي نضجت في مزرعته.
22: أصبحت الثمار يانعة، لا يمكن أن نجني إلا ما كانت الحبة ناضجة قد أكتملت النمو، لابد ما يكون إلى إناء مفتوح لا تخمد حتى لا تتضرر الجودة.
23: حقول حراز جنوب في اليمن، البعض هنا زرعوا البن بدلا من محاصيلهم المعتادة، أحدهم طاهر صالح مهدي مزارع بن.
25: مربح أثمر ثمر، والله عندنا قدالنا 8 سنة وإحنا نثمر كل سنة. عندنا 3 أنواع بالنجعدي ودوائري وتفاح، هذا نسموه بعمي يعني جعدي، هذا أجود البني ثمر تدي له 200 كيلو.
23: لا توجد إحصاءات رسمية حديثة من اليمن حول إنتاج وتصدير القهوة. بحسب الأمم المتحدة فإن إنتاج البن اليمني لا يزال متأرجحاً، لكن يؤكد المزارعون الذين التقيناهم إضافة لمسؤولين رسميين أن إنتاج القهوة بالرغم من محدوديتها. في صنعاء افتتح غالب حرازي مقهى حراز كوفي، ويقول إنه المقهى الأكبر في اليمن، يأمل من خلاله أن يشجع على زراعة المزيد من البن.
1: نكتفي بهذا القدر من تقرير داليا حيدر عن تأثير الحرب في اليمن على تجارة البن. وبهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط. تقبلوا مستمعينا الكرام تحيات فريق العمل: إبراهيم خليل، خليل فهمي، لمياء عبد الستار، إيهاب أمين، وتحياتي محمد عبد الجواد. إلى اللقاء.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو VDL News Application.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثير صوت كل لبنان.
3: أعزائي المستمعين، برحب فيكم ضمن هالجولة مع برنامج حصاد العاشرة من قناة RT.
2: حصاد العاشرة من RT مع عمر الصلح.
3: في حصاد اليوم، العام الدراسي في مرمى التحديات مجددا، مفاوضات لبنان وإسرائيل ما بين التعثر والفشل، لقاءات الوفد اللبناني في الولايات المتحدة في ميزان النتائج.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: الفقرة الأولى والثانية من جولتنا مع برنامج حصاد العاشرة من قناة RT يرافقني الزميلين جويل مارون وحسين عياد، وبالفقرة الثالثة نستضيف الكاتب السياسي الأستاذ وجدي العريضي.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: أعزائي المستمعين، يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com، وبإمكانكم أيضا متابعة أهم وأبرز الأخبار الإقليمية والدولية على مدار الساعة عبر شاشات RT.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: منذ العام 2019 ولا يزال العام الدراسي في مرمى الأزمات. كل عام مع انطلاقة العام الدراسي تبرز مجموعة قضايا تضع مصير طلاب المدارس أمام استحقاقات معقدة. هذا العام كما الأعوام السابقة، لكن تراكم الأزمات بات فعليا يهدد طلاب المدارس الرسمية في عدد من المناطق اللبنانية، كما أيضا يهدد مصير أعداد من طلاب المدارس الخاصة نظرا لارتفاع الأقساط المدرسية إلى مستويات بات من الصعب أن يتحملها أهالي الطلاب. الوضع التربوي مع انطلاقة العام الدراسي يتابعه زميلنا حسين عياد، وسوف نلقي الضوء معه على أبرز الأزمات التي تواجه انطلاقة العام الدراسي هذه السنة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: حسين، أهلا وسهلا فيك. حسين، إذا باختصار نختصر الواقع التربوي بلبنان.
4: الواقع التربوي عمر هو أزمات متلاحقة أثرت وتراكمت على هذا القطاع، إن كان عبر الأزمات الاقتصادية وانهيار العملة، وأيضا موضوع المدارس وما تعرضت له من
3: يعني عم نحكي من 2019 عملي يعني عمليا،
4: وهي قبل 2019 كان في أزمات ولكن كانت محدودة نسبتها جدا. تفاقمت هذه الأزمات مع 2019 وانهيار العملة، وأيضا وصول البلد لوضع اقتصادي صعب، والحروب أيضا اللي أدت إلى تأثيرات كبيرة على الواقع التعليمي، الواقع الأساتذي، أيضا التلاميذ والأهالي، كله خلقوا أزمات جديدة وأثر بشكل كبير على الأهالي. هلأ المستهدف الأساسي بهذا الواقع التعليمي هو التلميذ والطالب والأهالي اللي عم بيعانوا كتير لحتى يقدروا يحصلوا فاتورة تكلفة العام الدراسي، إن كان عبر الأقساط المدرسية، أيضا عبر كوستيم المدرسي، الكتب القرطاسية وغيره، كله هيدا عم يتراكم بارتفاعات متتالية، وأثر بشكل كبير خلال هيدا العام مع خروج البلد أيضا من حرب كانت أثرت بشكل كبير وأثرت على الواقع الاقتصادي وأشغال الناس. أيضا تفاجأت مع انطلاق العام برفع أقساط عديد من المدارس بنحو 15-20% مدارس الخاصة. هيدا الواقع كان له تأثير كبير على الأهالي، وأيضا نحن تابعنا كتير من الحالات اللي حكت لنا تفاصيل عن هيدا الموضوع وتأثيرها في بعض الأهالي. كتير من الأهالي لجأوا للذهاب إلى الرسمي، والرسمي أيضا عم بيعاني.
3: طيب خلينا نسمع شو بيقول، يعني نموذج هاي لما يقول يقوله أهالي الطلاب هذه السنة عن العام الدراسي؟
2: هذا البرنامج برعاية RT.
5: خلصت هيدا الشهر وفضيت الجيبة حرفياً معه، من تسجيل بالمدرسة لكتب للباس مدرسة لقرطاسية. الأقساط هالسنة مرتفعة كتير، يعني صرنا $5,000 ونكزة. كتب دفعت لولدين $450. كل شيء عم يغلى، البنزين والمزوت عم يغلوا، فتدريجياً كله بيرتفع. تسأل إدارة المدرسة عن ارتفاع الأقساط ليه هالقد؟ بتقلك الأستاذ اللي عم يوصل على المدرسة بالسيارة والتنكي صارت $30، كيف بده يقبل يدرس بمعاش يحطوا بنزين؟ لهيك مضطرين نزيد القسط عليكم، فأنت بتكتفي بأنهم نهز راسنا.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: طيب حسين، إذا سمعنا شو مطالب أو شو العقبات أمام أهالي الطلاب، منروح هلأ على التحديات أمام هذا القطاع. يعني هم المعني المباشر طبعا هي وزارة التربية، ولكن المعني المباشر اللي هو على تماس مع الطلاب بالمدرسة هم أساتذة المدارس. أساتذة المدارس شو بيقولوا بهيدا الموضوع؟
4: يعني نحن أنا حول التحضير لهيدي الحلقة عمر تواصلت مع عدة جهات معنية، إن كان عبر الأساتذة أيضا عبر جهات حكومية بوزارة التربية. دايما يعني بين الأساتذة والمعلمين ووزارة التربية بيكون في تلميذ بيروح كبش محرقة. ليش؟ لأنه بصير في تحركات ضاغطة على الوزارة من قبل الأساتذة والتلويح بإضرابات، وبتحصل بعض المحلات أيضا تصحيح المسابقات بالشهادة الرسمية، عم بيكون في أيضا إضراب عن تصحيح المسابقات، وكل هيدا عوامل بتأثر بشكل مباشر على الأستاذ. اليوم يعني عم بيحاول قدر الإمكان يحصل على يعني مدخول شهري يقدر يمكنه من متابعة تفاصيل حياته اليومية ومعيشته، وهذا اللي مش عم يقدر يحصل عليه من المعاشات المتدنية عبر يعني المعاشات الحكومية اللي عم يقضوها الأساتذة إن كان متعاقدين أو بالملاك. وهذا الواقع أيضا شرحناه مع الأستاذ ربيع، هو أعطانا بعض التفاصيل حول هذا الموضوع وحكي، وأيضا يعني أطلق عدة تحديات تواجه الأساتذة وضحها، وأيضا مطالب معنية.
3: طيب خلينا نسمع شو بيقول الأستاذ ربيع.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
6: بالنسبة للواقع التربوي والتعليمي في لبنان واجه وما زال يواجه الكثير من التحديات. ابتدأت بأزمة كورونا، ثم الأزمة الاقتصادية، وأخيرا تداعيات الحرب الأخيرة. هلأ طبعا الأزمة الاقتصادية أثرت على الجميع، على الأهل وعلى الطلاب وعلى الأساتذة من خلال انخفاض المستوى المعيشي، وبالتالي تأثيراته السلبية على ازدياد الفاقد التعليمي لدى الطلاب، وخاصة قسم كبير من الأهالي ما عنده المقدرة على نقل أولاده إلى المدارس الخاصة نتيجة لانهيار الوضع الاقتصادي في البلد. أما بعد الحرب الأخيرة فهي الكارثة الكبرى. من أي ناحية؟ أولا قسم كبير من الأهالي نزح إلى مناطق أكثر أمنا، وبالتالي زاد الضغط على المدرسة الرسمية، مما أدى إلى الاكتظاظ في عدد الطلاب، وبالتالي كان الحل تسجيل أسماء الطلاب على لوائح الانتظار إلى حين أنه يتم افتتاح شعب جديدة. وكذلك الأمر في قسم من المدارس اتخذ مراكز للإيواء، وبالتالي هذه المدارس حتى لو فتحت فهي طاقتها الاستيعابية ليست كبيرة. إضافة إلى ما ذكرنا سابقا الوضع الاقتصادي للأهل ورفع الأقساط في المدارس الخاصة، كذلك انعكس على عدم مقدرة الأهل على تسجيل أولادهم في هذه المدارس. جميع هذه العوامل ساهمت أنه الوضع التربوي في لبنان يعاني من أزمات ومشاكل عديدة. نتمنى أنه القادم من الأيام يكون أفضل، وبالتالي يتحسن هذا الواقع.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: إذن هاي جزء فينا نقول من التحديات اللي تراكمت على مدى سنوات اللي عم تواجه القطاع التربوي، طبعا من وجهة نظر المعني الأول وهو الأستاذ المتابع لهذا الموضوع. عندنا موضوع لا يقل أهمية، وهي مع انطلاقة هذا العام الدراسي في مدارس كتير شغلة النازحين جراء الحرب اللي صارت بجنوب لبنان. بداية كيف وضع هذه المدارس وهل في أرقام محددة؟
4: عمر، يعني الفاقد التعليمي ارتفع كبير خلال هذه السنة الماضية، لأنه كان في توقف خلال نصف العام الدراسي بسبب الحرب لمناطق في الجنوب في بيروت وأيضا في مناطق أخرى، وكان في مدارس أيضا استمرت بالتعليم اللي هي خارج المناطق اللي عم تشهد توترات. هون صار في يعني خلاف في مستوى التلاميذ، وأيضا تأثرت العديد من يعني المدارس بهذا الموضوع. اليوم موضوع النازحين، كان في عنا حوالي 500 صرح تربوي بين جامعات ومدارس خصصت لإيواء النازحين. تقلص هذا العدد بشكل كبير مع نهاية الحرب، وصولا إلى حدود 70 صرح تربوي هن لازالوا يتواجد فيهم النازحين. وهذا أيضا الأمر بشكل ضغط معين على وزارة التربية، عم تحاول أيضا الوزارة تقلص من هذا العدد، وعم تواجه مشاكل مع العائلات النازحة اللي هي تقطن هذه المراكز بسبب عدم تأمين مراكز بديلة. الوزيرة تحدثت بأنه هي يعني مش مستعدي ايضا يعني تطلع هول الاهالي قبل وصول الى مراكز ايواء
3: مكان
4: ايواء ملائم لهيدي العائلات، بالاضافه ايضا يعني الى الوصول لرقم نصف تقريبا هذا العدد عم بيحاولوا.
3: ما هي المشكله كمان انه في كتير من الطلاب اللي ما عادوا قادرين يكفوا بالمدارس الخاصه نتيجه غلاء الاقساط، توجهوا على المدارس الحكوميه، يعني هذا زادت الاعباء وعدد الطلاب بالمدارس الرسمية
4: عادة. صحيح، زادت الأعباء وصار في اختزاز، يعني عندك بعض الصفوف فتحت عدة شعب، يعني صرت تلاقي 10 شعب ببعض المدارس لصفوف المراحل الأساسية. أيضا هذا بيخلق جو من الضغط على الأستاذ وأيضا على التلاميذ،
3: حتى عدد الطلاب داخل الصف الواحد، يعني كمان هيدي صار في مشكلة.
4: وأيضا في خطوة جديدة عمر طرقت للوزيرة بآخر مؤتمر صحفي لها حول موضوع دمج المدارس، يعني في مدارس بمناطق نائية عم بيكون فيها عدد طلاب قليل جدا بالنسبة للتكلفة المرتفعة اللي عم تتكبدها وزارة التربية لتأمين الأساتذة وأيضا الصروح التربوية، هيدي عم تحاول تخلص من هيدي المدارس تجمعهم بمحل معين. هيدا ألقى انتقاد بخسارة وظائف عدد من الأساتذة بهيدي المحلات، وأيضا لاقى ترحيب بترشيد يعني العمل، وأيضا يعني خطة لخارطة مدرسية جديدة يكون الكل مأمن التعليم للطالب بشكل أساسي، وأيضا تخفيف تكاليف على الوزارة بهذا الموضوع.
3: خلينا نسمع شو قالت وزيرة التربية ريما كرامي حول موضوع المدارس التي كان يشغلها النازحون.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
7: في ملف الإيواء منه ملف عند وزارة التربية، ولا ملف الإيواء هو ملف بهيئة الإغاثة، وعندنا ممثلة دكتورة هيلدا خوري موجودة هناك مع ممثلين من وزارة الداخلية، المحافظين موجودين معنا، وطبعا وزارة الشؤون الاجتماعية. هيدا ملف عم ينعمل بالحكومة بقلب السرايا بالتعاون مع كل هدول الجهات. من جهتنا كوزارة التربية نحن أخذنا توجيهات من دولة الرئيس أنه نحن بدنا نعمل أقصى جهدنا نزيد عدد المقاعد التعليمية المتوافرة، لأنه بمطارح كتير وقت عم وفر مقاعد تعليمية هي فعليا للنازحين، إذا منشوف بفرون، إذا منشوف في مناطق، وقت عم نقول عم نعيد ترتيب وجود النازحين هو لحتى أولادهم يطلع لهم مقاعد دراسية. خدنا توجيهات أنه نحن بدنا نجرب نجمع قدر المستطاع، ولكن خدنا توجيهات وهيدي نحن ملتزمين فيها نهائيا بأنه ولا مطرح بينقام أي نازح من أي مدرسة إذا ما كان تأمن لهم المكان اللائق البديل ونحطهن فيه.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: إذن على ما يبدو مثل ما شفنا حسين، طبعا يعني الموضوع متشعب، خصوصا موضوع النزوح له علاقة بأكثر من وزارة وبأكثر من إدارة، ليس فقط هو محصور بوزارة التربية، ولكن بحسب الوزيرة على ما يبدو أنه هناك متابعة لهذا الموضوع، ونتمنى أنه ينحل ليوصل لخواتيمه السعيدة، وعلى الأقل أنه الطالب يقدر يحصل على التعليم.
4: صحيح، هذا الهم الأساسي يعني.
3: شكرا حسين، شكرا على المداخلة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: أعزائي المستمعين، يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com، وبإمكانكم أيضا متابعة أهم وأبرز الأخبار الإقليمية والدولية على مدار الساعة عبر شاشة RT العربية.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: لا تزال المفاوضات التي يخوضها لبنان مع إسرائيل برعاية أمريكية محط اهتمام لدى كافة مكونات الشعب اللبناني. وعلى الرغم من المواقف المؤيدة والمواقف الرافضة لها، إلا أن مما لا شك فيه فإن تداعياتها أكانت سلبية أم إيجابية لابد أن ترخي بظلالها على الأوضاع في البلاد. مراسلة RT جويل مارون تتابع ملف المفاوضات وسنطلع منها على آخر مستجدات هذا الملف. جويل، أهلا وسهلا فيك. حتى الآن جويل لم نلحظ أي نتائج تذكر لهذه المفاوضات. إذا بدنا نعمل بالعموم يعني هيك جوجلة للجولات التي جرت سابقا، ماذا تضمنت هذه الجولات لحتى أنه ما قدرنا شفنا حتى الآن أي نتائج؟
8: هي ضمنت مطالبة لبنان بضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، وحتى لو ضمن مناطق تجريبية، وضمنت أيضا وقف الخروق الإسرائيلية المتواصلة وعدم تطورها، عدم استهداف المدنيين، مرحلة ما بعد اليونيفيل. هلأ عن جديد كمان عم تنطرح يعني قوى أممية أو دولية تتواجد بالجنوب بين لبنان وإسرائيل. أيضا بالمفاوضات كان لبنان كتير واضح أنه بده يوسع نطاق المناطق التجريبية إلى محافظات. هلأ اللي عم بصير على أرض الواقع هو عكس هيدا الشيء. لبنان أخذ على عاتقه، وكنا بRT أخذنا من مصادر خاصة هيدا الموضوع على كل الجولات، إنه بالشقين إن كان العسكري أو حتى السياسي يعني التقني، بهود الشقين لبنان كان عم يطلب أولا وقف الخروق، ثانيا انتشار الجيش اللبناني. لحتى يستطيع الجيش اللبناني الانتشار بده تسليح عتاد وعديد، بده دعم. أيضا في مؤتمرات بدها تصير للبنان، وصارت هي بباريس مؤتمر تحضيري، وهلأ بالفترة المقبلة في عنا مؤتمرات أيضا لدعم الجيش اللبناني والقوات المسلحة. نقطة الخلافية اليوم وين؟ إسرائيل عم بتقول، وبحسب الإعلام الإسرائيلي عم بتقول، أنا إذا انسحبت مثلا من منطقة تجريبية أنا بدي جيش اللبناني يستلمه ويفوت يفتش المنازل فيها. صار في عنا خوف داخلي، بين يصير في مشكل بين الجيش والأهالي، مع العلم أنه الأهالي، وأيضا كانت RT توجهت على الجنوب وحكيت معهم، ما عندهم مشكلة مع الجيش. بالتنسيق بين الجيش وبين الإطار الثلاثي، اتفاق الإطار اللي هو انحط كانت أيضا حصر السلاح وبسط سلطة الجيش على كامل الأراضي، ومن ضمن الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية.
3: وعلى ما يبدو أنه حتى هذا الاتفاق الخلل فيه أنه ما كان في جدول زمني، لذلك على ما يبدو أنه رئيس الحكومة طالب خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي، طالب بجد بهاي وضع جدول زمني لتنفيذ بنود اتفاق على الإطار. وبالرغم من هيك ما شفنا أي شيء، يعني كله بانتظار ما ستقول إليه الجولات القادمة من هذه المفاوضات.
8: نعم.
3: طيب جويل، شو موقف الطرف الرسمي؟ الطرف الرسمي اللبناني لا يزال يراهن على هذه المفاوضات على الرغم أنه ما حققت أي شيء حتى الآن.
8: نعم، هو براهن، لأنه بيقول لبنان الرسمي، إن كان رئيس الحكومة مثل ما حضرتك قلت قال من الولايات المتحدة الأمريكية بعد لقائه ماركو روبيو، قال أنه نحن ما في عنا شيء بقى إلا انه نفوت بالمفاوضات. عسكريا ما نش قادرين نفوت، حتى رئيس الجمهورية بصرح على امريكا، حتى بصرح على باريس، بصرح قائد الجيش، بصرح على الاردن. كلهم عم بيحكوا نفس الشيء. شو عم بيقولوا؟ عم بيقولوا نحن عسكريا منا قادرين نتطور. لبنان الرسمي بعده مسك بالمفاوضات حتى لو بخيط كتير رفيع، لأنه ما تتطور الحرب، أو مدري هو عم بيأجل تطور الحرب، لأنه نحن عم نشوف الخروق الإسرائيلية بالجنوب. يعني بعد علي الطاهر هلأ نعاصرنا عم نحكي بمرتفعات الريحان بجبل الرفيع بأقليم التفاح. فصاير في مثل خلل، يعني مثل شخص بده يمسك شغلة خفين تطير من إيده أحلى ما يصير في عنده ردة فعل أكبر.
3: هو بديكم الشغلة من مشكلتك، ما في شغلة نتكمل شيء، يعني المفاوضات ما في شيء نهائيا حتى الآن للأسف، يعني
8: يعني بقى عم بيجربوا بس ما عم تزبط معهم. بس لبنان الرسمي بيقول لك أنا ما عندي غير حل، أنا حلي هو الدبلوماسية، ما عندي غير حل. حلو كمان قالت عنه المحلل السياسي صديقتنا اللي هي بولا أسطيح، حكيت لنا شوية عن المفاوضات والخلاف بين لبنان الرسمي وحزب الله.
3: طيب خلينا نسمع شو بتقول بولا.
9: هذا البرنامج برعاية RT.
10: الدولة واثقة أنه اليوم خيار المقاومة وخيار الحرب أثبت عدم جدوله بل فشله طوال السنوات الثلاثة الماضية، وشفنا حجم الدمار وحجم الخراب اللي يعني شفناه بالبلد نتيجة غياب توازن الردع بين الحزب من جهة وإسرائيل من جهة. هذا التوازن اللي بقى قائم لسنوات طويلة. الدولة تعتبر اليوم التفاوض هو الخيار الأوحد، وإن كان ليس يعني الخيار الأفضل، هو الخيار الأوحد كما نقول.
9: هذا البرنامج برعاية RT.
3: طيب هيدي سمعنا رأي بولا بهذا الموضوع. هلأ بالنسبة لي المواقف الرافضة لهذه المفاوضات جملة وتفصيلة، وتحديدا موقف حزب الله.
8: حزب الله وحركة أمل أيضا، رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه مع وفد من الكونغرس الأمريكي كان عسكري أو دبلوماسي، قال إنه واشنطن يعني الولايات المتحدة الأمريكية والبيت الأبيض وسمى ترامب هن الوحيدين اللي قادرين يحثوا إسرائيل على وقف خروقها لحتى نحن نبلش نفكر نطبق اتفاق الإطار. حزب الله موقف الشيخ نعيم قاسم كان كتير واضح بالنسبة لحصر السلاح، نحن جاهزين، حرروا الجنوب ورجعوا الأهالي، أوكي. وموقف داخلي، يعني هو بده طاولة داخلية. بالنسبة للمفاوضات الحزب يكرر رفضه التام للمفاوضات المباشرة ويطالب بمفاوضات غير مباشرة. فينا نسمعه إذا بدك.
3: طيب خلنا نسمع الشيخ نايب قاسم الأمين العام لحزب الله.
9: هذا البرنامج برعاية RT.
11: الاستسلام للعدو الإسرائيلي يعني انتهاء لبنان العيش المشترك لصالح المستوطنات الإسرائيلية والتوطين والوصاية الأمريكية والاحتلال.

0: جمدوا المباشر واذهبوا إلى غير المباشر، سيكون الجميع معكم عندما تدافعون عن سيادة لبنان وعندما لا تتنازلون عنها. نحن نريد الرئيس أن يكون حكما وجامعا وليس طرفا.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
2: طيب أمام هذه الصورة، يعني على ما يبدو أنه ما في أبدا إمكانية للتقارب بين المواقف، مواقف المؤيدة والمواقف المعارضة لهذا الاتفاق. هناك مخاوف من تداعيات على المستوى الداخلي نتيجة هذا الخلاف، لسيما أنه هذه المفاوضات تعتبر يعني حالة مفصلية فينا نقول بتاريخ لبنان. يعني كيف الوضع الداخلي بلبنان وكيف التفاعل مع ما يجري إن كان بالمفاوضات سلبا أو إيجابا؟
3: الوضع الداخلي هو وضع مقلقص، نحن نقولها بلبنان الهيكل العام كتير، يعني عصوص نقطة كمان إذا فينا نقولها بالجنوبي، لأنه العالم بتحسها عم تحتقن من هيدي الجهة أو من الجهة الأخرى، من الجهة اللي بدها المفاوضات بدها الحكومة بدها رئيس الجمهورية، من الجهة الأخرى اللي هني حزب الله وحركة أمل. إنما نحن بعد ما شفنا ما لمسنا على الأرض مباشرة إلا مرة واحدة صارت وانتهت أي مواجهة، يعني بعد ما في مواجهة شعبية، يمكن في مواجهة بين فريق الثنائي وبين الحكومة اللي صارت، المظاهرة اللي صارت للثنائي الشيعي بال القصر الحكومي عم بيطالبوا إن نحن ما بدنا مفاوضات. بس نحن من شو منتخوف؟ إنه بالفترة المقبلة بحسب كلمة الشيخ نعيم قاسم عم بيقول تعالوا لحتى نحكي سوا، بس العالم بحق لها تتظاهر وفقا للدستور. يعني نحن بلش في تحرك
2: على ما يبدو عند كل الأطراف أنه في قرار بضبط الشارع مبدئيا، لأنه نعم. البلد ما بيحمل. على كل حال يعني راح نشوف شو ممكن تودي هاي المسارات، إن كان مسار تفاوض أو المسارات المطروحة بديل عن التفاوض، التفاوض بالطبع غير المباشر، يعني ما يطرح حزب الله وحلفائه. جوال شكرا لك على هالمشاركة.
3: شكرا.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
2: أعزائنا المستمعين، يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com، وأيضا متابعة أهم وأبرز الأخبار الإقليمية والدولية على مدار الساعة عبر شاشات RT.
1: هذا البرنامج برعاية RT.
2: أعزائي المستمعين، منتابع معكم بالفقرة الثالثة والأخيرة من حصاد العاشرة من قناة RT مع الكاتب السياسي الأستاذ وجد العريدي، ونتناول معه أبرز المستجدات على الساحة السياسية في لبنان. أستاذ وجدي أهلا وسهلا فيك. بدي أبدأ من قراءتك لنتائج اللقاءات التي جرت في نيويورك.
4: تحياتي لك أستاذ عمر، المشاهدين ومتابعين كرام. لا شك أنها كانت لقاءات مهمة في توقيت هو مفصلي بالنسبة للبنان والمنطقة. حتى الساعة لم تتبلور هذه اللقاءات بانتظار النتائج. ما علمته أن رئيس الحكومة القاضي نواف سلام وعلى هامش هذه اللقاءات كان الحديث واحد من الذين التقاهم، أي أن يسلم سلاح حزب الله للدولة اللبنانية، وبالتالي ليس هناك من جديد. إنما اللقاء المفصلي كان في واشنطن مع وزير الخارجية ماركو روبيو، حيث كان صريحا للغاية، وبالتالي روبيو بات واضحا فيما طلبه من الرئيس الحكومة لأنه ملم بملف اللبناني، فقال له على الدولة اللبنانية أن تنزع سلاح حزب الله وتعول عنا لنسحبكم. بهذه العبارة أنهى الحديث مع الرئيس سلام.
2: هل هذا يعني أنه جولة المفاوضات الثامنة اللي حكى عن تأجيل، رجعنا سمعنا أنه ب20 ممكن تنعقد، يعني هل هذا يعني أنه حتى هذه الجولة أصبحت مرتبطة بنتائج هذه الزيارة؟
4: من الطبيعي، كان هناك وعد من رئيس الحكومة، ونقل أيضا أنا عن رئيس الجمهورية العميد جوزيف هاون الذي التقى قبل مغادرته إلى نيويورك وواشنطن، قال لروبيو أن رئيس الجمهورية مصر على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وكل ما التزم به بخطاب القسم وكل مواقفه تجاه سلاح حزب الله وانتجار الجيش، ولكن المفاوضات مرتبطة بهذه اللقاءات وكذلك بما يمكن أن يحصل خلال الأسابيع القادمة. إذا كان هناك نتائج إيجابية بالنسبة للجيش اللبناني قد تعقد الجولة الأولى في ولاية فلوريدا، وإلا ستتؤجل، وبالتالي هذه اللقاءات سيطول أمدها وهي غير واضحة

0: المعالم حتى الساعة.
1: هلا إذا ما حصل نتائج إيجابية مثل ما بتقول من قبل الجيش اللبناني فيما يتعلق بنزع أو بحصر السلاح سلاح حزب الله، هل هذا يعني أنه المفاوضات ممكن تروح إلى الفشل؟
0: المفاوضات مرتبطة ارتباطا وثيقا بالانتخابات الإسرائيلية والنصفية الأمريكية، والأهم بما ستصل إليه الاتصالات الجارية بين واشنطن وإيران. اليوم هدد الرئيس الأمريكي بإبادة إيران، والأمس قال انتظر مقترحاتهم، ما يعني عندما تتقدم الأمور بين واشنطن وإيران تنسحب إجابة على لبنان، وعندما تفشل من الطبيعي ستفشل المفاوضات في لبنان، وإن تم فصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني.
1: طيب ما بين الإيجابي والسلبي اللي عم نحكي هلا، أنه عندنا نحن موقف حزب الله اللي أعلن عنه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الرافض كليا لهذه المفاوضات، هل هناك من بوادر من مؤشرات على المستوى الداخلي اللبناني من أجل إيجاد صيغة ما حتى يكون في موقف لبناني موحد؟
0: لن يكون هناك بصراحة موقف لبناني موحد، لأن حزب الله مرتبط إيديولوجيا عقائديا استراتيجيا بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، تلقى منها الإملاءات وكل شيء، وبالتالي سلاحه باق بأوامر من إيران، لذلك الوضع مرتبط بالتسوية الشاملة في المنطقة من لبنان إلى العراق إلى الأردن إلى غزة إلى فلسطين وإلى ما يجري في الخليج. هناك حلقة واحدة، خط بياني واحد، عندها يبنى على الشيء مقتضى لبنانية، وإن كان هناك مفاوضات لبنانية إسرائيلية برعاية أمريكية.
1: يعني هذا بيرجع أنه الحل هو موجود عمليا عبر مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية
0: بصراحة.
1: يعني كل مفاوضاتنا نحن هذه بيكون وكأنه ملحق، يعني
0: ما يجري اليوم هو تقطيع وقت، وقت ضائع، الخوف من الوقت الضائع، أن تلجأ إسرائيل إلى مشروع توسعي أكثر مما قامت به حاليا، ربط الجنوب اللبناني بالجنوب السوري، الغارات مستمرة، التفجيرات قائمة، ما يجري في الخليج، ما جرى بالأمس انسحاب القوات الأمريكية من العراق، تسليم سلاح الحشد الشعبي للحكومة العراقية، عندها ماذا سيمكن أن يفعل حزب الله؟ هل سيسلم سلاحه؟ ذلك يأتي على خلفية نجاح المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وإلا ستبقى الأمور تدور على في حلقة مفرغة. التداعيات الإيرانية الأمريكية تنعكس على لبنان، وعليه أن الوضع الداخلي في لبنان مرتبط بالجو العام في المنطقة من لبنان إلى الخليج.
1: طيب بالنسبة للوضع الداخلي بلبنان برأيك استاذ وجدي، هل فعلا هناك مخاوف منه أنه يصير فيه خلل أمني على المستوى الداخلي؟
0: قد يستغل البعض الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية الصعبة، حصول انفجار اجتماعي يدخل طابور خامس سادس، بعض الجهات الإقليمية الدولية منظمات إسلامية أصولية متطرفة، اللعبة مفتوحة كما حصل بالأمس في سوريا عندما تم اغتيال 7 مهندسين أو عمال علويين في حمص. قد يحصل هذا الأمر في أي توقيت، لأن الساحة اللبنانية مفتوحة على كافة الاحتمالات.
1: يعني وبالنسبة للتصعيد الإسرائيلي حيستمر على ما هو عليه؟
0: سيستمر على ما هو عليه، لكن قد تحصل عملية نوعية قبل الانتخابات الإسرائيلية ليقول نتنياهو للرأي العام الإسرائيلي، كما استوليت على علة الطاهر قد استولي على أي بقعة في لبنان، ربما جبل الريحان، لذا كل الاحتمالات والسيناريوهات مطروحة على بساط البحث، وبالتالي إسرائيل تستغل هذا الوقت الضائع والضوء الأخضر الأمريكي لتقوم بما يحلو لها.
1: يعني بانتظار هذه النتائج، الكاتب السياسي الأستاذ وجد العريضي، شكرا جزيلا لكم.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: انتهت جولة حصاد العاشرة من قناة RT، وأذكر مجددا أنه يمكن متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com، وأيضا عبر شاشة RT العربية على مدار الساعة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: دمتم بخير وإلى اللقاء الخميس القادم.
2: حصاد العاشرة من RT مع عمر الصلح.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، إكس صوت كل لبنان، إنستغرام ويوتيوب VDL News.

0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد عطول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكن كلها مضوية أحمر.
3: فوت شوف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكم؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

الدمج بين المعرفة الرقمية والمهارات العملية والتقنية وإعداد المتعلمين لمتطلبات سوق العمل، موضوع شو رح ندرس مع رئيسة قسم المعلوماتية التربوية في المركز التربوي للبحوث والإنماء غريس صوان، ومنسقة حقل الأنشطة المهنية والتقنية في المركز جيهان بركات، ضيفتا سلام اللحام، الجمعة 11:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

هالصيفي صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: صدرت النتائج النهائية لمباراة التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن ومأمور متمرن، وذلك بموجب القرار رقم 2452 على ألف عين وعلى صاد وعلى قاف تاريخ 24/8/2026، والقرار رقم 2454 على ألف عين على صاد وعلى قاف تاريخ 14 أيلول 2026. يطلب إلى المرشحين الناجحين المقبولين الالتحاق باللباس الرياضي لمتابعة دورة التنشئة المسلكية والعسكرية وفقا لما يلي: أولا، لرتبة مفتش درجة ثانية متمرن بتاريخ 17/10/2026 الساعة 7 صباحا في معهد قوى الأمن الداخلي عرمون. ثانيا، لرتبة مأمور متمرن بتاريخ 12/10/2026 الساعة 7 صباحا في معسكر عرمان مؤسسة الجيش. للاطلاع على الأمتعة والمستلزمات المطلوب اصطحابها من قبل المتمرنين، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
3: كنا
4: متأمل. أنا لبنان تلقى فضل.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
6: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
7: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شم نلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
8: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: طابت أوقاتكم. نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضاً عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات على الخودي ومن تنفيذ وسام قنواتي.

0: في عناوين لبنان اليوم: التفاوض تحت النار، تصعيد إسرائيلي وإصلاحات على المحك، الحكومة تقر الموازنة وتمنح السائقين بدلات نقل جديدة، صندوق النقد يشترط إصلاحات مصرفية ومالية لاتفاق جديد، تصعيد إسرائيلي واسع جنوبا، غارات وتفجيرات وتحركات عسكرية، وكندا تحذر من السفر إلى لبنان وترفع مستوى المخاطر، تحضيرات قضائية لتطبيق قانون العفو قبل الحسم الدستوري، دمشق تنفي لقاء سريا مع حزب الله في تركيا، والجيش يضبط شحنة TNT وعبوات ناسفة على الحدود.
1: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. على المسار السياسي يتحرك لبنان تحت ضغط استحقاقات تتشابك فيها التقاطعات الداخلية والإقليمية من المفاوضات مع إسرائيل والجهود الدولية المرتبطة بتثبيت التهدئة إلى الإصلاحات التي يربط بها المجتمع الدولي أي دعم مالي واقتصادي للبنان. وفي السياق تبدو قدرة الدولة على ترجمة التزاماتها السياسية إلى خطوات عملية موضع متابعة، فيما يبقى الجنوب الاختبار الأوضح لمسار المرحلة المقبلة. ميدانيا تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على مساحة واسعة من القرى والبلدات الجنوبية مع غارات وتفجيرات وتحركات للآليات. هذا التصعيد يضع المسار السياسي أمام واقع ميداني ضاغط ويبقي سؤال مفتوحا حول قدرة الاتصالات الجارية على احتواء التصعيد ومنع اتساعه. في هذا الوقت نجحت الحكومة في تمرير موازنة 2027 وسط كل الضغوط المالية الداخلية. فقد أعلن وزير الإعلام بول مرقص في خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء أن الحكومة أقرت مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2027، كما أقرت مرسوم تعديل بدل النقل للموظفين في القطاع العام بما يعادل 5 لترات بنزين يوميا.
1: أقر المجلس تعديل قيمة البدل اليومي بحيث أصبح يحدد هذا البدل والذي سيتوجب على صاحب العمل دفعه للأجير عن كل يوم حضور إلى مركز العمل بمبلغ يعادل قيمة 5 لترات من البنزين يوميا، على ألا يزيد البدل عن 800 ألف ليرة لبنانية يوميا وعلى ألا يقل عن 500 ألف ليرة، ولغاية احتساب هذه القيمة يعتمد متوسط السعر الرسمي لصفيحة البنزين. أيضا وافق مجلس وزراء على مشروع القانون الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2026 بقيمة 1450 مليار و800 مليون ليرة لبنانية لدعم السائقين العموميين لنقل الركاب لمدة 3 أشهر نتيجة غلاء المحروقات. أيضا يجب إعلامكم بأنه تم التوقيع على مرسوم تعديل التعويضات العائلية عن الزوجة أو الزوج 2,100,000 ليرة لبنانية، عن كل ولد معال 1,160,000 ليرة لبنانية، على ألا يتجاوز مقدار التعويض عن الأولاد 5,800,000 ليرة لبنانية. من ثم استكمل مجلس وزراء دراسة مواد وبنود مشروع قانون الموازنة العامة وأقرها.
0: وقبيل جلسة مجلس الوزراء بحث أيضا وزير الاقتصاد عمر الأبساط في اجتماع عقده مع رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس ووفد من نقابة أصحاب الصهاريج في الواقع الصعب الذي يعاني منه قطاع النقل بشكل عام وقطاع نقل المحروقات بشكل خاص نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات. وتم استعراض التحديات التي تعصف بأصحاب الصهاريج لناحية ارتفاع كلفة النقل. ماليا أيضا وفي إطار زيارته لبنان لبحث التطورات المالية والاقتصادية ومسار الإصلاحات والتعاون مع صندوق النقد الدولي، التقى موفد الرئيس الفرنسي للشؤون الاقتصادية وزير المال ياسين جابر، وتناول الجانبان بصورة معمقة التقدم المحقق في مسار الإصلاحات وفي مقدمها إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الفجوة المالية، إضافة إلى أوضاع المالية العامة والدين العام ومسار التعاون والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. ووزير المال عرض أيضا الخطوات التي تعمل عليها الحكومة ووزارة المالية لترجمة البرنامج الإصلاحي إلى إجراءات عملية ضمن مقاربة متكاملة. وشدد جابر على مواكبة فرنسا للجهود الإصلاحية والمالية التي تقوم بها الحكومة بما يساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي وتهيئة الظروف للانتقال إلى مرحلة. في هذا الوقت دعا صندوق النقد الدولي لبنان إلى تنفيذ عدد من الإصلاحات الأساسية في الاقتصاد والقطاع المصرفي للتوصل إلى اتفاق جديد للحصول على دعم من الصندوق، مشيرا إلى أن مسار لبنان نحو إبرام اتفاق مع الصندوق يتطلب عناصر مختلفة. ورأت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي أن الأمر يتطلب أيضا إعداد موازنة لعام 2027 وإطار مالي متوسط الأجل يتماشى مع صدامة الدين العام في البلاد. جنوبا يتواصل التصعيد الإسرائيلي مع غارات جوية وقصف مدفعي وتفجيرات طالت عددا من البلدات. فقد استهدفت غارة المدينة الكشفية في زوطر الشرقية، فيما شن الطيران غارة على المنصوري جنوب صور ترافقت مع تفجيرات ضخمة لمنازل جرى تفخيخها، سمعت أصداؤها في صور والقرى المحيطة. كما طالت التفجيرات مجد الزون وميس الجبل وبيت ليف وحولة. وفي المقابل تعرضت محاور شأرة وبرعشيت وحولة لقصف مدفعي بالتزامن مع تحرك آليات إسرائيلية باتجاه وادي السوقي، وشهدت حداثة غارتين جويتين وتمشيطا بالأسلحة الرشاشة. كذلك استهدف القصف محيط محطة التكرير في سهل مرج عيون وسهل الخيام، فيما طال قصف مدفعي أطراف النبطي الفوقى وكفر تبنيت ومرتفع علي الطاهر، قبل أن تتجدد الغارات ليلا على أطراف زوطر الشرقية. يأتي ذلك في وقت دعت فيه الحكومة الكندية إلى تجنب السفر كليا إلى لبنان وإيران، العراق وفلسطين، سوريا واليمن، وفق أحدث مستويات المخاطر التي نشرتها منصة الحكومة الخاصة بإرشادات السفر، وأوصت في المقابل بتجنب السفر غير الضروري إلى البحرين وإسرائيل والأردن.

0: في بعبدة، حيث بحث عونه مع وزير السياحة الأردني عماد الحاج زينة الذي يزور لبنان مشاركة لبنان في احتفالات مرور 2000 سنة على معمودية السيد المسيح في نهر الأردن وتنظيم نشاطات مشتركة للمناسبة. وأيضا من قصر بعبدة شدد رئيس الجمهورية في خلال لقائه المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين ولا سيما الأطفال، مشيرا إلى ضرورة إيلاء اهتمام خاص الأطفال المقيمين في مناطق الخط الأصفر. وتناول اللقاء التحديات التي يواجهها قطاع التعليم في ظل تضرر أكثر من 400 مدرسة ووجود أكثر من 100,000 طفل مهددين بعدم القدرة على الوصول إلى صفوفهم وأيضا مدارسهم. زار النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج غرفة العمليات المركزية المشتركة لإدارة ملفات العفو العام في قيادة الدرك في جسر الباشا، وذلك في إطار تحضير الإجراءات القانونية والقضائية من أجل تطبيق قانون العفو في حال صدوره من المجلس الدستوري. وأكد الحاج أن هذه الخطوة تأتي في إطار التحضير المسبق لضمان الجاهزية الكاملة لتنفيذ القانون أيا تكن النتيجة التي سيصدرها المجلس الدستوري.
1: الهدف من وراء هذا الاجتماع حتى نطلق غرفة العمليات المركزية هون بقيادة الدرك، حتى لما يطلع قانون العفو ويصدر عن المجلس الدستوري أيا تكن النتيجة التي سيصدرها المجلس الدستوري، نكون نحن بحالة جهوزية تامة من أجل تنفيذ قانون العفو دون أي إبطاء ودون أي تأخير. رح نكون ملف لكل محكوم، هذا الملف يتضمن الأحكام التي صدرت بحقه، رح نجيب المستندات والمحفوظات من كافة الأجهزة الأمنية، نعنى بجميع المحكومين بجميع الموقوفين سواء عندهم وكلاء أو ما عندهم وكلاء من أجل تأمين حالة مساواة مطلقة. المرحلة الأولى تقريبيا من هون لعشر أيام بتكون جاهزة كلها، يعني في تقريبا 1000 شخص يكون تكون له ملف.
0: نفت تركيا حدوث لقاء بين مسؤولين حكوميين سوريين ومسؤولين من حزب الله على أراضيها. الخارجية السورية التي نفت بدورها صحة التقارير التي تحدثت عن اتصالات أو لقاءات مع حزب الله أكدت أن العلاقة مع لبنان تقوم على مبدأ دولة لدولة وعدم التدخل في شؤون داخلية، وأن تواصلها مع بيروت يتم حصرا عبر المؤسسات الشرعية، مجددة دعمها لبسط الدولة اللبنانية سيطرتها الكاملة على أراضيها وحصرية السلاح بيدها. وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصادر مطلعة نقلت عنهم أنه قد جرى أو أجرى ممثلون عن الحكومة السورية وحزب الله محادثات مباشرة وسرية في تركيا الشهر الماضي في محاولة لتهدئة التوتر بين الجانبين، وقالت إن المحادثات شهدت تقدما في هذا الموضوع. نبقى على الحدود أيضا اللبنانية السورية، حيث ضبطت وحدة من الجيش نحو 245 كيلوغراما من مادة TNT الشديدة الانفجار و4 عبوات ناسفة و8 مفجرات عبوات، بالإضافة إلى أسلاك كهربائية خاصة بالمفجرات أثناء تهريبها من الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني. وأشارت في بيان إلى أن المهربين فروا باتجاه الأراضي السورية فور وصول دورية من الجيش إلى المكان. دعا رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري اللجان المشتركة إلى جلسة عند 11 من قبل ظهر الثلاثاء الواقع فيه 6 من الشهر الجاري، وذلك لدرس اقتراح قانون يرمي إلى إنشاء نظام رعاية صحية أولية شاملة إلزامية. في ملف النفايات الذي يدق هذه المرة باب عاصمة الشمال، فبعد 24 ساعة على أقفال مكب طرابلس الرئيسي مع عدم قدرته على الاستيعاب، كشفت مصادر لصوت كل لبنان عن أن الشركة المتعهدة لجمع النفايات في المدينة بدأت في تكديس النفايات بشكل مؤقت داخل معمل الفارس بانتظار موافقة رسمية لنقل نفايات طرابلس إلى مكب إسرار في عكار، إلا أن الموافقة لا تزال متعثرة بسبب رفض بلديات جوار المطمر استقبال نفايات إضافية. إلى الأحوال الجوية، يكون الجو غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة، وتهطل الأمطار متفرقة مع رياح ناشطة

وكان في هذه النشرة التفاوض تحت النار، تصعيد إسرائيلي وإصلاحات على المحك، الحكومة تقر الموازنة وتمنح السائقين بدلات نقل جديدة، صندوق النقد يشترط إصلاحات مصرفية ومالية لاتفاق جديد، تصعيد إسرائيلي واسع جنوبا، غارات وتفجيرات وتحركات عسكرية، وكندا تحذر من السفر إلى لبنان وترفع مستوى المخاطر، تحضيرات قضائية لتطبيق قانون العفو قبل الحسم الدستوري، دمشق تنفي لقاء سريا مع حزب الله في تركيا، والجيش يضبط شحنة TNT وعبوات ناسفة على الحدود. من صوت كل لبنان قدمنا نشرة أخبار لبنان اليوم.

0: أحداث في حديث السبت التاسعة صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
1: العرض الإخباري الأخير من صوتي كل لبنان. أهلا بكم. يتواصل التصعيد الإسرائيلي جنوب لبنان مع غارات جوية وقصف مدفعي وتفجيرات طالت بلدات عدة، واستهدفت غارات زوطر الشرقية والمنصوري ومجد الزون، فيما طالت التفجيرات ميس الجبل وبيت ليف وحولة، كما قصف محور شقرة وبرعشيد بالتزامن مع تحرك آليات إسرائيلية نحو وادي السلوقي. إلى ذلك يزور الرئيس نواف سلام قبل ظهر اليوم النبطي في جولة تشمل عددا من المراكز والمؤسسات الرسمية والأمنية في إطار متابعة أوضاع المنطقة والاطلاع على عمل الأجهزة فيها. أقر مجلس الوزراء مشروع موازنة عام 2027 خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام في السرايا الحكومية على أن تحال إلى المرجعيات الدستورية ضمن المهل القانونية، كما أقر زيادة بدل النقل للعاملين ليحتسب على أساس 5 لترات من البنزين عن كل يوم حضور بحد أدنى 500 ألف ليرة وحد أقصى 800 ألف ليرة يوميا. ووافق المجلس على مشروع دعم السائقين العموميين بقيمة 1450 مليارا و800 مليون ليرة لمدة 3 أشهر. كذلك أقر مشروع تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي في دير عمار. في هذا الوقت أكد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط أن لبنان يمر بمرحلة اقتصادية صعبة، مشيرا إلى تراجع تحويلات المغتربين وغياب المساعدات الخارجية، ولفت في حديث تلفزيوني إلى أن نسبة الركود الاقتصادي قد تصل إلى 10% وهي الأعلى منذ عام 2019، ودعا إلى مصارحة اللبنانيين بحقيقة الوضع، موضحا أن الحرب والشلل الداخلي والتطورات الإقليمية فاقمت الضغوط، وأكد أيضا أن الحكومة تعمل على إدارة الأزمة والتعامل مع تداعياتها بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات للحد من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة. في هذا الوقت أعلن صندوق النقد الدولي أن على لبنان تنفيذ عدد من الإصلاحات الأساسية في الاقتصاد والقطاع المصرفي للتوصل إلى اتفاق جديد للحصول على دعم من الصندوق. وأشار أيضا الصندوق إلى أن مسار لبنان نحو إبرام اتفاق مع الصندوق يتطلب عناصر عدة ومختلفة. في موقف عن إيران، رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على أن لا تمتلك سلاحا نوويا، ولم يستبعد بأن تضر قضية إيران بانتخابات التجديد النصفي. إلى ذلك ذكرت 3 مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأمريكي طلبت من ألمانيا وفرنسا سحب كميات من وقود الديزل من مخزونات الطوارئ للمساعدة في خفض أسعار الوقود العالمية المرتفعة بشدة، وإلا فإنهما ربما تواجهان حظرا أمريكيا على تصدير الديزل. في هذا الوقت أفاد مسؤول أمريكي بأن حاملة الطائرات روزفلت غادرت مع مجموعتها الضاربة قاعدة سان دييغو متجهة إلى الشرق الأوسط، وأن أكثر من 200 جندي من وحدة المارينز توجهوا إلى الشرق الأوسط على متن مجموعة الإنزال. أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بسماع دوي انفجارات قوية في العاصمة اليمنية صنعاء بالتزامن مع غارات استهدفت العاصمة ومحافظات صعدة وتعز وعمران. هذا وأعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية عن بلاغ باستهداف ناقلة نفط بمقذوف مجهول في مضيق هرمز واندلاع حريق فيها. أعلنت الدفاعات الجوية السعودية اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين في منطقتي خميس مشيط وجازان، وبالتزامن مع اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة في خميس مشيط جنوب المملكة. ختام العرض الأخير من صوتي كل لبنان.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركم أنه بإمكانكم إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.